Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.

Musica Freshlist. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

بلانت دانتيريور انه هما اللي كاينوا لبرا بوتيتر في الشتاء ومن بعد يفو ميو ان ندخلوهم للدار باش يبعدوا على شمس وسخانه باش نسالوا على توقيت الري وقتاش نصبوا لهم ماء نرشوهم نصبوا لهم ماء كيفاش نتصرفوا معاهم لي بلانت هذوما ونسميو كلك بلانت نباتات اللي اكثر نجموا يمشيو مع الدار سواء في الصيف والا في الشتاء. في بدو بتمام باش تكون معنا نجله سويعي. نجله باش تشوفوا عندها ياسر حاجات مزيانه باش نحكيو على لي اكسسوار على الحولي على فازات كيما نقولوا ياسر اوريجينال وما شفناش منهم الحقيقه قبل الحاجات اللي نجموا نلبسوهم في عروساتنا وفروحاتنا ومناسباتنا المزيانه حضاره والا عرايس. ان شاء الله مبروك للناس الكل ان شاء الله ديما اجواءكم حفالي. باش تحكي لكم نجله على السيراميك على خاطرها مدخله السيراميك في اللبسه السواري ولا تنجم تكون حتى في المناسبات اللي مش كبيره برشا وكذلك في الاكسسوارات. تعطيكم اكثر تفاصيل وتشوفوا معنا تصوروا دي زارتيكل تجيبهم معاها. باش نحكي في ميزون كان خلتنا على الشيف حمزه بن قلعيه على خاطره مسافر لدبي وسعداء جدا انه يكونوا اولادنا توينسا منورينا في البلدان سواء العربيه ولا العالميه. وشيف حمزه من الناس اللي عنده مشاريع بعد ما قرا في سنتر منزل بورقيبه انطلق الى العالميه وعنده برشا خدم الحمد لله ومطاعم في بلدان اخرى. كان لقيناه بطمة الطيارة يدخل معنا ما كانش يكون معنا إن شاء الله الأسبوع المقبل. ونوران باش تحكينا في ميزون على لي زاستوس متاع الحلو. الحلو البنين كعك نسري كعك زغوين هذوما كل تو نلقاهم. نوران تحبوا تذوقوا من عندها تشاركوا في كويز تايم العشرة وستة دقائق على موجاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نبداو موسيقى.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا العشرة وربع على موجاتنا. مرحبا بكم في صيف معنا، والبداية باش تكون مع خوذ فرصتك وقصة نجاح جديدة.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
0: كل واحد فينا عنده حلم في حياته يحب يحقه، فما الأحلام اللي تعيش معانا تكبر معانا من اللي احنا صغار، فما الأحلام اللي على أرض الواقع يشوف حاجة ولا يشوف فكرة ولا يسمع تجربة فمن غديك ينبثق الحلم. برشا شباب كانوا موجودين في الملتقى الوطني اللي وكبناه لتكوين المهني، برشا شباب مشاو باش يكتشفوا اختصاصات جديدة، باش يكتشفوا المراكز، باش يكتشفوا شنو اللي فيهم، وكانوا زادة فما برشا متربسين وخريجين من المراكز يحكيوا على التجربة متاعهم، على حلمهم اللي هزهم الغادي، على نجاحهم، أو ربما ما كانش حلم وإنما كان هدف متاع أني ننجح، أني نحقق حاجة، نجم نلقى روحي من بعد في الوظيفة ولا في سوق الشغل ولا هذا. إش باش يحكينا اليوم علي بوغتفا، اختصاص تقني مساح في قيس الأراضي. ذي من الاختصاصات مثلا اللي أنا شخصيا ما كنتش نعرفها، وبرشا شباب أخرين ما كانوش يعرفوها، وكان علي موجود وقتها في الملتقى وفسر وشرح الاختصاص هذايا، فحبينا يكون معنا باش يحكي مع شريحة أكبر من الشباب ربما. علي مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: السلام، مرحبا بكم الكل.
0: مرحبا علي، كن تعرفوا عليك أكثر، نعرفوا اختصاصك احنا كهو.
2: على بوكات نقرا ولاية زغول، نقرا تي جي تي تكنيكال بالعربي تقني مساح في قصة راتي.
0: حبيت نعرف شنو الحاجة اللي خليتك تختار الاختصاص هذايا، هل كنت تعرفه من قبل وإلا تعرفت عليه وأنت تلوج على اختصاص من الاختصاصات في المراكز؟
2: الحقيقة يعني كان عندي شكون في الدومين جيني سيفيل، كنت بتابعي نحب نمشي نقرا جيني سيفيل، نختص في التوبوغرافيا اصلا ينجم تقرا في الليزات وكل. كبرت مع الغرامه ذاك وبطبيعتي كنت نعمل دي بلاسمون وكل مع شكون اقاربي.
0: اي
2: كبرت عملت ريشيرش يعني بعد الباك وكل، نلقى سنتر سليماني قاري بي تي بي تقني مساح في قيس الأراضي.
0: فاخترت اخترته على اي اساس؟ على خاطر اختصاص اللي تحبه موجود، والا على خاطر ديورين تاع التكوين ربما قصيره ومنها باش تلقى روحك في سوق الشغل؟
2: هو الحق اخترته خاطر اني مغروم بالدومين. التوبوغرافي يعني حاجه معروفه برشا مطلوبه، ونعطوا يعني على الديورين تاع الفورماسيون بطبيعه يعني
0: وانت خريج توا تخرجت، شنو تنصح الشباب اللي يحبوا يعملوا اختصاص كيفك ويمشيوا للسنتر غاديك؟ احكي لهم على تجربتك في السنتر كيفاش كانت.
2: علي غرام قبل كل شيء،
0: اي
2: يعني تكون مغروم وتكون حق لازم تكون قاري سيونتيفيك برشا، خاطر في هذه كالكول برشا حاجات بو ينجم يكون صعب على برشا بيت اخرين، مي هي حكايه فارغه نجم تكون سهل.
0: اي من يعني من اللي يحبوا يعملوا الاختصاص هذايا شنو يلقاو في السنتر؟ شنو اللي تقراو مثلا؟ التكوين كيفاش كان؟ اعطينا شويه تفاصيل.
2: التكوين هو مدة عامين، نجم تخرج في العامين هذوك ستاج، نجم يعني اخر العام يعني تقرا عام تخرج اخر العام ستاج، والا انت ولون في الوقت نجم تخرج يعني تقرا 3 شهور بثلاث شهور، تخرج تقرا 3 شهور تخرج ستاج درجه تقرا 3 شهور.
0: أي.
2: القرايه الحق مش مقتصره كان على كان على السونتر برك، يعني في ستاجات نجم تتعلم برش حاجات باهين الحق، خاطر نجم تفتش في اي بلاصه، يعني نجم تفتش في اللوتيسي في نجم تسطش في دار التجهيز، نجم تسطش في الشركات بريفي يعني.
0: ايه معني قريته النظري وكان فما تطبيقي كذلك.
2: ايه برشا هو تطبيقي اكثر من نظري الحق.
0: ايه مهم جدا.
2: ما كانش فورماسيون باهي.
0: توا وين ترى روحك علي بعد ما تخرجت؟
2: الحق باش ندخل الحياة العملية برشا ورود تستنى ومطلوبة برشا هي الحق، خاطر التوبوغرافي في تونس يعني ينتدبوك من غير لا تشعر، يعني تكسوني تليفونك تجيك خدمة على وانت ما في بالك، يعني خاطر التوبوغرافي في تونس معناها مش معروفة برشا، مي حاجة لازمة برشا،
0: حاجة مطلوبة انك انك تخدم مع مع مؤسسات ولا شركات، هذه فهمناها، اما هل اختصاصك فيه مشروع مثلا في انتساب الحساب الخاص ولا لا؟
2: وي نجم بعد خبرة مش برشا مش كبيرة، نجم تعمل خبرة اكسبيريونس عامين، نجم تمشي تحل بيرو ديتيود للروح انت، تنجم تخدم انت كتكنيسيان وبيان تنجم تحط دي تكنيسيان معك،
0: اي فما افاق معناها ونجموا نطوروا ونجموا الخريجين من بعد اللي باش يتخرجوا تكون انت سبقتهم في المشروع وفي الخبره والتجربه ويتدربوا معاك وتخدموا مع بعضكم، حاجه هايله برشا. شكرا لك علي، ان شاء الله بالتوفيق. علي كما قلنا اختصاص تقني مساح في قيس الاراضي، قريت في سنتر سليمان، كنت ذكرنا بركه في اسم السنتر،
2: المركز القطاعي للتكوين بالبناء في سليمان،
0: المركز القطاعي للتكوين في بناء في سليمان، هوكل اي في سليمان للي جون اللي قاعدين توا بديت هي
2: هذيك الصفحه الرسميه، انت لازم تدخل على atfp.in وتلقى اسمه يعني من بين السنتر في تونس الكل.
0: ممتاز، هاكا تنجموا تدخلوا تلقاو برشا مراكز الاختصاصات نتاعهم، تحبوا على تفسير على توجيه تتصلوا بالمركز، فما طرق تواصل عديده وينجموا يوجهوكم وينصحوكم وتكونوا كيما عليه وكيما برشا متربسين ومتخرجين من هذه المراكز. نتمنى لهم ان شاء الله يا ربي كل التوفيق في حياتهم المهنيه، ان شاء الله نشوفوك كيما تتمنى يا علي. شكرا لك اللي كنت معانا اليوم كقصة نجاح في خوذ فرصتك.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: مرحبا بكم من جديد. هذه أجواءنا التونسية، موسيقتنا وإيقاعاتنا وأجواءنا التونسية كلها فرحات، وإن شاء الله فرحين ديما. مازلنا في بداية الموسم الصيفي وجاية الفرحات إن شاء الله في كل دار يا ربي. في ميزون اليوم اخترنا أن نحكي على الكعك الورقة. احنا نقولوا في العادة حويجة سهلة نجم نعملوها في الدار، شنو لي زاستيوس اللي تنجم تخلي الكعك ورقة ماهوش حاجة صعيبة؟ حلويات نوران اللي باش تذوقوها ولو كان تربحوا في كويز مع عربي ويسال وكريم في سمر كويز اليوم. مدام عايدة هي اللي باش تحكي لنا في ميزان.
1: في ميزان،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك مدام عايدة جبي. هكا
2: عايدة جبي، اهلا وسهلا ومرحبا
0: بك. مرحبا بك مدام عايدة. نحكي هنا على حلويات نوران، ربي فضلك. أي. نوران
2: يعيشك،
0: يعيشك الله يخليك. مدام احنا وقت اللي نحكيو على الكعك ديما نحكيو عليه كحاجة صعيبة علينا، معناتها ماذا بينا نشريه حاضر على ان نعملوه في الدار. اما اللي مثلا بعاد يسمعوا فينا ماهمش في تونس، مازالوا ما روحوش ولا مش منجمين يروحوا ويحبوا يجربوا هكا في الدار يعملوه، قديش صعيب؟
2: هو صعيب ومش صعيب.
0: صعيب على الانسان العادي مش صعيب على الصناعي.
2: صناعي مش صعيب عليه، انسان عادي مره واثنين يولي له سهل حتى هو الانسان العادي.
0: ايش في زغوين وراثه كعك الورقه؟
2: هو في زغوين زغاونيه كل معروفين يخدموا كعك الورقه، معناها الاصيل نتاعهم معروف نتاع زغوين.
0: أيه.
2: انا باجيه اما جيت نسكن في زغوين، مكتوب جابني لزغوين، دونك عملت استهدت وحبيت نخدم كعك الورقه نتاع زغوين.
0: ايش خذيت عليهم صنعه؟
2: خذيت عليهم، تعلمت، عملت فورماسيون، تعلمت عليهم عند النساء معناتها زغوانين اصيلين زغوان. أي. تعلمت كعك الورقه الاصيل.
0: اي
2: لي زاتيس نتاع نساء كبار معناها، وانطلقت وربي يوفقك.
0: السر النجاح نتاع كعك الورقه مدام عايده، هل هو نحافظوا على الروسيت الاصليه والا عندنا مجال ان نبدعوا فيها ونزيدوا فيها؟ وشفنا كعك ورقه الوان واشكال،
2: الوان واشكال. فلا هو اللي يحب يحافظ على الاصل، الاصل يحافظ، واللي يحب ينوع ويشكل حسب الطلب معناتها نتاع الحرفاء ينوع. انا ما نوعت الحقيقه، بقيت في الكعك الورقه الاصيل
0: هذاك اللي نحبوه الحقيقة نتعرف.
2: ما نوعتش، بقيت في الكعبة الكبيرة، بقيت في النسري، في كعك الورقة بالنسري اللي مقطر في الدار سلة سلة، بقيت في كعك الورقة اللي بسمن العربي من باجة، عملت خليط من باجة وزغوان.
0: أي.
2: بس خرجت بنتيجة بتاع كعك ورقة ممتاز والحمد لله.
0: مدام عايدة، فما اللي يستحايلوا شوية على المكونات، يقول لك مع غالي الأسعار وكل وديما كعك الورقة نتاع زغوين ما يطلعش برشا، ما يحبوش ياسر يطلعوا في السوم كيما بقية الباتيسري، يقول لك عنا كليوناتنا وعنا الناس اللي تحبنا وجي تشري من عنا وكل. نجموا تستحايلوا على المكونات ولا لازم كل شيء على
2: هو الحقيقة فما شكون يستحايل حايل معناتها، فما تكون يستحايل مثلا في الزبده، يستحايل في اللوز، فما برشا طرق نتاع كل واحد كيفاش حسب الطلب معناه. الحريف نتاعو يحب حاجه معقوله سوم معقول، دونك هو ما يخلصوش باش يخدم بالكاليتي باهيه برشا معناتها، ينقص شويه، اما كل على حسب الطلب.
0: بهينا في الدار ما عنديش برشا مكونات مثلا، ولا ما نجمش نصرف برشا باش نعمل طبق كعك، كيفاش نجم نعمل؟
2: تنجم تعمل كعك ورقه، ينجموا يعملوه بالكاكاويه، يعملوه كعك اللي بالدقله، يعملوا برشا برشا معناتها انواع. وهو معناتها باش تحصل على طبق كعك ورقه ما يتكلفش برشا الحقيقه، معناتها اللي يحب يجرب في داره ويذوق وصغار ويذوق ما يتكلفش برشا الحقيقه، وينجم يعمل طبق مزيان ويفرح به العائله والصغار الكل.
0: باهي، قداش كلفني لوز؟ قداش ناخذ لوز؟
2: لوز مثلا باش تاخذ انت رطل لوز، حتى نص رطل لوز مثلا، حتى نص رطل لوز تعمل به طبق وتسهر به وتفرح به العائله الكل.
0: باش والفارينه لازمها سبيسيال ولا فارينه العاديه؟
2: لا فارينه سبيسيال كعك ورقه معروفه، فارينه مكتوب سبيسيال كعك ورقه.
0: اي
2: زبده عربي اللي بيحب حاجه باهيه بطبيعه، زبده العربي مش جلدينه. وشويه سمن.
0: باش زبده عربي
2: في التبسيس نتاعو هو هيك تريس السمن.
0: ايش كيف نحب ندلل عائلتي، نخلط زبده عربي وسمن، ما نمشيوش للمارغرين كما قلت
2: ونسري بطبيعه، نسري زبده مش ارام، نسري معناتها تعرف منين تشري، نسري عربي مقطر معناها في الدار.
0: نجم نعوضوا بالعطر شيه مثلا؟
2: نجم
0: عطر شيه ولا زهر ما سالش؟
2: نجم الاكثريه بالعطر شيه، اللي يحب يعوض بالعطر شيه يعوض.
0: باهي
2: افوح من الزهر.
0: باهي العجينه نتاعو صعيبه ولا؟
2: العجينه اسهل منها ما فماش.
0: هات لنا شوي
2: فرينه زبده، تبسس الفرينه نتاعك بالزبده مليح، شويه ملح شويه سمن، تبسسها مليح وتعجنها وتحطها ترتاح.
0: باهي
2: لو طون اللي انت خلطت اللوز بالسكر المحور وشويه النسلي ولا العطر شيه،
0: باهي
2: وتحطهم يرتاحوا. مرتاحت العجين تحط لي بودا نتاعك نتاع اللوز وتحل وتتوكل على ربي.
0: ما انت مو شكل العجينه اللي لازم نحطها في غطاسها في ماء سخون وخرجها وعاود عجنها وترتاح؟
2: لا لا هذيك ما عدناش نعملوا فيها، هذيك كانوا يعملوها خاطر كانت الفرينه ماهيش سبيسيال.
0: باهي
2: الفرينه حاضره معناها سبيسيال، انت دوب ما تعجنها تولي مريقله وامورها واضحه
0: معناها وتتحل من بعديك البات جيده
2: القدار هيفه جيده على الاخر. تحط البودا نتاعك نتاع اللوز وتروليها ومن بعد تقص
0: ومن بعد انت وسوي بعاتك عاد.
2: سر غادي.
0: انت وسوي بعاتك في اللفه.
2: وسوي بعاتك تقفل حاجه مرتوبه مزيانه وكهو.
0: ايش والقفله فيها سر باش ما تتحلش الكعبه؟
2: بالطبيعه فيها سر، معناتها انت وسوي بعات القفله، السر الكل في السوي بعات. ما فيهاش معناتها ديزيتاب دي تروا، انت وسوي بعاتك معناها تنجم تقفل القفله مزيانه ومرتوبه ومحلاها.
0: قداش عندك مدام عايده من اللي بعثت المشروع هذا؟
2: انا عندي 5 سنين نخدم في داري معناها ديجا تو نخدم في داري، اما كنت نخدم معناتها حد العائله والاصحاب والاحباب والكل.
0: ومن بعد اللي ذوق يحصل
2: معناتها ملي وسعت شويه المشروع والكل عندي عمي
0: ما اللي ذوق يحصل كما نقولوا. ومنين الكعك هذاك؟ من عند فلانه
2: وسيد حلويات
0: نوران وتكثر طلبات ان شاء الله يا ربي يرزقك.
2: ما شاء الله ان شاء الله
0: ويعطيك على قد عايشك ربي يفضلك. حلويات نوران من عند مدام عايده وكعطتنا ليزاسيوس اللي يحب يعمل حويجه هكية في الدار حاجه ديري، واللي ما يحبش ينطلق الى زغوين ولا يتصل بحلويات نوران اللي كيما قلت هي شركتنا في برنامج سامر كويز. تنجموا تطلبوا تشاركوا وتربحوا معنا هاوكا المناسباتكم الكل، الفروحاتكم لعروساتكم ان شاء الله فرحين ديما. شكرا لك مدام عايده.
2: يعيشك
0: الله يخليك. فضلك نوران ان شاء الله نهارك اسعد ايام.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح فيستيفال،
0: دورة في الفيستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
5: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش،
5: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
7: إذاعة الشباب، عادل مشتك تسمع صوتك.
0: صيف معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا.
8: وباش تصيف معنا لازمك ديزاستوس، ديزاستوس لشنية، شنية اللي طيب، شنية اللي تعمل، شنو اللي تتبع، شنية قصص النجاح اللي تلهمك، حكينا عليهم. حاجة تنجم تعملها في ميزان سهلة، حاولنا نسهلوا عليكم اليوم. وتنجم زادة تعتني بجنينتك إذا كان عندك جنينة. يقول قايل في الصيف كيفاش باش نعتني بها، ما واحد باش يسقيها، وفما اللي النبتة اللي تعيش، فما اللي النبتة اللي تصفر وتموت، مع انه انا شاريها على اساس اني لهي بها، وكل ما تعرفش تتلهي بها. فما انواع متاع نباتات ما تنجمش تخليهم البرة في الصيف على خاطر شمس تقلقهم. فما اوقات باش تسقيها النبتة هذيك، انت تختار في الوقت الغالط. هذه من الحاجات اللي نجمو نعملوهم في الصيف، انا نتلهيو بجنينتنا اذا كان عندكم جنينة. والناس اللي عندهم ديزابارتمان ويقول لك ما صاب جيت عندي جنينة، نجم تصنع جنينتك وحدك على في البلكون، نجم تعمل حتى وكان صغير. فما دي بلانت اللي نجم يعيشوا عندك تربيهم. نقولوا احنا كيما تربي حيوان أليف، كيما تتلهي بيه، نجم تتلهي بالنبتة متاعك، نجم حتى في الشباك، نجم في الشباك تعمل. اي نعم، في الشباك نجم تعمل. وفما دي بلانت اللي يعيشوا كان في الدار، ما يحبوش الشمس والضوء. هذا الكل باش نتعرفوا عليه تباعا كل مرة في فقرة جنين الدار.
5: جنين الدارك.
8: وفي جنين الدارك كل نهار أربعة في صيف معنا، باش تكون معنا صوفيا، صوفيا بليدي تقرأ متربسة، تقرأ بستنا، زعمة محبتها للخضار هي اللي خليتها تمشي تختار الخيار هذية. أكيد، وإلا تغزر لبعيد وتحب تعمل مشروع في علاقة بالنباتات. شنو الفرق بين النباتات الداخلية والخارجية؟ كيفاش نجمو نعتنيو بيهم؟ أنواع النباتات اللي تعيش تحب برشا ماء، فما اللي ما تطلبش برشا ماء، ما نعرفش برشا برشا حاجات نتعرفوا عليهم تباعا كما قلنا في كل حصة نتعرفوا على حاجة جديدة. أما هي تقبل هذا الكل نتعرفوا على صوفيا. مرحبا بك صوفيا، أهلا وسهلا.
9: عسلامة، مرحبا بكم لكم الكل،
8: مرحبا. صوفيا اخترت البستنة كاختصاص.
9: اي اخترت البستنة كاختصاص، وكنت حاضرة في الفورم اللي صار الجمعة اللي فاتت. عرفنا بالاختصاص نتاع القراية نتاعنا. الحق الاختيار هذا كان عن حب وعن شغف بالفلاحة وبالخضار.
8: ايش محليها واحد كيقول خضار بركة يحس روحه هكا في الخضار ونوار وأشجار، ومحليهم كلهم بالآر وكلهم وكلهم المنظر بركة يشرها. كل اللي ما عندوش جنينة وإلا تري فرض ينجم يزرع فيها، هاي نجم يتلهي بنباتات في الدار. هذا اللي باش نحكي فيه اليوم.
9: اكيد فكرت فيها، هي ما عنديش إفراط يعني إفراط بزرع فيها، هذا عمره ما كان حاضر ولا مونع عادي. فما دي بلانت دانتيريور، سبحان الله، يعني الميكانيزم نتاعها مش كما النباتات اللي تزرع البر، مجهوله باش تعيش في الدار مع الانسان، ماهيش توكسيك وما تستحقش برشا لهوى، وهذا اللي باش نحكي عليه اليوم.
8: باش قبل ما نبداو نحكيو على اللهوى وكل، انت تحكي معنا بالكيت ولا بالتليفون؟
9: بالتليفون.
8: بالتليفون، خاطر صوتك مره يطلع مره يهبط. قرب صوتك الميكرو باش يسمعوك بالكدا، باش اللي عنده نبته ولا اللي مغروم وخايف لا يشري نباتات، يقول لك حرام من بعد مسكينه تتحرق ولا تموت وتصفار وتذبال وكل، مش لازم نربيها خير. هاج تو ينجموا يسمعوا نصائح الكل.
9: باهي اوكي
8: باهي صوفيا
9: نعملوها كسافا اوكي
8: سافا
9: باهي باهي نباتات زينة داخلية في باش نحكيو في الصيف انه لازم نسقيوها اكثر شوية يعني من الايامات العادية والشتاء
8: نسقيوها معناها الكونتيتي اكثر متاع الماء والا المرات متاع السقي
9: مرات السقيان خاطر بطبيعتها فما اناستيس يجم الواحد يعني يكونترولي بها النباتات نتاعو انك يعني خاطر كل نبته كيفاش مش باش نقول لك مرتين والا قداش من مره يعني في الجمعه كل نبته وكيفاش اما لاستيس انك كي تسقي بعد ايام تقولوا احنا 3 ايام كونترولي النبته بصبعك كي تلقى التراب صحيح تنجم تعاود تسقي مره اخرى يعني هذيك هي لاستيس ستاندر للنباتات الكل
8: اه باهي معناها لازم نشوف مازال رطب التربه مازالت رطبه والا لا مازالت منديه والا لا
9: ايه فوالا هكاك
8: باهي
9: خاطر في الصيف تصيح فيسع يعني السخانه وكل صيح التراب يعني فيسع
8: باهي كي باش نسقي يا صوفيا انت وكبر المحبس اللي انا زارعه فيه معناها كان محبس صغير شويه ما كان محبس اكبر
9: أكيد هو برابور للمحبس وللنبتة
8: وللنبتة كبيرة ولا صغيرة
9: باهي ديما افيك ان ريسيبيون نعبيوه ونصبو بشوية للنبتة لين تشوف تراب يعني قاعد يشرب ديكو تحس بون يعني باش تصير ريتونسيون هاك احتباس نتاع ماء في التراب توقف يعني انه تحس التراب ما عادش قاعد يجبد في الماء سي بون يعني هذيك سي بون شربت وتوقف وقتها الماء
8: اي فما اللي الكرم نتاعو يخليه يصب برشا ماء حتى اللي يولي ياك بحيره صغيره قلت نتاع ماء
9: هذاك
8: الكرم هذاك يضر
9: خايب ديجا عندنا مثل تونسي يقول زياده تقتل المريض
8: اي اي
9: يعني صحيح برشا في الحاجات هذوما انا ليها ديما فما قواعد صغار هكا لازم نتبعوهم بس خليه النبته بصحه جيده
8: هذاك على اللي يسقي بالمرش صوفيا خير على خاطر يبدا المنطقه بشويه التدفق نتاع الماء يبدا بشويه بشويه بالمرش وهكاك يبدا يشرب التراب في عقله ولا لا
9: اي انا جينيرالمون نباتات الزينه فما دي فابوريزاتور صغار كيما طشاشه نتاع البارفان البلاستيك اللي نعرفوها هذوك زاد نجمو نسقي بهم خاطر كيما التراب لازم كونتيتي نتاع ماء يعني اي عادي باي ريسيبيون تسقيها بار كونتر لي فوي نتاع النبته معناها الاد دون

0: نفس الحاجة بريسك اللي فاين بتاع النبتة.
1: باهي، هاي هذه معلومة جديدة عرفناها. اللي باش نسألك عليه، فما نباتات نتاع الدار وفما نباتات نتاع الجنينة، هل فما نباتات من الجنينة في الصيف لازمني ندخلهم للدار؟
0: هو جينيرالمون نباتات الجنينة تحب لهم أكثر ضوء، ونباتات الزينة الداخلية بالعكس ما لازمكش تعرضهم برشا للشمس، خاطر الحاجة دي تحرق لي فاي.
1: باهي
0: بتحب نعطيك أمثلة متاع نباتات زينة؟
1: نحب.
0: باهي أوكي، نسميه مع بعضنا شوية أسامي.
1: سانسيفيرا،
0: باهي عندك سانسيفيرا، وإلا معروفة بالدارة جلد النمر. عندك لالوفيرا، زاد دي بلانت بيوروتيك تنجم تحطها في محبس صغروم فوق البيرو.
1: هذه بيدها اللي نستخرج منها الجيل ولا ليه؟
0: اي هذه فما اوفيت، انا الحق عندي معناها عن تجربه ان بلانت الوفيرا اصليه زاد نتاع لي برودوي كوزميتيك،
1: اي
0: عادي تنجم تزين بيها. بار كونتر فما يفو فيغ اتونسيون، خاطر قداش من مره يسالوني يعني يحاولوا يستعملوا الوفيرا نتاع الزينه للبشره، يعني يذوكم توكسيك، يعني يردوا بالهم حتى
1: اه
0: يحبوا ياسر في المنظر لبعضهم.
1: معناها فما فرق نتاع الزينه حاجه ومتاع الاستعمال حاجه اخرى.
0: اي كيما قلت لك يشبهوا ياسر لبعضهم، دونك ديستانكسيون يعني كي يبدا واحد مش مختص انك تسال من الاول كي تجي تشري.
1: ما ثماش حاجه تنجم تخليني نعمل فرق توا؟ تنجم تقولها لي معناها ثما البرانش تاعها ولا الورقه نتاعها اكبر اعرض، فيها شوك ما فيهاش، فيها شويه موف هكا هي على الجنب؟
0: والله كيما قلت لك لازمها شويه خبره، خاطر باش نعطيك كبر ولا حاجه بطبيعتها البلانت تكبر،
1: ايه
0: يعني تنجم تكون بلانت نتاع الزينه وبلانت لالوفيرا الاصليه معناها في مش في نفس العمر، دي الفاصون يظهروا كيما يعني كيما بعضهم، فهمت؟
1: المهم انا لازمني نسال مختص قبل ما
0: اي
1: نقص منها ونستعمل الوجه ولا البشره.
0: اي
1: باهي، اي نواصل في النباتات.
0: باهي. لومبلاسمون تاع نباتات الزينه كيما قلت لك ما لازمش نعرضوهم يعني للشمس ديريكتومون، بلوتو يكونوا في اون بيس اكليري عادي يوصل لهم الضوء باش النبته تعمل فوتو سانتيز الطبيعيه نتاعها. اما ديما مش معناها مش اليكسبوزيسيون دو سولي ديريكت،
1: بي
0: بيساقين كيما حكينا.
1: بي
0: نعطيو حق ابو بخي باش العباد تنجم تعمل يعني حسابها، قولوا احنا ثلاث مرات في الجمعة للي بلانت العصارية، تنقولوا احنا لي سوكولون اللي هما يستحقوا اكثر تقيين من الاخرين.
1: باهي، فماشي استوس انا باش نمشي نسافر مثلا خارجه من الدار، باش نمشي نعدي جمعه ولا جمعتين في مدينه اخرى، وباش نخلي لي بلانت نتاعي في الدار اوتوماتيكمون وما عنديش شكون يجي يطل عليهم، هل فما استوس نجم نعملها باش يتسقاو؟ مثلا نخلي لهم دبوزه فيها ثقوب كي تقطر ولا حاجه؟
0: اي اكيد ديما فما ديزاستيس، باهي ديما نسقيو في يعني في اللحظه الاخرى اللي واحد باش يكيتي فيها الدار هذيك اول
1: اي
0: حاجه. سينو فما ديزاستيس كيما قلت انت، دبوزه ناخذ الغطاء نتاعها ننقبوها، نقولوا احنا من البارتي نتاع الغطاء وانت ماشي نص الدبوزه،
1: اي
0: ونغرسوها بالكدا في التراب ونخليوها. هذه استيس. وبار
1: راهي
0: كونتر
1: قطره قطره منزلي هذا.
0: هيك هيك هيك حاجة هيك. بي فما أسس أخرى زادة اكتشفت على الحق واحدة هذه، فما الكعابر نتاع البحر البوزيدونيا، هي حشيشة تخرج من البحر
1: اي
0: نتاع طحالب اسمها بوزيدونيا.
1: اي
0: بالحق عملت عليها دي ريسيرش واكتشفت اللي هي تشد الرطوبة، يعني كي تسقي انت النبتة الاكسين باهي الاكسين تاع الماء يبقى في العصيب هذا من فوق، من بعد كي تشيح كي التراب نتاع النبته بيدو يشيح الماء اللي في الاعصاب هذم يهبطوا يعني يهبطوا لوطا التراب.
1: اي هي معناتها هي باش تشرب الماء وتحافظ على رطوبه التربه.
0: هكاك اي
1: تري بيان تري بيان. اي هاو لي زاستيوس، هانا نتعلم هانا نتعلم. هاي لا
0: اكيد هو واحد حتى بخلص قرايته وديما يعمل دي ريسيرش ويكتشف وحده، يعني
1: باهي برشا باهي برشا. هذوما يعملوهم عفوا الناس اللي باش يخرجوا من الدار لفتره معينه، ما يلزمش تفوت قديش الفتره هذيا باش ما يموتوا لهمش النباتات؟
0: اون فادير 3 ساعات سهره كيك.
1: باهي برشا، اي نجم معقول جد. النباتات اللي باش نربيوهم في الدار باش يعيشوا معانا في الدار لازمهم تهوئه، معناتها نحلوا لهم الشبابك؟
0: أكيد هذيك الحاجة يعني.

0: من غير ما نحكي عليها، خاطر اصلا الانسان لازم التهويه في داره، دونك حاجه ما لازمش حاجه يعني انورمال، عادي التهويه العاديه نتاع الدار تعاون النباتات معناها باش يعيشوا ويكونوا في ان انفيرونمون سان في الدار.
1: باهي نعملوا خلاصه توا، النباتات المنزليه جنينه هذيك تو نحكيو عليها في حصه اخرى، النباتات المنزليه فما انواع معينه نتاع نباتات منزليه، مش اي نبته انت تعجبك تقرر وحدك انك تحطها في محبس في وسط الدار، في الصالون ولا في الهول ولا اللي هو هاك، لازمنا نختاروا او نسالوا المختص.
0: اكيد ديما كي تمشي للبيبينيريست ولا يعني بلاصه اللي يبيعوا فيها النباتات تسال على نباتات داخليه كما سمينا البعض هذوكم. اخترت الكومبو هذاك نتاع النباتات على خاطر كيما قلت لك ما يستحقش برشا اونتروتيان، يعني عادي جست تخليه في اي بيس تحب عليها يزيدك الاستيتيك نتاع البيت وتسقيه، حتى الفيرتيليزاسيون مش كيما نباتات اخرى يعني بيسكو مش مطالب بروندمون، يعني ماهيش نبته مثمره عادي أي. جدا معناها ما تتحقق الاضافه هيك.
1: باهي لازمها هو نهويو لها الدار، ما لازمهاش تكون معرضه للشمس بطريقه مباشره، معناها مش نحطها تحت الشباك ولا مقابله للشباك، تستحق الضوء اي اما مش الشمس ديريكتومون، الاشعه نتاع الشمس فيها
0: اي.
1: والماء كما قلنا نقعد نتبعو بصبعنا نمسو وقت اللي تراب نحسوه شيح وقتها نسقيو، ما نسقيوش برشا حتى اللي الماء يقلت كما نقولوا احنا تولي قلت في القاع نتاع النبته، نقعد نسقيو ونستناو شويه حتى اللي يشرب، اون فوا شرب ما عادش نزيدو ماء، واذا كان باش نغادروا المنزل لمده معينه نجم نعملوا الدبوزه هذيك اللي فيها ثقوب، والا اللي نجم يتحصل على البوسيدوني يحطها في فوق التراب معناها مبلوله وهي تحافظ على رطوبه التربه.
0: اكيد اي كلامك الريزومي جو احلى جو، جست تعليق صغير على لفت انك تحط ليبو في الشباك ما فيش مشكله، جست انه ما يكون يعني ما يوصلش كما قلنا لي غيون ديريكت لي فوي نتاع النبته، يعني يكون شباك مظلل شويه كهو تنجم تحط
1: اي، ونراقبوهم بالطبيعه باش كان دارت الشمس غادي كنبدلوهم.
0: اكيد اي
1: باهي هكا هكا حفظنا الدرس، يعطيك الصحة صوفيا بليدي، شكرا ليك وإن شاء الله في أعداد قادمة نخرجوا من الدار للجنينة ونجم نحكيو حتى على النباتات أخرين وعلى الناس اللي تحب تزرع ما همش فلاحة ما يحبوا يزرعوا كي عندهم شوية أرض يحبوا يزرعوا فيها حاجات شنوة اللي نجم نعملوه في فصل الصيف. شكرا ليك صوفيا، نلتقي إن شاء الله في حصص أخرى من صيف معنا.
0: عايشك يا سهى، عايشك،
1: مرحبا.

11:26 دقيقة مستمعينا، بعد شوية موعدكم مع موجز الأخبار، وتكون ضيفتنا النجلة السويعية اللي باش تحكي لنا في فقرة بدو بتمام. إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله بدو بتمام على فروحاتكم، شنو اللي نلبسوا، شنو اللي الأكسسوار التوندونس، شنو الحاجات اللي طالعين اللي درجين واللي فيهم برشا إبداع ودي كرياسيون ياسر مزيانة. هذه أجواء الفقرة اللي باش نحكيوا عليها. إن شاء الله يا ربي تسمعوا الموسيقى هذه وإيقاعاتنا التونسية في كل دار.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
2: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: ان شاء الله اللي تبداوه الكل يتملكم بخير، وان شاء الله ديما يا ربي فرحين. وديما وقت اللي نحكيو على الفرحه ونحكيو على موسم الصيف، موسم الافراح والمناسبات، ديما نمشيو للحاجه المزيانه، لللبسه المزيانه، للاكسسوار اللي تزين اي لبسه حتى وكانت سامبل. اللبسه هذيك اللي عندها اي روبه في دارها، كحله اوني، حمراء اوني، بيضاء اوني، الاوني المهم، نجم تزينها ببروش، تزينها بليمانشيت، قلت لي هكا اسمهم ليمانشيتك الفرادي العراق،
1: اي المقياس العربي،
0: يعني المقياس العربي نتاعنا صحيح، دي بوكل دوغي حلوين، بوشيت والا فرملة، هذوما الحاجات التونسيه اللي عندنا اللي نعرفوهم. اما من فنان الفنان، نقول انا من فنان الفنان، يختلف الابداع، ونشوفوا حاجات ياسر مزيانه اللي ما تقتصرش فقط على الدوري والارجون. لا، مع نجله سويعي مشينا للسيراميك اللي هي حاجه مش دارجه، ولكن وقت اللي شفناها حاجه ياسر مزيانه، ياسر تهز اللوك الليفل اخر كما يقولوا، اي لبلاصه اخرى. نجله اهلا بيك.
1: عسلامة، مرحبا بيك، ميرسي على الاستضافه.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بيك نجله سويعي، خدمتك هي اللي تحكي عليك. ونشوفوا قدامنا توا في الاستوديو هذيا فايض من غايث كما يقولوا، ما الا اي ايشانتيون صغير من برشا ابداعات اخرين، وديما القطعه ما فماش كيفها، معناها اللي يشيخ حاجه
1: يلبس وحده،
0: فوالا يلبس وحده، ما فماش منين خديتها باش ناخذ كيفك، لا باش تمشي تاخو، اما حاجه اخرى نجم تكون احلى حتى من اللي شفتها.
1: صحيح، بصمه نجله،
0: بصمه نجله ونوغانفيلي.
1: نوغانفيلي وي،
0: اللي من البوغانفيلي، ما معاها نجله تعطي الابداع هذايا وتعطي الحاجات المزيانه اللي قاعدين نشوفوا فيهم. نجله، نحكيوا على بدايتك.
1: أوكي.
0: كيفاش كانت
1: بدايتي؟ بيان سور من تقراتي الاولى قريت بوزار، عملت بانتور، ومن بعديك عملت تكوين وانت لي سنوات في سيدي قاسم الجليزي في سيراميك، حبيت نطور بطبيعه المهارات نتاعي، معناتها من بانتور ومن بعديك عملت لا سيراميك، ومن بعديك زدت عملت تكنيسيان سوبيريور في ستيليزم موديليزم، وحبيت هذوما الكلهم
0: يتلموا مع بعض،
1: يتلموا في حاجه مع بعض،
0: خاطر اللي يقرا سيراميك راه باش يخدم من بعد، يبدع في الفيونس، يبدع في الاواني،
1: خاطر الدومين ارتستيك راه ماهوش محصور، انا كنت بانتر تقعد في البانتور ولا سيراميك تقعد في السيراميك، معناتها واسع على الاخر، معناتها الدومين ارتستيك نجم تمشي به لبعيد، فهمت انت انت وين عينك تمشي، فهمت يسرح بك البرشا بلايص، فهمت سي لو كا، معناتها انا حبيت بيسك لا بانتور لا سيراميك والمود يتلموا مع بعضهم في حاجه واحده، في دي كرياسيون كيما اللي شفناهم، نخرجوا بهم من الاوردينير، معناتها كيما نحن مثلا لا سيراميك سنسنا بها في لارد دو تابل، نزينوا بها طوالنا ناكلوا فيها كل شيء. احنا انا حبيت معناتها من 2015 هي جاتني الفكره، من اللي وقتها قريت المود، اني قلت علاش السيراميك ما تدخلش في المود، انه هو نوليو نزينوا بها احواجنا ونخرجوا بها وكل شيء. دخلتها دونك في الاكسسوار، في لي بوكل دوغي، في لي مونشيت، خدمت بها دي بروش، برشا حاجات خدمت وقتها، حتى لي كورون قبل وكل شيء، وبيان سور ديما فما التوش نتاع نوغانفيلي اللي هي لي كولور، معناتها التيم فلورال ديما تلقاه موجود، معناتها في خدمتي بشرقة برشا برشا برشا الوان. دونك هنا مرحبا بالعبيد اللي معناتها كي اوز انهم يلبسوا الوان، ولي انا نشجع زيدا برشا العبيد انهم هما يتجرؤوا يلبسوا الالوان،
0: تهز لك نفسيتك الالوان، لبس الالوان تهز لك نفسيتك من مرحله الى حاله اخرى، من حاله الى حاله.
1: افكتيفمون، معناتها احنا نشوف برشا عبيد عندهم خوف من الالوان، معناتها يقول كيفاش اللون هذاك نلبسه مع اللون هذا، كلي راهو بالعكس، معناتها الباليت معناتها الكولور راهي واسعه وشاسعه مش نورمال، وفما المغياج كيصير معاهم ساعات تقول كيفاش هذوما الزوز هكا مزيانين ما كنتش نتصور معناها. دونك هذاك علاش الفو ميو ديما نسقوا الالوان مع بعضهم، يخرج لكم حاجات ياسر مزيانين.
0: حق اوزي لي كولور وكي تجربوا باش تحسوا
1: كيما فوالا، ما عرفتش تقول يا ريتني من قبل كنت نلبس هكا، وهذا هو لوبجيكتيف نتاع لا مارك هي نوغانفيلي اللي هي مشتقه من شجره البوغانفيلي اللي هي شجره ياسر جينيروز، ياسر فيها الوان، وتعمل مغياج ما بين اي لون، كي تحط شجرتين بحذا بعضهم ديفيرونت كولور يعملوا مغياج مع بعضهم ويطلعوا ورده فيها نفس اللون بتاع زوز وردات، دونك قد ما تعطيها تعطيك الوان شجره البوغانفيلي.
0: ما انا نخزر الوحده من اللي بوكل ديما الموف بالنسبه لي انا مثلا الفيولي هو بمغياج من الاحمر والازرق، نلبس معاه حاجه حمراء ولا زرقاء باش تطلع مزيانه، اما مع الفيغ
1: الفيولي تحطه مع الفيغ يطلع، تحطه مع الكولور كومبليمونتير نتاعو الجون يطلع، تحطه مع لورانج يطلع، اي لون الفيولي تحطه معاه توا اي لون حطه معاه باش يطلع. فهمتك علاش قلت لك انا راهو معناها ما تحصروش اللون في لبسه ولا اثنين، راهو مع تحطه يجي سورتو كي تعملوا غابيل مع اختيك الاخر، معناتها مثلا تلبس حاجه فيولي البوكل فيهم ضربه فيولي اكسسوار فيه ضربه فيولي، راهو يعمل كومبينيزون ويعمل كومبوزيسيون اكيليبري ومحليه في لبستك. فهمت
0: اي توا هذوما نجا يلبسوهم الحذاره،
1: يلبسوهم اللي يحبوا هذوما. هو اون فيت معليش احنا نخدمنا هكا مثلا الفارمله خارج توا العباد ما عادش تحب تلبس حاجه، ما عادش تحب تلبس حاجه رزينه في العروسات ولا في المناسبات، ماذا بها حاجه خفيفه تك تك معناتها، او ميم طون الحاجه مش نلبسها في العرس ونحطها على جنب تقعد دهر محطوطه، معناتها نحبوا ناخذوا قطعه نستغلوها نلبسوها مره واثنين وثلاثه وفي اوكازيون مختلفين، معناتها فهمت مش كان في عرس ولا حاجه. مثلا سلوكا مثلا الفرامل هذوما كيما تنجم تلبسهم انت في عرس في حنة ولا في طيه ولا كيما تحب تلبسها مع اون جوب دي اكسسوار هكا سوفيستيكي شويه تلبسها في عرس، كيما انت تنجم عندك خرجه سهريه كيما انا توا هكا لبستها مع جي فهمت مع سرويل جينو وسبيدري تجي على الاخر زاده فهمت تخرج خارجه تحب تلبسها مع جوب مع سرويل مع جين مع قماش مع بلون مع كولور مع اللي باش تحطو جوفوز اسيغ اللي هي باش تطلع عليه، فهمت تلبس معها اي لون من اللي في لي كولور اللي في لي بروش فهمت
0: أيوه تطلع عليهم. انت فما برشا مدخل عليهم الدوري، فاذا كان عندي حاجه دوري نجم نستحفظ بها ونزيد توش اخرى من
1: فوالا معناتها تنجم معناتها القطعه هي كيما معناتها بياس ميتريس وتلبسها مع برشا حاجات اخرين، معناتها مش تحصرك انت في نسبة واحدة وتحطها على جنب راك بتشيخ بيها فهمت. وكيف كيف معناتها كيما تشوفوا هنا في لي زاكسيسوار معناتها قعدنا في التوش تراديسيونيل نتاعنا في الحاجة العربي نتاعنا اما ريفيزيتي في بروح جديدة فهمت تلقى المحبوب تلقى الحاجات معناتها في التراث نتاعنا، مي او ميم طون دخلوا فيهم كيف كيف قلت لك السيراميك دخلناه في لي زاكسيسوار وحاجة فيها لي كولور حاجة تبدا فيها حاجات توندونس توا لي كولور لي فورم تو وتخرج بيهم ياسر مزيانين فيهم حاجه معناتها اوريجينال تلبس وحدك دي بيس يونيك بالحق معناتها باش تلقى روحك ماكش مقلد في حتى حاجه وحتى اختيك الاخر شفته لبرا فهمت. وتلبسها بيان سور في اي اوكازيون اخرى تنجم قلت لك ديما تبدل تحبها كاجوال تحبها حاجه معناتها بوزي انت تلعب بها الحكايه هذيا ولي بيس تشبع بيهم فهمت.
0: معناها كيما الفرمله البيستاج هذيك الفيغ نجم نلبسها كيما نلبسها كل يوم كيما نلبسها في فرح تفي. ولا مناسبه
1: تتفي كيما باش نجم نلبسها مع حاجه اون غوب هكايا كولور يوني وكل والا اون جوب هكايا وتوب ولا هي حاجه فهمت، كيما باش نجم تلبسها مع جين وشميز وسبيدري كيما قلت لك مع ولا مع دي زيسكاربان وروبا تخرج أي. تخرج معناتها
0: وعندنا هنا سبيسيال فرح
1: اي هذايا ما بايتي بيان سور كان باش تلبس هذا في فرح وصدقني زاده انت والمناسبه فهمت كيفاش تلبسها في حاجه هكا قريب لك وتنجم طيح لها في معناتها في القرابه الدوغري نتاع المناسبه تلبسها زاده حتى هي مع بونتالون جين بونتالون بلون ولا حاجه سي بون نجم تمشي بها معناتها عندك عشويه عندك حاجه لما عندك حاجه سبيسيال تلبسها فهمت تلبسك هكا وهكا يعني
0: انا نحب نلبسها في عرس هذيك
1: تلبسها في عرس تلبسها مع اون غوب والا اون جوب هكا كلوش ولا بلي بلي هكا تبدا بوفونت شويه ومعها هكا توب من لوطه تجي بارفيت على الاخر مع
0: دي جوب هذوك من الدونتيل
1: التول تجي مع لي جوب اون تول تجي مع جوب معناتها هكا مثلا ساتان دوشيس يبدا واقف شويه تجي مع اون جوب دخوات زاده اللي يحب معناتها كوخت ولا لونغ كيما تحب فهمت تجي مع اللي باي قطعه باش تخرجها من غاردوب نتاعك باش تحطها باش تجي تجيها كيما قلنا لي كولور تجي مع الحاجه في البلون نوار روج روز فوشيا روز بيبي جون اي لون باش تخرجوا منها هذه باش يجي معاها بلو كل شيء فهمت علاش خد ما تخافوش من لي كولور ومن لي كومبوزيسيون ما تخافوش في المراج نتاع لي زارتيكل ولا لي كولور
0: نجلة توا حتى العرايس وليوا يلوجوا على الروبه الخفيفه، حتى شفنا برشا عروسات تلبس سبيدري مع الغاب نتاع العرس وتبدا قصيره وكل، معناها البوزي العروسه انها تلبس حاجه فيها سيراميك والوان.
1: بيان سور هو توا التوندونس شنيا، انا توا عندي دي كليونت شنو في البرانش نتاعها، معناتها في الحفله نتاع البرانش نتاعها وكل شيء، عملت لبست هكا معناتها خذيت الفارمله هذه ومعاها لي زاكسسوار نتاعها الكولون سيراميك مع البوشيت الكل تيما كيكا هكاكا فلورال بسيراميك، ولبست ياسر ياسر مزيان، وزدت معاهم حتى في معناتها في الديكوراسيون نتاع التابل نتاعها وكل شيء، كيف كيف خذيت الفيسيل الكل من عندي الكل في تيم فلورال في لي كولور نتاع الفارمله نتاعها وفي لبس وكل شيء، وعملت بيه عملوا بيه معناتها الميزون بلاس،
0: وهذا حاجه ما حكيناش عليها وقيت باش نحكيوا عليها خاطر العروسه زاده اللي قلقت من زهيز امي وامك اللي يبداو يزهزوا من البنيه صغيره نفس الفناجل نتاع عام 80 هما يقعدوا حتى اللي تكبر تعرس بيهم. توا تبدلت الفازات، معناتها شفتوا مستمعين شفتوا اللي بوكل والفازات اللي في اللي بوشيت وكل هذوكم تنجم تلقاوهم تاس دو تي ولا
1: نتاع هو اون فيت هو كيفاش يقولوا فيها اونيفير كامل عالم كامل. كي باش تدخل انت في العالم نتاع نوغانفيليي راك باش تلقى فماش حاجه ما عندهاش علاقه بالاخر، فهمت؟ باش تلقى كيف كيف كيما نخدم انا هكا في لي اكسسوار وكل شيء وفي لابيمون، زاده عندي دوتر كوليكسيون في لارت دو تابل اللي هما زاده كلهم معناتها كيما يقولوا لي برشا كليونات نحن ندخلوا في اليس او بي دي ميرفي، فهمت؟ يقولوا لي انت هوني سي بون، نحس روحنا في ربيع، نحس روحنا في عالم اخر، فهمت؟ بالالوان وباللي فلور وكل شيء، فهمت؟ فوالا جيب لك الفرحه effectivement. دونك معناتها حتى الراو في الفيسيل وكل خرجنا زاده من ديجا فيو ومن الحاجات الكلاسيك اللي ديما هذيك كيما قلنا هذيك كزهيز بو 12 وقدنا هكا وتحطوا على جنب، توا ولينا نحبوا الحاجه اللي تزين الحاجه اللي تمثلنا نحن، فهمت؟ كي تشريها تقول تشبه لي تشبه لي ستيلي تشبه لي الحاجه اللي نحبها تنجم حاجه في مخي، معناتها حاجه دي بيس يونيك زاده كيف كيف، معناتها خدمه ما تلقاش قطعه كيف الاخرى، وكلهم يجيو مع بعضهم زيد،
0: فهمت؟ يعني نجم ناخذ ورده سيراميك ونشرب فيها قهوتي،
1: نجم
0: معنا نتخيل فيها، واللي يدخل على الباج نتاعك باش يشوف برشا
1: حاجات وعندنا برشا حاجات جدد زيد في الطريق مازالوا ما
0: قاعده تحضر فيهم. لي تو خلينا في الموسم
1: اللي نخليهم في الموسم تاع الصيف
0: والعروسات وال
1: حتى الماعون والجو طمك
0: ليه وزيز موزهز ويجريو ويزينوا ديارهم. ياسر حلوين اللي يحب يشوف اكثر ارتيكلوات يدخل على الباج نتاعك،
1: يدخل على الباج نتاعي نو غانفيلي افيك ان مش بي،
0: ما صعبتهاش شويه
1: لا ما صعبتيش اون فيت خاطر هو علاش راهو الاسم نتاع الماركه نتاعي حكايه، فهمت؟ عنده حكايه كامله، فهمت؟ هو خاطر انا هو كيما حكيت لك علاقتي بالبوغانفيلي معناتها حب معناتها كبير ياسر بها، خاطر تمثلني اون فيت، خاطر كيما قلت لك المغياج اللي فيها نتاع لي كولور وفيها فاريتي نتاع كولور مش نورمال البوغانفيلي، فهمت؟ وانا علاش اسمها نوغانفيلي على خاطر انا تربيشتي نوغا دونك هي جست تبدل البيب الانتول انه غانفيليي، كانك وانا دخلت العالم نوغا اللي هو معناتها انسبيري من البو غانفيليي، فهمت؟
0: برافو برافو، يعطيك الصحة على الخدمة اللي شفناها واللي ما شفناهش أكثر، واللي يحب يشوف أكثر يدخل على الباج ويتصل بنجلة، إن شاء الله مش أول وآخر مرة معانا، وإن شاء الله المرة الجاية نشوفوا دي زارتيكل الآخرين واللي ما شفناهش
1: إن شاء الله نشوفوا الجانب الآخر نتاع الخدمة نتاع نوغانفيلي إن شاء الله.
0: شكرا لك نجلة السبيعية على حضورك معانا ومعك أنت، نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم من صيف معانا، شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكل ضيوفي اللي انسوني وشرفوني ونوروني اليوم في الحصه، ونتلقاو ان شاء الله في اعداد اللاحقه. الى اللقاء.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: في دونلو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا
6: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
7: Arabesque.

0: Arabesk.
1: Arabesk. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب في عدد جديد من دينا السمح. طبعا رافقوكم في الموعد اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعه من الاربعاء للخمسه. دينا السمح في كل مره نختار واحد من المواضيع واللي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء من زاويه دينيه، من منظور ديننا الحنيف. وباهي توا فضيلة الشيخ قدم لي زوز كتب بهدية، خليني نبدأ بهم هما الأولانيين. خليني نرحب به سعد دكتور عبد الكريم طرابلسي. أهلا بك دكتور، مرحبا بك.
1: شكرا لك خويا محمد رمزي، مرحبا بك كل المتابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: إن شاء الله مبروك، هذوما مولودين جديدين ولا مولودان جديدان؟
1: تقريبا
0: المولود الأول عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية بمناسبة الزواج، وإحنا موضوعنا اليوم الزواج. أنت زواجك عندك أبنائك ربي يحفظهم وربي يفضلهم. قلت إذا هذا العنوان الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية، دكتور عبد الكريم الطرابلسي عن دار العلم بتونس. والكتاب الثاني النظام المالي في مؤسسة الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، كيف كيف للدكتور عبد الكريم الطرابلسي، جي ال دي تونس 2024، هذه دار نشر
1: مجمع الأطرش.
0: مجمع الأطرش، ان شاء الله مبروك فضيلة الشيخ. وطبعا هذو ما يضيفوا للمكتبة الفقهية التونسية اولا والعربية الإسلامية ثانيا، اكيد باش يكون عندهم صداهم وعندهم وقعهم وعندهم اضافتهم. نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع لبرنامجنا. واحنا في الحقيقة ما نشبعات برشا على الزوز عناوين اللي كنت نقدم فيهم، لأنه باش نحكيه على الزواج من منظور إسلامي، باش نحاولوا نبينوا أهمية الزواج من خلال أنه

0: مؤسسه المؤسسه الزوجيه هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإذا كان أردنا مجتمع سليم ومتماسك فإنه لابد أن تكون أسرة متماسكة، والأسرة ما تتكون في ديننا بطبيعة الحال إلا عبر الزواج. باش نحكيه على الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، باش نحكيه أيضا على ظاهرة ربما ويبدو أنه حتى في الإحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنة اللي خرجت النتائج متاعه في بداية السنة هذه 2025، يبدو أنه هناك أرقام عن العزوف عن الزواج أو تراجع عدد الزيجات في تونس. وفي الحقيقة احنا بدنا نلاحظه في محيطنا القريب، ربما نتذكر واحنا في الصيف السيارات تزمر والسهرات وما إلى ذلك، يبدو أنه ما عادش نلاحظه، ما لاحظناش برشا في الصيف هذايا. هناك أسباب باش نقفوا عندها باش نحكيوا عليها، ولكن باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما تجاوزها وبناء أسرة. بطبيعة الحال نعرفوا أنه باش نحكيوا على التكاليف اللي تغيرت، الظروف الاجتماعية اللي تغيرت، ولكن طب يبقى الزواج هو المنطلق الأول لبناء أسرة ولبناء مجتمع سليم ومتماسك. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم أجمعين، وإن شاء الله ربي يبارك لكل الشباب المقبلين على الزواج.
0: أمين يا ربي، وربي يسهل لهم أيضا،
1: وربي يسر لهم إن شاء الله، ما تزوجش ربي يسر له وربي يكرمه وربي يرزقه إن شاء الله من الحلال الطيب. وإن شاء الله اللي حاليا كما قلنا احنا في المعمعة متاع الزواج، إن شاء الله ربي يعاونه،
0: ربي يسر له ويعاونه،
1: وإن شاء الله كذلك اللي هما زوجوا أيضا على قريب، ربي يهنيهم وربي يحفظهم،
0: إن شاء الله بالذرية الصالحة،
1: وإن شاء الله يكرمهم بالذرية إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع إن شاء الله، واللهم بارك لكل الأزواج، فاللهم بارك لهما وبارك عليهما، واجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة الزواج.
0: أمين يا ربي أمين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، رحبوا بي، عندي برشا ما خدمتش مع وليد، أهلا بيك يا وليد. وفدوى قلاوي موجودة معنا، ويسر تستوري، هذوما باش يرافقونا اليوم في الانتاج الرقمي. وما أدراك ما الانتاج الرقمي، معناها كالصورة اللي باش تشوفوها توا، لأنه اللي يدخل على الموقع الرسمي راديو جون يعني على صفحة الفيسبوك باش يلقى صورة، الصورة هذيك راهي بأنامل فدوى قلاوي ويسر التستوري، ربي يوفقهم، هما يعملوا في تربص معانا إن شاء الله، نشوفوهم معنا يشتغلوا في المؤسسات الإعلامية. فضيلة الشيخ، نعم. اختيار الموضوع هذايا خلينا ننزلوه في إطاره، احنا في الحقيقة كما قلت باش نحكيه على المجتمع السليم والمتماسك من منظور إسلامي، باش نحكيه على مقومات المجتمع السليم، الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، ولكن ربما المنطلق متاعنا في هذي الكل هو الحديث عن مسألة العزوف عن الزواج وعن بناء أسرة، أسبابه وسبل علاجه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل من الزواج آية من آياته، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الناس من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مرة أخرى إذا تحية لكل متابعينا الكرام، وإن شاء الله فيها ما بتعرف أخي محمد رمزي يعني بمناسبة فصل الصيف إنه الأفراح يعني تكون أكثر من العادة، إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج.
0: أمين.
1: وفي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع التذكير بأهمية الزواج بالنسبة للمسلمين، يعني تقريبا ما فماش دين يحث على الزواج ويعني يحث الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. إذن حث. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني عزف عن الزواج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وربي اجعل الزواج آية من آياته، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: إذن
1: فالزواج فعلا هو آية من آيات الله عز وجل. وربي عز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو ميثاق غليظ فعلا، يعني يقوم على أساس عقد وعلى أساس المرضات، وفيه يعني شروط وفيه أركان وفيه ولي، يعني من ولي ومن إيجاب وقبول وشهود أو إشهار يعني ومهر إلى غير ذلك، يعني فيه مكونات متكاملة من الأركان ومن الشروط. فهو عقد، هو مؤسسة كما يقول رجال القانون، يبدأ عقدا وينتهي مؤسسة كما يذكر يعني بعض رجال القانون في ذلك. ففي الحقيقة يعني هو ميثاق غليظ، هو شيء مقدس، هي رابطة مقدسة، لأنها تقوم على أساس الصون، صون العرض. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني هي رابطة فعلا مقدسة في الحقيقة. يعني الإنسان في صون عرض شخص ذاك، يعني الطرف المقابل ذكر أو أنثى، يعني بالنسبة للمرأة صون رجلها والرجل صون زوجته. فلذلك سمي بأنه ستر وأنه لباس، يعني كما ذكر سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نعطي قيمة هذه المؤسسة وهذا العقد في نفوس نشئنا. وشوف احنا حتى عنا في لهجتنا العامية، وقت اللي نحب ندعو الإنسان ونفرحه له في الدعاء، نقول إن شاء الله فرحتك. وفي الغالب احنا نعرف شنو نقصده بإن شاء الله فرحتك، يعني تتقال للعازب ولا للصبية إن شاء الله فرحتك، يعني
0: وقتاش نفرحوا بيك،
1: وقتاش نفرحوا بيك. نعم فعلا، يعني لأنها فرحة، نقول لك فرحة العمر،
0: فرحة العمر
1: الإنسان. يعني حتى وقت اللي يحب يكون مستقبله يقول لك نحب نخدم وكذا، يقول لك ونحب بعد ذلك باش نلمسوقاتي ونعرس ونجيب صغيراتي غير ذلك. فإذا هو حلم الحقيقة، يعني حلم مش معناته أنه صعب المنال،
0: لا
1: مش نقصد بالمعنى هذا، ولكن هو
0: غاية مطمح.
1: نعم هي غاية وسيلة في نفس الوقت،
0: وسيلة في نفس الوقت،
1: يعني يخدم ويشتغل كذا باش حق الغاية هذه، وهي وسيلة بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزواج هو
0: شكل من أشكال العبادة.
1: نعم يعني، وهذاك علاش احنا نحبوا من الحاجات نصلحوها، أنك وقت اللي تتزوج باش تتقرب الرب سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله على نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. يعني الزواج هو باش تكمل به دينك. يعني الزواج يعني هو مجال باش تلم به برشا حسنات، كيما ممكن يكون سبب وعيذ بالله باش انك تبعد على ربي سبحانه وتعالى، ولكن في الاصل انه هو ما جعل الا لتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لانك باش تحسن اختيار شريك حياتك اللي باش يعاونك في امور دينك ودنياك، مش باش يغرقك ولا باش تغرقك. في الاصل انت اخترت شريك حياتك علاش؟ باش يعاونك، باش ياخذ بيدك لما فيه خير،
0: هو شريك
1: الله سبحانه وتعالى بتبيعه.
0: هو شريك
1: حتى كي تقول، كي تصلي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كي واحد يقوم بشي يقوم في الليل: رحم الله رجلا إذا قام نضح في وجه أهله يعني الماء. يعني بمعنى أنك أنت كي بتقوم تصلي تقوم الليل، فتحرص على أنه حتى زوجتك مثلا تقوم تصلي والزوجة نفس الشيء. يعني فاليد في اليد كما يقولون احنا،
0: كلاهما يحظ الآخر على يعني، وكأنهم يدفعوا بعضهم
1: لما فيه خير لأمور دينهم ودنياهم.
0: نعم.
1: فالأصل
0: إذن وبعد الأبناء كيف
1: نفس الشيء بالنسبة للأبناء،
0: مع الأبناء
1: فعلا. يعني هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم الإنسان. يعني علاش يحن إلى زوج؟ سيدنا آدم وقت اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى، يعني استوحش روح وحده، فخلق الله له من ضلعه
0: حواء.
1: يعني هي آية: وخلق لكم من أنفسكم أزواج.
0: علاش؟ لتسكنوا.
1: السكن فعلا
0: سكن،
1: الزواج
0: هو سكن
1: من السكينة من الراحة من الطمأنينة. يعني مش إنسان زوج ولا يمشي ويحكي وحده في الشارع ولا يقطع في شعره ولا، بالعكس هو سكن،
0: سكن راحة هدوء
1: وطمأنينة هدوء. يعني يعني لتسكنوا إليها. والسكن هو استقرار الإنسان، يعني حتى في الجانب المادي عليه سمي السكن سكنا، لأنه من السكينة والاستقرار. فقد سكن يسكن ذلك المكان
0: هذا استقر
1: استقر شفتك المفردات والمصطلحات المصطلحات هذيك فكذلك يعني كذلك سبحان الله الزواج وذلك علاش الانسان حتى كيتزوج في الغالب انه يعقال نقولوا نحن
0: اي بالضبط تتغير لي بارامتر نتاعو
1: يعني يتعلم الصبر اكثر
0: اي يتعلم العيش في في في في, في اثنين كان عايش واحد ويخرج صحيح. وقت يحب يروح وقت يحب ربما يتعشى لبرا بشوالي مسائل منظمه
1: يخليك
0: يولي فما عنده في شكون يخمم وفما شكون اللي يفكر فيه وملتزم ومعناها تتبدل المعطيات كلها نحو الأحسن بطبيعة الحال
1: أكيد أكيد يعني الحياة تقوم على الشراكة والإنسان مدني بطبعه فيجسم ذلك من خلال العقد هذا العقد الزواج اللي هو عقد مكارمة اللي هو عقد محبة وهو يعني عقد يتجاوز المعنى التشيئي للكلمة ومتاع سلعة ونشري وتشري لا هو هو هو ميثاق غليظ
0: بالضبط
1: هو ميثاق مقدس فعلا فما قداسة في يعني هو ربي يجعلها آية
0: طب
1: ربي سماها أنها آية من آياته
0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إذن هو من يعني آية من آيات
1: الله نعم لذلك قلنا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى وربي عز وجل يعني حث على ذلك ولذلك فلما قال سبحانه وتعالى كما في محكم التنزيل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فالله سبحانه وتعالى حث على ذلك وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وغيرها من
0: ميثاقا غليظا وهذه لابد أن نقف عندها فضيلة الشيخ
1: يعني بمعنى هو غليظ لأنه حدود عظيمة
0: شديد جدا
1: أكيد الزواج شوف كما أنه مجال لجلب الحسنات يعني أفضل صدقة تقوم بها هو كل الطعام اللي تطعمه لزوجتك وأهلك والأبناءك بصفة عامة فالزواج هذاك ورد بالك أنك تظلم فيه والعياذ بالله لأنه إذا كان تسوء العلاقة وهذا يؤدي إلى طلاق وهذا حلقة أخرى ما نش نحذفه فيه اليوم وما زي ما حلقة خاصة فعلا بهالآفة هذه لكن هالآفة هذه اللي هي تكون آخر نهاية
0: للعقد
1: هذا المؤسسة هذه يعني بالانفصام لأسباب أو لأخرى
0: ما وهي عنها.
1: أكثر حاجة ما يحبها الشيطان
0: بالضبط طبعا
1: وهذا كما قلت لك إن شاء الله ممكن نخصوا حلقة باش نتحدثوا على الطلاق وأسباب الطلاق ومظاهر الطلاق والطلاق البدعي والطلاق السني يعني فعلا لأنه ظاهرة اجتماعية خلينا نقول اختيرة
0: طبعا تحطم المجتمع بطبيعة الحال أكل الأبناء هذوكم اللي باش يلقاو أرواحهم يعيشوا مع ما بين والدين متفرقين وفي الأثناء قبل ربما الطلاق الخصومات وما إلى ذلك شنو تنتظر منهم باش يكونوا فيما بعد يعني باش يكونوا مهتزين نفسيا باش يكونوا يعني الحزن مخيم عليهم لأنهم الأب في شيرة والأم في شيرة يعني
1: فعلا فعلا يعني ولذلك فإنه خلينا نقول أنه أخي محمد رمزي يعني الزواج هو قيمة اجتماعية هي قيمة اقتصادية نفسية الزواج يسهم في تحقيق الاستقرار ولكن يجب أن يحسن الاختيار لأنه نجاح هذه العلاقة تقوم على أسس دينية
0: شروط
1: أخلاقية اقتصادية علائقية نفسية يعني يجب أن تتوافر
0: هي كل هي كل متكامل يجب أن يتوفر
1: فما رقم واحد فما رقم اثنين يعني في السلم الاختيار
0: ثم ما يمكن أن نتنازل عليه وما لا يمكن أن نتنازل عليه فما شيء ما نجمش نتنازلوا عليه نجم يكون صاحب مال كثير ولكن
1: مش على دين ومش على خلق ولا على خلق
0: وما إلى ذلك ولا العكس أيضا زاد نجم يكون على خلق وعلى دين ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: معناها في ضيق كبير من الحال ما ينجمش يقيم أسرة ما ينجمش يقيم عائلة فتولي عملية معناها وكأنها مغامرة
1: ولذلك أخويا محمد رمزي يعني الزواج هو الأصل النظر في مقصده الزواج هو الأصل فيه هو أنه عقد على التأبيد الأصل فيه
0: لا نهاية له
1: معناتها
0: يبدو ما يوفيش
1: أي ما ينجمش يكون بأجل ماهوش كارية هي
0: اي مش بالضبط
1: ماهيش كارية اسمع نتزوجوا شهر ولا عامين ولا كذا لا زواج متعة هذا النداء نتاع خلينا نعملوا زواج بث تجريبي ومن بعد لا الاصل هو عقد على التأبيد
0: بالضبط
1: ما صارش مفاهمة، فما صورة كاملة صورة الطلاق، فما هذاك موضوع آخر ممكن أحيانا يكون طلاق هو حل، هو يكون رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى.
0: طبعا لذلك لم يحرمه الله،
1: ما هوش حرام،
0: هو أبغض الحلال
1: لكنه مش حرام. في كثير من الأحيان يكون حل وربما في رحمة حتى للطرفين وحتى للطرف الثالث اللي هم الأطفال. هذه حاجة لكن وهذاك علاش يعني العقد هذايا في شروط في أركان كما قلنا، وفما عقود اللي هي محرمة. يعني فما عقود في الزواج يعني هي إما أن تكون فيها شبهة يعني مختلف في تحريمها مثلا، أو أنها محرمة أصلا. ولذلك يعني ذكرت يعني في كتابي عقود الزواج بين المنع والجواز، هناك بعض العقود المختلف يعني في تحريمها، هناك عقود يعني محرمة. مثلا ذلك من صوري الأنكحة المحرمة، يقولوا الأنكحة يعني الزواج. فالنكاح في القرآن هو بمعنى الزواج.
0: نعم.
1: فأنواع العقود مثلا ما يسمى بزواج المتعة فهو محرم بإجماع أهل السنة طبعا. نجد ما يسمى بزواج المحلل،
0: أي
1: يعني مثلا
0: بعد الطلاق
1: يطلقها ثلاث مرات فتتزوج من رجل آخر ليحلها لزوجها بعد ثاني، ويكون المقصد هو فقط ليحللها لزوجها. وذلك عايش قلنا هو الزواج وعقد على التأبيد، ماهوش لفترة معينة وتحقيق مقصد معين ولزواج متعة، فهذا حرام.
0: هذا الزواج الثاني المحلل شنو هو؟
1: نعم
0: هو ما شرعي
1: المحلل، لا هو حرام.
0: حرام
1: زواج المحلل هذا هو حرام يعني، ويسمى بالتيس هنا يعني يستعمل كوسيلة باش انها يحل الزوجة،
0: تدخل بآخر باش تحل زوجها مرة
1: يحللها لزوجها.
0: فهذا معتمدة في الشرق كثيرا
1: لكنها محرمة. محرمة. شوف باش نقولوا معتمدة على مستوى رسمي اكيد ما فيهاش فتوى اكيد، لانه تحريمها بالاجماع تحريم يعني بالنسبة للنكاح المحلل يعني اجمع الفقهاء وعلى
0: في
1: تحريمها.
0: مصر في مصر موجودة،
1: لا ما هيش موجودة لكن مش معناتها موجودة مش يعرف لا على مستوى القانون
0: لا مش قانون في يعني في المجتمع
1: حتى في الفتوى يعني على مستوى الفتوى
0: اجتماعيا مجتمعيا
1: ممكن
0: يعني
1: اجتماعيين يعني يقوموا بها، لكن هي نحكيه على النص الشرعي فإنه
0: محرم.
1: والدليل على ذلك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مثلا يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. في السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره حديث صحيح. فهذه لعنة دل على ذلك أنها كبيرة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، فهذا لعن. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له، وغير ذلك من الأمثلة.
0: يعني ما فماش أوضح من هكا.
1: وذلك علاش المذاهب الكل فقهية
0: أجمعت على
1: بالإجماع، مش واحد قال مكروه واحد قال يعني يسن أو غير ذلك،
0: إجماع على أنه حرام.
1: يعني فعل الناس كما أنه برشا ناس يأخروا الصلاة عن وقتها فيدل ذلك على جوازها، رغم أنه عدد كبير من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها. نجد أيضا أنواع أخرى يعني من الزواج المحرم كزواج المسلمة مثلا
0: من غير المسلم،
1: من غير
0: المسلم ولا من غير الكتابي،
1: لا لا لا
0: حتى وإن كان كتابيا
1: مهما كان الرجل نعم يجوز للرجل أن تزوج
0: كتابية، ولكنه
1: إن كان فيه كراهة اليوم أن الشروط الكتابية اليوم يعني أن تكون محصنة وأهل الكتاب يعني يكاد يكون أنها صعب جدا تكون محصنة غير ذلك. وحتى إذا كانت جائزة سيدنا عمر بن الخطاب نعطيك مثال صحيح هو يجوز، سيدنا حذيفة بن اليمان جعله عمر بن الخطاب وكان أمير المؤمنين حد والي على المدائن، فتناهى إلى سمعه أن حذيفة تزوج من يهودية موش حرام من أهل
0: الكتاب
1: ومحصنة لغير ذلك به، فقال له طلقها
0: عمر.
1: قال له طلقها، قال له أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ نعرف اللي مغادر يعرف مش حرام سيدنا حذيفة. قال له طلقها فإن في نساء الأنصار خلابة أي خديعة، وفي رواية
0: يؤتمن شرهن
1: نعم لأنه ممكن هي عند اخوالها عند عموماتها
0: باش
1: تحن وكذا تنجم تفشي اسرار
0: ربط. وانت والي في مركز طبعا
1: ايه. ستفشي اسرارا مهما ايه. كان ايه. ثم صحيح. ايضا بين ان في ذلك يعني فتنه على نساء المسلمات
0: ايه.
1: يعني
0: المسلمين
1: الانسان
0: نساء المسلمات
1: باش يوليو يخليوهم الرجال
0: بالضبط
1: ويتبعوك
0: ربما يخذوا
1: الكتاب وغير ذلك وتقعد الإنسانة يعني دون زواج فهنا في نظر في مآلات الأفعال لأنه
0: الأولى هي المسلمة
1: فقالوا طلقها وذلك علاش الإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا بمعنى
0: لازم تنظر وين باش توصل الفعل هذا
1: ممكن يكون الفعل مباح
0: أي.
1: الفعل يكون مباحا لكنه
0: أبنائك مش يحنوا لأخوالهم مش يحنوا لأخوالهم وبش تكون عندهم علاقة بأخوالهم
1: وهذا يعني نداء للشباب اللي ربما يحرص على الزواج من الكتابيات هذا في حق الزوج لما تزوج من كتابية ويعيش معها في, في, في, في بلاده
0: في بلاده ولكن يعني وقت يعيش
1: لكن
0: في بلادها
1: لما تعيش معها في بلادها حبيبي باش تحكمك قوانينها
0: ضبط
1: وقتها فاظفر بذات الدين تربت يداك راهو هنا اذا كان هي باش تعيش في بلادك ممكن تتاثر وتسمع
0: تتغير
1: اما اذا كان انت باش تعيش في بلادها وتتحكم بقوانينها
0: فانت هو اللي باش تولي تابع
1: وانا لهنا نذكر فما حادثه يعني وقتها منذ سنوات صارت انه فما شخص مسلم متزوج من مسيحيه في دول غربيه فلما توفي بالنسبة لها معناتها كانت الرغبة متاحة باش أنها وهذه عادة منتشرة الآن في الغرب الحقيقة وأنا ذي شفتها في بعض الدول الغربية أنهم يحرقوا الجثث
0: طبعا
1: يحرقوا جثة فهي يحرق كانت الرغبة متاحة في حرق جثة زوجها
0: اللي هو احنا في ديننا
1: وأهل الميت اللي هم مسلمين كانوا رافضين
0: طبعا
1: فالمسألة يعني طرحت عند القضاء في الدولة الغربية هذيك والقضاء أنصف الزوجة
0: هي أولى به
1: أي نعم أعطاها الحق هي بتصرف الجثة متاع زوجها كما تحب يعني هنا ريت النظر في مآلات الأفعال بالنسبة للعكس توا زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ما يقولش يعني كتابي ولا غير
0: مسلم
1: بغير المسلم فهذا حرام بالإجماع يعني أجمع العلماء قاطبة على أن زواج المسلمة من غير المسلم هذا محرم ويعني الأدلة في ذلك كثيرة وإذا نرجع للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أنهم أجمعوا مش حتى الأربعة يعني كل مذاهب فقهية نخرج حتى من دائرة من أربعة
0: رباعي
1: نعم نجد أنها محرمة وكما قال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا
0: المشركين حتى يؤمنوا حتى يؤمنوا
1: الآية ويعني أدلة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال

0: دينا السمح.
1: عودة لدينا السمح على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا. نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا إذا كان تحبوا أسئلتكم تحطوها على تحطوها على صفحة الفيسبوك. سامحوني كي عملت هكا وقفة لأنه نقرأ في تعليق ما فهمتوش. كريم ترابلس يقول توا هذا موجود عايشين معانا، نحب نفهم شنو اللي موجود وعايشين معانا. يا كريم طالبي واضح سؤالك، مثال شو واضح لنا سؤالك. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي موجود باش يجاوبنا على كل الأسئلة. نذكروا أن موضوعنا هو الزواج، ولكن خذينا منطلق العزوف عن الزواج، أسبابه وشنو سبل ربما تخطي هذه الأزمة، وإذا كان تواصل هالعزوف هذا شنو ربما باش يكون تداعياته على المجتمع التونسي. فضيلة الشيخ احنا طبعا مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحث على الزواج بوصفه آية من آيات الله عز وجل، وأحاديث للنبي الكريم فيها أيضا تشجيع على الزواج. أيها الشباب،
2: يا معشر
1: شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني هذا واضح، دعوة واضحة للزواج. وأيضا في الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وآيات كثيرة وأيضا أحاديث نبوية كثيرة تحث وتحض على الزواج. ولكن كما قلنا احنا لاحظوا أنه فما تراجع، وحتى في الإحصائيات الأخيرة تعداد العام التونسي للسكان والسكنة يبدو أنه فما بيان لنسب في تراجع إذن الزواج.
2: نعم كذلك، شكرا لك أخوي محمد رمزي. ربما تحية أخونا كريم قد يكون يقول هذا موجود، ممكن يقصد الزواج المحلل، يمكن
1: ربما يقصد. ولكن احنا جاوبنا على
2: على كل حال، احنا حتى ولو كان نحن نشوف الجانب ربما شرعي احيانا، فما شكون أخوي محمد رمزي، يعني احنا اكيد عن القانون المدني، وتحية للسادة العدول والمحامين والقضاة الى غير ذلك، لكن حين يجيك شخص ويعني يكون في اشكال الحقيقة لهنا نقول امشي لسماحة المفتي يقول لك راهو طلقت بلفظ الطلاق، يعني يطلق مرة الأولى ويطلق مرة الثانية وبعد طلق مرة الثالثة. يعني هذا تصير للأمانة،
1: تصير برشا. هذاك السؤال متاعي، نعم شنو هو الحل؟
2: نعم هنا هنا الحقيقة
1: سماحة مفتي الجمهورية هو اللي نجم،
2: هو
1: اللي عنده قول الفصل.
2: والحقيقة هنا هو المسألة واضحة هنا،
1: لكن لا رجعة فيه،
2: ما تنجمش تتحمل مسؤوليتها يا أخوي هنا برا السيد سماحة المفتي. تحية للسماحة المفتي هشام المحمود، وفما أسئلة ربما هو باش يسألهم لك باش يعرف حاجات معينة، باش أنها ينجم يقول لك هذا اللي عملته يتصلح ولا ما يتصلحش.
1: بالضبط، قول الفصل يقول عن سماحة مفتي الجمهورية الحقيقة.
2: يعني هذا يزمي باش هكاك نوحدوا المرجعية نتاعنا.
1: بالضبط،
2: لتوحيد المرجعية،
1: ما تكونش أقوال مختلفة.
2: نعم.
1: فما ممثل اللي هو سماحة مفتي الجمهورية ينجم هو يفتي ويتحمل المسؤولية أيضا في ما أفتي،
2: هو المرجع في ذلك. فالمسائل هذه اللي خاصة فقه الحوالي الشخصية متعلقة بالطلاق، لأنه أحيانا يعني فعلا يعني كارثة مصيبة، ولا في قضية الرضاعة مثلا يكون بعد 20 سنة زواج يجي شكون يقول راو اسمع راو انتم أخوات راني رضعتك انت ورضعتها هي، ماهيش هذا حكم شرعي، شنو باش نعملوا هنا؟ هنا فما أقوال، باش ناخذوا القول المالكيه والقول الشافعيه، هل باش ناخذوا على انها رضعه واحده او 5 رضعات مشبعات، والا باش ننظروا في الرضاعه كانت
1: يعني
2: في الحولين،
1: فيها تفاصيل
2: في الحولين ولا بعد الحولين
1: حولين.
2: يعني فيها برشا تفاصيل اخرى. فالهنا ماهيش يا حبيبي باش تجي انت تفتي فيها هكاك خاطر حفظت زوز ايات وقريت بعض الاحاديث باش تقولوا لا تحل لك او يحل لك او
1: مش بالبساطه هذه، مش بالبساطه هذه.
2: بالضبط، لازم يعرض
1: واحد ما يفتيش في المسائل هذه
2: على سماحه المفتي
1: بالضبط وهو الأعلم والأدرى.
2: ما فيش كلام بالضبط. حتى لهنا ينظر في مناطات المسائل
1: بالضبط
2: ومناطات الأحكام
1: ومآلاتها
2: ومآلاتها طبعا بالضبط. مش أنه يفتي في المسألة وفقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الفقهاء في المسألة. فلذلك هذه المسائل الدقيقة دائما ما نحيلها على سماحة المفتي.
1: مفتي بالضبط.
2: من أسباب اللي خلتنا نتحدث في موضوعنا اليوم هو تراجع عقود الزواج، وهذه أسباب كثيرة. يعني يكفي أن حسب بعض الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء أنه تراجع يعني بلغ ما يقارب الثلث، معناته يعني ثلث 33%
1: 33%
2: يعني نسبة كبيرة، يعني
1: نسبة كبيرة جدا. شنو
2: معناتها على 133 عقد يعني
1: ينقص
2: يعني نسبة كبيرة. نحطوا نقطة استفهام، وهذه عندها أسباب كثيرة. فما الجانب الاقتصادي؟
1: معناها خلينا نفسره أكثر، كانوا يعقدوا معناها يعملوا عقد الزواج 100 ولاو 66 نقصوا 33
2: 33 أخرين ولا 34
1: ولا 34 وين مشاو؟ وعلاش؟
2: وعلاش؟ علاش النقص هذا مش 5% ايه يعني عدد يعني نسبة
1: نسبة معتبرة
2: نعم
1: 33% نسبة كبيرة.
2: وهذا يؤدي إلى طبعا تراجع عدد الولادات وهذا يؤدي للتهرم السكاني، لأنه راه وإحنا تول نفخر بأنه عدد الشباب الممتاز اللي عنا على مستوى العدد الحمد لله. يعني تونس بلاد يعني فتية وتسخر بالشباب،
1: ولكن في المستقبل في نظرة مستقبلية يعني نشوف أوروبا إحنا اليوم
2: أوروبا اليوم
1: أي القارة يعني العجوز نعم شوفوا ألمانيا نشوفوا فرنسا نشوفوا يعني
2: دنمارك غيرها من الاسكندنافية بريطانيا كذلك
1: يعني عاملين حتى عروض متاع إغراء جو وتزوجوا
2: نعم وجيب صغار
1: بالضبط
2: ومعناتها امتيازات جبائية كبيرة
1: كبيرة جدا وحتى امتيازات عينية مادية.
2: فما بعض الدول اللي اقترحوا باش أن المرأة اللي تنجب يعني 3 أطفال تعفى مدى الحياة من الجباية ومن الضرائب.
1: من الضرائب.
2: يعني وفما اقتراح في بعض البرلمانات الأوروبية أنها تجيب 2 أطفال. أكل الأم هذيك المرأة هذيك تعفى من الجباية.
1: جباية.
2: أصلاً مدى الحياة.
1: في هولندا بخلاف الإعفاء من الجباية يعني يأخذوا أموال كبيرة
2: أموال
1: جداً.
2: على الأطفال هذيك يعني على كل طفل يعني.
1: على كل طفل أموال تعفى يعني مدى الحياة من الجباية. يعني وتعرف الجباية عندهم هما كبيرة برشا
2: يعني مش احنا راه رد بالك راه تقول سنين جباية راه جباية يعني
1: جباية جباية بالضبط
2: نعم. فلذلك هنا هذا التراجع عنده أسباب. فما الجانب الديني موجود، الجانب الديني بجانب ايش معناتها نقول الجانب الديني هو هي أنه الرغبة في الزواج لتحقيق معنى العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصد مهم ذي
1: طبعا
2: أنه العبادة. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، يعني معنى مهم جدا أنه الإنسان يعني التدين وابتعاده عن المحرمات ومعنى لا يرضى لنفسه وعياذ بالله أن يقع في الفاحشة، فإذا يذهب إلى الزواج فيعني يحقق فيه يعني رغبات الجبلية البيولوجية الطبيعية فيه. فهذه
1: وهذا يعفيه من السقوط في المحرمات
2: في ما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش. إذن هذا الوازع يعني فترة نوعا ما
1: تراجع
2: وتراجع نوعا ما فيكون من أسباب يعني ما نقولش أنا ربما يعني أحيانا مش حتى ما نقولش عزوف تأخر السن
1: تأخر
2: يعني فما اللي يقول لك لا مش أنا ما نحبش نعرس أنا نحب نعرس لأنه ما نقدرش لهنا يجينا البعد الاقتصادي
1: لهنا الاقتصادي وهذا ولكن خلينا في البعد الأولاني فضيلة شيخ
2: لكن نعم
1: اللي انطلقت فيه أنت اللي هو البعد يعني ربما تراجع هكا الوازع الديني
2: نعم باعتبار
1: بوصف أنه الزواج عبادة
2: وجود العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج
1: أصبح متاحا
2: أصبحنا نتحدث عن ما يسمى اليوم بالأمهات العازبات أصبحنا نتحدث عن أطفال يولدون خارج إطار الزواج. يعني اليوم مثلا وهذا المجتمع الغربي اليوم تأخذ أنت في أمريكا ما يقارب عن أكثر من 1/3 الولادات هي خارج إطار الزواج. في أوروبا أكثر من الربع. يعني صحيح أن في تونس ما نش ظاهرة
1: مش نسبة
2: لكن النسبة في ازدياد عدد الأطفال اللي قاعدين يتولدوا خارج إطار الزواج. أيضا الإجهاض اللي قاعد يصير للفتيات ما نحكيش عن المتزوجات ولكن الفتيات
1: العزبات.
2: أيضا يعني نعم العازبات فإنه أيضا عدد في ارتفاع فربما من أسباب هذا التأخر في سن الزواج هذا ضعف الوازع الديني
1: ديني اللي
2: وممارسة
1: ربط علاقات تلك
2: يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة هي القدرة المالية والجنسية
1: لغير كل أي.
2: فالزواج أيضا يحقق يعني استقرار نفسي وإشباع لرغبات ليربي يجعلها مركوزة فينا سبحان
1: طبعا.
2: الله يعني هذه جبلة
1: طبعا.
2: سبحان الله يعني هذه كحاجة إنسان يعني جبله الله عليها غريزة فيه فيصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذه من الأسباب تخلي نوعا ما ذلك التراجع تلقى الشاب الذي يضعف عنده الوازع الديني يقول لك أنا نحقق في نزواتي في رغباتي خارج
1: إطار الزواج خارج الكلفة المادية وخير
2: خلي ملتون
1: خارج من المسؤولية وما إلى ذلك
2: نعم ثم فما سبب اللي هو الخوف من المسؤولية برشا يعني أصبح اليوم جهم عليه إيش معناتها يعني عنده إنه شوف الزواج راهو الفقهاء قالوا فيه الأحكام الخمسة أحكام فقهية الخمسة ينجم يكون الزواج واجب ينجم يكون حرام ينجم يكون مستحب ينجم يكون مباح فهمت يعني أحيانا يكون الزواج واجب إيش معناتها واجب يعني إذا كان لم يتزوج فهو آثم وممكن يكون يعني محرم في حقه يعني الزواج في حد ذاته تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة عند الفقهاء فهناك من هو قادر على الزواج ويعني يؤخره دون عذر رغم أنه يقع في المحرمات يعني فما شكون اللي يعني عنده ربما رغبات يعني جنسية يقضي فيها خارج إطار الزواج رغم أنه قادر على الزواج ماديا حتى على مستوى النفقات
1: لأنه
2: عندوش مشكلة نجم يحل دار وما عندوش حتى إشكال فيها
1: لأنه فضيلة الشيخ احنا قلنا باش نخصوا حصة للحديث عن الطلاق قلنا باش نخصوا له حصة ولكن واحد من الأسباب هو مغالطة قاعدة تتداول في أنه نسب الزواج في تونس نسب مرتفعة جدا هذا قاعدين كلنا نسمع فيه الحقيقة هكا ولا
2: الزواج ولا
1: الطلاق عفوا أنه نسب الطلاق في تونس مرتفعة جدا هاي إحصائية معدل الطلاق الأردن 2.5 بالمئة السعودية 2.2% مصر 2.6% المغرب 3.9% تونس 1.4% يعني أقل نسبة ضمن خمسة دول عربية
2: تونس مع أنه أكثر ربما دولة ونتحمل مسؤوليتي في ذلك أنه الطلاق فيها مصرح به هي تونس لأن نظام الطلاق راه في تونس يختلف عن كثير من الدول العربية الأخرى يعني أنه مجلة الأحوال الشخصية تمنع أن يكون الطلاق خارج المحاكم
1: بطبيعة الحال يعني إطار قانوني
2: نعم ثم الإجراءات للطلاق يعني خلينا نقول نوعا ما معقدة طويلة يطول أمدها خاصة بوجود مع وجود الأبناء
1: أبناء
2: فالنسب موثقة ما تنجمش تكون ما فماش طلاق خارج الإطار المدني
1: قانوني
2: فهمت لكن هذا تو كما قلت يعني موضوع اخر
1: هو الطلاق لا لا لانه إن شاء الله. نعتبر انا انه
2: لكن ربما
1: الحديث عن الطلاق
2: حالات الطلاق أي. هو شوف حتى لو كان النسبه هي تظهر لكن العدد يعني كبير ساد
1: كبير بطبيعه الحال ولكن العدد. حبيت تعمل مقارنه
2: نعم.
1: بيننا وبين المجتمعات الاخرى
2: نعم. بالنسبه لينا
1: يعني ولكن كبير
2: عدد السكان نتاعنا يعني صغير مقارنه أي. بمصر ولا كما قلت أي. يعني أي. لكن يقعد العدد مرتفع. مش أي. النسبه مرتفعه ولكن العدد مرتفع وربما هذا من الاسباب
1: اللي تخلي عزوف وتاخر على الجواز معرس تو ومصرف واموال وعائله
2: وما شاف خوه كيفاش
1: بعد نلقى روحي في
2: شاف ومبوه كيفاش كذا
1: وجار وقريب واللي عرس في الصيف اللي فات
2: نفقه بعد اشتر شهرية تمشين للنفقة وهكذا علي أخويا فمني يصير نوع من العزوف رغم القدرة لأنه خايف
1: رغم القدرة بالضبط
2: لأنه هو بالنسبة لي خايف المؤسسة وإذا نعرف بعض الشباب قل لي يا أخوي ليش بنزوج لا أخوي كان أنا أخوي نزوج بعد ترسيلي في مشكلة
1: نلقى روحي
2: أنا في المحاكم نلقى روحي اشتر شهرية ابن حالي وكذا لا أخوي وهذا موجود
1: الأمانة
2: مانيش احنا مانيش قاعدين نبرر
1: لا ما نبرروش
2: احنا نشخصوا وقاعدين نبحثوا عن الأسباب الحلول تو نتحدثوا فيها فما أيضا الخوف من المسؤولية انه فما اللي ما يحبش يتزوج لانه بالنسبه ليه الزواج مسؤوليه. هو يحب يقول لك انا خويا
1: خليني شي تحلي
2: البيت
1: بالضبط
2: عامل جو ونبقى نتاخذ مراه تقول لي وين مشيت
1: ومعش مروح
2: وقتش مروح وكي نحبش نفس الشيء بالنسبه للمراه تقول لك انا خويا خليني يعني في دار بابا.
1: بالضبط راهو العزوف لهنا راهو مش الذكور برك
2: حتى
1: نكون واضحين حتى للفتيات تقول لك خويا انا تخرجت قريت تعبت تخرجت حب انا بيدي ان نستمتع بحياتي نشري سياره انا
2: نقول لك علاش
1: لا لا ولا لا ولات موجوده
2: لا لا
1: عقلي
2: معك معك
1: لا موجوده
2: اقل شويه بخاطر الرجال نقول لك علاش
1: لان نسبه الرجال اكثر
2: مش حتى نسبه الرجال نحن نقولوا رجال كي رجال كي نساء في تونس تقريبا عندنا شطر شطر يعني حسب الاحصائيات الاخيره 50-50 لكن خليني نقول لك حاجه اخرى انه الامومه عاطفة الأمومة عند المرأة أقوى برشا لأنها مرتبطة بسن زاد لأن شوف الأم يعني المرأة تحب تكون أم تطلع تهبط تكبر تصغر
1: في عمر معين تنجم تحرم تنجم تحرم من الشعور هذاك
2: في سن معينة تلقاها حريص على أنها تتزوج مهما باش تأخر
1: ولكن اي فما فما دات ليميت
2: تعرف اللي هي في عمر معين راهو الحباله كيما نقولوا احنا تولي ربما مختار في صحتها اختار
1: ماذا بها وتنجم تولي ما مش موجوده اصلا
2: نعم
1: مش موجوده
2: غريزه
1: أصلاً.
2: سبحان الله قويه طبعا. عند الام انها عند المراه انها باش تكون ام
1: غريزه الامومه طبعا
2: انها باش تكون ام هي. الرجل نجم يقول لك يعني حتى 50 سنه تو نتزوج مثلا رغم انه هو غلط
1: بطبيعه الحال
2: هذا غلط مش قاعدين نبرر
1: مش مبرر
2: ولكن قاعدين نطرحوا علاش يتم تاخير السن عند البعض. فاذا عدم الاحساس بالمسؤوليه لما ما نربيوش ابنائنا على المسؤوليه لما ندلهم اللي هما صغار وهذه من اسباب العزوف لما
1: خشوا شنو يعني فاين الحضاره لا تدوم
2: فيولي هو بالنسبه ليه
1: يا كم مرتاح بالضبط عليه باش يعمل روحي
2: صحيح
1: شيخ وحدي
2: نستمتع وكذا وندور
1: نحاول نجعد نمشي ناكل في ريستوران كيما قلت انت العلاقات هيك
2: نعم
1: موجوده
2: نعم ولا حول ولا قوه الا بالله
1: والعياذ بالله وغيره
2: نعم فما ايضا جانب اللي هو مهم جدا من نجم نقول لك ربما يعني اكثر سبب
1: اللي هو
2: الاقتصادي
1: اي بالضبط
2: اللي هي كثره البطاله راي نسبه البطاله في الشباب كبيره ياسر
1: مرتفعه
2: شوف الناس اللي هم مش متزوجين من دكاتره ما لقاوش عمل من خريجين
1: الجامعات اللي وصلوا
2: يعني جانب
1: 30 سنه
2: انا خلينا نقول لك انه راهو معظم الشباب التونسي على الاقل نحكي على ولد بلادي
1: اي
2: راهم يحبوا يعرسوا
1: طبعا لا لا طبعا
2: يحب
1: طبعا يحب
2: راهو كي توفروا الامكانيات
1: يستقر ويحب يعمل
2: يعني
1: اسره
2: يحب يعمل اسره
1: احنا بيعتنا نحب يكون عندنا ابناء واستقرار
2: الحمد لله مازال عندنا هيك سله الرحم والالفه والموده ونحبوا اللمه العائليه وكذا فالرغبه راهي موجوده
1: وحتى اللي يخدم حتى اللي يدخل يخدم يقول لك هاني نكون نكون شنو نكون نكون معناها باش نبني اسره
2: نعم نعم نعم فهذا الجانب اول حاجه أول حاجة هي البطالة ثم في الجانب الاقتصادي هي ارتفاع تكاليف الزواج. المعطى الاقتصادي فيه زوز يعني أسباب رئيسية فما جانب اللي هو البطالة يعني لما
1: وإلا
2: ترتفع
1: وإلا حتى الأجور المتدنية
2: والأجور المتدنية
1: متدنية معنا
2: أحيانا التكاليف
1: تلقى واحد أجره ما يوصلوش في التنقل متاعه في ماكلته في لبسته في يقول لك باش نزيد نعمل روحي يعني مشكلة أخرى
2: فالارتفاع التكاليف فعلا تكاليف مشطة للزواج واليوم برشا يعني خاصة فم برشا ناس قاعدة تعان في بعضها
1: اي شكون يعلي اكثر
2: يعطيها ربي يزيد ويعمل الزواج بالامكانيات اللي
1: على قدر كسائي
2: امودي ورجلي سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون اكيد هذاك فانت ما تنجمش تعمل كيف انت بخالتك على عملت مانيش عارف كي تحب تعمل انت كيف
1: على قدر كسائي امودي ورجلي كل قدير وقدره كل انسان وشنو ينجم
2: اعظم الزواج بركه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايسره مؤونه شوف الجانب الاقتصادي مهم جدا روانا في الكتاب اللي هو النظام المالي في مؤسسة الزواج يعني أنا بينت أنه من أكثر أسباب السعادة الزوجية ومن أسباب حق السعادة الزوجية المعطى الاقتصادي وبينت أنه المعطى الاقتصادي والجانب المالي يكون قبل الزواج من خلال الاختيار يعني أهمية الاختيار,
1: حسن الاختيار
2: على أساس المالي
1: ايش
2: معناتها اساس المالي يعني مش هو فقط اكيد
1: الزوز.
2: انه فضفر بذات ديني تربت يدك كما قال اذا جاء اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه لكن من حقك انك ترفض على اساس مالي يعني انت الدين متفاهمين فيه مريقل ما شاء الله كذا يجي نسأله تو على الجانب المالي الجانب المالي شنو هو امور ما يقدرش يقوم بداره، ما يقدرش يدفع كراه، ما مازال بوه يصرف عليه، سامحني برا حتى كتكون انت دين واخلاق
1: بالضبط.
2: فهمت ذاك؟ علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس وقت اللي جاته ووقت اللي طلقت ثلاثا وجاوها ثلاثه، يعني جاوا شكون يخطب فيها، فمن بين ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تزوجوش، قال لها ما ولا يعني على سيدنا معاويه، قال اما معاويه فصعلوك اي لا مال له، ما عندوش فلوس،
1: ما عندوش فلوس،
2: قال ما تزوجوش. ولذلك الفقهاء يعتمدوا على مصطلح، مش الكل لكن فما المصطلح القوي في كتب الفقه وهو ما يسمى بمصطلح الكفاءة، وتحديدا الكفاءة المالية او ما يسمى باليساري. كثير من الفقهاء الحنفية وغيرهم يبينوا يعني ايش ضرورة اشتراط الكفاءة، بمعنى ان المرأة اللي تكون في طبقة اجتماعية معينة يلزم تتزوج من رجل يكون يساويها يضعها في الطبقة،
1: في الطبقة بالضبط.
2: مهم جدا معطى الكفاءة هذا، هذه من مما يعين على نجاح، مش هو فقط
1: لا واحد من
2: لكن
1: مما
2: يعين على نجاح في نفس المستوى الزوجية، لأنه فما راهو زوز عائلات باش يتصاهروا باش يقربوا بعضهم، فما نجموش يكونوا بعاد على بعضهم، على قد ما يكون المستوى الاجتماعي ما بينات العائلات بعيد على قدر هذه يبعدهم أكثر على بعضهم. فمهم جدا هو التقارب الاجتماعي وما يسمى باليسار ومصطلح الكفاءة المالية. بل حتى أكثر من هكا في كثير من كتب الفقه نلقاو ما هناك من تحدث عن الكفاءة في الحرفة، في الحرفة الكفاءة في الحرفة، كثير من الفقهاء يتحدثون عن ذلك ويعتبرون أن هذا مما يسهم في نجاح العلاقة الزوجية، أنه يكون فما التقارب في الحرفة. يعني المصطلحات هذه مهمة جدا. ثم فما أيضا يعني الكفاءة يعني أو خلينا نقول الجانب المالي أثناء مؤسسة الزواج، اللي هي الذمة المالية والنفقة المالية ونفقة الزوج على زوجته إلى غير ذلك. وفما حتى يعني النظام المالي هذا يتواصل حتى بعد انفكاك مؤسسة الزواج، إما بطلاق فما ما يسمى بالتمتيع إلى غير ذلك، أو بموت ونتحدث عن الميراث، أو حتى بفقدان، ففما حقوق مالية تأتي بسبب فقدان الزوج اللي هو نعرفش عليه لميت لحي مثلا، موضوع آخر هذا. فالجانب المالي مهم جدا، فلذلك تأخر سن الزواج هو من أسباب تأخر سن الزواج، أيضا الجانب الاقتصادي وأيضا المهور المرتفعة والمشطة، أيضا فما لأسباب أخرى اللي هو طول فترة الدراسة أحيانا.
1: أي
2: محمد رمزي يعني بمعنى أنه البنية تقعد ربما 10 سنين تقرأ باش تاخذ دكتوراه مثلا، أو الطفل يقعد 12 سنة باش يخرج يولي دكتور، أو 8 سنين باش يخرج مهندس مع عام بطالة ولا عامين بطالة كذا، فهذا طول فترة الزواج وأنه صعب باش أنه يقول لك أنا في نفس الوقت أن إتوديون
1: ونتزوج
2: أو هي حتى إتوديون تكون متزوجة رغم أنه زوجها ينفق عليها، لكن فما صعوبة في ذلك.
1: خلينا فضيلة الشيخ احنا في دقيقتين الاخرانين بطبيعة الحال احنا قلنا، ولكن خلينا نذكره بأنه الزواج هو آية من آيات الله، وأنه شكل من أشكال العبادة، وأنه يسهم في بناء أسرة، وأن الأسرة هذه تسهم في بناء المجتمع، وأنه بدون الزواج المجتمعات قد تتفكك وتنهار.
2: نعم شوف نخر خير.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد.

إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه

صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير.

0: أحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا
3: الماتينال جول.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أسأل نفسي كثيرا، لماذا تحدث القرآن عن ضيف إبراهيم المكرمين في أكثر من موضوع؟ ثم فهمت بعد ذلك السبب، فقد وجدت في العهد القديم أن إبراهيم كان جالسا عند بالوطات، ممر يعني مكان في فلسطين، فلمح أشخاصا قادمين من بعيد، ولمح الله بينهم فأسرع إلى مقابلته وسجد بين يديه وقال له: إن كان لعبدك نعمة في عينك تتغذى عندنا. فيعني لما تقرأ تقول: ما هذا الكلام؟ الله يتغذى؟ هذا كلام غريب. وكما ذكر العهد القديم هذا، ذكر أيضا أن الله كان يتمشى في الجنة فسمع خشخشة في الشجر فقال: من هناك؟ قال: آدم. فقال: لماذا أنت مختبئ؟ قال: أنا عريان. قال: هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: المرأة التي خلقتها لي هي التي أغرتني. يعني الله عز وجل لا يدري شيئا عن هذا كله، ثم بعد صفحات يقول: وندم الرب على خلق الإنسان لأنه ما كان يدري أنه شرير على النحو. فسبحان الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا ندرك حقيقة التسبيح، سبحان الله. لذلك القرآن الكريم يكثر من التسبيح والتنزيه لبناء العقيدة، فالله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. وليس في القارات الخمس كتاب نزه رب العالمين وأبعد كل نقص عن ذاته وكل قصور عن صفاته كهذا الكتاب العزيز كالقرآن الكريم، سبحان الله. فاللهم تقبل مني يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماتينال جول.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: اليوم امتلاك تعميل اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بناجحين الجدد في البكالوريا لتتوصل إلى غاية 5 جويلية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4/8 جويلية الجاري. الأعلن أمس عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام نوفيام، ونسبة نجاح بلغت 63.96%، فيما بلغت نسبة نجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026 68.29%. وزارة التشغيل والتكوين المهني تواصل استعدادتها للسنة التكوينية المقبلة عبر الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25,000 موطن تكوين موزعة على مختلف مراكز التكوين المهني. في العالم، نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس بالجزائر بلغت 20.79% داخل الوطن و 10.67% خارجه، وفق رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان. إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، فيما أصيب جنديان آخران بجروح طفيفة خلال اشتباك مسلح وقع مساء أمس في بلدة بنت جبيل جنوب لبنان، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. ومصادر عالمية تتحدث عن تضاعف عدد الرحلات عبر مضيق هرمز أكثر من 4 مرات الأسبوع الماضي، وسط تزايد الثقة في الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: إدباير، نصايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من 10:30 موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات، سرعة وتركيز.
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30،
4: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية،
5: نعيش معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
4: السبت لحد كل البرامج سيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي،
3: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العار.
1: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: صباح النشاط والحيوية. مرحبا بكم مستمعين تسمعوا في ماتينال الجمعة اليوم الجمعة 3 جويلية 2026 18 محرم 1448 3 سوايع ونص من توا حتى للعشرة متاع الصباح. 3 سوايع ونص كلهم موجات إيجابية، أخبار وموسيقى وخدمات ومجموعة من الفقرات، كل ما يهمكم باش تلقاوها على موجات إذاعة الشباب. تسمعونا على الأفام ولا على استريمينج صفحتنا للناس اللي مغرومين بشبكات التواصل الاجتماعي راديو جون تونيزي، ولا على موقع الانترنت راديو جون.تي.ان، ولا على الأفام الموجة اللي تعودتوا بها. مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء اللي باش تسمعوا فيه أخبار مهمة جدا لكم انتوما. باش نحكيوا اليوم على التوجيه، الناس اللي عندهم شكون ناجحين تابعونا خلال هذا اللقاء. عنا ضيف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى مجموعة أخرى من الفقرات والاستضافات في لقاءنا اليوم. الإخراج التقني أمن والسيد المخرج سليم القصيبي، ومن أمام ميكروفون وكاميرا ستوديو صالح الجغام ونجيب الخطاب حسن الطاهري، وباش يرافقوني في ماتينال الجمعة ألاء تومي ورنيم الترابلسي. مرحبا بكم، الماتينال تبدأ توا.

0: نهار جديد وخطوة لقدام، نحكيو في المفيد ونسمعو الأنغام.
1: مستمعينا، كما لاحظتوا انه الطقس تغير شويه، لكن ناخذوا المعطيات الصحيحه من المعهد الوطني للرصد الجوي. حسب الصفحه الرسميه للمعهد الوطني للرصد الجوي، يقول انه فما خلايا رعديه مصحوبه بامطار بالوسط ومحليا الجنوب بقيه هذا اليوم، ثم تشمل اخر الليل مناطق الشمال، حيث تكون احيانا غزيره بالمناطق الساحليه وسحب قليله ببقيه الجهات. الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالشمال والمرتفعات وبالجنوب الغربي، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب بخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة ليلا بين 19 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات بين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. احنا بعد شوية، بعد حوالي ساعة، باش يكون عنا ممثل المعهد الوطني للرصد الجوي، باش ناخذوا من عنده أكثر التفاصيل حول حال الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة. نكملوا مع الموسيقى بعد شوية فقرة كما اليوم.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون
0: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: ماتينال جون
2: كيما اليوم.
3: كيما اليوم.
4: صباح الخير، اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1920 يغادر العالم الطبيب الجراح العسكري الأمريكي ويليام كراوفورد، اللي كانت مساهمته كبيرة في شق قناة بنما، وكان إسهامه أنه أدخل نظام سيطرة على البعوض ومكافحته لتجنب مرض الحمى الصفراء والملاريا عفاكم الله. البعوض اللي هو الناموس في تونس وخاصة ليامات هذومة ظاهر لي ماخذ راحته كاملة ويتمتع بكل الحرية في التنقل، وامتصاص دماء التوانسة وحرمانهم النوم خاصة كما قلت مع السخانة تراه يدور فيالق فيالق بكل نخوة واعتزاز. سبحان الله، هما قضوا عليه قبل بقرن في قناة بنما وما أدراك، واحنا صبخة وشوية مستنقعات حرنا باش نداويوها. ربي مع كل ضحايا الناموس، وربي يهدي البلديات واللوناس ينظفوا، على خاطر راهو مش مزية المواطن يخلص بالمسبق من المفروض ياخذ حقه في العيش الكريم اللي أقل شيء منه هو النومة. 1962 نقطة النهاية للثورة الجزائرية، هذا كما أعلنته جبهة التحرير الوطني الجزائرية أفلان بعد ما أقرت فرنسا باستقلال الجزائر. استقلال ما جاش بالساهل، 1.5 مليون شهيد بخلاف الجرحى والثروات المنهوبة، ولكن الفايدة في النتيجة. اليوم نهنيو إخواننا الجزائريين بعيد الاستقلال اللي باش يكون نهار 5 جويلية، ونقولوا لهم راهي المحافظة عليه أهم، خاصة قدام التهديدات والعدو الداخلي اللي ما يقلش خطورة على العدو الخارجي، وربي يحفظ الجزائر وتونس. 2013 الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يتم عزله وإيقافه من طرف الجيش المصري، هو ومجموعة من معاونيه من طرف الجيش اللي أوقف العمل بالدستور، وكانت العملية هذه بمباركة من بعض القوى المدنية والرموز الدينية. الديمقراطية مش سهلة وضريبتها باهظة، أما نتائجها الإيجابية مضمونة 1000%، والصبر باهي. في لمان
2: كيما اليوم
5: مع محمد رمزي المنصوري.
0: الماتينال جون

0: مستمعينا سيسر واحكم في الطريق للناس اللي قازين ربي توا للخدمة على مستوى تونس على الأقل، وأنا جاي للإذاعة. الطريق مبلول شوية، معناتها فما مطر صبت البارح. نمشي وتوا لقيت انفو ترافيك.
1: انفو ترافيك،
0: انفو ترافيك تقدم هنا اليوم رنيم الربعوي. صباح الخير رنيم.
2: صباح الفل وطاقة إيجابية حسين، مرحبا بيك.
0: أهلا وسهلا، شو نجمو نعرفو اليوم شنو صاير في حال الطريق توا؟
2: نبداو توا، خليكم معنا باش تعرفوا آخر أحوال الترافيك قبل ما تكملوا الطريق للناس اللي قاعدة تسوق توا. نبداو بالضفة الشمالية وين ثم كثافة مرورية متوسطة على مستوى الطريق الوطني عدد 9 تحديدا في المرسى، وكيف كيف في العوينة فيها زحمة هكا طفيفة شوية. أما في الضفة الغربية فالضغط كيف كيف خفيف.
0: ضحية تقصد؟
2: أي
0: ضحية. أي
2: هكا نقولوا كيما نقولوا احنا مازالت الناس ماهيش قاعده تخرج برشا بيكو السبعه مازالت ما وصلتش، دونك مازال الترافيك خفيفه شويه. اللي هو على مستوى الطريق الوطني عدد 7 بالتحديد في باردو كيف كيف في منطقه الانطلاقه في التيرمينوس والروتيكس. نزيلوا هكا الكراهب بشويه شويه، ما فماش امبوتياج كبير برشا. في الضفه الشرقيه تحديدا في ضفاف البحيره 1 و2 هيدي شوية مش معبية برشا، أما كمان بقي فما هكا كراهب ومبوتياج تفيف. أما بالنسبة للضفة الجنوبية فحركة المرور هوني كثيفة شوية على مستوى مثلا بالعروس والزهرة معبية توا، دونك ردوا بيكم اللي ماشيين غاديكا كان عندكم هكا كيس آخر تنجموا تاخذوه ولا طريق آخر، من المستحسن أن بدلوا طريق شوية باش ما نوصلوش رتار كان هكا. بالنسبة للطرقات السيارات توا نتعديو في طريق سيارة A1 في اتجاه سوسة والحمامات ونفيذة، حركة المرور عادية وانسيابية على كامل الطريق. سافا معناها غاديكا. بطريق سيارة A4 في اتجاه بنزرت فيه اكتظاظ عالي نجم نقوله بحظة منطقة الزويوين وغاديك توا معبية بالكدي. أما في الطريق سيارة A3 في اتجاه بيجا وبوسيلم والفجة فالحركة مصرحة وعادية غاديك. هذه كانت لنفوض خفيك بالنسبة لليوم.
0: يعطيك صحة رنيم الربعوي، احنا مكملين معكم بالموزيكا مستمعينا بعد شوية فقرة كافي أمريكا مع الكوتش فوزي بن سالم. يلا مستمعينا.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاهز.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: كافي أمريكان.
1: صباح النور، صباح الفل لكل السادة المستمعين. الجمعة 3 جويلية 2026، قهوة المونديال أوكا نعربوها. مرحبا أيمن الطياري.
2: مرحبا سي فوزي، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين إذاعة شباب وفي كامل تراب الجمهورية وخارجها.
1: شربت قهوتك ولا نشربوها مع بعضنا؟
2: نشربوها مع بعضنا
1: مع بعضنا، وكذلك مع سليم وحسن الطاهري أكيد بدأ قبلنا، أما بقى يستنى فينا باش يسمع آخر أخبار المونديال. مونديال كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وبطبيعة الحال بدينا نقترب شيئا فشيئا من نهاية مباريات الدور الثمن النهائي، وباش نحكيه عليها خاصة أنه اليوم ثم 3 مباريات تهم منتخبات عربية وإفريقية. ونبدأ نبدأ بالركن الأول،
3: صورة من المونديال.
1: صورة من المونديال، عندك صورة تبدأ بها أيمن؟
2: والله الصورة اللي باش نبدأ بها، نحاول نبدأ بها اليوم، هي التفاعل متاع كريستيانو رونالدو أحد عمالقة هذا العصر كرة القدم. تفاعلوا البارح مع الهدف الفوز اللي تسجل معناها في الوقت الضايع دقيقة 90+4، ومن بعد معناها مع الحالة متاعه وقت اللي سجلت كرواتيا هدف التعادل، وبعد عاود تنحى معناها في الوقت الضايع. شوف الشغف اللي عنده، الباسيون معناها اللي يعيش بها في الكورة، حاجة من وراء الخيال بصراحة. دونك الحاجة ذي معناها نفتقدوها احنا كلاعبين، نفتقدوها في لاعبين، ورغم رغم فارق العمر اللي هو فيه، ورغم معناها ينجم يكون اخر مونديال هذا في كاريره،
1: وخاصة انه البارح كانت مواجهة كبيرة بين رونالدو ومودريتش بما انها اخر دورة بالنسبة للزوج لاعبين.
2: صحيح تشوف حتى تصاور معناها اللي خرجت من بعد نهاية المقابلات والوعد، تشوف الملامح متاع الوجوه متاع الزوز أطراف من نقيض للنقيض، معناها ما حاجة ما تعودش ديما، حاجة معناها كانوا زملاء قبل في ريال مدريد، كانوا من بعد كل واحد كمل كاريره في بلاسة. الحقيقة معناها مونديال هذايا في برشا بوكو دي زيموسيون، معناها برشا مشاعر ماهيش مفهومه، يا تفرح للجيل الجديد يا تحزن على الجيل القديم كل، وصرتو معناها احنا عشنا مع اجيال اخرى قبل ما.
1: نعم، هذه الحاله لانه باش نحكيو على الفار بعد شويه، لانه خدم برشا البارح الفار في خاصه في مباراه البرتغال وكرواتيا سبقها في النهار اللي قبل.

0: مرض هذا المدرب وودع حتى الجماهير الكونغولية وقال ممكن نتقابلوا وممكن لا.
1: الحقيقة معناها المشاعر تختلط كي واحد يشوف حاجة كيف من هكا. الكورة كما قلنا معناها في حصص سابقة راهي سيت ان باسيون شغف، وإذا كان تفقد الشغف هذاك معناها ما عادش نجمو نعملو حتى شيء. ما هيش مهنة، ما هيش خدمة معناها نمتهنوها واحد هان يمشي مركي وقته، أما إذا قبل كل شيء راهي معناها غرام. والشيء اللي عاش فيه دسابر معناها غرام، وكملوا عليه معناها الأطراف المحيطة والأمبيونس اللي مخلوقة في منتخب الكونغو هي اللي خلته يكمل ويواصل لنكمل آخر مقابلة مع كونتر الانجلتير، وشفنا معناها الحسرة على وجهه معناها بعد المقابلة البطولية اللي عملتها الانجلتير.
0: صار ورغم أن يعني خروج الكونغو كان خروج مشرف جدا بالنسبة للكونغو الديمقراطية اللي ترجع للمونديال بعد 50 عام، لأنه نذكره مليح يعني الكونغو منذ السبعينات وهي تبحث على التواجد في مكان في المونديال. المونديال هذا كما صعد برشا لاعبين يعني ظهروا على الواجهة، ظهروا تحت الأضواء، ثم لاعبين مروا في الخفاء أيضا، ومانيش باش نرجعوا لخيبة المنتخب الوطني التونسي رغم أنه الأخبار تقول وأنه ممكن يصير في الأيام القادمة رونار يعني ممكن يكون في تفاوض مع الجامعة ومع سلطة الإشراف، لكن ثم لاعبين خاصة كما لاعب المنتخب المغربي عيسى ديوب، اللاعب هذايا انتظر تقريبا باش يوصل عمره 29 سنة باش يظهر للأضواء أمام مع المنتخب المغربي، رغم أنه كانت عنده إمكانية أنه ينضم المنتخب الفرنسي المنتخب السنغالي، لكن مختار المغرب واختار يعني سجل هدف في وقت صعيب برشا رجع به المغرب للكورسة في المونديال.
1: هو كي تشوف السيناريو متاع البونتو كيفاش هو بيدو معناها ديوب بعد الماتش قال أنا مانيش عارف شنو وصلني للبلاس هذيك اللي تسجل فيها الهدف، بحكم معناها الفيزيونومي متاع الماتش وسياق اللعبة كيفاش كانت الكورة التالي، وبدأ يتبع في الكورة وكيفاش صارت الكومينيكاسيون ما بينته هو أمرابط معناها باش قعد خذها بلاسته وطلع وماركا بونتو. نعتقد معناها هو اغلى هدف في مسيرة ديوب.
0: حكى عليه حتى المدرب وهبي مدرب المنتخب المغربي قال احلمت قبل المونديال انه عيسى ديوب باش يسجل هدف، اما وقتاش وضد شكون هذا هو ما عندوش تفاصيل في الحلم نتاعو.
1: لا تكي معناها هو الاسباس معناها كما نقولوا في لغه الكوره معناها البلايندد زون معناها الشيرة العمياء متاع المدافع اللي هو شكون المدافع اللي هو فان دايك معناها خذا اتاك الاسباس غاديكا وتطلع وماركا هدف معناها عطاه برشا انرجي وعطاه برشا ثقة لاصحابه باش حتى كي يكملوا في ضربات الجزاء معناها يكملوا فما ثقة في النفس فما حاجة.
0: وهذا مش يعطي دفع آخر للمنتخب المغربي. في المقابل لوكا زيدان انتقادات كبيرة برشا لحارس المنتخب الجزائري البارح، خاصة بعد مباراة البارح توم بعد نحكيه عليها هذه المباراة ونمشي لزوم المونديال.
2: زوم مونديال.
0: زوم مونديال. قبل ما نبدأ في التفاصيل اللي تم مقابلات البارح نعطيكم النتائج. تأهل إسبانيا أمام النمسا بدون عناء تقريبا بالنسبة للمنتخب الإسباني، واللي أكد مرة أخرى كما قال لامين يامال أنه إسبانيا باش تكون منافس عنيد لفرنسا على المونديال، 3 أهداف مقابل 0. في المقابل البرتغال كرواتيا مباراة رينا فيها كل شيء تقريبا في هذه المقابلة، والعمالقة زوز مودريتش ورونالدو كانت في منافسة، كانوا في زوز في منافسة كبيرة برشا. البرتغال تتأهل 2-1 في المقابل. الجزائر تخرج أمام النمسا بهدفين مقابل 0 في انتظار مقابلات اليوم اختتام يعني مباريات الدور الثمنهائي. الدور الثمنهائي اللي سجلنا إلى حد الآن 34 هدف وصل

0: زوز مباريات فقط مروا إلى ضربات الجزاء من مباريات الدور السادس عشر لكأس العالم لكندا المكسيك والولايات المتحدة. قبل ما نحكيه في الجانب الفني حكيت على التحكيم والتحكيم وخاصة الفار في مباراة البارح ضد بين البرتغال وكرواتيا. رينا برشا حالات كما رينا حالات سابقة أيضا التحكيم كان فاعل في هذا المونديال وبرشا انتقادات كبيرة للحكام وللفار كذلك. الحكم خالد سويحة معنا في المباشر. صباح النور خالد.
1: صباح النور سي سالم، صباح النور للكابتن وصباح النور لكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بيك. البارح الفار خدم بطريقة كبيرة برشا خاصة في مباراة البرتغال كرواتيا.
1: أكيد تعرف كل مقابلة وملايكتها بلغة الكرة، فما مقابلة يكون الحكم الميدان ما يخليش الفار يدخل برشا، فما مباراة تكون فيها لقطات صعبة كل مقابلة وشنو اللقطات والاختبارات اللي تجي قدام الحكم الميدان وطاقم الفار.
0: نعم،
1: بالنسبة للمقابلة البرتغال
0: خاصة ما هيش لولا اللي تثير جدل كبير رينا في مباراة الكوت ديفوار كذلك، والهدف اللي سجلوا ضد الكوت ديفوار وخروج الكوت ديفوار
1: كذلك مقابلة السنغال ضربة الجزاء لحظات الهدف الثالث اللي معناها ضربة جزاء ضد المنتخب السنغالي أمام بلجيكا أثارت كثير كثير جدل إلى جانب عديد اللقطات الأخرى. على الأقل نقوله بالنسبة لمقابلة البرتغال البارح اللي أدارها أسين إسكاس النرويجي، فما في الدقيقة 63 ضربة الجزاء اللي تدخل فيها الفار لصالح المنتخب البرتغالي ركنية وكرة كانت متجهة نحو مهاجم البرتغال اللي تعرض للمسك وإسقاطه من كرة كانت متجهة نحوه، وبالتالي المدافع أعاق المهاجم عن الوصول للكرة وبالتالي ضربة جزاء صحيحة للمنتخب البرتغالي. دقيقة 80 فما كرواتيا هدف كانت متجهة نحو اللاعب المهاجم الكرواتي وقرار صحيح بإلغاء الهدف وتسلل حسن فعل حكم المساعد وأيده بذلك الفار، يعني هدف إثر التسلل. اللقطة اللي أثارت كذلك بعض الجدل هي في الدقيقة 90 مع 13 لكرواتيا إلغاء تسلل إثر رأسية مشيت للزميل اللي كان في موقع التسلل وقعدنا نستناه الكرة الذكية ماذا ستقول. الكرة الذكية استنجدنا بها مرة أخرى فأكدت وأنه تم اللمس الرأسية، لأنه إذا ما الرأسية هذيك ما تمش اعتماد اللمس ذاك فإنه يكون هدف شرعي. الكرة الذكية اعتماد على الكرة الذكية اللي استعملناها في كأس العالم الأخيرة أثبت أنه فما لمس بالرأس وموقع زميله كان في موقع متسلل وبالتالي هدف ملغى صحيح، وبالتالي معناها صحيح قرار الفار بعدم اعتماد الهدف هذايا والتسلل كان موجود.
0: وهذا الدور اللي لعبه الفار في مساعدة الحكام خاصة أنت حكيت على ضربة جزاء المنتخب البلجيكي وربما برشا كلام حول هذه المخالفة اللي رجعتنا بالذاكرة لنهائي كأس أفريقيا للأمم وانسحاب المنتخب السنغالي وتجريده من لقب كأس أفريقيا برشا كلام، حتى برشا قالوا وأنه ممكن السنغال الفيفا حبت تعاقب المنتخب السنغالي بتلك الصورة.
1: الحقيقة اسم تعرفوا أنه نتعاملوا مع لقطات ومعناها النوايا متاع الفيفا أو غير احنا نتعاملوا مع لقطات بصفة عامة، نعرف كلامك معناها زي الرأي العام يقول فيه، ولكن على الأقل نحب نقول بالنسبة لضربة الجزاء هذيك فما الزاوية اللي وراء حارس المرمى اللي وراء مرمى السنغال توري وأنه ضربة جزاء غير صحيحة، ورغم اللي هي ضربة جزاء صعبة وصعبة جدا تعرف الفيزيونومي تاع المقابلة أكيد الكابتن معايا خلى الرأي العام ربما يقول لك نيم شيء حتى الدقيقة 85 وفرطت في الانتصار هذاك علاش ربما الرأي العام كله ضد السنغال واختيارات المدرب هذا أكيد الفنيين يحكوا فيها أكثر مني، لكن على الأقل بالنسبة لي أنا لقطة ضربة جزاء ما كانش صحيحة ولقطة صعبة وتدخل الفار ما كانش
0: في محله
2: كابتن كان تدخل معاك
1: قراءته للقطة وقراءة الحكم كذلك للقطة قدامه ما كانتش صحيحة، وبكل ضربة جزاء غير صحيحة بالنسبة للمنتخب البلجيكي في آخر الدقائق.
2: كابتن صباح النور.
1: صباح النور كابتن.
2: صباح الفل. كان ندخل معك فيما يخص ضربة الجزاء، كي نرجعوا للقطة نشوفوا أنه الإسراق المهاجم هي اللي مشت للمدافع، معناه مش العكس، معناه مش المدافع هو رتكب الخطأ، نشوفوا اللي المهاجم هو اللي
1: سمحني بعد إذنك كابتن نتفاعل معك لحظة بركة، وأنه أنا معك اللي ضربة الجزاء غير صحيحة ما فسرتهاش، أنت قاعد تفسر فيها يعطيك ألف صحة، معناه هذا نتفق وأنا وياك معناه
2: فهمتك.
0: واضح الأمور.
1: هو المهاجم كان شوفش اللقطة اللي وراء للجول، معناه المدافع في آخر لحظة جبد ساقيه شوية، معناه أكل فيه، معناه أثناها شوية لأنه ما حشتوش بالكونتاكت. المهاجم هو اللي غير طريقه، كان ماشي في طريق ثم أرمى ساقيه باتجاه المدافع من أجل افتعال الكونتاكت، افتعال التلامس.
0: واضح، وذاك علاش حبينا نرجع للتحكيم وللفار، خاصة في 24 ساعة الأخيرة برشا كلام من مباراة السنغال.
1: إسبانيا بعد إذنك كابتن في سفيسة، إسبانيا والنمسا كذلك إلغاء هدف في دقيقة 28 لإسبانيا مع التنافس مع حارس المرمى، ما كانش صحيح، معناه قرار ما كانش صحيح من حكم الميدان، وما والفار ما تدخلش باش يثنيه على القرار نتاعو، معناها التنافس مع حارس المرمى كان تنافس عادي وما تمش مخالفة منع أو إعاقة حارس المرمى ولا دفع عليه، وبالتالي كان فما هدف صحيح في 28
0: نعم. مثارش برشا كلام في مباراة إسبانيا لأن المباراة كانت في تاريخ واحد للمنتخب الإسباني. شكرا لك خالد السويح، يعطيك صحة.
1: شكرا لك.
0: الله يخليك. خلينا نمشيو بسرعه للجانب الفني. كما قلنا اسبانيا النمسا، اسبانيا كانت في تاريخ مفتوح تقريبا البارح. في المقابل نحكي شويه على مباراه البرتغال كرواتيا، الجزائر سويسرا، خاصه مباراه الجزائر سويسرا، وبرشا انتقادات البارح للمنتخب الجزائري لانهم يروا ان النمسا او سويسرا عفوا كانت ماهيش اقوى من الجزائر، لكن بعض النقاط وخاصة افتقار الجزائر لحارس مرمى خلى الجزائر تخسر بتلك الطريقة.
2: هو اللوم في الكأس العالم هذه فيما يخص المنتخب الجزائري كان على الحارس لوكا زيدان، برشا انتقادات ليه معناها، وحكينا قبل وفسرنا كونه ما هوش هو الحارس اللي مفروض يبدأ، لكن حكمت له الظروف باش كان هو في الواجهة وكان هو يعني. بالنسبة للمقابلة متاع المنتخب السويسري والجزائر، الحقيقة معناها ما فماش برشا فوارق، تسمع النتيجة 2-0 أما ما فماش برشا فوارق، فارق برك معناها يعد هو اللي عمل أحدث الفارق هو اللي أحدث الفارق، هو الانضباط التكتيكي للسويسرا واستغلال هالأخطاء متاع التمركز الدفاعي المنتخب الجزائري. الحقيقة معناها هذه حاجة عملت الديفيرينسا، وهذه حاجة مساهمت معناها في إقصاء الجزائر اللي كنا نطمحه معناها كمنتخب.
0: أنا تمشي لبعيد، وخاصة بدأ الكلام حول آخر دورة لرياض محرز مع الخضر.
2: صحيح، حتى ديكلاراسيون تاع رياض محرز بعد المقابلة هذه هاجم فيها برشا أطراف وقال معناها وكما نقوله معناها يدافع على اللاعبين اللي معاه، قال سيبوهم يلعبوا خليهم يلعبوا، معناها هو خرج من الطرح، معناها خلى لهم الكرة خليهم يلعبوا خليهم يعملوا طيب يعملوا برشا حاجات باهية في المستقبل إن شاء الله.
0: نعم، البرتغال كرواتيا بزوز نجوم كبار، رونالدو مودريتش البارح، لكن رونالدو رغم العمر متاعه يعني 41 سنة مازال قادر على المنافسة، ومازلنا نتفرجوا في رونالدو اللي بدا حتى في طلعة الهدفين بدا يقترب من اصحاب الطلعة.
2: صحيح، بدا يقترب تو براتيكمون مرات ضيع المقابله الاولى ما مركز فيها، من بعد بدا
0: يلحق
2: اهداف الى حد الان. شوف بالنسبه لكريستيانو، كما قلنا معناها كريستيانو وميسي في التورنوا هذه معناها زوز ايقونات، ومعاهم مودريتش في المقابله هذه معناها حاجه من آخر العصر هذا، اللاعبين اللي كانوا معناه فهمتني. كريستيانو عنده امباكت مورال كبير برشا, حتى بعد ما صارت البوليميك على الماتش الاولاني مع جوارات مع اصحابه واحد ركح الجو ما بيناتهم ما بينات اللاعبين, ولات اللعبه ولاو يلعبوا ويوصلوا له كوره, هو قاعد يعمل في الديفيرينس
0: في المباراه. نمشي والبرنامج مباريات اليوم اسليم
3: برنامج اليوم
0: برنامج اليوم من هنا الغدو الصباح أكيد باش نكملوا مباريات دور السادس عشر. أولى المباريات أكيد أستراليا إسبانيا اليوم انطلاقا من السبعة متاع العشية الأحداث متاع الليل. الأرجنتين أستراليا مصر أستراليا مصر الأحداث متاع الليل. الأرجنتين الرأس الأخضر كولومبيا غانا اختتام مباريات هذا الدور غدوة مساعتين ونص متاع الصباح. زوز ثلاثة منتخبات إفريقية مازالوا اللي هي مصر الرأس الأخضر غانا أيمن.
2: ثلاثة منتخبات هذوما عندنا المنتخب المصري هو على الورق نقوله يعتبر الأوثر حظوظا, معناها باش يتعدى للدور الدور الموالي. مصر مع في مقابله مع استراليا ان شاء الله ما يصير الهاش كما صار نحن مع استراليا في الدوره اللي فاتت.
0: اما انا كنت وقتها تونس كنت تعمل برشا على مباراه استراليا يا اخي صار العكس
2: معناها عملنا برستاسيون باهيه ضد الدنمارك ومن بعد خسرنا الماتش ما لازمش تخسر. هذا فيما يخص اسبانيا فيما يخص غلط غلطتك فيما يخص مصر واستراليا. الكاب فيردي مع الارجنتين الحقيقه معناها بالانضباط التكتيكي اللي قدمته الكاب فيردي وفي المقابلات الانضباط الدفاعي خاصه في تنجم تقلق شويه الارجنتين تقلق شويه رغم اللي معناها يظهر لي المنتخب الوحيد اللي ترشح من غير ما ينتصر تعادل في ثلاثة مقابلات الكابفيردي في الدور الأول.
0: وحكينا منذ البداية قلنا المونديال هذا يعني كان فرصة لبعض اللاعبين أنهم باش يبرزوا على مستوى العالم كما عيسى ماندي عيسى ديوب المغرب حارس منتخب الرأس الأخضر يعني تقريبا عمره أكثر من 40 سنة أبا في ثلاثة مباريات ولا نجم عالمي.
2: صحيح سي كما نقولوا غراسا لوي معناها وصلت الرأس الأخضر للدور الثاني معناها ما خصوصا في المقابلة الأولى اللي عمل فيها مقابلة كبيرة ضد إسبانيا اللي المقابلة اللي تعادلوا فيها. هذا فيما خص مقابلة غانا وكولومبيا الحقيقة معنا علمتنا الكرة الأفريقية كون النجم ونوصلوا للي نحبوا عليه أما لاخر التركيز لازم يكون لاخر لحظة. شفنا البارح كيفاش السنغال معناها من 2 بلاش 85 دقيقة معناها ترجع وتعدل تقبل زوز بونتو. الحقيقة ما نجم في مقابلة السنغال ما نحكيوش
0: على خير متوقع للسنغال. نفس الشيء بالنسبة لمنتخب الكوت ديفوار نفس الشيء بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية.
2: صحيح اللي فما برشا عباد تحكي على السذاجة الإفريقية معناها السذاجة اللي تكون بسيطر تكون رابح تكون دومينون في الماتش تجي في الاخر معناها تفقد التركيز معناها سي ان مونك دو كونسونطراسيون وديما معناها التركيز لازم يكون لاخر للصفرة النهائية كما يقولوا فيها.
0: نعم بعض الأرقام اللي تم مباراة الدور الثامن النهائي لحد الآن كما قلنا 34 هدف في المباريات ومازالوا ثلاثة مقابلات أكيد باش نتابعوهم وممكن الرقم هذا يرتفع 215 هدف في الدور الأول. ليونيل ميسي مبابي المنتخب الفرنسي هاري كين انجلترا هالاند النرويج هذون أصحاب المراتب الأربعة الأولى أولى زوز 6 أهداف وزوز 5 أهداف ومازال عندنا جونيور البرازيل 4 أهداف وعثمان ديبيلي فرنسا كذلك 4 أهداف يعني صراع كبير حتى في ترتيب الهدفين. يعطيك صحة أيمن الطياري إن شاء الله القهوة تكون خفيفة اليوم.
2: لا خفيفة ديما خفيفة القهوة لهنا.
0: يعطيك الصحة شكرا ليك شكرا سليم. بعد شوية نشرة أخبار السبعة ونص ثم عودة مع حسين الطاهري إن شاء الله نهاركم فل وياسمين إلى اللقاء. We'll be right back.

0: الماتينال جون إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس،
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
4: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص.
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
3: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمعوا التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
3: عد الموجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
5: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار
7: اليوم انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بنجاحين الجدد في البكالوريا. مخطط التنمية 2026-2030 يكشف عن توصل تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية خلال السنوات الأخيرة وارتفاع الاستثمار في قطاع التربية. وأكثر من 25 ألف موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني في السنة التكوينية المقبلة. وسعد صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الأخبارية تقدمها لكم نسرين العرفبي، وهذه تفاصيلها. اليوم انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بنجاحين الجدد في البكالوريا 2026 لتتوصل إلى غاية الخامس من جويليا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 من جويليا الجاري. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أمس أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأداب. ودعت الوزارة المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر تفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المخصص للتوجيه. هذا وقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا، وفق مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية سهام بوراس.
8: دورة المتفوقين فيها فرنسا وألمانيا مختلف أنواع البكالوريا، وثم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. عنا 35 منحة في الخارج فرنسا وألمانيا و120 مقعد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية.
7: أعلنت وزارة التربية أمس عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام نوفيم دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد الناجحين 16182 تلميذا من بين 25301 مترشحا اجتازوا المناظرة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه 6063 من الناجحين إلى المعاهد النموذجية، وتصدرت التلميذة تسنيم الشريف قائمة ناجحين الأوائل بمعدل 19.21، وهي تزاول دراستها بالمدرسة الأعدادية النموذجية حي المنارة بجبس الجنوبية. وفيما يتعلق بامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026، فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%، حيث بلغ عدد الناجحين 112 تلميذا من بين 164 مترشحا حضروا الامتحان. وجاءت التلميذة آلة منصوري في صدارة ناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52، وهي تدرس بالمدرسة الأعدادية التقنية برادس. تواصل وزارة التشغيل وتكوين المهن استعداداتها للسنة التكوينية المقبلة عبر الترفيع في طاقة الاستيعاب لأكثر من 25,000 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني، والتي ستوفر 262 اختصاصا في مختلف المستويات. المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار أضاف أنه تم الترفيع في طاقة استيعاب المبيتات ب 1700 سرير، إلى جانب العمل على تحسين ظروف الإقامة والإعاشة وتدعيم مختلف الخدمات بالموارد البشرية واللوجستية.
9: المبيتات والمطاعم هي موزعة على كامل تراب الجمهورية بتقسيم عدل، عندنا مراكز فيها مبيتات بالإضافة إلى عندنا وحدات مبيت مستقلة بذاتها، وحدات مبيت ومطاعم. الجديد اللي صار تويكا زدنا أسرة إضافية، عندنا ما يقارب 1700 سرير إضافي موزعة على كامل تراب الجمهورية في مختلف المبيتات. دونك زدنا رفعنا من طاقة الإيواء، زدنا حسننا في ظروف الإعاشة، صارت برشا صيانة على مستوى المراكز وصارت صيانة على مستوى المبيتات والمطاعم، دعمنا برشا مبيتات بالموارد البشرية بالموارد الماديه اللي لازمهم انا يسير استباقا للسنه التكوينيه ذي، علما انه راهو ما بديناش تويكا في الاستعداد للسنه التكوينيه ذي، بدينا من جانفي فيفري بدينا نخدموا على العوده التكوينيه ذي، بدينا نخدموا على تكون المواطن التكوين تستجيب لحاجيات سوق الشغل، مواطن التكوين تستجيب لطالبي التكوين، فما اختصاصات عليها برشا طلب، زدنا رفعنا في طاقه التكوين ذي على مستوى المراكز.
7: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا تم أمس اختتام مناقشة اللجان القارة بالبرلمان لمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 في انتظار إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أبرز أن هذا المشروع ينتظر أن يكرس مقاومة الدولة الاجتماعية ويعزز العدالة المجلية ويدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج ويسهم في خلق الثروة وتحقيق تطلعات التونسيين وفق تعبيره. وأظهرت الإحصائيات الواردة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 تواصل تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الأعدادية خلال السنوات الأخيرة، وكشفت المعطيات أن نسبة الرسوب بالمرحلة الأعدادية تقلصت إلى 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 2023-2024، كما تراجعت نسبة الانقطاع المدرسي إلى 7.5%. وأشارت الوثيقة إلى أن ميزانية قطاع التربية شهدت ارتفاعا متواصلا خلال الفترة نفسها، مشددة على أن هذا التطور يعكس مواصلة الاستثمار في قطاع التربية بما أسهم في تحسين عدد من المؤشرات التربوية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت تقريبا على جل المطالب، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. وطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبق مضامين صيغة الاتفاق الإطاري وعدم عرقلة تنفيذها. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين اليوم: انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا، مخطط والتنمية 2026-2030 يكشف عن تواصل تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الأعدادية خلال السنوات الأخيرة وارتفاع الاستثمار في قطاع التربية، وأكثر من 25,000 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني في السنة التكوينية المقبلة. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
5: إذاعة الشباب
10: عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتم مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجتمع تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: سمعوني سمعوني. صباح الورد والياسمين من جديد مستمعينا، مرحبا بكم، معكم في ماتينا للجمعة حتى للعشرة متاع الصباح. قرينا منذ قليل تقريبا ساعة التالي ما ورد في صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن توا نمشي للفقرة طقس اليوم.
1: طقس اليوم،
0: طقس اليوم، أحوال الطقس اليوم والأيام المقبلة إن شاء الله كيفاش باش تكون، ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي مباشرة مع السيدة سعيدة بن صالح. صباح الخير مدام سعيدة. مدام سعيدة صباح الخير.
2: صباح النور.
0: أهلا وسهلا بك،
2: تحية ليك ولكل مستمعي ذات الشباب.
0: شكرا ليك. كيفاش الطقس البارح؟ يبدو أنه فما بعض الأمطار على مستوى اللي ريتها أنا الصباح في تونس. كيفاش باش يكون الطقس تو هاي الشمس ما عادش فاهمين حتى شيء؟
2: البارح بعد الظهر كانت كثفة سحب في مناطق الوسط والجنوب، كنا سجلنا أمطار وصل 7 مليمتر في عقارب من ولاية صفاقس، 7 مليمتر في أم العرايس في قفصة، 2 مليمتر في منزل بوزاين من ولاية سيدي بوزيد. وأيضا فجر هذا اليوم تكفت السحب، كانت أمطار مؤقتة رعدية في جهة بنزرت وانسجنا 33 مليمتر فجر هذا اليوم. بالنسبة للصباح اليوم بقية هذا اليوم تكون الطقس يعني سحب كثيفة في الشمال مع أمطار مؤقتة رعدية، تكون محليا غزيرة في المناطق الساحلية الشمالية، تشمل بعد الظهر بعض جهات الوسط الشرقي، ريحة تتواصل قوية اليوم شمالية غربية في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب، قوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى في الليل بالجنوب الغربي وين تكون محليا مثيرة للرمال والأتربة. وبالتالي البحار اليوم شديد الاضطراب في الشمال وخليج الحمامات، وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، وعن إعلام برياح قوية يهم السواحل الشمالية وأيضا السواحل الشرقية، لهذا نطلب الحذر من الناس الكل وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. بالنسبة للحرارة اليوم القصوى تتراوح بين 27 و 32 درجة في الشمال والمرتفعات، بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل 41 درجة بأقصى الجنوب. بارح كنا سجلنا 33 درجة كحرارة قصوى في تونس الكبرى، اليوم نتوقع بين 31 و 32 درجة بعد الظهر. بالنسبة اليوم الغد تكون سحب كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار، تكون أمطار متفرقة وتكون سحب عابرة ببقية الجهات. غدوة الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، غدوة الريح تتواصل قوية قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية الجهات، والبحر عامة مضطرب فشديد الاستيراب. بالنسبة ليوم الأحد استقرار في أوضاع الجوية، يكون سحب قليل على كامل البلاد، الريح تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والحرارة ليوم الأحد في ارتفاع طفيف وتدريجي حتى يكشل بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: نعم، معناتها مدام سعيدة بن صالح نفهم من كلامك أنه الويكاند نقعد ورايدين ما نمشيوش للبحر.
2: لا، هو مش منصح بها السباحة اليوم وغدوة، حتكشي نهار لحدك تعرف يعني حتى الريح كي ينقص شوية يقعد البحر يعني فيه الموجة، نطلب الحذر. بالنسبة للعلام هو الريح القوية هو السيد المفعول بالنسبة لليوم السبت والأحد، نطلب الحذر ومش منصح بها الحقيقة برشا السباحة، وإن شاء الله نتمنى يعني السلامة للجميع وإن شاء الله الحذر للجميع المواطنين المستعملين يعني الشطوط متاعنا إن شاء الله.
0: نعم، شكرا مدام سعيدة بن صالح. وأنتم الجهة الرسمية اللي نلتزموا بالنصائح متاعهم في الوضعيات اللي كما هكا لما تتعلق بسلامة الأشخاص. شكرا لك مرة أخرى السيدة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا مستمعينا، احنا مكملين معاكم في الفقرات برنامجنا ماتينال الجمعة، الموسيقى وما زالت الأخبار والاستضافات وفقراتنا بطبيعة الحال. أهلا وسهلا.
3: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عدل موجتك تسمع صوت

اهلا وسهلا بكم جديد مستمعينا في ماتينا للجمعه. نذكر انه بعد 8:30 الضيف الرئيسي اليوم في لقانا باش يكون سي لسعد الدريدي من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، تحديدا من الاداره العامه للشؤون الطالبيه، باش نحكيوا معاه على دوره المتفوقين. الفتره هذه يكثر الحديث على التوجيه الجامعي، شنو نختاروا شنو ما نختاروش. الدوره الاولى في التوجيه الجامعي هي دورة المتفوقين غدوة أو عفوا اليوم 3 من 3 إلى 5 جويلية، تبدأ عملية تعمير الاختيارات والإعلان على النتائج، باش يكون إن شاء الله يوم الأربعاء 8 جويلية. طبعا البلاغ متاع وزارة التعليم العالي يقول أنه المتفوقين بالنسبة لهم هما من 16 وفما فوق بكالوريا رياضية وعلوم تجريبية وعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، و14 على 20 بالنسبة لبكالوريا الأدب. أكثر تفاصيل وكل ما يتعلق بدورة التوجيه باش ناخذوها بعد حوالي 35 دقيقة مع ضيفنا سي لسعد الدريدي من وزارة التعليم العالي. مكملين معكم بعد شوية فقرة ريفيو دو بريس مع رنيم.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد موجتك تسمع صوتك.
2: كما سمعتوا وجدان زجروبة قالت لكم في الشارع صباح الطاقة والانطلاق، احنا مكملين معكم توا 8 و3 دقائق مكملين معكم في ماتينال الجمعة حتى للعشرة متاع الصباح. نحكي توا على تقرير علمي عالمي مهم جدا أصدره الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي التابع للأمم المتحدة. هذا أول تقرير علمي في الإطار هذا حول فرص الذكاء الاصطناعي والمخاطر وتأثيراته في

الدول في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي خاصة بين دول الشمال والجنوب. التقرير يحكي أيضا على التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا بسرعة تفوق القوانين والضوابط، واللي هو الأمر يستوجب تعاون دولي عاجل لإرساء قواعد مشتركة تضمن استخدام آمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي. التقرير هذايا نذكر اللي هو عمله فريق مستقل معني بالذكاء الاصطناعي تابع للأمم المتحدة، يغطي التقرير 7 محاور اللي هي تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، تطبيقات متاعه في المجتمع، أثاره الاقتصادية والأمن والبيئة وحقوق الإنسان والثقافة وسلامة الأطفال. هنا قوس صغير، ما تستعملوش الصور متاع الأبناء متاعكم في التراند هذوما اللي نراوهم كل مرة على منصات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحوكمة وبناء الثقة. وفي ختام التقرير الخبراء يقولوا أن القرارات اللي باش يتم اتخاذها باش تحدد مستقبل الذكاء الاصطناعي لعقود قادمة، يعني لعشرات السنين. احنا مكملين معاكم في الماتينال موزيكا، ومن بعد نسمعوا رنيم الربعاوي باش تقدم لنا الغودو بخيس.

0: عندنا عيد ميلاد احنا في ماتينال الجمعة. الفريق فريق ماتينال الجمعة كامل ومتكامل. توا نوجه تحية قبل الخليل وأريج في الديجيتال، وطبعا السيد مخرج الحصة سليم القصيبي. العيد ميلاد هو عيد ميلاد آلاء التومي اللي باش ترافقني في الصيف هذا في ماتينال الجمعة. كل عام تحية بخير آلاء. صباح الخير.
1: صباح النور الساعة لكل من يسمع فينا. صباح النور للفريق التقني والفريق اللي موجود معنا توا في استوديو. ميرسي بوكو الاحتفال. احتفل بيا بشير اخر مدة بالتخرج، كيف نلقاكم تحتفلوا بيا بعيد ميلادي؟ بصراحة قديش محظوظة انا
0: وهذه دارك اذاعة الشباب. لا شو عنا اليوم؟ شو عنا اليوم؟
1: جينا في البرمجة الصيفية. عندنا جود فايبس الفقرة الأولى باش نتعدى التسعة إن شاء الله، باش نحكيو فيها على ليالي العبدلية بعد انقطاع دام ثلاثة سنوات في العبدلية، باش نرجع شوية هكا لمحة تاريخية على العبدلية والبرنامج بالتفصيل اللي يستنى فينا، وحتى كيفاش تتقاس الدعوة للحضور، باش نحكيو على هذا الكل بعد مع التسعة. ومن بعد عندنا فلاش مهرجانات العشرة غير دارجين، باش نحكيو على مهرجان حمامات الدول ولي دورة 60 كيف كيف، نحكيو على البرمجة بالتفصيل وشنو يستنى في التوانسة اللي باش يحضروا.
0: يعطيك صحة ألاء. توا وقيت غوفو الماتينال. غوفو الماتينال. بلا حكيت لنا على احوال الطرقات في فقره لنفوت خفيك، توا باش تحكي لنا على الغوفو الماتينال رنيم الربعوي. اهلا وسهلا بك من جديد رنيم.
2: اهلا بك حسين. اهلا بك لي. نبداو توا جولتنا الصباحيه بابرز ما جاء في الصحف التونسيه الصادره اليوم والمواقع الالكترونيه، ونبداو من جريده الصباح في الصفحه الثانيه ونلقاو مقال بعنوان تونس تعزز اسطول النقل العمومي نحو اقتناء قطارات وحافلات جديده، اللي سلط الضوء على برنامج الدولة لتحديث النقل العمومي من خلال اقتناء قطارات كهربائية جديدة وحافلات لفائدة النقل الجهوي، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات اللي باش يضم نقل أكثر أمانا وانتظاما للمواطنين. كيف كيف نلقاو في الصفحة العاشرة من جريدة المغرب مقال جديد يحمل عنوان الدينار التونسي حافظ على توازنه رغم صعود الدولار، ويبين أن العملة واصلت الحفاظ على استقرارها النسبي قدام الدولار رغم تقلبات الاقتصادية العالمية فضل السياسة النقدية وتحسين بعض المؤشرات الاقتصادية. ومن جريدة الشروق في الصفحة الثالثة نلقاو مقال بعنوان 64% نسبة النجاح و6063 تلميذ إلى المعاهد النموذجية، يستعرض برج نتائج نظرة النوفيام لسنة 2026 مع تسليط الضوء على التلميذة المتحصلة على أفضل معدل على المستوى الوطني. ونقرأ زادة في الصفحة السابعة من جريدة الشروق مقال جاي تحت عنوان الطاقات المتجددة فرصة لتونس، يناقش الفرص اللي يمكن تستفيد منها تونس في مجال تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا في ظل ارتفاع طلب الأوروبي على الطاقات المتجددة نتيجة للتغيرات المناخية. توا ننتقلوا للمواقع الإلكترونية ونبدأ من موقع إذاعة الشباب اللي انشر مقال تحت عنوان فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة السادسة في هذه التظاهرة الدولية اللي باش تحتضنها سوسة من 28 إلى 30 أوت تحت شعار مواطنة مستدامة لعالم يتنامى، مع دعوة صناعة المحتوى والطلبة والمبدعين لتقديم أعمال توعوية. وفي إخبار آخر نتناولوا موقع إذاعة الشباب مقال معنون بليالي السينما برابطة سوسة من 3 إلى 5 جويلية 2026. المقال هذا يسلط الضوء على انطلاق الدورة السادسة عشر من هذه التظاهرة الثقافية واللي باش تتضمن عروض لأفلام تونسية طويلة وقصيرة، إضافة إلى ورشات تكوينية في الإخراج وكتابة السيناريو بهدف دعم المواهب الشابة وتشجيع السينما. ومن موقع الإذاعة الوطنية نقرأ مقال يسلط يحمل عنوان المعهد العالي لدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد يتحصل على شهادتي ISO 9001 و21001، يبين تحصل المؤسسة الجامعية على هاتين الشهادتين الدوليتين في مجال الجودة تتويجا لمجهوداتها في تطوير التسيير الإداري والبيداغوجي. ونختم بالشأن البيئي وننشر موقع الإذاعة الوطنية مقال بعنوان بنزرت حجز وإزالة وقيات شمسية ومعدات وبيوت خشبية في رأس نجلة، يستعرض فيه نتائج حملة رقابية مشتركة لإزالة التجاوزات وحماية الملك العمومي البحري. وهكا نكون ختمنا الغيفو ماتينال متاعنا.
0: يعطيك الصحة رنيم الرابعة. ونكملين معكم بالموسيقى بعد الأخبار. موعدنا مع ضيفنا للحديث على دورة المتفوقين. مكملين بالموجات الإيجابية أخبار الجيدة والخفيفة والموسيقى. يلا
3: نهار جديد وخطوة القدام، نحكيو في المفيد ونسمعوا الأنغام.
4: الماتينال جو

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. بداية من اليوم وإلى غاية الخامس من شهر جويلية الجاري، انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. 63.96% نسبة نجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيام، وتوجيه أكثر من 6000 تلميذ إلى المعاهد النموذجية، في حين بلغت نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي التقنية دورة 2026 68.29%. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام طرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت تقريبا على جل المطالب، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملاً وجامعاً من دون أي تدخل خارجي. وطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبق مضامين صيغة الاتفاق الإطاري وعدم عرقلة تنفيذها. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عازف البيانو والموسيقي الكوبي ألفريدو رودريغيز، اللي يمزج في موسيقاه الجاز المعاصر والإيقاعات الأفرو كوبية. الجمعة 3 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتفرقة. تفرقة تغني الجاز.
1: شباب

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إدباير، نصايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا التونس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
0: صباح رباح، صباح الخير والنجاح، عد الموجتك، تسمع صوتك.
4: مرحبا بمستمعينا، توا 48 دقيقة وطريق السلامة للناس الكل اللي مازالوا في الطريق حتى التوا ماشيين معناتها للخدمة أو لقضاء أشغالهم. سيسر رواحكم مرة أخرى، ديما نذكركم سيسر رواحكم في الطريق. اليوم الصباح كان الطقس متبدل ويبدو الأمطار خلت بعض الحوادث صارت، ربي يحمي الجميع، أهم شيء نردوا بالنا على رواحنا. ما احنا في متينا مكملين معكم حتى للعشرة تاع الصباح، كما قلت لكم ها الوقت يمشي فيسع بالزربة معكم. الوقت برشا موجات إيجابية، وباش نحكي وتوا على حاجة مهمة وضيف اليوم.
1: ضيف اليوم،
3: ضيف اليوم،
4: ضيف اليوم، والموضوع الساعة في الأيام هذه هو النتائج الامتحانات، وبصفة خاصة البكالوريا وموضوع التوجيه. اليوم باش نحكيه على دورة المتفوقين. إيش معنى هذه دورة المتفوقين؟ الإجابة على هذه الأسئلة اللي تخص دورة المتفوقين معايا سي لسعد الدريدي من الإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باش يجاوبنا على الأسئلة اللي تخص دورة المتفوقين، وممكن نسرق منه بعض الإجابات على التوجيه الجامعي. سي لسعد مرحبا بك.
5: صباح النور سي حسين، صباح الخير لجميع مستمعي إذاعة الشباب، شكرا على استضافتنا. حبيت نستغل الفرصة ساعة قبل ما نبدأ ونهني بطبيعة الحال اللي نجحوا في الدورة الرئيسية بتاع البكالوريا الكل، ونتمنى التوفيق للي اجتازوا دورة المراقبة. نزيد نهني زادة اللي نتيجتهم خرجت البارح دورة النوفيام تاع التعليم الأساسي، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلامذتنا الكل، أبنائنا وبناتنا.
4: به دورة المتفوقين اللي اليوم يبدأ التعمير.
5: اليوم يبدأ التعمير.
4: شكون هم الساعة المتفوقين حسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
5: هذه دورة تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تزند فيها منح للدراسة في الخارج، وتزند فيها مقاعد للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. أيوة. اللي معروف بالبيست. اللي عندهم الحق يشاركوا في الدورة هذه، علاش احنا نسميوها يعني اصطلاحا دورة متفوقين، فيها شوية شروط بالنسبة للمعدلات النهائية متاع البكالوريا. بالنسبة لشعبة الأداب يزم يكون متحصل على معدل 14 فما فوق.
4: أي.
5: وبالنسبة للشعب العلمية معناتها الرياضيات، علوم تجريبية، علوم إعلامية، تقنية، يتحصل على معدل 16 فما فوق باش ينجم يكون يشارك في الدورة هذه.
4: به احنا نحكيه على الرقم هذية تاع المتفوقين، قديش الرقم؟
5: حوالي تقريبا يكونوا بين 2000 و3000، ما يتغير كل سنة.
4: معناش رقم مضبوط؟
5: لا، خاطر كل سنة يتغير، هو خاطر ما تنجمش تعرف في كل دورة بكالوريا. أي. نسبة وعدد الناجحين بنسبة 16 فما فوق نجم يتغير من سنة إلى أخرى.
4: هي 2026 معناش الرقم؟
5: اليوم ما جبتو لك سي حسين
4: الله. ميسيج. أي.
5: دونك إن شاء الله هذوما باش يبداو يعمروا الاختيارات نتاعهم بداية من اليوم نهار 3 جويلية حتى نهار 5 جويلية. والنتائج باش يتم الاعلان عليها ان شاء الله نهار 8 جويلية 2026.
4: باهي،
5: هذايا توا النتائج اللي باش تخرج نهار الاربعاء هي راهي نتائج اوليه. علاش اوليه؟ على خاطر باش نستدعاو اولادنا والمترشحين تاعنا اللي تحصلوا على مقعد ساعة او على توجيه اولي باش نستدعاهم لاجتماعات اخباريه باش ياكدونا قبولهم بالتوجيه هذاك. خاطر هذه دوره بالنسبه لينا يلزم اللي تقبل فيها ياكد انه قبل باش يمشي يقرا في الخارج او باش يقرا في اليباست، والا باش يقول لا راه بالنسبه لي المسار اللي انا اخترته حاجه اخرى.
4: اعطيني ارقام سي لسعد، اعطيني ارقام تاع شكون اللي عندهم منح.
5: نعطيك نعطيك عدد المنح، باش نعطيك عدد المنح بالنسبه للمقاعد اللي باش تحل ان شاء الله السنه في المعهد التحضيري للدراسات العلميه والتقنيه بتونس، هو 120 مقعد. دونك هذوما كلهم ياخذوا اختصاص بكالوريا رياضيات. بالنسبه لفرنسا عندنا 18 مقعد فيهم زوز بكالوريا آداب، وفيهم البقية معناتها 16 مقعد بكالوريا رياضيات.
4: فهمت.
5: أيه. بالنسبة لألمانيا دونك عندنا
4: وبقيت شعب ما عندهاش منح.
5: لا باش نكمل في ألمانيا.
4: بيه.
5: بيه. بالنسبة لألمانيا عندنا 17 منحة فيها 8 بكالوريا رياضيات، فيها 3 علوم تجريبية، فيها مقعد واحد بكالوريا اقتصاد وتصرف، 4 مقاعد علوم تقنية، ومقعد للعلوم الإعلامية. هذوما بقية أنواع البكالوريا اللي عندها إمكانية في ألمانيا باش تلتحق بالخطر. علاش التوزيع هذايا؟ لأنه الدراسات اللي باش يمشيوا يعملوها في البلدان هذية يلزمها تتماشى مع نوع البكالوريا نتاعهم. خاطر في فرنسا المتوجهين الكل باش يمشيوا يقراوا مراحل تحضيرية للدراسات الهندسية اللي هي تقبل بكالوريا رياضيات. بالنسبة لألمانيا أعطتنا الإمكانية بيعت الحالة الخطر ديما يتم التنسيق مع الجامعات الأجنبية ومع البلدان هذيك، أعطتنا الإمكانية باش تقبل بكالوريا اقتصاد وتصرف علوم إعلامية والتقنية وعلوم العلوم التجريبية.
4: باهي سي لسعد الدريدي عن وزارة التعليم العالي، المنحة هذه تاع فرنسا ولا ألمانيا حتى الناس تفهم شنو تغطي المنحة هذه؟
5: هذه هي منحة قدرها 800 يورو.
4: أي
5: دونك تغطي المصاريف نتاع الطالب وتغطي الإقامة نتاعو، وبالتالي معناتها الوزاره باش تحطه في جميع الظروف المناسبه ليه باش ينجح. والوزاره راهي باش تقعد ديما تستند له المنحه طالما كان ناجح.
4: 800 اورو
5: هذه البدايه سنوية. هذه البدايه
4: أي.
5: في الشهر
4: في الشهر
5: في الشهر
4: بيه.
5: هذه البدايه
4: أي.
5: وكل ما تواصل وكل ما طلع في الدرجات العلميه حتى الاخر درجه علميه تقعد الوزاره تستند له المنحه.
4: باهي تو بتجاوبني على السؤال المهم اللي هو التسجيل المنحة. متفقين التسجيل اللي قرينا في بعض المصادر إنه فرنسا على سبيل المثال باش ترفع في معلوم التسجيل الجامعي أي. بداية من السنة المقبلة بالنسبة للناس اللي خارج الاتحاد الأوروبي
5: أي.
4: شكون يتكفل به اللي هي باش تكون في حدود 2000 يورو.
5: نحكيه بالنسبة للمترشحين اللي باش يتم قبولهم في دورة متفوقين بالنسبة لمصاريفهم كلها على تكلفة وزارة التعليم العالي
4: بما فيهم التسجيل بما فيهم 2000 أورو
5: ما عندهمش حتى إشكالية. بالنسبة خاطر هذه معناتها صار فيها الاتفاق وأمورها مليكة. خاطر الآخر الحاجة الأخرى طرحت بالنسبة للناس اللي تقرأ على حسابها الخاص ماهيش في إطار معناتها الطلبة اللي باش تبعثهم وزارة التعليم العالي. دونك ما يقلقوش رواحهم
4: مهم الأسئلة هذه باش الناس تفهم اللي يسمعوا فينا.
5: دونك ما يقلقوش رواحهم هذوما من خيرة المميزين نتاع شهادة البكالوريا قدرة ربي ما يلقاو حتى إشكالية في ناحية إجراءاتهم ومن ناحية مصاريفهم. يعطيونا برك نتيجة اللي تشرفنا إن شاء الله.
4: باه باش نقعد معك في نقطة المنح. منحة ألمانيا فما شرط اللغة بالنسبة
5: صحيح صحيح. بالنسبة لألمانيا الطلبة اللي باش يتقبلوا في ألمانيا نحن موزعين على زوز مناطق اللي هي هايدلبرغ وهانوفر. بطبيعة الحال نظرا لعامل اللغة مهم جدا على خاطر الجامعات اللي هي مستهدفة بالنسبة للطلبة هذوما كلها جامعات مرموقة ويزمها مستوى لغوي عالي. دونك تلامذتنا اللي باش يمشيوا لألمانيا باش يعديوا فترة نتاع دراسة اللغة الألمانية مازالوا ما يبداوش ديريكتومون في الدراسة نتاع الاختصاصات نتاعهم. دونك بعد ما يعملوا هالفترة هذية ويتم تقييمهم وكذا بعد يتم التسجيل في المؤسسات الجامعية الألمانية.
4: واضح.
5: وبالتالي باش نكونوا هكاك خاطر هذايا بالتنسيق مع الجانب الألماني بالنسبة لي حتى اللي ما قراش ألمان في تونس راهو ما عندوش مشكلة. خاطر قارين بحسابهم قارين بحسابهم انه الفورماسيون تاع اللغه الالمانيه باش تكون كامله بالنسبه حتى تاخذ باعتبار تلميذ ما قراش المان بالكل قبل. يعني ماهوش شرط انه يكون عامل لغه المانيه في تونس بتاتا. بالنسبه لهم قال لك احنا يساعدنا نأطر التلميذ نعلموه اللغه الالمانيه على القواعد الصحيحه. دونك فماش حتى اشكاليه ان شاء الله.
4: واضح سي لسعد، 120 مقعد بالنسبه للي بيست وتقريبا 18 و17، 35 منحه، الرقم مقارنة بعدد المتفوقين ما يظهرش أنه رقم ضئيل شوية. هل أنه فما إمكانية لترفيع في المنح هذه، ولا فما إمكانية أنه نتوجه إلى دول أخرى، معناتها سواء كان في الاتحاد الأوروبي ولا خارج الاتحاد الأوروبي؟
5: هو الحقيقة شوف، هو بالنسبة لنا خاطر كيف نقوله منحة، وخاصة في الفضاء الأوروبي الناس كل تعرف التكلفة نتاعها ومعناتها الانعكاسات المالية هذا بطبيعة الحال. كما قلت قبيلا نعاود نذكر كونه الطلبة هذوما باش يقعد عندهم منح حتى اللي يوصلوا للدكتوراه وحتى اللي يتخرجوا، معناتها ما نقيسوش على عام ولا عامين في المرحلة التحضيرية الهندسية. دونك هذايا تكلفته معناتها ماهيش شوية، يلزمها ديما دراسة فيما يخص ترشيد معناتها العدد هذايا باش لا يكون مرتفع ياسر ولا يكون منخفض ياسر، خاطر هكاك على الأقل نعطيه الفرصة، هي فرصة للمجموعة هذه باش تمشي الجامعات ومعاهد مرموقة جدا في العالم. دونك الحقيقة احنا ماذا بينا ديما مطروح الإمكانية هذه، أنه إذا كان الإمكانيات المالية تسمح معنا حتى مانع باش نعطيه فرص حتى في دول أخرى فماش حتى مانع. هذه من جهة، ومن جهة أخرى بالنسبة للدول الأخرى معناتها في أوروبا ولا غير أوروبا ثم راهي اتفاقيات، لكن ديما في مستويات أعلى. يعني حتى طالب اللي بشقرة في تونس ما جاتوش الفرصة هذه توا باش يمشي للخارج، راهو ينجم يبدأ مثلا الإجازة نتاعو ولا يبدأ اختصاص آخر في تونس، فما اتفاقيات أخرى، فما برامج أخرى تمكنوا باش يتحصل على منحة للدراسة في دول حتى أخرى. يعني فما معناتها برشا حاجات وحسب الاختصاصات اللي هي باش يتم الاتفاق عليها.
4: حكيت لي على اجتماعات إخبارية مع المتفوقين هذوما، كيفاش باش تصير
5: الاجتماعات هذه؟ طبعا احنا قلنا النتيجة باش تكون نهار 8 جويلية بالنسبة لدورة المتفوقين. الاجتماعات هذه هي نهار 10 جويلية للي باش يتقبلوا في فرنسا، نهار 13 جويلية بالنسبة للي باش يتقبلوا في ألمانيا، ونهار 14 جويلية للي باش يتقبلوا في ليبست. دونك هذه نأكد هنا أنه اللي باش تخرج أساميهم ويتقبلوا بشكل مبدئي في هالاختصاصات هذه وفي هالمدارس هذه
4: يتقبلوا بشكل مبدئي. ايش معناتها؟
5: ايش معناتها مبدئي؟ خاطر هو كيما نرجع وقلت لك يلزم يجي يحضر في هالاجتماعات هذه باش ياكد قبوله بالتوجيه، خاطر مادام باش يتحصل على منحه في الخارج معناتها ماذا به يجي يعبر انه قابل وراضي بالاختصاص هذاك ومقتنع به. وعلاش اهميه الاجتماعات الاخباريه هذه؟ على خاطر في الاجتماع الطالب هذا باش يزيد يعرف اش فما بالضبط كظروف الدراسة في البلدان هذيك، باش يجي شكون طلبة قدم معناتها مروا بالتجربة باش يعطيهم فكرة على ظروف الدراسة وظروف الإقامة وشنو استفادوا وشنو الإمكانيات اللي ممكنة. دونك هو باش يزيد يتحصل على برشا معلومات أخرى في الاجتماعات الإخبارية، وعلى أساسها إما يقول أنا مقتنع بالاختيار والاختصاص اللي خذيته ونأكد قبولي به، ولا يقول لا أنا نحب نعمل مسار آخر مثلا، يعني فما برشا اللي يحبوا مثلا يعملوا مسار طبي أو في اختصاصات أخرى في تونس.
4: نعم باي. وين باش يكونوا الاجتماعات هذه ولا اللي يتم اختيارهم باش ترسلوهم مباشرة؟
5: هو نهار اللي باش يلقى النتيجة باش يلقى الدعوة مع نتيجته، باش يقول له أنت مدعو للحضور الاجتماع الإخباري في النهار الفلاني في ليبست، كلها تصير في مقر ليبست. دونك هو فقط يركز انه يثبت في التاريخ نتاع الاجتماع نتاعو اللي هو معناتها نتاع الدوله اللي هو تعين فيها، ويمشي يحضر بطبيعه الحال مصحوب بطاقه التعريف نتاعو ويستمع لكل النصائح ويتم والمعلومات الكل، ومن حقه يسال جميع الاسئله اللي راها هو مناسبه باش توضح له الرؤيه وباش يكون قراره معناتها عن قناعه وكيكه وقدره ربي. نحن بيدنا نتاكدوا كونه طالب هذايا باش يشق طريقه معناتها باريحيه وبنجاح ان شاء الله.
4: واضح. بالتالي الناس المعنيين من المتفوقين او اعطاكم سي لسعد الدريدي كل المعطيات اذا كانكم تحبوا تدخلوا في هالسباق هذايا تاع ال 120 مقعد في ليبست ولا ال 35 منحه 18
5: في فرنسا
4: و17 في المانيا. نكمل معك سي لسعد الدريدي، سنة فما حاجه مميزة استثنائية في أيام الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، اخترتوا أنه تدخلوا شوية للجهات، فما موعد 15 جويلية في سوسة و17 في جابس، والأيام الوطنية باش تكون في 22-23 بمدينة العلوم بتونس. باهي، علاش الاختيار على سوسة وجابس؟ علاش مش صفاقس؟ علاش مش جندوبة؟
5: هو شوف هو الاختيار راه مش نهائي، معناتها مش نهائي، معناتها النجم العام الجاي نمشيو في ولايات اخرى. الجامعات الحقيقه كلها تعمل في ايام اعلاميه جهويه، معناتها في المستوى الجهوي نتاعها. واحنا علاش نسميوها ايام وطنيه؟ على خاطر الجامعات الكل يحضروا فيها،
4: معناتها في سوسه
5: باش تلقى جميع الكل، جامعات الكل واللوزة وزاره التعليم العالي والاداره العامه للدراسات التكنولوجيه في جابس، كيف باش تلقى الجامعات الكل حاضرين. هذه السنه معناتها بدايه، معناتها من السنه هذه خلينا نقولوا الايام الوطنيه ما عادش باش تكون محصوره في تونس العاصمه فقط. حسينا كونه حتى الناجحين في ولايات اخرى وفي مناطق اخرى تكون عندهم أسئلة على مؤسسات جامعية مش في ولاياتهم، ولا حب يسأل على اختصاص معين جديد. دونك نتنقلوا، قلنا نتنقلوا الكل، جامعات مع بعضنا، دواوين الخدمات الجامعية، الشركاء امتعنا الكل، نتنقلوا في أكثر من ولاية. السنة بداية من السنة بدينا بسوسة وجابس، إن شاء الله في السنة القادمة باش نزيدوا نتنقلوا الولايات أخرين. وهكاك على الأقل تولي الفايدة تعم أكثر ونقتربوا أكثر من ناجحين في البكالوريا. والجميع مدعو بطبيعة الحال، حتى اللي مش من سوسة ولا من المنستير أو حتى كي باش يجي من ولاية أخرى مرحبا بهم. بالعكس، على الأقل المسافة تكون أقرب خير من اللي نعملوا أيام وطنية في تونس بركة، ساعات نلقاهم يجيوا من مناطق بعيدة ياسر. قلنا هنا نقربوا شوية الأيام الوطنية ومثالش مرحبا بهم، فما حتى إشكالية، أي واحد نجاوبوا له على استفساراته ويتصل بينا، قدرة ربي نعاونوه في اتخاذ القرار المهم هذا.
4: أنا زاد نحب تجاوبنا على استفساري، هل عمليا صعيب لوجستيا؟ نفهم انه معناتها بعض العوائق انه نكونوا حاضرين في 4 معناتها مناطق او 5 مناطق كبرى.
5: هو شوف، هو سنه اول عام
4: اي،
5: معناتها سنوات الفارطه كلها تحصرت العمليه في مدينه العلوم. دونك احنا قلنا على الاقل خلينا نبداو بالجامعات هذو مزوز بي او بولايه سوسه او بولايه جيبس. هني قلت لك ان شاء الله، ان شاء الله ما فما حتى اشكال من ناحيه اللوجستيه ولا من ناحيه الواحد، ما فما حتى اشكاليه. وبالعكس الجامعات شركاء معانا في الايام الوطنيه، يعني ما كلها ما متحمسه وكلها تشجعنا باش نجيو بحذاها، فما حتى مشكل. اما ان شاء الله بدايه من السنه بدينا بسوسه وجيبس. التجربه هذه بطبيعه الحال ديما باش يصير تقييمها، والواحد واذا كان باش نراو ضروره ودعوه ان نزيدوا اكثر من ولايه مثالش، او ان نتنقلوا الولايه من ولايه لولايات، ما فما حتى مشكله. يعني احنا السنه بدينا وان شاء الله تكون التجربه ناجحه كما كل عام ان شاء الله.
4: ان شاء الله بالتوفيق لكم سي الاسعد الدريدي، كهيئه مدير بالاداره العامه للشؤون الطالبيه بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، كان يحدث فينا على دوره المتفوقين. اكيد باش نرجعوا في حصص قادمة للحديث على المسارات الجديدة وشعب الجديدة وكل ما يتعلق بالتوجيه الجامعي. شكرا لك، نورتني سيدة.
5: عايشك
4: مرحبا بك، شكرا. مكملين معكم مستمعينا بعد شوية أنفوت رفيق مرة أخرى.
1: انتم تسمعوا في الماتينال جون،
0: ماتينال جون
1: كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة،
0: ماتينال جون.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عدل موشتك تسمع

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 ل 10
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: انفو ترافيك.
4: صباح الخير مستمعينا، عودنا رجعنا لكم بالانفو ترافيك. نبدأ بالضاحية الشمالية وين ثم كثافة مرورية على مستوى الطريق الوطني عدد 8 تحديدا بالعوينة، وفي الطريق الوطني عدد 9 في المرسى. أما في الضاحية الغربية فالضغط متواصل على مستوى باردو وحي زهور، خاصة بالطريق الوطني عدد 7 وزيد بمنطقة الانطلاقة تيرمينوس والروتيكس وابن خلدون. وفي الضاحية الشرقية الحركة تبقى مقبولة بصفة عامة مع بعض الاكتظاظ في مداخل العاصمة خاصة في الساعة هذه. أما في الضاحية الجنوبية فحركة المرور فيها حركة سريعة جدا، خاصة على مستوى بنعروس ورادس وحمام الأنف ومجرين، بالتحديد بحث سنتر ميديكال ابن رشد وطريق الوطني عدد 1 في اتجاه تونس العاصمة. كيف فيها كثافة. وبالنسبة للطرقات السيارة فطريق السيارة A1 في اتجاه سوسة الحمامات ونفيذة وسيدي خليفة في حركة كبيرة ويصعب التنقل فيه بما أنه فيه أشغال بحذا بوفيشة. أما بالنسبة لطريق السيارة A3 في اتجاه باجة وسلم فطريق سالك جوست في منطقة الفجرة فما هكا شوية كثافة. دونك كان عندكم إمكانية باش تبدلوا المسلك ما تتردوش، خاصة إذا كانت وجهتكم تمر من المواقع اللي فيها ضغط مروري.

0: نهار جديد وخطوة القدام، نحكيو في المفيد ونسمعو الأنغام.
1: الماتينال جو
2: جود فايبس،
3: فقرة الجود فايبس مع آلاء التومي. أهلا وسهلا من جديد آلاء، مرحبا.
4: أهلا وسهلا بك مرة أخرى، وصباح النور لكل من التحق بنا توا.
3: أيوة، ش عن؟
4: عنا اليوم ش نحكيه على عرض الطابع، ومن بعد نحكيه على ليالي العبدلية. ش نبدأه بعرض الطابع، هو من إنتاج مجموعة نوادي الترب الراقية للسيدات بقيادة المايسترو أنيس الخفثاني. صباح النور مايسترو.
3: مرحبا مرحبا مايسترو.
5: سلامة، مرحبا.
4: صباح النور. سمعنا به عرض الطابع، سمعنا أنه باش يقام في المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. كنا تحكينا أكثر على فكرة العرض هذا.
5: والله الفكرة متاع عرض الطابع هي وليدة بعض نوادي الترب اللي نشرف عليهم، اللي حال الحق حاب نوجه لهم تحية لكل

0: فرد من الأفراد. هو عرض يعني موسيقي يجمع بين الأصالة، الفن العتيق التونسي اللي باش تخدم إن شاء الله 100% تونسي، بعدنا على الفن الشرقي اللي ما يمثلناش، حبينا حاجة تونسية يعني نشجع عليها وتكون بمثابة يعني البداية الحقيقية لنوادي الطرب التونسية.
1: دونك البرنامج باش نسمعوا أغاني تونسية بمتيز، هذا هو.
0: أنا هذا هو أغاني تونسية، حاجة جديدة قديمة هكاكا، اخترنا اسم الطابع يجمع بين الأغاني القديمة والأغاني الحاضرة الجديدة. أغاني التسعينات موجودة كذلك مع مطربات ومطربين خلدوا يعني أساميهم، مثلا كما سي عدنان الشواشي نوجه له التحية، السيدة نجاة عطية، كذلك السيدة نعمة الله يرحمها صالحة، يعني هي يعني تمازج ما بين الماضي والحاضر.
1: بالضبط، تمازج هذا بين الماضي والحاضر. قداش باش يدوم مايسترو؟
0: العرض يعني يدوم بين ساعة ونص ساعتين، بين كورال ومحاولات فردية، بين أصوات شاب كمعايا معناها تلميذات معناها نقري فيهم أنا أستاذ موسيقى، أعطيتهم يعني يعني الحظ باش يكونوا ما متواجدين ويغنيوا ويعرفوا برواحهم، كذلك بعض يعني شريحة عمورية لنساء يعني فوق 60 سنة موجود، يعني هو تمازج كذلك بين المراحل العمورية بشتى يعني مراحلها العمورية.
1: بي فرصة زيادة للشباب باش يكونوا موجودين في عروض كيما هكا، نفكروا اللي هو موجود في المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. كيفاش يتم معناها اقتناء التذاكر؟
0: اقتناء التذاكر موجود في المركب الثقافي فاميليا ارتس لصاحبي السيد فامي بوفادي، نوجه له التحية، وكذلك عبر تذكرتي بوانتين.
1: اوكي، الوقت نلقاو ساعة نفكروا هو نهار 11 جويلية على الساعة 8:30، كما قلنا نلقاو في المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس، وكيف كيف تلتحقوا بالباج هذيا تلقاو حتى النيميرو الاكثر باش تستفسروا اكثر. شكرا ليك مايسترو انيس الخطيبي، بالتوفيق.
0: شكرا
1: لك.
0: شكرا شكرا
2: شكرا يعطيك الصحة.
0: اذا عايشك ميرسي.
2: ايوه شحنا بعد؟
1: مش نحكيو على ليالي العبدليه حسين بعد انقطاع دام 3 سنوات، تعود وبقوه خلينا نقولوا العبدليه، تحل ابوابها من جديد من 2022 لليوم. قصار العبدليه
2: اللي هي ذكر بالا
1: باش يرجع ويستقبلنا في الدورة العاشرة من تظاهرة ليلى العبدلية. التظاهرة باش تكون في قلب المرسى، تحديدا المكان التاريخي اللي ترجع جذوره للفترة الحفصية. نحكي على قصر العبدلية، وهو أقدم معلم تاريخي في ضواحي تونس العاصمة، واللي هو في الأصل كان جزء من 3 قصور العبدليات، وتسميه هكا نسبة للسلطان الحفصي أبو عبد الله محمد. جوست حابين نرجع شوية للتاريخ
2: مهم
1: على خاطر ما العبيد ما تعرفش علاش اسمها عبدلية. دونك حتى قصر احمد بي تابع العبدلية، هما 3 قصور في الاصل. والماضي حسين باش يتبعنا حتى في البرمجه، وين باش نعيشوا سهرات تجمع بين سحر الماضي وابداع الحاضر. الدوره هذه استثنائيه بكل المقاييس، باش نلقاو البرنامج يجمع بين الترب والجاز وعالم العرائس. الليله هو الافتتاح باش يكون مع صوت الفنانه ايا دغنوج، عرض فني يفتتح بيها المهرجان سهراته. غدوه الموعد يتجدد مع الفنانه محرزيه طويل في عرض فني مميز، ويوم 5 جويليا زاد تفكرنا الصغيرات صغار عندهم حصتهم في يوم عرائسي خاص بهم بداية من 7:30، ونهار 6 جويليا عشاق الجاز على موعد مع خماسية رحلة الجاز للفنان أحمد عجيبي، ونهار 8 سهرة تربية بامتياز مع الفنانة نور قمر، أو كذا فرصة للشباب واللي مغرومين بالترب يحضروا. والختام 9 جويليا خلينا نقولوا مسك الختام باش يكون مع العرض الموسيقي التانجو العربي للمبدع محمد علي كمون. العروض الكل حاسين تبدأ مع 10 ما عداء عرض العرائس يبدأ مع 7:30 للصغار، أو كذا فرصة العائلة تعمل دورة بعد تكمل بكري. دخول العروض باش يكون بواسطة الدعوات. الدعوات هذه تتعطى فرصة معناها باش نفكروا بالدعوات، راهي تتعطى قبل بنهار من كل عرض من شباك قصر العبدلية اللي يكون مفتوح من 10 متاع الصباح حتى الماضي ساعة. دونك قبل بنهار من كل عرض تمشي وتاخذوا دعوة، وبتبيع في حدود الأماكن المتاحة، ونلقاو أبواب حدائق قصر العبدلية مفتوحة زيدا قبل بساعة من انطلاق كل عرض، ينجموا يجيوا معناها قبل بساعة على بكري. كونوا في الموعد والعبدلية بانتظاركم.
2: يعطيك صحة ألي تومي هاوك مستمعينا في ماتينا للجمعة معناتها ألي تومي في الصيف كامل عندها فقرة جود فايبز وفقرة المهرجانات احنا نخدمه قبل السبت والأحد معناتها ألي باش تعطيكم لي بون بلان وين تنجموا تمشيوا مهرجانات والتظاهرات باش تخليكم تخطوا مليح الأنشطة نتاعكم وبرامجكم في عطلة نهاية الأسبوع. احنا نغم وبعد نمشيوا لفقرة بيك تاك.
3: نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح.
4: الماتينال جون.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جول.
1: ماتينال جول.
0: كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: ماتينال جول.
2: بي تيك.
3: بي تيك، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. باش نستعرض معكم سريعا مجموعة من الأخبار تخص التكنولوجيا والحدث اللي أعلنت عليه ميتا. واتساب أصبح يتيح حجز أسماء المستخدمين. واتساب يعطيك الإمكانية أنه تحجز الاسم متاعك، وسهل ياسر الحكاية، حتى نبسطها من غير أكثر تفاصيل. ربما عربي بطيني في مستر آي تيك نجم يبسطها وعنده أكثر وقت. تدخل للإعدادات في الواتساب، وفي الإعدادات تلقى الخانة اللي تنجم تحجز منها الاسم متاعك، ويخليك أنك تشارك الاسم فقط من غير ما تعطي للشخص رقم الهاتف مباشرة. شركة أبل أعلنت أنها باش تشتغل على جهاز ماك بوك بشاشة لمس، وهذا كان واحد من الأحلام اللي يشتغل عليها ستيف جوبز منذ سنوات قبل وفاته بطبيعة الحال. واحد من المهندسين السابقين في جوجل قاعد يحضر في محرك بحث متطور باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من غير كتابة أي سطر برمجي واحد. في باقي مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أستراليا طائرة بدون طيار، يعني درون مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تمكنت من أنها تنقذ شخص ضاع في الجبال في أستراليا في عملية ما دامتش سوى بضع ساعات. أيضا الخبر موالي، الصين أعلنت أنها باش تنطلق قريبا في تدريس الذكاء الاصطناعي في مختلف المراحل الدراسية. ودراسة ذكرنا من جديد انه الذكاء الاصطناعي يستهلك كميات ضخمه من الكهرباء والمياه، ويساهم في تلوث بيه. طبعا المعلومات هذه تم نشرها سابقا، وجينا دراسه اخرى تحكي على نفس الموضوع. الخبر الاخير في بيتيك يحكي على انه الدوره الحاليه من كاس العالم لكره القدم مونديال 2026 هي اكثر دورة تم توظيف فيها الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي التوليدي ما كانش حاضر أو جاهز في الدورة السابقة. الذكاء الاصطناعي ساهم في أنه التحكيم يصبح متطور أكثر، أيضا ساهم في تحليل المباريات وتحليل البيانات الضخمة اللي كانت يتم تزويدها لحظة بلحظة. هكا نكونوا اختتمنا معكم مستمعينا فقرة بيتيك. احنا مكملين معكم حتى للعشرة في ماتينال الجمعة، ما زالت الفقرات وما زالت الاستضافات. مرحبا بالناس اللي التحقوا بينا توا، اهلا وسهلا. تفضل سليم النغم الموالي، في انتظار النغم. سليم النغم الموالي ونكملوا معك
2: بيتيك على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: الماتينال

0: صباح رباح، صباح الخير والنجاح.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الخمسة للسبعة ونص، وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالولي
2: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف،
2: لما تصيف،
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف،
2: لما تصيف،
3: بريحة البلاد.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. بداية اليوم لغاية الخامس من جويليا الجاري انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويليا. 63.96% نسبة نجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وتوجيه أكثر من 6000 تلميذ إلى المعهد النموذجية، في حين بلغت نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026 68.29%. النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تؤكد تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع صندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام. في الشأن الدولي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت تقريبا على مطالبنا، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يؤكد أنه يجب أن تكون الأولوية لتنفيذ مذكرة تفاهم كاملة، وأن أي انتهاك أمريكي سيقابل برد إيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبق مضامين صيغة الاتفاق الإطاري وعدم عرقلة تنفيذها. نهاية الموجز في أمان الله.
1: تسمع صوتك.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: مستمعينا، كما سمعتوا البارح على موجات إذاعة الشباب، السبق الصحفي كان لإذاعة الشباب، وكنا سمعنا البارح تسنيم الشريفة الأولى وطنيا. كانت إذاعة الشباب أول وسيلة عالمية هي اللي استضافتها، واستضفنا أيضا الأولى وطنيا في التعليم التقني، النوفيام التقني، و الأفراح تتواصل. وتوا جاء الوقت باش نحكيو على تتويجات أخرى في نفس الإطار، والنجاح بطبيعة الحال راهو ما هوش نجاح التلميذ فقط، هو نجاح الأسرة. وباش نحكيو توا على النجاحات في المناظرة تاع النوفيام في قرى أسواس، وباش تحكين عليها السيدة أميرة مناعي، مدير التطوير البرامج بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. صباح الخير مدام أميرة.
1: صباح الخير، صباح النور للمستمعين الكل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا على الوقت اللي خصصتونا باش تحكين على التميز متاع أبنائنا في قرى أسويس.
1: أولا شكرا لكل لكم أنتم على هذه المساحات اللي تعطيوا فيهم الجمعية التونسية لقرى أطفال أسويس، باش نقدموا الفرحة متاعنا ونقدموا النجاحات متاعنا والبرامج. أي اليوم احنا الجمعية هي أسرة كبيرة، نشيخوا صغيراتها، نشيخوا الناس الكل، ديجا انتوما زادة معنا
0: وإحنا معاكم،
1: ديجا انتوما معنا برشا ناعمين، برشا ناس قاعدين مساندين زادة كيف اليوم عنا 5 صغيرات من برنامج دعم الأسرة، عدوا 9 الحمد لله، تعدوا منهم الاخرين جابوا معادلات ما يخولوا لهمش باش يمشيوا للمعهد النموذجي. عندنا 2 صغيرات ان شاء الله مبروك لهم، مريم وبلقيس.
2: مبروك مبروك يا حياه قلبي،
1: تعدوا للمعهد النموذجي من سيدي بوزيد، برنامجنا برنامج دعم الاسره في سيدي بوزيد، برنامج دعم الاسره في اكودا، اللي عدي وزادة كيف من برنامج دعم الأسرة في العلي ومن برنامج دعم الأسرة في حاسي الفريد وفي سليانة. نحييهم ونشكروهم ونقول لهم شكرا على المجهود متاعكم والأفراح
0: متواصلة. نعم، شكرا لك، كانت هذه تحية، وحبينا نهنيهم على طريقتنا، على طريقة إذاعة الشباب، ونثمنوا جهودكم أنتم على الإحاطة المتواصلة بكل هؤلاء أبناء الوطن. شكرا لك السيدة أميرة.
1: شكرا على لقاء آخر إن شاء الله، مازلنا سيزيام أنا شكون عديو، ومازلنا الكنترول متاع الباك إن شاء الله بقدرة رب بيعانا مصافحات
0: أخرين
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك سيدة أميرة مناعي، مديرة البرمجة والتطوير بجمعية قرى أسواس. مكملين مستمعينا حتى للعشرة في ماتينال الجمعة، نقولوا بسلامة إلى سليم القصيبي، ومرحبا بوليد الريفي اللي باش يتولى مواصلة الإخراج التقني لبقية برامجنا المباشرة.

0: توا جينا للفقره اللي يستناو فيها برشا مستمعين، اللي هي فقره شط اليوم، اللي هي فقره تسمعوها ديما في يوميا في الماتينال، نتعرفوا فيها على بعض الشطوط اللي في بلادنا، اللي ربما البعض فيكم يعرفهم ولا البعض الاخر ما يعرفهمش. فقره شط اليوم.
1: شط اليوم.
0: نجدد ترحيبي بوليد الريفي. مرحبا وليد. باهي، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا.
0: باش نحكي توا في فقره شط اليوم على شط راس جبل، او هما ثلاثه شطوط في راس جبل. تعرف انت راس جبل قبل ولا
2: بنزرت؟ عموما نعرف بحر الملح، سيدي علي المكي.
0: اي او قربنا مادام وصلتنا لسيدي علي المكي ووليد الريفي من بنزرت. هو جاي من بنزرت توا. وصلنا لسيد علي المكي. هيت خلنا نبداو من الاول. احنا بنقطه الانطلاق نتاعنا باش تكون تونس العاصمه، نشدوا الطريق طريق بنزرت، ثم ندخلوا على طريق السياره، ومن بعد فما بعد ما نفوتوا كيوسك موجوده محطه بنزين غادي ندخلوا بياج، نخلصوا البياج غادي ونتعديو من مجموعة من القرى اللي هي زواوين وعوز، اللي هي معروفة باسم مدينة البطاطا أو قرية البطاطا، غادي يزرعوا ياسر بطاطا، ثم نقدموا القدام ونوصلوا الغار الملح ونقدموا أيضا بضع كيلومترات. نحكيوا توا على مسافة قاعدين نختزلوا فيها، المسافة بين رأس جبل وتونس هي حوالي 60 كيلومتر أو أقل شوية، ونفوتوا المدخل تاع غار الملح، نقدموا القدام بضع كيلومترات، نلقاو مفترق على اليمين يهز الرفراف وسنين، وعلى اليسار يكون مدخل راس جبل. راس جبل هي قرية صغيرة أو مدينة معناتها قاعدة تكبر شوية شوية، فيها زوز شطوط كبار، فيها شط كبير اسمه شط مامي. الشط هذايا الميزه نتاعو انه طويل، معناتها يوصل الطول نتاعو حوالي 4 كيلومترات، معناتها مساحه كبيره ينجموا الناس المصطفين يبداو يعوموا فيها. فيها بعض المطاعم الصغيره اللي تنجم العائله تعدي فيها النهار كامل، وفما شط آخر معروف ربما بصفة أكبر للأهالي متاع رأس جبل، يعرف باسم شط حسان. شط حسان مش أنا،
2: نعرف شط ميمي مش حسان. نعرف حسان،
0: شط حسان مش أنا. شط حسان بالخوجة الرئيس السابق للترجي وشخصية سياسية سابقة. شط حسان بالخوجة عنده منزل موجود في المنطقة هذيك، فأغلب العائلات تمشي تعدي نهاراتها في البحر في الشط هذي، اللي هو شط يشق غابة وأراضي فلاحية. فهذا الزوز اقتراحات اللي قدمناهم لكم مستمعين، هذا مش اليوم وغدوة بعد غدوة بتبيع. سمعتوا الرز الجوي قالوا يحبذ انه ما تمشيوش تعوموا في الويكاند، فتختاروا اذا كان عندكم برنامج تمشيوا امل شط مامي ولا الشط حسين، اللي هو شط حسين بالخوجة الرئيس السابق للترجي.
2: فما المرشي يا زيد حسين،
0: فما المرشي في
2: جبل يقضي ويشري كل شيء. نعرف
0: ايوه، حاطتنا التفاصيل معناتها، وخاصه تو فما برشا اسعار تاع اسماك، معناتها الفتره نتاعهم تلقاوها باسعار في المتناول. هذه فقرة شط اليوم، نكملوا معاكم بعد شوية فقرة المهرجانات.

0: يلا مستمعينا، هذو هما اللقاءات نتاعنا، هذه الامبيونس اللي عندنا في ماتينال الجمعه، الموسيقى والموسيقى والموجات الايجابيه اللي تسمعوها على مدار الساعه من 6 ونص للعشرة. ما فما كان الاخبار الباهيه، فما كان الحاجات الباهيه تسمعوا على موجات اذاعه شباب. الفقره الاخيره فقره
1: فلاش مهرجانات. فلاش مهرجانات،
0: المهرجانات تحكينا عليهم أسبوعيا ألا التومي.
2: بالضبط، حكينا ديجا قبلك على جود فايبس، حكينا على التظاهرات كيما عرض الطابعة نفكروا اليوم من إنتاج المركز الثقافي الخاص فاميليا أرتس براد سمليين، وحكينا كيف على ليالي العبد اللي تو نمشيو للمهرجانات وكديما حافلة أجواء صيفية. اليوم باش نمشيو لذكرى تعيش، هذا هو شعار الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي اللي باش تنطلق من 11 جويليا وتتواصل حتى 13 أوت 2026. المهرجان السنة يرجع برنامج ثري في 32 عرض بين المسرح، الموسيقى، الرقص المعاصر، بمشاركة فنانين ومبدعين من 12 دولة. الحمامات تأكد مرة أخرى مكانتها كجسر بين الثقافات وتستقبل فنانين من تونس، لبنان، فلسطين، الجزائر، المغرب، مالي، تركيا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، كوبا والولايات المتحدة الأمريكية. الدورة تفتتح يوم 11 جويليا بمسرحية الهاري بيت للمخرجة وفاء الطبوبي، وهو عرض نفكره اللي هو حاز على الجائزة الكبرى في مهرجان المسرح العربي 2026، والثاني الذهبي زاد الأيام قرطاج المسرحية. دونك فرصة باش يشوفوا معناها العرض ذي. وأكيد يتواصل البرنامج اللي كيما تعودنا عليه متنوع من موسيقى الجاز، البلوز والروك البديل والموسيقى الإلكترونية، باش نعيشوا ليالي موسيقية عالمية بلمسة إبداعية جديدة. وباش نلقاو زاد أسماء بارزة على الركح كيما الظافر، مرسيل خليفة، ياسمين حمدان، ملحم الزين، نجاة عتيبو، برشا ومنهم فرقة قنوات ديفيزيون. وأكيد الإبداع التونسي موجود، المهرجان يحتفي بمشاريع تونسية جديدة ومتميزة، النور وسليم عرجون كما صدي الأطلس، العتيل معاوي، دوليشة، البثينة، نابولي، ونوستالجيا المهدي المولي. والمسرح في قلب المهرجان الركح باش يحتضن عروض مسرحية متميزة كما عرض لينيزار السعيدي هما سيرين جنون وروضه العشاق لمعز العاشوري. ومسك الختام باش يكون نهار 13 اوت بمناسبه عيد الوطني للمراه التونسيه. اكيد باش نختتموا الدوره مع صوت الفنانه التونسيه القديره صوفيا صادق، ونفكروا انه التذاكر تباع لعروض الدوره 60 من مهرجان الحمامات الدولي عبر الموقع الرسمي مهرجان الحمامات، وين تلقاو اسعار التذاكر لكل عرض وطرق الدفع الالكترونيه باش نسهلوا عليكم. كونوا في الموعد. هذا هو،
0: برافو عليك ألا تومي، برمجة واضح أنه برمجة ثرية ومتميزة. صحيح أنه يكفي أنه تدخلوا على الموقع وتختاروا البرمجة والعرض اللي يروه مناسب ليهم. الحمامات الوصول لها ما هوش صعيب، سواء كان من تونس الكبرى ولا من جهة الساحل أو مناطق أخرى. اليوم الطريق السريعة تسهل لنا
2: حتى طرق الدفع. بالضبط، فما طرق دفع إلكترونية، وفي السيت تكليكوا على كل عرض تلقاو الثمن التذكرة نتاعو. هذا هو،
0: برافو عليك على تومي، شكرا ليك. شكرا ايضا لرنيم الربعاوي. هكا نكونوا وصلنا لاختتام لقاءنا اليوم. هاني قاعد نرافق قدامي في سماح الفرجاني، موعدكم معها بعد شويه في ديما لباس، والكلمه الشهيره والجمله الشهيره اللي كانت تقولها وديما تقولها سماح الفرجاني: الصحه تاج فوق رؤوس الأصحاء. ما بقالنا كان نقول لكم شكرا لكم مستمعينا، شكرا لكل من أعطانا من وقته ورافقناه. إن شاء الله نكونوا ونسناكم من 6:30 للعشرة متاع الصباح. أجمل تحيات حسن الطاهري، وليد الريفي، سليم القصيبي، خليل وأريج ورنيم وألا. إلى اللقاء.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس،
3: وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معنا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام، وين ما كنتوا في الاستماع لموجات إذاعة الشباب. لقاء جديد مع المجلة الصحية الأسبوعية دي ملابس على موجاتنا بتاريخ يوم الجمعة 3 جويلية 2026. نتلقى بكم من جديد، إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية، واللي عنده بعض الصعوبات الصحية يا ربي إن شاء الله قريبا جدا يرجع للفورمة متاعه الصحية، يرجع لنشاطه المعتاد، وإن شاء الله بالشفاء العاجل للجميع. العاشرة ودقيقة واحدة على موجاتنا، من المفروض احنا كان وقتنا بعد موجز أخبار العشاء ونص ننطلقوا في الشبكة البرامجية الصيفية الجديدة على موجات إذاعة الشباب. هذا هو موعدنا الجديد، 10 متاع صباح حتى للحداش، مواعيد متجددة كالعادة، ضيوف خبراء يكونوا حاضرين معنا. الهدف دائما وأن نقدم لكم المعلومة الصحية المفيدة الحينية ودعم بعض القضايا الصحية الهامة جدا اللي يهمنا بطبيعة الحال. الهدف هو أن نعمل جميعا ومعناتها من أجل للوصول إلى رفع الوعي في مثل هذه القضايا الهامة الصحية اللي كنت ذكرتها. أجمل تحية كامل الفريق اليوم. شكون معايا اليوم؟ يرافقني وليد ريفي في الجانب التقني للاستوديو، نجيب الخطاب وصالح جغام الاستوديو الرقمي المركزي لإذاعة الشباب، معنا خليل وأريش في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجيني معكم من جانب الميكروفون. بعد قليل موضوع مميز وهام جدا باش نستقبلوا من خلاله الدكتور معز بن سالم والدكتورة اسمهين السويسي اللي تحصلت مؤخرا على جائزة الشباب، الأطباء الشباب اللي أو في مجال طب الجلدة، الأمراض الجلدية. تفاصيل هذه الجائزة المميزة بعد قليل، نتعرف على تفاصيلها مع الدكتور معز بن سالم والدكتورة اسمهين السويسي. ثم يتوصل اللقاء باش نحكيه اليوم على موضوع كذلك مهم جدا، وهو يخص التغيرات المناخية التي تضرب بقوة عبر العالم. مش نحكيه على هالتغيرات هذه ومدى تأثيرها على صحة الإنسان، وكيفاش ممكن العمل باستمرار ودون التوقف للتوقي من هالتغيرات المناخية هذه ومن تأثيراتها السلبية. وكل عادة نختم بالفقرة الأخيرة، فقرة الصحة ليك. اليوم مش نحكيه فيها على لسيغام الخاصين بالأولاد اللي ثبتوا من خلالها شعرهم، مش الجيل وإنما السيروم اللي يخلي اللي في مويم تاع الشعر، هل ترى بهين ولا مش بهين، وأصلا شنو المكونات متاعها، من شنو تتركب، وهي باهية وإلا لا بالنسبة لصحة الشعر وفروة الرأس. مرحبا بكم معنا إلى متابعة هذا العدد الجديد من المجلة الطبية دي ملابس.

0: أهلا وسهلا بكم معنا 10:07 صباحا. إذا حان الآن موعدنا مباشرة مع الانطلاق في موضوعنا الأساسي وضيوفنا الأساسيين بالنسبة لقانا اليوم، وإحنا فرحانين باستقبالهم عبر الهاتف مباشرة. أنا الآن باش نستقبل الدكتور معز بن سالم. الدكتور معز بن سالم هو رئيس الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا، وهو معنا حتى نستغلوا الفرصة أولا باش ناخذوا أكثر معطيات ومعلومات حول هذه الجمعية ونشاطها، ثانيا باعتبار وأنه الجمعية هي اللي رشحت الدكتورة التونسية الطبيبة التونسية إسمهان السويسي للحصول على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 وكل التفاصيل. إذا يقدم هنا الدكتور معز بن سالم. دكتور صباح الأنوار ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب في ديما لاباس.
1: صباح الخير سماح، وشكرا لك للاستضافة.
0: احنا سعداء.
1: وتحية لمستمعات ومستمعين إذاعتنا المفضلة اللي قاعدين نتصور يسمعوا فينا، واللي هما باش يكونوا إن شاء الله فخورين جدا بالإنجازات التونسية.
0: شكرا لك على التحية هذه دكتور معز، وانا عجبتني إذاعتنا المفضلة خاطر نحسها من القلب، لأنه التواصل معك والحمد لله طوى عنده سنوات وسنوات، أكثر من يكون 20 سنة علاقة مع الدكتور معز، كان معنا منذ البداية وأعطانا ثقته منذ البداية. مرحبا بك دكتور، وإحنا سعداء بالتواصل معك دائما.
1: شكرا لك. حبيت كان ممكن منها ايه. تصحيح صغير
0: صح.
1: شخصيا راني مانيش في الجمعية الدولية ايه. انا في معناها رئيس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية
0: نحيو الدولية
1: من ان شاء الله
0: ان شاء الله تولي دولية ايه؟
1: ان شاء الله من ناحية الدولية حبيت ايه؟ حبيت افهم المستمعات والمستمعين ايه؟ اللي فما الرابطة العالمية للأمراض الجلدية
0: ايه؟
1: اللي هي موجودة في لندن، واللي هي ينطوي تحتها 240 جمعية متاع أمراض جلدية، بما فيهم بالطبيعة الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية. أنا شخصيا أقول أني عضو في المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للأمراض الجلدية، وفي نفس الوقت الرئيس الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية. بالنسبة للتتويجات هذوما اللي جاوا لتونس، يعني هو تبارك الله العامين هذوما كما يقولوا باللغة الدارجة جاونا صعبة كبيرة. يعني الجمعية الدولية هذه الـ IMDS يعني تعطي كل عام معناها سيرتيفيكا، يعني شهادة معناها تستعرف بقيمة بعض الدكاترة في العالم مجمع. في العدد راه ما يكونش كبير ياسر، فما 12 كل عام. يعني باش نفهموا وقت اللي انسان يوصل ياخذ معناها جائزه من نوع هذا هو يكون ما بين 12 شخص في العالم مجمع، يلزمنا نفهموا قيمتها. بالنسبه لتونس احنا فخورين جدا باش نقولوا راه معناها مرتين على التوالي فما تونسي وتونسيه يتحصلوا على هالجائزه هذه. في سنه 2025 الجائزة تحصلت عليها الدكتورة حميدة مقديش التركي اللي هي رئيسة قسم بصفاقس، ووقع تكريمها في شهر أبريل اللي فات في تونس من طرف منها ممثل للجمعية الدولية وهو رئيس المؤتمر.

0: عالمي المكسيكي الدكتور كاندياني اللي جاء خصيصا من المكسيك باش يكرمها، وكان ذلك بحضور السيد وزير الصحة اللي نغتنم الفرصة باش نشكره. المرة الثانية على التوالي قدمنا الملف متاع دكتور محمد بنغزلي اللي هو رئيس الجمعية التونسية حاليا، وهو معناها مازال كيخذ التقاعد متاعه، كان رئيس قسم متاع الأمراض الجلدية في سوسة، وفي الحالتين هذوما معناها الجائزة هذه تجي توج إنسان معناها على طول المسيرة المهنية متاعه معناها في حياته كاملة، يعني بصفة عامة إنسان يأخذها يعني بعد سنوات وسنوات معناها من الكد والعطاء معناها، وتبارك الله عليهم
1: بعد مسيرة كاملة معناتها من العطاء في المجال بالضبط. الطبي تحصل ممكن على الجائزة هذه. أيوة
0: بالضبط فهمت. و يعني احنا فخورين جدا انه توانسة معناها مرتين على التوالي يتحصلوا عليها. سبق انه فما توانسة اخرين نجم نسميهم خاطر ما مشيش، كما الأستاذ محمد رضا كمون،
1: تحية
0: لي شعب مجيد الزحاف من فاقس، والدكتور الأستاذ نجيب دس كل تحصل عليها. لكن المرة هذه أنه تقع مرتين على التوالي، ونحب أقول اللي في نفس الوقت يعني فما زاد زوز أفارقة أخرين خذوا هالجائزات هذوما. فما بالنسبة ل 2025 فما دكتورة من أفريقيا الجنوبية، وبالنسبة لسنة 2026 دكتورة من السنغال. مرة أخرى راهو الناس اللي تتحصل على هالجائزة دي هم عندهم مسيرة بارك الله كبيرة، وتلقى معناه بخلاف الناحية العلمية هذوما الناس تتميز بالناحية الأخلاقية ومن ناحية الإنسانية. هذا الموضوع الأولي. تو ربما باش نتعداو الموضوع الثاني وربما يكون معناها لا يقل اهميه، نفس الرابطه الدوليه للامراض الجلديه تعطي جوائز اللي هي معناها بالنسبه للشباب الانجاز الدولي اللي قاموا به بعض الشباب
1: الاطباء
0: الشباب في الامراض الجلديه في العالم مجموع. باش نفهموا شنو معناها الطباء معناها الشباب اذا يكونوا عندهم
1: خاطر الناس قاعدوا يتسائلوا معناتها شنو هي، هل ترى الجائزه الخاصه بفئه عمريه معينه لدى الاطباء المختصين في امراض الجلده ولا كيفاش؟ هاك انت بديت توضح لنا في الامر، تفضل دكتور واصل.
0: هي المساله مش مربوطه بالعمر، هي مربوطه بالمسيره. لازم يكون الانسان ليه اقل من 15 سنه اللي هو معناها اخذ الدبلوم نتاعو نتاع الاختصاصي في الامراض الجلديه. والحاجه الثانيه ما يكونش عنده تيتخ نتاع استاذ، ينجم يكون معناها مبرز، ينجم يكون اسيستان يعني في الجامعه بالطبيعه، لكن ما يلزموش يكون عنده تيتخ نتاع استاذ، ويلزم يكون ليه اقل من 15 سنه. هذه الجائزه تو ليها تقريبا 20 سنه من اللي عملتها الرابطه الدوليه، وتحصل عليها تقريبا 30 شخص في ظرف 20 سنه. ولاول مره تونسيه خذتها وهي الدكتوره اسبهان السويسي اللي نحييها واللي نشكرها. وشخصيا معناها انا فخور جدا لاني معناها انا اللي معناها سميتها باسم الجمعيه الافريقيه للامراض الجلديه. وباش نقول لك حاجه، انا كنت متاكد اللي هي في شخص تقول لي كيفاش
1: علاش تاكد هذه؟
0: كنت متاكد خاطر نعرف المسيره نتاعها معناها من اللي بدات من اللي هي مازالت مقيمه، نعرف السيريو نتاعها تبارك الله عليها. هي اختارت منهج صعيب، راهو كانت تنجم تختار معناها منهج سهل ياسر، هاو شويه بوتوكس هاو شويه فيلر هاو شويه استاتيك، هي لا بعيده كل البعد على هذا الكل. هي اختارت ميدان ماهوش سهل بالكل اللي هو امراض الشعر، وخاصه تقنيه خاصة اسمها التريكوسكوبي اللي هي تخص الشعر. يعني في العالم مجمع معناها الناس اللي هما اختاروا المنهج هذية عددهم صغير ويعرفوا بعض، وهي كانت معناها شدت هالمنهج هذية وقاعدة تتبع فيه وقاعدة تشارك في المؤتمرات العالمية الكل، ومنها مقالاتها منها عديدة، وخرجت حتى معناها كتاب مع ناس معروفين عالميا، يعني اتشهرت دوليا، وبارك الله عليها خدمة كبيرة. فيما قلت لك مرة أخرى، ماهيش معناها المنهج اللي اختارته ماهوش المنهج السهل بالكل.
1: مع احترامنا للجميع دكتور، للمناهج الكل، تتغشوا عليك جميع التجميل دكتور، كل واحد واختياره، وكل واحد ينجم يجتهد في المجال اللي هو اختار به دكتور.
0: إذا بقول لو المنهج الصعيب، المنهج الصعيب هو
1: قل لي
0: هو
1: فما حاجات لابد يتقالوا، خلينا نقولوه.
0: لا مساش عندك الحق، لكن لازمك تعرف المنهج هذا الصعيب راهو معناها الناس ما تختاروش بسهوله. كل واحد يقول لك انا هالمنهج هذا باش ناخذ ونقعد نتبع ونقعد نشارك في مؤتمرات عالميه على اليمين على اليسار في الشرق والغرب، معناها هذا اللي وصلها بطبيعه مع كل احتراماتي للي هم اختاروا، وانها مناهج اخرين. فما زاد مناهج، فما شكون اللي مختصين في الاظافر، فما شكون معناها تبارك الله عليهم، يعني فما العديد من التوانسه اللي هم قاعدين يبرزوا معناها عالميا. لكن بالنسبه للدكتور زبان السويسي، هو انا كنت كما قلت لك متاكد اللي هي باش تاخذها وخذتها بطبيعه. شنو باش يقع توا بالنسبه للتكريمه؟ باش يقع العام الجاي ان شاء الله في شهر جوان 2027 في المكسيك بمناسبه المؤتمر العالمي للامراض الجلديه
1: 26 الامراض الجلديه. ايوه
0: بالضبط، الامراض الجلديه، يعني باش يكون في المكسيك. وباش يقع معناها تكريمها بصفة خاصة، وبطبيعة وقت اللي دكتورة أسماء النسويسي يقع تكريمها، يعني فما الطب، نقول الطب الكل، مش كان طب الجلدة، الكل باش يقع تكريمه احنا كتوانسة.
1: ونفس المبدأ، سامحني دكتور معز، نفس المبدأ بالنسبة للرابطة الدولية للأمراض الجلدية، هو تكريم على المسيرة، مش على مثلا بحث معين ولا على جزء معين من العمل متاحة، وإنما على المسيرة متاحة اللي تعتبر مش طويلة، لكن ياخذوا باللي شنو صار فيها وشنو الأهمية متاع اللي صار في المسيرة هذيك.
0: بالضبط بالضبط، معناها يشوفوا إنسان شاب يسميه يوث بالإنجليزية ديجان، يعني ناس كما قلنا معناها أقل في أقل من 15 سنة. يعني لما تحاول تقارن مثلا مع الدكاترة اللي سميناهم كما دكتور محمد دنجزلي، دكتور حميدة تركي، عندهم تقريب 35 سنة من المسيرة المهنية، قولي تبارك الله يعطيهم الصحة. 35 سنة من العطاء. دكتور محمد بنجزلي معناها ساهم أنه الأمراض الجلدية معناها توصل تتكون معناها جمعيات حتى في جيبوتي، يعني في قاع الدنيا، فهمت؟ يعني باش ناخذوا فكره، الاستاذ حميده تركي كيف معناها خدمه كبيره ياسر من ناحيه الانسانيه، يعني فما كما قلنا الناحيه العلمية، الناحية الإنسانية، وبطبيعة الناحية الأخلاقية. ذو الناس،
1: وهذا هو الطبيب دكتور، هذا في الأصل الطبيب اللي عمل القسم متاعه بالجوانب الكل اللي يزم تحترم فيه، مش فقط جانب الكفاءة العلمية وكاو. دكتور معز بن سالم، المداخلة متاعك ثرية جدا مهمة، على خاطر مهدت لنا وفسرت لنا بالضبط الإطار العام الخاص بهذه الجائزة. حبيت نشكرك أنا مرة جزيلة الشكر، وشقد معنا على الخط دكتور معز بن سالم، رئيس جمعية الأمراض الجلدية عن منطقة أفريقيا. يعطيك الصحة، تقعد معنا على الخط دكتور. احنا مش نسمع فقط هذا الفاصل، ومباشرة نستقبل الدكتورة إسمهان السويسي، الطبيبة التونسية، إذا المتحصلة على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، 10:20 صباحا على موجاتنا. مرحبا بكم اللي تواصلتوا معنا الآن واللي كنتوا في متابعتنا منذ البداية. كما كنا نسمعوا قبل قليل، إذن باش نواصلوا في نفس الموضوع، لأن نستقبلوا الدكتورة إيمان سويسي، الطبيبة التونسية المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، والمتحصلة على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027. 20,000 مبروك للدكتورة إسمهين، وأنا سعيدة باستقبالها هذا الصباح معنا في برنامج ديما لباس. دكتورة صباح الأنوار.
2: صباح النور، شكرا، يعطيك الصحة، شكرا على التهاني وعلى اهتمامكم، شكرا على الاستضافة، وصباح النور لجميع المستمعين، والحمد لله، ربي يبارك لك، وتوفيق من ربي سبحانه، والحمد لله حصولي على الجائزة هذه السنة.
1: ألف مبروك من جديد، تهانينا ليك، احنا كنا فخورين ولازلنا بيك. معناتها وسائل الأعلام وقت اللي تداول الخبر معناتها تحس الفخر، تحس الفرح، تحس وأنه خاصة معناتها الطبيبة شابة تونسية، وكان دكتور معز مشكور مرة جديدة. فسر لنا بالضبط الإطار العام لهذه الجائزة حتى نفهمه بالضبط، خاطر توا أنا نسمع حتى قولوا علاش خذت الجائزة، شنو عملت، شنو البحث اللي قدمته. فسر لنا بالكدي الدكتور وحطنا في الإطار. إذا معك أنت نواصلوا دكتورة إسمهين، وكنت تحكي لنا بالضبط على الاختصاص متاعك، على المجال اللي اخترت أنك تمشي فيه، وخاصة وأنه مسار كما سمعنا صعب، معناتها كل ما يخص الشعر دكتورة والأمراض الجلدية الخاصة بالشعر. فسر لنا كيفاش معناتها كانت الأمور مشيت معاك، حضورك في المؤتمرات. فسر لنا أكثر دكتورة المعايير والمقاييس اللي خليتك تؤهل للحصول على هذه الجائزة المميزة.
2: يعيشك، شكرا. قبل كل شيء نشكر دكتور معز بن سالم لأنه هو شخصيا اللي رشحني كرئيس للجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية لهذه الجائزة، وله مني كل التقدير. دكتور بن سالم يعرف مسيرتي الكل وكان شاهد عليها، ولهذا رشحني فله كل الشكر. بالنسبة للتوينسة، نحب نبدأ بكلمة، نحب نشكر كل التوينسة على التهاني نتاعهم وعلى كومنتير على شبكات التواصل الاجتماعي، حاجة فرحتني برشا. ونحب نقول اللي أنا طيلة 12 سنة وكنت أعمل كما قالوا العبيد في صمت، كنت كل بلاد نمشي لها وكل مؤتمر نمشي له ونهز تونس معايا ونهز راية تونس معايا. فما تتخيلش قديش أنا فرحانة اللي نهارت اللي جات الجائزة هذه على الصعيد الدولي، معناها تتويج دولي، فرحوا بها معايا التوينسا وتقاسموا معايا الجائزة هذه التوينسا الكل. فلهم مني كل الشكر، الناس اللي بعثوا لي واللي كلموني واللي حطوا لي دي كومنتير، لكم مني كل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: وانت تستحقين ذلك دكتورة، انت في المستوى تستحق اكثر من ذلك. نحكيو شوي اذا على مسيرتك دكتورة، حكينا شوي على الاختصاص نتاعك، على المسيرة كما قلت لك، على المعايير وعلى المقاييس اللي خليتك تكون مؤهلة مع عدد كبير كما حكي لنا الدكتور معز. مش سهل راه انه يقع اسناد هذه الجائزة الدولية، كفاءات كبيرة كانت معاك في المنافسة، والحمد لله انت اللي خذيت الجائزة.
2: الحمد لله. هو الحقيقة علمنا انه كان فما رقم قياسي من الترشحات بالنسبه للسنه هذه، فالحمد لله. وكما قلت هذه حاجه ما كانتش سهله. انا باش نحكي لك على المسيره نتاعي، بديت في 2014 سامحني، عندي 12 سنه في المسيره نتاعي. وكما قال دكتور بن سيلي يلزم يشترط انه تكون المسيره اقل من 15 سنه. حصلت على شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية في 2014. بديت مسيرتي الجامعية في 2015 كأستاذة كمساعدة استشفائية، ثم تحصلت على رتبة أستاذة مبرزة في 2020. الجائزة هذه هي تتويج بالنسبة لي ال 12 سنة من العمل الدؤوب والمثابرة والصبر والاجتهاد في الاختصاص متاعي. وأنا كما قال دكتور بن سالم تخصص في المجال الأكاديمي، تخصصت في أمراض الشعر وأمراض فروة الرأس، وتخصصت في وسط تخصص هذية في تخصصين دقيقين اللي هما فحص الشعر بالمنظار، ما يسمى بالتريكوسكوبي، وعلم النفس أمراض الشعر ما يسمى بالبسيكوتريكولوجي، وتونس اليوم هي بلد رائد في هذين التخصصين. بنيت خبرتي في المستشفى العمومي التونسي على طيلة 12 سنة. في البداية برزت في الساحة الدولية من خلال الأبحاث العلمية المنشورة، لأنه كنت مثلا وصفت علامات في المنظار الشعر اللي لم تكن قد وصفت قبل، واللي هي مهمة ياسر للتشخيص، وهذه من الحاجات اللي خليتني نبرز على الصعيد الدولي لأنها مثلت إضافة في علم تريكوسكوبي. ابتداء من 2019 بديت ندرس كخبيرة في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، ونشارك بصفة منتظمة في الدراسات والتوصيات الدولية في أمراض الشعر. ثم من المعايير أيضا اللي تتخذ بعين الاعتبار هي التدريس على الصعيد الدولي، وأنا والحمد لله تم دعوتي ودرست وحاضرت في هذا التخصص في أكثر من 25 بلد في إفريقيا، أوروبا، آسيا وأمريكا، وفي رصيدي والحمد لله أكثر من 120 محاضرة، والحمد لله يعني رفعت راية تونس في أكبر المؤتمرات العلمية. وأنا نحب نقول كما قلت برشا مرات اللي راهو تكويني كان في المستشفى العمومي التونسي، المستشفى العمومي اللي أنا بالنسبة لي هو ذخر للوطن وكنز وطني يلزمنا نستحضره، للمستشفى العمومي فيه طاقة كاملة، أن بوتنسيال رهيب يمكن التونسي باش يبدع ويمكن التونسي باش يصل معناها لأرفع المراتب على الصعيد الدولي. وأنا نحب نعبر على امتناني الشديد للمستشفى العمومي التونسي. المعايير يعيشك من المعايير المهمة أيضا هي المناصب والخطط اللي الإنسان يشغلها على الصعيد الدولي. أنا على الصعيد الوطني كنت أمينة مال الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية من 2020 ل 2024، وابتداء من 2024 نشغل خطة الأمينة العامة للجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية. على الصعيد الوطني أنا أميلة مال الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، عضوة بمجلس إدارة الجمعية الدولية للأمراض الجلدية، عضوة بمجلس إدارة الجمعية الدولية للأمراض الجلدية بالشرق الأوسط، وعضوة بالمجلس الاستشاري للجمعية الشرق أوسطية لتجديد الشعر. كذلك خدمت في عديد فرق العمل اللي هي خاصة في مجال الشعر، وأنا عضوة بفريق العمل المعني بتنظير الشعر والأظافر في الجمعية الدولية لتنظير الجلد، وكذلك رئيسة مشاركة كو بريزيدانت لفريق العمل المعني بالأمراض الجلدية وأمراض الغدد الصماء في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية.
1: ما شاء الله دكتورة يظهر تبارك الله هكي تكون غطيت أكثر بكثير نتصور من المقاييس المطلوبة. وإحنا تويكا دكتورة نحب مستقبلا تكون حاضرة معنا في بلاتونا في ديما لاباس ونحكيو على الاختصاصات هذية ونحكيو على الأمراض هذية، نكونوا فعليا إيجابيين معناتها نقدموا الإضافة. أنا فقط نذكر وأنه إن شاء الله عام الجاي تتحصل على الجائزة متاعك قبل شوية الفترة هذية في جوان في مدينة يظهر لي برشا نساء وبنات باش يحسدوك على المشي هذي قوادة الأخرى بين المدن. دكتورة في الصغر مع المسلسلات المكسيكية يعرفوها ناس الكل يظهر لي باش يحسدوك على المشي هذي. ألف مبروك من جديد نقول لك دكتورة، تهنينا من جديد، إن شاء الله ديما متقدمة وتعدنا بجاية بحذينا دكتورة وبلقاء مباشر في الأستوديو إن شاء الله.
2: شكرا لك على الاستضافة ونشوفكم
1: على خير إن شاء الله. شكرا لك دكتورة اسمهين سويسي، شكرا يعطيها الصحة. أنا سعيدة الحقيقة والله وفخورة بهاللقاء هذا المميز. مواصلين احنا اللقاء معاكم بعد الأخبار. الآن زميلتنا فوزية تقدم لنا موجز أخبار 9:30، احنا نواصل لقاءنا في ديما لباس حتى للحدش.
3: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك،
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة،
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم،
6: منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. اليوم انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا تتوصل إلى 5 من جويليا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويليا الجارية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت أن الوزارة في بلاغ لها أمس أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدور الرئيسي الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف وعلى معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لصعبة الأدب. هذا ودعت الوزارة المهتمين بهذه الدورة والراغبين في الحصول على أكثر التفاصيل الأطلاع على دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المخصص للتوجيه. هذا وقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا، وفق مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية سيهم بوراس. وزارة التربية تعلن عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2026 بنسبة نجاح بلغت 63.96%، حيث بلغ عدد الناجحين 16182 تلميذا. وأشارت الوزارة أنه تم توجيه 6063 من الناجحين للمعهد النموذجية. وجاءت التلميذة آلاء منصورية في صدارة الناجحين في التعليم الأساسي التقني بمعدل 14.52 من 20، وهي تدرس بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس. وزارة التشغيل والتكوين المهني تواصل استعداداتها للسنة التكوينية المقبلة عبر الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25,000 موطن تكوين موزعة على مختلف مراكز التكوين المهنية التي ستوفر 262 اختصاصا في مختلف المستويات. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب من تونس.

0: وسهلا بكم من جديد. عمركم ما تقولوا لنا وداعا، ديما معانا، مركزين معانا، معدلين موجتكم على موجة إذاعة الشباب وعلى برنامج ديما لاباس. 10:38 صباحا الآن موعدنا باش يكون مع فقرة جديدة من فقراتنا، وهي فقرة صحة نيوز، وفيها باش نتحطوا في الحقيقة على نشاط مهم جدا للمنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية. وتعرفوا اللي التغيرات المناخية تضرب بشدة عبر العالم، باش نعرفوا مع ضيفنا الآن مباشرة أهم التأثيرات الصحية على الإنسان من مضاعفات ومن تأثير التغيرات المناخية هذه، اللي هو في الأصل السبب فيها الإنسان، والتلوث بنسبة كبيرة ياسر متسبب معناتها فيها. باش ناخذوا فكرة كذلك على دليل وقع إصداره، دليل يخص التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها بطريقة سليمة. وباش يكون حاضر معنا بعد قليل مباشرة عبر الهاتف سي زهير البقلوطي، وهو مهندس في موارد الأرض والبيئة وخبير بيئي محلي وعضو في المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في فقرة صحة نيوز. توقيتنا الآن 10:39 صباحا. كان جاهز الاتصال مع سي زهير، ناخذه الآن مباشرة. مش جاهز، بعد قليل إذن ناخذ إن شاء الله سي زهير يكون حاضر معنا. ونذكر اللي فقرتنا الأخيرة باش تكون فقرة صحة ليك مع الدكتورة لبنى دمس. نعاود نذكر اليوم باش نحكيوا على لي سيروم الخاصين بالأولاد وشعر الأولاد اللي يحبوا يعملوا معناتها كل واحد والمشطة الخاصة به، خاصة يحبوا اللي فيه موية اللي متاع الشعر يظهر كين ومبلول، وهو ماهوش مبلول. السيرومات اللي يقع استعمالها من طرف الأولاد، هل ترى باهية؟ شنو المكونات متاعها؟ ونجموش نعملوها ونتحصلوا عليها عن طريق وصفات طبيعي. نرجعوا إذا فقرة صحة نيوز. ضيفنا جاهز سي زهير البقلوطي، مهندس في موارد الأرض والبيئة وخبير بيئي محلي وعضو في المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية. صباح الأنوار سي زهير.
1: صباح الخير ومرحبا بكافة المستمعين لإذاعة
0: أهلا وسهلا بك،
1: وخير شهر نهاركم طيب.
0: أهلا وسهلا بك في برنامج ديما لاباس على موجات إذاعة الشباب. إذن سي زهير، التغيرات المناخية كما أنا قلت في البداية تضرب بقوة وبشدة عبر العالم، وفي تونس احنا بدنا نحس صيف بعد صيف، كل صيف نقوله صيف هذية هو أشد حرارة من الصيف اللي قبله، برشة تأثيرات على صحة الإنسان اللي هو بنسبة كبيرة برشة السبب الرئيسي متاع التغيرات المناخية هذية. وباش نخلي لك الكلمة سي زهير، على خاطر فما برشة أنشطة معناتها تخص المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية في الإطار هذية، وكنت تحب زيدا نحكي شوية على الدليل اللي يخص الموضوع هذا. مرحبا بك إذن سي زهير.
1: مرحبا. دونك معناها هو الحقيقة وللأسف معناها هذا معناها إلا البداية كما نقولوا احنا، معناها الأمور باش تزيد معناها تكون أصعب وأقوى معناها في السنوات القادمة. وكل عام باش نسجلوا للأسف معناها أرقام قياسية جديدة، ومعناها احنا في خاصة بالنسبة وهو التغيرات المناخية فما عدة مخاطر مناخية. وبالنسبة لتونس خاصة عندنا كما فما المياه، فما الجفاف، فما مثلا ارتفاع منسوب البحر، ودونك نقاب الطبيعة الشالور اكستريم هذا ولا الحرارة القصوى اللي هي معناها عندها تأثيرات كبرى على جميع النواحي. لحد الآن الحمد لله بالنسبة ل 2026 مش سجلناش نقول احنا ظاهرة هذه نتاع حرارة قصوى وإلا قبة حرارية وإلا غيره. شاهدناه ممكن في دول أوروبية كما فرنسا شهدت حرارات معناها لعمرها ما تم قياسها منذ سنة يمكن 1800. لذا معناها
0: خاصة وأنه ما عندهمش الآليات اللي ينجموا يتجاوزوا بها الحرارة هذية، معناتها المكيفات وغيره، هذيك اللي زادت عمقت الأزمة متاعهم بالنسبة لارتفاع الحرارة الشديد.
1: هو كما قلت معناها هما بيدهم تأثر فيهم أكثر الحرارة بعدة اعتبارات، عندهم رطوبة مرتفعة، عندهم البنية التحتية نتاعهم ماهيش معناها مجعولة باش معناها نقولوا احنا تتأقلم مع الحرارة المرتفعة اللي نحكيوا على 42 و43 درجة معناها في باريس ولا في فرنسا. معناها هذا كل عنده أكيد تأثير أكبر، لكن هذا كيف احنا تونس للأسف نجم نقوله انه فما عادات وفما أساليب حياتية فقدناها في طريقة البناء، في طريقة المعيشة، في طريقة الكل، زاد كيف كيف احنا بيدنا ولنا نجم نقول مهددين بالحرارة هذه القصوى التي نجم معناها وصلت درجات معناها قريب 50 درجة في بعض المناطق، ولا هي عندها كما قلت تأثيرات رهيبة، معناها خاصة إذا كانت واصلت لعدة أيام. تأثيرات أولا أكيد على الصحة، معناها للصحة، وتهم خاصة الفئات الهشة، معناها من كبار السن، من الأطفال وغيره، من فئات أنا ما عندهاش كيف كيف ممكن زادة منازل مهيئة، ولا ما عندهاش القدرة باش تعمل تكييف ولا غيره. دونك هذا كل معناها يؤدي وللأسف لارتفاع نسبة الوفيات، لارتفاع الأمراض، للحالات الحرجة، دونك للفئات هذه. كيف كيف يأثر على معناها المحاصيل الزراعية، كي نقولوا محاصيل زراعية دونك الغلاء المعيشة، كي نقولوا معناها كيف كيف معناها الطبقة الأكيد الفقيرة هي الأول الأولى اللي باش تكون معناها عندها صعوبة معناها للتزود معناها بالحياة، معناها بالموارد المعيشية، على الطاقة، على الاستهلاك نتاع الطاقة، وعلى الاستهلاك نتاع الكهرباء، والضغط على الشبكات الكهربائية. دونك كما شفت معناها التأثيرات كنت نجم تكون كبيرة، تنجم تكون معناها ذات أضرار فاسحة.
0: إذا احنا مش نقعدوا سي زهير على انه التاثيرات معناتها كيما شفنا على الجوانب الكل نتاع حياه الانسان، لكن احنا باعتبار البرنامجنا باش نحصروا روحنا في التاثيرات السلبيه على الصحه وعلى البيئه. شنو انتم العمل نتاعكم فاش يتمثل كمنتدى، والهدف اللي رسمتوه في التصدي لكل هالعوامل هذه، او في محاوله مساعده معناتها الفئات اللي كنت انت تحكي عليها؟ احكي لنا شويه على الجانب هذايا نتاع العمل نتاعكم انتم.
1: باهي، ممكن نعرفوا شويه ممكن بالمنتدى، بعض المستمعين ما يعرفوش شنو هو المنتدى. هو منتدى معناها للتأقلم على التغيرات المناخيه. دونك اولا التغيرات المناخيه لما نصمنها معناها جايه كيما نقولوا، والتاثيرات نتاعها بدينا نشوفها اليوم وباش تزيد كما قلنا تقوى. دونك هذا منتدى جمع كيما نقولوا اربع مجموعات ولا فرع كيما نحكيوا احنا، اللي هي تهم الاعلام، البلديات، كل ما هو دونك معناها الفلاحة والصناعيين معناها القطاع الخاص. وهنا القوة الحقيقة متاع الفوروم انه معناها متعدد الاختصاصات، اذا نجم نقاو حلول ذات بعد معناها متعدد الابعاد، معناها هلا تنجم تلقى حلول، تساهم فيها كما قلنا الاعلام، يساهم فيها البحث العلمي، يساهم فيها القطاع الخاص. والفوروم هو هنا من فما فرع البلديات هذه. دونك كي نقولوا البلديات نقولوا المدن نتاعنا، دونك كيفاش نخططوا للمدن نتاعنا، كيفاش نجعل المدن نتاعنا قابله للعيش، كيفاش تتاقلم مع التغيرات اللي جايه، كما قلنا مع السيلان نتاع الامطار الطوفانيه، مع الحراره هذه اللي نشوفها. دونك كيفاش هذا هو الحقيقه، هذا هو المغزى من الفوروم، هو معناها كما نقولوا نتلاقاو فيه ونشوفوا شنو الحلول، نشوفوا كيفاش طرق، شنو التجارب اللي نجحت سواء في تونس ولا في غير تونس، كيفاش احنا بيدنا نجموا نأقلموا، ولا معناها تكون ذات نجموا معناها الحلول تكون محلية وتكون حلول ناجح.
0: معناها سي زهير هو امر ما عادش يلزم يفاجئ حتى حد، خاطر من هنا فصاعدا معناتها حسب كلامك انت وكلام الخبراء انه من هنا فصاعدا باش نمشيو معناتها في ارتفاع متواصل لدرجه الحراره، معناها كل صيف بالحق باش يكون اسخن من الاخر، معناتها الامور ما عادش باش تكون مفاجاه. دونك يلزم العمل على الحلول هذه اللي انت كنت تحكي عليها.
1: هذا هو معناها احنا ما عندناش خيار غير التأقلم، معناها ما عندناش خيار غير إيجاد الحلول. معناها كي نقولوا التأقلم لازم نغيروا في عاداتنا، نغيروا كيفاش نبني الدار، كيفاش نعمل المدينة، كيفاش نخطلها، كيفاش نعمل الطرقات، المناطق الخضراء، الأشجار لازم نزرعها، معناها المياه الأمطار كيفاش معناها يكون سيلان مياه الأمطار، وحتى معناها الحجم نتاع القنوات وكيفية معناها هذا كل يلزم يتغير، على خاطر المعطيات اللي كانت موجودة غير أصبحت غير صالحة الآن. معناها
0: تغيرت
1: المعطيات نتاع كما نقولوا الأمطار القياسية وإلا ما الحرارة هذه القياسية ما عادش ما كناش نشوفها، ومازالت معناها حتى ظواهر أخرى مازلنا لهين نكتشفوا فيها. معناها اليوم كيما الحريقة اللي في الشطوط اللي في الشطوط نتاعنا، معناها اللي تغزو هذه معناها ظاهرة صحيح راجعة يمكن معناها الاستغلال كما نقولوا الفاكرون الغير، لكن خاصة راجع الحرارة المتوسط، حرارة نتاع البحر الأبيض المتوسط اللي هو بيدو عنده تأثير مباشر على المناخ نتاعنا من ناحية العواصف، من ناحية الأمطار، من ناحية حتى التنوع البيولوجي. دونك معناها الحقيقة باش نشوف حوايج كنا ما كناش نشوفوهم قبل، والمفاجآت باش مفاجآت سيئة للأسف باش نشهدها. كما قلت دونك يلزم احنا الجيد هذا اللي حاولنا معناها نعرفوا به ونفهموا شويه كيفاش معناها نخطوا شو معناها كيفاش لازم تكون المدينه نتاع المستقبل. مدينه المستقبل هي بالاساس مدينه قادره على مجابهه المخاطر المناخيه، هي معناها مدينه تاخذ بعين الاعتبار جميع فئات المجتمع خاصه الفئات الهشه. الفئات الهشه كما كنا نحكيوا معناها كبار السن، الناس محدودي الدخل، الناس معناها المنعزله، الناس ممكن في مناطق زادة
0: البعيدة.
1: البعيده
0: زهير، هل الجيد هذايا معناتها هو موضوع لازم تشكون وين نجمو نلقاوه؟ نحبوا نطلعوا عليه خاطر باش نحكيوا على حاجه احنا طلعنا عليها، وين نجمو نلقاوه؟ شكون ينجم معناتها يطلع عليه؟ المواطنين نجمو يشوفوه وكيفاش تم عمله؟
1: هو مجهول للبلديات ومجهول للمواطنين اكيد. هو نجمو تدخلوا على الصفحه نتاع
0: الفورم
1: ناسيونال ديدابتاسيون شانجمون كليماتيك ان تونيزي، نجمو معناها يتلشارجيو معناها الجيد
0: يطلعوا عليه
1: ويطلعوا عليه، ومعناها وحتى هي بيتها صفحة معناها ينجموا معناها يدخلوا عليها، وبتات كانت تحب نبعثوا نسخة حتى للي ذاعتكم تحطوا في صفحتها ولا حاجة ويكون اكسيسيبل للناس كل وتحصل الإفادة، خاطر في برشا معطيات هي حتى معناها برشا معطيات معتبرها مهمة سواء للطلبة وإلا للمواطنين ولا غيره. ومعناها هي بعض الحلول أن نجموا نعتمدها احنا كمدن معناها اليوم وغدوة إن شاء الله.
0: واضح. يعطيك الصحة سي زهير البقلوطي على كل هالتفاصيل هذه اللي فتنا بها اليوم. سي زهير هو مهندس في موارد الأرض
1: برشا وبرا معناها إن شاء الله
0: والبيئة. سامحني شقلت سي زهير؟
1: قلت لك ان شاء الله ما خوفتش برشا المستمعين.
0: والله في بعض الاحيان لابد من ان نعطيو الامور كما هي، نسميو معناتها الامور بمسمياتها، خاطر يلزم نفيقوا ويلزم نحترموا اكثر البيئه، نحضروا رواحنا، ما عادش نكتفيو بان نتفاجئوا كل ما عادش فيها مفاجآت، رغم اللي انت قلت مازال فما مفاجآت للاسف سيئه على مستوى التغيرات المناخيه، يلزم ناخذوا حذرنا قدر المستطاع. بالعكس انت مهم جدا مداخلتك تزيد تفايق الناس اكثر، تفايقوا الناس الخبراء، هذه هي المهمة متاعهم. شكرا لك من جديد سي زهير البقلوطي، مهندس في موارد الأرض والبيئة وخبير بيئي محلي وعضو في المنتدى الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية. نحطوا اللين كان تبعثنا سي زهير، خلي الناس تطلع على الجيد هذية وتشوف شنو يلزم يصير وشنو يلزم يتعمل في السنوات المقبلة في المدة القليلة، مش حتى سنوات تو معناها حاجة ولات سأغج معناها حاجة استعجالية. شكرا لك سي زهير، يعطيك الصحة على هذه المداخلة في برنامج ديما لاباس. ما تبعدوش بعيد، مواصلين لقاء بعد قليل مع فقرة صحة ليك 10:51.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا في برنامج ملابس، وهي فقرة صحة ليك العشرة واربع وخمسين دقيقة.
1: صحة ليك،
0: صحة إن شاء الله للجميع، ليا وليك وللناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا في موجات إذاعة الشباب. فقرة صحة ليك اليوم تأمن هنا كالعادة دكتورة لبنى دمس، خبيرة في الأعشاب الطبية وفي المواد التجميلية الطبيعية. اليوم نحكيو على بعض المواد اللي يستعملوها برشا لي جون لي زادو، اللي تخلي شعرهم مبلول، يظهر كين ومبلول وهو ماهوش مبلول. هل ترى السيروم هذايا هو صحي؟ ما يأثرش على صحة الشعر، على فروة الشعر؟ شنية المكونات نتاعو؟ وين نجموش نعوضوه ببعض الوصفات الطبيعية اللي بطبيعة الحال عندها تأثير إيجابي وعندها تأثير صحي من النواحي الكل، صحية معناتها حتى اقتصاديا تكون باهية، ماهيش غالية، معناتها ممكن يقتنيوها وهما مرتاحين، ما يتقلقوش. ساعات ممكن يلقاوها حتى من المكونات اللي موجودة في الكوجينة كما تعودتنا لبنى. ننتظروا أنها تلتحق بنا عبر الهاتف، لكن الاتصال مع لبنى جاهز، ناخذوها مباشرة معنا على الخط. لحظة موسيقية ونرجعوا.

للأسف ما نجمش نتواصلوا مع الدكتورة لبنى. إن شاء الله منع خير. يبدو أنها لبنى مازلت معدلة على توقيت القديم، مش مشكلة. على كل حال ما تبعدوش بعيد وقعدوا ديما في متابعة بقية برامج إذاعة الشباب. موضوعنا إن شاء الله طول نترقلوا وعدناكم به، إن شاء الله نترقلوا مع لبنى الأسبوع الجاي بإذن الله. شكرا للجميع على المتابعة. وليد الريفي رافقني بالجانب التقني، خليل وأريج في ديجيتال، سماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. شهية طيبة للجميع، نهاية أسبوع ممتعة، إن شاء الله ديما لاباس.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
5: مع كل حصة نعيش رواية.
4: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
6: مرحبا بكم في 100% لإذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. اليوم رحلتنا باش تكون مع الديفا سميرة سعيد، وباش نبداو معاها في غنية من أنجح أغانيها، مش حتنازل عنك. الغنية هذه اللي خرجت عام 1987 وعرفت نجاح كبير.

ألقاني بعد يومين من أنجح ما غنيت سميرة سعيد معكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نمشي لعام 1984 مع سميرة سعيد نسمعه وحشني بصحيح.

احنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نسمع معاكم سميرة سعيد في غنية بشتاق لك ساعات. الغنية هذه اللي صورتها فيديو كليب مع المخرج جميل جميل.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ابتداء من اليوم وإلى غاية 5 جويلية الجارية، انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية الجارية. وأعلنت الوزارة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأدب. ودعت الوزارة المهتمين بهذه الدورة وراغبين في الحصول على أكثر التفاصيل الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المخصص للتوجيه. توقيع اتفاقية شركة إطارية بين جامعة صفاقس ومؤسسة متخصصة في تسريع المشاريع الابتكارية بهدف تطوير آليات تثمين نتائج البحث العلمي، وتدرج الاتفاقية في إطار تعزيز دور الجامعة في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وتهدف هذه الاتفاقية لمرافقة الباحثين والطلبة وأصحاب المشاريع المبتكرة في مختلف مراحل تطوير أفكارهم وإنشاء الشركات الناشئة من خلال توفير برامج احتضان وتسريع والإحاطة الفنية والتوجيه والتكوين وربطهم بشبكات الخبراء والمستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص. وسيتم بمقتضى هذه الشراكة تسريع نقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار داخل المخابر الجامعية وتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية بما يساهم في تحويل مخرجات البحث العلمي لمشاريع ذات قيمة مضافة وفرص استثمار وتشغيل. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة كفاءات تونسية متخصصة في مجالات هندسة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي للعمل عن بعد لصالح مؤسسات بسلطنة عمان. وتشمل الخطط الوظيفية المطلوبة وفق بلاغ للوكالات تخصصات حيوية متطورة أبرزها مطور ذكاء الأعمال، مهندس البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومهندسو ومدير أنظمة دعم الأعمال والمؤسسات، إلى جانب خطة في إدارة المشاريع وهندسة المنصات السحابية. بداية من اليوم يعيش المركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدلية بالمرسى بالضاحية الشمالية على وقع الموسيقى والفنون من خلال برنامج ثقافي متنوع تقترح الدورة 10 من ليلة العبدلية التي تنطلق اليوم وتختتم يوم 9 جويلية الجارية. وتقترح هذه الدورة الجديدة برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا يجمع بين العروض الموسيقية الطربية والمسرح العرائسي الموجه للأطفال والأنماط الموسيقية الحديثة لتشكل متنفسا ثقافيا متميزا. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الإنترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاها.
7: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب بإجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو النجم نعمله؟ نقيده في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمه، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مدمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت 100%

عالبال. هكا غنيت سميرة سعيد معاكم في 100% على إذاعة الشباب. الغنية هذه اللي خرجت عام 1998 وتوا باش نرجع معها لعام 1996 بغنية كل دي إشاعات. الغنية هذه اللي صورتها فيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

يوم ورا يوم هكا غنيو سميرة سعيد والشاب مامي الغنية هذية اللي خرجت عام 2002 وتصورت فيديو كليب مع المخرج شريف صبري. واحنا مزلنا مع سميرة سعيد اللي باش نرجع معها لعام 2000 ونسموها في غنية ليلة حبيبي.

0: هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع سميرة سعيد بغناية ما حصلش حاجة، الغناية هذية اللي صورتها فيديو كليب مع المخرجة إنجي جمال. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: دباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: وما زلنا على نفس الشعار، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي يسمعوا فينا. شكرا لكم لاختياركم موجة إذاعة الشباب. من توا حتى الماضي ساعة في سويعة، من زمان نتحدث بصوت البيئة في أكثر من موضوع كما العادة. برشا مواضيع الحقيقة، ونحير في الاختيارات، خاصة إن شاء الله ربي لطف الجو. فما رياح اليوم شوية وطقس مروح، طقس باهي، ولكن ردوا بالكم برشا برشا من السباحة اليوم حسب طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم وغدوة معناتها تكونوا حذرين من السباحة، وإن شاء الله سلامتكم للجميع. اليوم شنو عندنا في جرين توك؟ اليوم نتحدثوا على الطيور، اليوم العالمي للطيور، وجرس إنذار بيئي، خاصة من خلال اعتداء في كل مرة يتواصل على الطيور. نتحدثوا على طير الفلامينغو، طير النعام الوردي. مشهد صادم انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وثق شخص معناتها يعتدي على طائر الفلامينغو. اليوم باش نتحدث على الطائر هذية، أهميته، دوره، مدى احترامنا للطيور وللحياة البرية والبحرية. هل هناك قوانين صارمة لحماية الحيوانات والطيور، ودور التوعية البيئية في الحد من هالتصرفات هذه؟ أيضا اليوم في زوم اليوم نتحدث على الملك العمومي البحري، والملك العموم البحري بين الحق العام والتجاوزات المتزايدة. نتحدث على كيفاش نضمن طبعا التوازن بين حماية البيئة الساحلية ومتطلبات الاستثمار والتنمية. واليوم زاد نتحدث على مبادرة ومشروع مهم، ونفرح راه في فقرة يس ويكان في كل مرة نفرح بالمبادرات والمشاريع والاختراعات اللي تكون صديقة للبيئة. اليوم نتحدث في المجال البناء، الأجر الإيكولوجي، ابتكار تونسي جديد نحو بناء مستدام وطاقات نظيفة. نتحدث على الأجر هدايا، شنية طبعا مواصفاته، كيفاش جات الفكرة، كيفاش باش يساهم في تطوير البناء الإيكولوجي وتحسين الفاعلية الطاقية للمباني والتقليل الأثر البيئي لقطاع البناء. طبعا باش يكون حاضر معنا صاحب هالاختراع هذايا اليوم جذب، ان شاء الله باش يكفينا الوقت ان شاء الله ونكونوا في سيدي بوزيد. نتحدثوا على الحديقة الذكية، والحديقة هذه تحدثنا عليها وقت اللي كانت فكرة. اليوم تم انجاز الحديقة الذكية داخل الجامعة كنموذج للتنمية المستدامة والابتكار البيئي، باش نكونوا في المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد ونتحدث في الاطار هذايا. نسلم عليكم الكل، مرحبا بكم، مرحبا وليد الريفي في الإخراج التقني، معنا زادة أريجو مريم في الديجيتال، وهند السعيدي معكم حتى الماضي ساعة. يلا نبدأ بالموسيقى ونرجع بعد شوية لاستقبال ضيوفنا.

0: إن شاء الله عاملين كيف؟ مرحبا بكم، أهلا وسهلا. إن شاء الله عاملين كيف على هالنسمات الباردة، خاصة الناس اللي يسمعوا فينا في كرهبهم وطريق السلام عليكم، والناس اللي في مواقع العمل ربيعينكم، والناس اللي يسمعوا فينا في ديارهم، برشا ناس زادة يسمعونا على الشواطئ. نسلموا عليكم الكل وشكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. نتحدثوا على الملك العموم البحري بين الحق العام والتجاوزات، نتحدثوا على القانون شنو يقول، نتحدثوا على أيضا الفضلات وشواطئنا اللي يلزمهم ديما حماية، وكل واحد مسؤول من مكانه. زوم اليوم، أكيد اليوم في زوم اليوم موضوعنا يمس واحد من أهم الفضاءات اللي نعيش فيها ونستمتع بها، خاصة في فصل الصيف اللي هو البحر، لكن في نفس الوقت تتعرض ويتعرض إلى ضغط كبير وتجاوزات متكررة. نتحدث على الملك العمومي البحري والتعديات على الشريط الساحلي، السلوكيات اليومية للمواطن، شنية الأجواء خاصة مع انطلاق فصل الصيف وفصل الاصطياف بامتياز. شكرا ليه على حضوره معنا سي محمد الأسعد الدوفيني، مدير التصرف الملك العموم البحري والتنسيق بين الجهات بالوكالة الحماية الشريط الساحلي. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي محمد.
1: شكرا على الاستضافة، ومرحبا بمستمعي ذات الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. كي نحكو على الملك العموم البحري، كان قد نعرفوه للناس، شو معناتها الملك العموم البحري وماذا يقول القانون، شنو ينص القانون؟
1: هو بطبيعة كما تدل عليه التسمية بتاعه، هو ملك عمومي، يعني هو ملك للمجموعة الوطنية. احنا نعرفوا اللي باتش فما عدد كبير من الأملاك العمومية، كما الملك العمومي للغابات والمياه إلى غير ذلك. مجموعة ما فما بطبيعة الملك العمومي البحري،
0: أي.
1: اللي هو يجمع بين الجانب البري والبحري، الجانب البري على مستوى ساحل البحر وكذلك البحر، هذا كل بطبيعة هو ملك للعموم، وما ينجمش يكون ملك للخواص. وبالنسبة حتى للمشرع زاد أكد المبدأ هذا، وهو أنه الملك العموم البحري هو غير قابل للعقلة والرهن، ولا يمكن اكتسابه بالتقادم، ولا يمكن تفويت فيه. يعني المبادئ هذه ذكر بها المشرع في القانون المتعلق بالملك العموم البحري، وكذلك نص أيضا على كما قلت المبادئ اللي هي تنص على التوازن بين الحماية والتصرف، وقال الملك العموم البحري هو موضوع ينجم يكون موضوع استعمالات عامة واستعمالات خاصة، والاستعمال العام هو يتمثل في الاستعمال الحر والمتساوي والمجاني.
0: نعم.
1: ثم مبادئ أكد عليهم المشرع، أكد عليهم بصفة صريحة. صحيح ربما نحن كي نكلموا فما ربما الناس يقولوا شوية نظري، لكن هذا هو القانون.
0: نسمع القانون وبعد نمشوا للواقع. الواقع اليوم سي محمد، أكيد فما برشة تجاوزات في معناتها حتى من خلال بعض الإشعارات للمواطنين، معناتها الناس تمشي البحر وبعد تلقى بطرف يقول لك مدير البحر، كأنه المكان هذاك ملكه، معناتها يحط لي باراسول. كيفاش تتم العملية فيما يخص التراخيص، فيما يخص حتى تكون الأمور قانونية، وهالتجاوزات هذه شنو أنتم طبعا لابال، كيفاش معناتها فما رقابة، فما حطنا في الإطار أكثر. نعم،
1: هو بالنسبة تو هذه الاستعمال العام اللي هو يتم حسب العادة والعرف الاستعمال، بالنسبة فما اللي فتح الباب المشرع للاستعمال الخاص بنظمه بصفة قانونية مبدئيا قبل ما نحكي التجاوزات. الاستعمال الخاص هو نجم يكون في إطار إشغال وقتي وإلا في إطار عقد لزمة. يعني الإشغال الوقتي شنو هو بالأساس؟ وهو أنه يمكن لبعض الأشخاص اللي هم يطلبوا الحصول على التراخيص من أجل وضع أحداثات من الخفيف. شنو أحداثات من الخفيف؟ هم المظلات الشمسية وكذلك المشارب الشاطئية.
0: قديش بعدهم على البحر؟ قديش المساحة؟
1: اي

0: هو
1: فما شروط اكيد
0: فما شروط هو المطالب هذه تدرس من قبل لجنه لجنه متعدده الاختصاصات، ولذلك سيصير يعني درس الوضعيات هذه حاله بحاله. لكن فما كما قلت فما مبادئ اساسيه اللي هو فما مبدا وهو انه لابد من ترك مسافه لا تقل على نصف عرض الشاطئ اللي هي مخصصه للعموم، لا تقل مش يجب ان تكون نصف عرض الشاطئ، لا تقل يعني يجب تكون حتى 20% مخصصه للاستعمال الخاص والباقي يكون مخصص للاستعمال العام، يعني ماهوش حق مكتسب بالنسبه للاستعمال الخاص. المبدا وهو انه هذه فما مبادئ حتى المشرع كذلك في كل حاله لابد من ترك مسافه مخصصه لتنقل العموم. فما ايضا مبادئ اخرى اللي هي عندها جانب بيئي وهو انه يمنع وضع هذه الاحداثات هذه على الكثبان الرمليه. هذه كلها اجراءات اخذها المشرع من ناحيه ضمان الحمايه من الناحيه البيئيه وكذلك ضمان التوازن بين الاستعمال العام والاستعمال الخاص. هذا المبدا اللي جاء به القانون على مستوى الاستعمال في بالنسبه للاشغال الوقتي. وكذلك عندنا عقود لازمه اللي هي بالنسبه للحالات اللي هي متعلقه بتسيير مرفق عمومي فيتم في شانها اصدار يتم فيها ابرام عقد لازمه واللي هو زاد عنده اجراءات نتاعو خاصه به.
1: نعم.
0: دونك هذو هما الزوز حالات نتاع الاستعمال الخاص.
1: بالنسبه ارقام سي محمد
0: في بالنسبه للتجاوزات فما زوز نوع من التجاوزات. فما التجاوزات اللي هي البناء من خلال البناء بالصلب من خلال بعض المجاورين اللي ربما يتجاوزوا يقوموا بتجاوزات. في بعض الحالات التجاوزات تنجم تكون مختلفه من حيث المساحه، فما اللي تلقاها يزيد مثلا مدرج ولا يزيد يتوسع في البنايه نتاعو ولا
1: يقرب للبحر برشا
0: يحاول يشغل البحر هنا. فما هذه النوعيه هذه من التجاوزات اللي هي تصير فيها اول حاجه يصير فيها محاضر وتحال للنيابه العموميه من اجل التتبع الجزائي. وفي نفس الوقت فما تتبعات اداريه اللي هي يصير فيها قرار هدم، يتم اصدار قرار هدم من السلطة المختصة على المستوى الجهوي ويتم العمل على الإزالة. هذا كما يصير بالنسبة للبناء الفوضوي بصفة عامة.
1: معناتها صارت وضعيات فيها قرار هدم؟
0: لا ديما تصير قرار هدم. هدم تصير ربما نحن باش نكونوا واضحين أكثر، في بعض الأحيان يصير تعطل ولا ربما يصير تأخير ولا ربما ما يصيرش تنفيذ 100%. هذه حاجة يعرفوها الناس الكل يعني ماشي جديدة. بقينا هذا شنو نص عليه المشرع. لكن زاد فما أيضا حماية أخرى نص عليها المشرع من خلال مجلة التهيئة التربية والتعمير اللي هو راهو يمنع البناء على الملك البحري وكذلك منطقة الارتفاقات المحاذية لهذا الملك. يعني فما مسافة اللي هي يجب أن لا تقل على 25 متر إذا كان فما مثال تهيئة، إذا ما فماش مثال تهيئة فالمسافة هذه تتوسع إلى حدود 100 متر. يعني يمنع البناء هنا، فما حالات يمنع فيها البناء. لكن كما قلت ينجموا في بعض الأحيان نلقاو بعض التجاوزات اللي تصير اللي هي تجاوزات كما قلنا عندها سانب عمراني وعقاري
1: للأسف، معناتها تمس برشا حتى سلامة الشواطئ الانجراف. وطبعا وتعرف اللي صار بعد ذيك الامطار القويه في بعض الشواطئ واللي كانوا من اشهر الشواطئ في معناتها قبال كبير برشا، ولكن صار اللي صار اللي في قلعه لندلس
0: في عده مناطق في زده في نابل في عده في سوس في عده مناطق
1: في عده
0: في الحمامات في ولايه نابل. راهو بالنسبه للمظاهر بتاع الانجراف البحري راهي فما اسباب بشريه واسباب طبيعيه.
1: يعني تحول البشريه طبعا
0: الاسباب البشريه هي تساهم في المخاطر هذه المتعلقه بالجراف البحري. لانه المبدا وهو علاش هو المشرع منع البناء على مسافه الارتفاقات المحاذي للملك البحري في محاوله لحمايه هذا الملك. لانه الملك هذا معروف هو فضاء هش يعني تري سونسيبل اللي هو يطلب الحماية. وهذا راهو مش حتى في تونس برك، بالطبيعة في عدة دول من العالم اللي هم خذوا الاحتياطات من النوع هذا.
1: كيفاش الحماية اليوم الرقابة؟ أنتم توا معناتها عندكم رقم أخضر، معناتها فما ناس مواطنين يقوموا بالإشعار لأنه طبعا خدمة كبيرة برشا كل عام في خاصة في نقطة التجاوزات. هالي ما كيفناش الوقت باش نحثوا على التلوث وعلى
0: الفضلات. بالنسبة للتجاوزات هو راه المبدأ واضح، هو صحيح فما ما خط أخضر، هو راه عملية التصدي للتجاوزات هذه كما قلت أنت، فما التجاوزات العقارية وفما زادة التجاوزات العرضية اللي هي خاصة بفصل الصيف، الناس اللي تحط بعض المظلات الشمسية بطريقة غير قانونية من أجل الاستفادة في الصيف بطريقة غير قانونية، وهذوما كل تصير فيهم حملات، تصير حملات وفما حتى تعليمات على أساس تكثيف الحملات هذه بالتنسيق بالطبيعة مع المصالح المختصة الأمنية وحرس الوطني والحرس البحري. بالنسبة تصير حملات مشتركة، نعم. قاعدين يقوم بعملية الإزالة ورفع التجهيزات اللي هي مقام بصفة غير قانونية.
1: نعم نكمل بهذا سي محمد، معناتها أنا كمواطنة باش نمشي نبحر وكذا، ولكن لقيتها تجاوزت هذه منعت باش ندخل في المكان الفلاني وكذا، شنو نعمل انا؟ معناتها بشكون اتصل؟ نحب نتبع الموضوع، ما نحبش ننسى، نحب نكون ايجابيه ونتبع الموضوع هذا، شنو نعمل؟
0: اي هو راهو الموضوع هذا هو راهو مش جديد يعني في تونس، احنا من اول يعني منذ سنوات وسنوات يعني معروفه، فما عده هياكل متداخله بما في ذلك وكاله حمايه التعيش الصحي بالنسبه لعمليه التتبع. كما قلنا فما الرقم الاخضر، الاتصال ينجم يكون بالوكاله، ينجم يكون ايضا بالمصالح الامنيه على اختلاف اختصاصاتها اللي هي زاد عندها صلاحيه في التدخل. ايضا على مستوى السلطات المحليه والجهويه، نعرف زاد البلديات هي عندها صلاحيه في التدخل من اجل منع جميع انواع مظاهر التلوث وحفظ الصحه العامه اللي هي موجوده. يعني هذا كله ناخذوه في بمفهوم ايجابي مش بمفهوم سلبي، ناخذوه بمفهوم ايجابي في اطار التعاون بين مختلف الاطراف، والمواطن النجم يطرق اي باب ومفروض يتجاوبوا معاه بخصوص النقطه هذه. فما ايضا زاد حتى النيابه العموميه بالطبيعه، اذا انسان تعرض للمضايقات كبيره ينجم يمشي بصفه مباشره ويقدم شكايه نتاعو، لان هذا راهو الشرط الصحي ماشي منعزل على ما هو موجود في تونس. يعني اي انسان يتعرض الى مضايقات مهما كان نوعها، هذم هم الاجراءات والاليات القانونيه اللي وضعهم المشرع لحمايه المواطن.
1: قداش توصل العقوبه في التجاوزات هذه؟
0: العقوبه فعلا هي العقوبة حسب الفصل 28 من قانون المنكم البحري، يعني فما عقوبات تنجم توصل حتى إلى السجن، بخصوص توصل حتى السنة سجن باعتبار يعتبر جنحة، أي اعتداء على، هو قال المشرع أي اعتداء على المنكم البحري ينجم يترتب عليه عقوبات خطايا مالية توصل من 100 دينار إلى 50,000 دينار، والعقوبة بالسجن توصل من 15 يوم إلى سنة. يعني هذايا بالنسبة اللي هو موجود على المستوى العقوبات. وفعلا راهو فما، نحن نسمعنا اللي فما يعني حتى عقوبات وصلت بالأحكام بالسجن 3 شهور و4 شهور على بعض. الأشخاص اللي هم قاموا بالتجاوزات.
1: نعم واضح، وديما نأكدوا على النظافة وعلى احترام طبعا شواطئنا حتى تكون نظيفة. باش نرجع معاكم سي محمد إن شاء الله على مستوى تنظيف الشواطئ والعناية بالشواطئ. شكرا لك على كل اللي ضحت هذه سي محمد لسعد الدوفاني، مدير التصرف في الملك العمومي البحري والتنسيق بين الجهات بالوكالة الوطنية وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. شكرا سي محمد، تحياتي لكم.
0: شكرا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نص نهار و23 دقيقة نتحدثوا على اليوم العالمي للطيور، نحكيوا على طائر النحام الوردي الفلامينغو، يعتبر من أجمل الطيور فعلا اللي موجودة في بلادنا، نلقاه بكثرة في المناطق، في برشا مناطق في بلادنا على مستوى كل الجهات. فيديو يوجع برشا، خاصة الناس اللي تحبها الطيور هذية. معناتها الفيديو هذية دار على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق اعتداء على هذا الطائر من قبل شخص ماسكه من جناحه، مشهد فعلا مستفز، خلى برشا تساؤلات تطرح، وكيفاش وصلنا إلى هذه المرحلة، كيفاش نتعاملوا مع الحياة البرية والبحرية اليوم في الموضوع هذا، وشني القوانين الصارمة لحماية الحيوانات والطيور. معنا الخبير والباحث في الطيور سي رضا العوني، ورئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور. مرحبا بك سي رضا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعيك الكرام.
0: أهلا وسهلا بك، شكرا لك على حضورك معنا سي رضا. أكيد معناتها شفتوا الفيديو هذايا، معناتها كيفاش تقيموا هالسلوكيات سي رضا قبل ما نتحثوا على هالطائر هذايا وأهميته على مستوى البيئة وأيضا على مستوى السياحة الإيكولوجية؟
1: إيه، هو الفيديو اللي تعدى، المقطع اللي تعدى مؤثر برشا، دونك يوجع القلب لما حالف في الوقت. احنا في 2026 وباش نشوفوا مثل هل معناتها التجاوزات هذه اللي قاعده تحصل بريسك ما نقولوش يوميا، ما قاعده تتكرر في جثة بعضها، فهمتني؟ وهذا شيء ما يخرجش علينا كتوانسة بحب الحق. ما احنا رانا في 2026 معناتها في زمن الاخر التطور، ما عنده في اعلى هرم في التطور، فهمتني؟
0: نعم.
1: مش معقول هذا بالكل.
0: نعم، معناتها فماش قوانين سي رضا، واذا وجدت القوانين الحاليه هل هي كافيه لحمايه الطيور؟ هل تطبق القوانين ولا لا؟
1: والله القوانين موجوده والقوانين صارمه، ومعناتها راهو العقاب نتاعها يوصل حتى 6 أشهر حبس خلف الغرامة المالية، واللي هي تسمى هذه القوانين تسمى الإدارة العامة للغابات. دونك للأسف نقوله مرة أخرى، نقص الأعداد الأعوان معناتها في الغابات اللي قاعدة القوانين مش قاعدة تطبق كومي فو، وقاعدين معناتها فما برشا نقص في الأعوان خاصة البريغات ديشات. هذاك ما خلى هالتسيب، نسميه أنا التسيب، لا محالة تسيب، فهمتني؟ باش نوصل للمرحلة دي باش نشوف كيما طائر النحام الوردي اللي هو طائر رشيق ومزياد
0: محليه
1: والله، الشعب التونسي الكل يحبه من الصغير حتى الكبير، باش نشوفوا يتعاملوا معاه بالطريقة هذيك، والله شيء حشم. لا هذا شقول ولا شيء حشم، معناتها على نطاق معناتها البحر الأبيض المتوسط، ومش البحر الأبيض المتوسط معناتها حتى بلدان الغرب وقت المشهد هذاك مؤسف جدا، فهمتني؟
0: لا غالب. طيور طبعا، وطير هذا نوع النحام الوردي شنو اهميته خاصه في على مستوى البيئه وعلى مستوى خلينا نتحدث على الصحه البيئيه سي محمد سي رضا؟
1: هو كيما بقيه الطيور، محاله كل الطيور، الطيور معناتها اللي سواء كانت اللي تعش عنا ولا مقيمه ولا مهاجره ولا المشتت، كلها عندها نفس معناتها الإفادة بالنسبة للمواقع معناتها الأماكن المتواجدة فيها. بالنسبة للنحام الوردي اللي تعتبر تونس أول وجهة بريسك ثانية بعد الكمارج معناتها البحر الأبيض المتوسط،
0: منين يجينا سي رضا؟ منين يجينا؟
1: هو في العادة دونك فما عندنا مثلث اللي قاعد يتنقل به النحام الوردي هذا بين معناتها البوبيلاسيون الكبيرة، معناتها المستعمرة الكبيرة في الكمارج في فرنسا، وعندنا إيطاليا، وعندنا تونس مثلث، وتوا دخلت الجزائر دونك في السنوات الاخيره، ولت معناتها المناطق الطبيعيه نتاعها تستقطب الطائر هذا. وهذا ما يدل، ما نقولوا احنا اكبر معناتها قرابه 100,000 طائر نجم نشوفوه سنويا معناتها في المنطقه في المستقعات والمناطق الرطبه نتاعنا، يعني هذا شيء راهو يدل، ما يدل كلش على خير، ويدل على معناتها سلامة البيئة نتاعنا، متواجدة فيها الماكلة، متواجدة فيها، ما نقولوش هات ما باش ما نغطيوش عين السمش بالغربان، خلينا نمشي ما نقولوش 100% ما فهمش تدخلات هكا عشوائية مثل الكلاب السائبة ولا الصيد العشوائي والجائر، ما نقولوا على الأقل 80% المواقع اللي موجود فيها الطائر هذا توفر له في الأمان، توفر له في الماكلة اللي هي أساس، خاصة أن الطير ما ينجم يقعد راهو في مكان إذا ما تكون الماكلة موجودة، والماكلة اللي يحبها هو خاصة المنحامل الوردي يعيش على معناتها حشرة صغيرة بالكل مائية مائية وبريسك تكون حتى ما تشوفش بالعين المجردة كيفاش هو يصفيها معناتها من الطبع وكل شيء وياكلها دونك باش ينجم يعيش منها. دونك هذا مهم نشوفه الالوان الجاية اللي يتخذها معناتها من الحشرات هذيا.
0: تقريبا قداش عندنا من طائر قبل ما نختم بعد شويه المداخله، ولانه مازال عندنا برشا حديث معناتها الموضوع يشهي باش واحد يبقى يحكي عليه الطائر هذا.
1: تحب نحكي على الطيور بصفه عامه في تونس؟
0: اللي في تونس الفلامينغو قداش من طائر؟
1: الفلامينغو حاليا معناتها عندنا ما يقارب ما بين 60,000 إلى 100,000 معناتها فرد.
0: نعم
1: معناتها في معناتها في النحام الوردي اللي هما كانوا قبل معروفين باش يشتيوا برك، توا حاليا وصلنا في مناطق ولوا يعشوا برسك كل عام.
0: هذا هو. شكرا لك سيري ذا العوني، يعطيك الصحة. طبعا الخبير والباحث في الطيور ورئيس جمعية تونسية لعلوم الطيور، نلتقي إن شاء الله في موعد قادم بعد شوية. موجز الأخبار ونلتقي بعد الموجز.
2: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. منظمة اليونسكو تطلق النسخة الثانية من برنامج شباب من أجل السلام، برنامج القيادة بين ثقافات لليونسكو، الهدف إلى دعم القادة الناشئين الذين يوظفون الحوار بين الثقافات لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي والعمل المجتمعي الشامل. البرنامج يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، ممن يشتغلون على توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة تعزيز الروابط الإنسانية وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في مجالات تشمل أخلاقية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل وبناء السلام وقيادة الشباب والتعليم والعمل المجتمعي. مدينة الحمامات تحتضن غدا اليوم المهني للمؤتمر السنوي الخامس للمبادرة العالمية للحوكمة والاستدامة، وينتظم هذا الحدث تحت شعار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، خلق القيمة المستدامة والإدارة الاستراتيجية للمخاطر، وذلك بمشاركة ثلة من الخبراء والمسؤولين وصناع القرار من تونس وعدد من الدول. من أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران وافقت تقريبا على مطالبنا، مؤكدا المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها. من جانبه أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. وصول جثمان المرشد الأعلى الإيراني اليوم علي خامنئي الذي قتل في ضربة أمريكية إسرائيلية وصل إلى مصلى الإمام الخميني في طهران صباح اليوم تمهيدا لبدء مراسم تشييعه. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول أمني في حركة حماس بهجوم استهدفه شمال قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.

0: حكينا على البحر والشواطئ، حكينا على الطيور وجمال الطيور، نتحدث زيادة على البناء. ما وصيف ثم اللي يبني، فما اللي مشكلته في البناء وغلى الأسعار، وفما برشا حاجات. ولكن نتحدث على البناء الإيكولوجي. مستمعينا، الآجر الإيكولوجي اختراع تونسي متفرد فعلا، الخصوصية متاعه صديق للبيئة. الآجر الإيكولوجي الفرنين عند راهم، شموا في رائحة عند راهم من خلال الأجر الإيكولوجي. وسعيدة باستقباله وضيفنا صاحب هالاختراع عدنان حداد، الخبير في النجاعة الطاقية للمباني. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مدام هند وكامل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. الاختصاص نتاعك مهم جدا، نستحقوه يعني، ما تتعداش برشا في وسائل الإعلام. الخبير، خبير في النجاعة الطاقية للمباني. مرحبا. نتحدثوا على هالاختراع هذا اللي قمت به، آجر إيكولوجي. نعرف الياجور، خلينا نتحدثوا كيما نسموه بالدرجة، الياجور الأحمر المعروف بشنو متكون وكذا. أنت عملت ياجور صديق للبيئة انطلاقا من الفكره. كيف جات الفكره وكبرت الفكره وتطبيقها اليوم؟
1: هو نعم. الفكره جات ماك تعرف التغيرات المناخيه في العوام الاخرى، واللي تاثر على صحه الانسان، وزاد البناء قاعد كما نقولوا نحن يخرج في اكثر ثاني اكسيد الكربون، خاطر عمليه الاحتراق نتاع الياجور الاحمر وزيت والسيمان بتبعه، هو اللي يخليك انت معناتها تخرج معناتها انبعاثات سامة في الطبيعة. هي اللي قاعدة تغير لنا في معناتها في المناخ نتاعنا. خممت قلت علاش يولي البناء هو صديق للبيئة، ويخليك انت زادة كما نقولوا نحن تبني ما غير سيمان وما غير عملية الاحتراق.
0: نعم،
1: جات الفكرة. نعرفوا نحن الناس الكل اللي هي الفرنان اللي هو موجود في منطقة شمال الغربي عين دراهم، فرنانة برقة. هو مادة عازلة بامتياز. قلنا ليش ليه ما نصنعوش منها الياجور، وعملناها دمج مع التربة، تربة السيليكسوني، التير سيليكسوني. من هنا جت الفكرة، عملنا الدمج مع التربة. تربة خاصة، مش أي تربة تكون موجودة بتبيع، لازم تكون فيها مواد لاصقة طبيعية باش تنجم هي يصير عملية الدمج مع الفرنان. فقمنا بالعملية الدمج والضغط، ومن بعد تحولنا للمدرسة الوطنية للمهندسين بالمستير، وعملنا التحاليل الحرارية. فكانت النتيجة، رقينا النتيجة ممتازة الحقيقة. هو بيدو قلت عليك انت تبني بالعازل، عازل معناتها هو بيدو عازل حراري.
0: نعم،
1: وصوتي بالطبيعة. ما أنا عملت التحاليل الحرارية خاطر أنا نخدم يسعى التغييرات المناخية، حتى نعم. الصوتي راهو يعمل عزل صوتي.
0: نعم،
1: معناته هو بطبيعته الفرنان يعمل عزل صوتي. الفرنان هو ناس كل كما تعرف هو غلاف الشجرة اللي يحمي الشجرة من التغييرات المناخية.
0: تو احنا في برنامج بيئي جرين تول، ينجم اللي يسمع فينا يقول لك هاكم تنحوا في الشجره انتم،
1: وهي مش نحيو نحن الشجره.
0: وشفت كومنتات راهو في الاطار هذايا، حابين نوضحوها. هاكم تنحوا في الشجره، شنو هي هو الاختراع صديق للبيئه وانتم تقصوا في الشجره؟
1: لا احنا ما نقصوش الشجره، احنا هو مش خشب. الغلاف الفرنان هي القشرة بتاع الفرنان اللي هي بتبيعتها تتيح ويصير لها التجديد الطبيعي. كل تسعة
0: نفايات
1: فوالا، نفايات اللي في القاع
0: يعطيك الصح،
1: اللي هي تتجدد طبيعيا كل 9 سنوات، من 9 إلى 12 سنة تتجدد.
0: حاجة بليس أخرى للمشروع، معناها
1: تثمين النفايات. نعم، اللي هي في عود تقعد نفاياتك هيك، احنا ناخذوها ونعملوا لها الدمج مع التربة، وبتباع يصير الياجور هذا. احنا نعم، رانا بتباع الحفاظ على البيئة، ما نش قاعدين احنا نحبه، بالعكس احنا نحبه التشجير اكثر في المناطق. وعليش ليه الفرنان ما يصيرش هو هو هو هو غطاء وحامي للحرائق راهو الفرنان. معناته الناس اللي
0: اهميته
1: فما بلدان اخرى كما ايطاليا البرتغال يزرعوا في الفرنان باش يحميوا به يحميوا به الجبال من الحرائق.
0: نعم،
1: هو جدار صد الحرائق، خاطر هو عملية الاحتراق نتاعو تحب له برشا وقت باش يصير يوصل 12 ساعة باش ينجم يصير عملية الاحتراق معناتها غير قابل للاحتراق.
0: معناها اللي يبني به مطمئن.
1: مطمئن حتى كان لا قدر الله صارت مشكلة ماس ولا حاجة.
0: أي والله مهم جدا معناتها المعلومات اللي تقدم فيها اليوم معناتها في السوق والسوق التونسية زعما فما توجه لي للجو هذي النوعية هذي من
1: البناء الإيكولوجي هو احنا عنا برشا نخدم على البناء الإيكولوجي وعنا الصالون البناء الإيكولوجي كل عام
0: فما إقبال يعني ما
1: هو فما هو فما إقبال أما المشكل في الدعم خاطر البناء الإيكولوجي لازم الدولة تدخل وتدعمه وتنقص له حتى من الضرائب باش تنجم انت يساهم في البصمة الكربونية هو ويساهم في التخفيض تاع البصمة الكربونية معناتها انت لهنا المادة اليجور هذي لازم تدعمه الدولة باش تطيح له في الكلفه نتاعو بتبيعه هذا هو الحاجه هو بتبيعته الكلفه نتاعو باش تطيح على خاطر ما يصيرش عمليه الاحتراق كما قلت لك فما طاقه قاعده انت تربح فيها هذا حاجه حتى البريس نخدموها بالفوتوفولتايك مهم على الاخر معناتها احنا كل شيء نعملوه طبيعي باش يكون الكلفه نتاعو اقل ويقرب لليجور الاحمر طبيعي 100% ما فماش حتى جرام سيمان راهو نعم. شكون واضحين السيمان موش موجود في جميل. في الياجور حاجه اخرى منفرد في العالم راهو خاطر احنا كي نقولوا ياجور ايكولوجي مش معناتها راهو موجود في بلدان اخرى هي انفونسيون ماهيش انوفاسيون
0: فكره تونسيه
1: ابتكار تونسي بمواد تونسية ما تنجمش تلقاها في حتى بلاد في العالم اخرى ثروات تونسية
0: معناتها علاش معناتها تخمم في التصدير
1: احنا نخمو اول حاجه في السوق التونسية ماذا بينا خاطر هو هي هي هي الفكره هذه فكره اجتماعيه اكثر منها تجاريه ماهيش قداش احنا باش نصدروا ولا قداش باش
0: ولكن عدنان خلينا في الواقع يعني اللي باش يعمل مشروع يحب معناتها ما به يربح
1: اجتماعي ربحي ما نحبوش يكون ماهوش تجاري ماهوش يجور تجاري ماذا بينا مثلا المساكن الاجتماعيه سنيت سبروس هذوما ينخرطوا في المشاريع هذوما ينجموا ينخرطوا في الكرس الشروط ينخرطوا في البناء الايكولوجي مش كان يجور فرنان حتى صحيح. مواد اخرى نجم تكون ايكولوجيه تدخل في البناء هذا بالنسبه لليجور هذا راهو معناتها حتى الاتحاد الاوروبي معناتها اتصلوا بيا الفيدراسيون سويس بتبيعه خاطر هما يشجعوا على البناء الايكولوجي يحبوا يثمنوا هالمشروع هذا لكن انا نحب يقعد في تونس الحقيقه خاطر مشروع تونسي
0: مسجله براءه الاختراع
1: لا مسجله مسجله براءه الاختراع براءة الاختراع هي باش نكونوا واضحين راهي يصير الامتحان على مدة عامين راهو مش معناتها انت تعمل تصب الملف نتاعك تاخذه بالوقت يقعد عامين امتحان راهو ومن بعد تاخذ البراءة احنا صبيناه في 2024 تحصلنا عليه 2 جوان 2026 مع تقعد عامين باش نجم تاخذ براءة
0: وتوا مع تراضي على الرواج نتاع المرحلة اللي وصلت لها ولا
1: الحمد لله هو
0: هكا فيها وعليها معناتها شنو رايك
1: المرحلة
0: اللي تقيمها المرحلة اللي وصلت
1: الحمد لله معناتها فما تفاعل كبير الحقيقة كلموني برشا عباد كلموني حتى وزارات كلموني الحقيقة معناتها شكون واضحين اللي كلم اتحاد الصناعة والتجارة كيف الناس الكل يحبوا ينخرطوا في المشروع هذا خاطر انا كيما قلت راني قلت مشروع هذا اجتماعي اكثر منه معناتها اكثر منه تجاري ماهوش معناتها مشروع مطموع فيه التجاره اكثر منه احنا نحبوا الديار يكونوا صحيه نحبوا الديار تكون فما عزل حراري نقصوا من استعمال المكيفات ونقصوا من استعمال الشوفاج
0: هل انه في من الخصوصيات وفي طقس البارد يكون دافي وفي طقس الحار يكون
1: هو التربه لا؟ تخدم على على على على الحر بتبيع نعرفوا احنا الطين والتربه يعمل العزل الحراري في الصيف والفرنان يخدم على العزل الحراري في الشتاء
0: ولا سوية مش عملنا فيها
1: الأسوام قريبة إن شاء الله
0: حتى وليد يسأل على الأسوام
1: الأسوام إن شاء الله يكون قريب يسر للحقيقة للياجور العادي نحاول وراوة بتظافر بتبع الدولة وباش نحاولوا نقصوا الماكسيموم باش يكون قريب للياجور العادي باش المواطن نجم يشري
0: حتى نشوفوا معناتها تطور ونسبة كبيرة برشا من ديارنا في تونس بالبناء الإيكولوجي وهذه حاجة
1: هو حتى حاجة أخرى للبناء حتى الليقة متاعه بالجبس معناتها حاجة إيكولوجية كل شيء حتى تركيبه يكون تركيبه بالشو بالجير. معناتها رجعنا للطبيعة متاعنا، رجعنا للبيئة،
0: هو الجير رجعوا للجير، رجعنا للجير،
1: رجعنا للجير. فما بلدان أخرى، هند راهو 40% استعملوا السيمان راهو في بركة، اللي هو استعملوه كان في القاع فونداسيون معناتها في الأساسيات، ما يستعملوهاش الفوق، اللوح الفوق الخشب بيستعملوا، يستعملوا البلاتر، هما قاعدين يخدموا على البصمة الكربونية. راهو المواد البناء تو باش تولي أغلى من المواد الإيكولوجية، على خاطر فما ضرائب على البصمة الكربونية اللي هي شكارت سيمان باش تولي 50 دينار. معناتها المواطن ما عادش نجم يقدر يشريها، باش والبصمة الكربونية نتاع المواد الإيكولوجية بريسك زيرو، معناتها فهمت، باش تولي المواد الإيكولوجية في العالم راه توجه عالمي، وتونس منخرطة في التوجه هذا بتباع.
0: أنا نحييك برشا وما شاء الله عليك، معناتها فكرة نموذجية فعلا، اختراع تونسي متفرد عالميا كله، معناتها ريحته تونس من
1: فرنان. سميته فرنان انا باش نثمن زاد المنطقة فرنان زاد بتباع. فرنان غنية، راي غنية بالموارد الطبيعية، وتونس غنية من شمالها جنوبها بالموارد والثروات، نقص كان التثمين، نقص الحقيقة فما مشاكل تاع بحوث علمية، معنا مراكز البحث العلمي ناقصين في تونس، معناش برشا التشجيع كيف كيف،
0: التشجيع والتحفيز مهم جدا. شكرا لك عدنان حديد، طبعا الخبير في النجاعة التقية للمباني الأجر الإيكولوجي فرنان، إن شاء الله نشوفوه معناتها في أكثر من
1: في
0: مكان
1: العالمية إن شاء الله.
0: في العالمية أيضا، شكرا لك،
1: شكرا.
0: تحياتنا، شكرا.

0: يلي ما عادش برشا في توقيت حصتنا اليوم، نتحثوا على حديقة ذكية داخل الجامعة التونسية. نمشوا لسيدي بوزيد، وتتذكروا مستمعينا وقت اللي تكلمنا على طبعا في حصة من حصص الفارطة، تكلمنا على مشروع وفكرة حلوة هي حديقة ذكية في المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد. كانت فكرة ولكن وكانت حلم أيضا، ولكن اليوم أصبحت واقع. حديقة مهمة جدا للطلبة، فيها طبعا يلتقي وتلتقي التكنولوجيا بالطبيعة والفن والبيئة. وشكرا لها على حضورها معنا، اللي آمنت برشا بالفكرة ودافعت برشا على الفكرة هذه، المديرة المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد السيدة سمية غرسلة. مرحبا بك سيدة سمية.
1: مرحبا بكم بالكل، مرحبا بكل المستمعين.

0: أهلا وسهلا بيك، ألف مبروك المشروع، معناتها يرى النور المشروع هذايا بعد ما كان فكرة، وحدثينا على المشروع هذايا سيدة سمية.
1: والله هو المشروع هو الحديقة الذكية، كما قلت أنه كان مشروع فكرة هي حلمة، هو كان كحلم. كانت كما نعرف وإحنا وقت حكينا عليه تلاقينا إحنا وياك مدام هندة، وكما قلت لي بالحق معناتها تكبتنا الصعاب ودفعنا على الفكرة، دفعنا بكل ما أتينا من قوة، بكل ما أتينا من المحبة للطلبة، محبة للإداريين لزونسينيون، خاطر هو فضاء باش يكون جامع ما بين كما قلنا المعرفة والتكنولوجيا وكذلك التراث الفلاحي لسيدي بوزيد، لأنه هذا زاد من أهم اللباز اللي خدمنا عليهم في هذه الحديقة الذكية. دونك الحديقة الذكية هي كما قلنا وقت كونكور شاركنا فيه في السيتات، وبعد أخذ ورد ومد وجزر دونك وفقونا والحمد لله بدينا في الإكزيكسيون ريال. فما صعوبات، فما خاصة في كل أي مشروع، لكن الحمد لله وصلنا توا للفاز فينال إن شاء الله، زيدا نكملوا على أحسن وجه. ووقت اللي وصلنا لتوس كما هو كولوراسيون، خاطر احنا حديقة ذكية عملنا فيها دي فونتين، عملنا فيها حاجات حلوين اللي تابعين الفن وتابعين التصميم بما ان مع عالكم الحرف. وقمنا خاصة بزراعة كل ما هو كما قلنا الزيتون الشمالي اللي هو القديم نتاعنا، نقول نرجعوا لجذورنا، نرجعوا لقمحتنا، نرجعوا لزيتونتنا،
0: كل ما هو محلي
1: يعطيك الصحة، البذورنا في الاخر نقول صحيح. على خاطر بالحق هذوكم هما البيئة نتاعنا، هذاك هو المحيط نتاعنا الصحيح. انت تشوفهم على البوزانة ولا الكرنايكا اللي وليت يعني هي العادي والاخر ولا كأنه هو الاستثنائي، على رأي احنا كنا نعرف انه الشمالي في بوزيد هو الشجرة اللي هي نقول أنا تابعتنا ومتاعنا ولينا وفينا.
0: صحيح صحيح. اليوم معناتها حتى في العودة الجامعية القادمة معناها الحديقة تولي مشهد رائع جدا ومنظر رائع جدا للطلبة سيدة سمية.
1: بالضبط احنا هذه الحديقه
0: باش انا شفت بعض الصور، يعني اكيد في الفيديو نشوف الصور، ولكن حتى في السنه القادمه في العوده دعلي تكون افضل احسن بكثير ان شاء الله،
1: باش يكون فما خاصه خاطر تو مازالوا الاشجار صغيره يعني مازال قاعدين نسقيو ومازال، لكن نتصور كل ما نزيدوا في الفتره كل ما نشوفوا حديقتنا قاعده تكبر والحلم قاعد يكبر. وحتى انا معناتها من بين الاوبجيكتيف اللي عندي خاصه بالنسبه للديزاين برودوي وان باش نخدموا ديزاين ايماج، باش تكون هذه الحديقه من بين لي بروجي ريال اللي باش نخدموا عليها. دونك كيما هو مثال نقول انا لي بون والا مثال الحاجات من اللوح باش تكون ايكولوجيه، الكومبوستاج، يعني كل شيء باش يكون في علاقه بهذه الحديقه الذكيه، باش نعملوا على الاقل لكل مثال في كل نقولوا سبيسياليتي باش يكونوا فما خمسه بروجي خاصين بهذه الحديقة هذا اللي تفهمنا فيه،
0: يعني مع الطلبة سيدة سمية،
1: مع الطلبة
0: يعني بمشاركة الطلبة وهذا مهم. نعم.
1: وإحنا اليوم الكولوراسيون اللي خدمناها نهار 2 و3 كانت بمشاركة الإداريين والطلبة والأساتذة. يعني حبينا نعملوا هذه خاطر هذه حاجة في دارنا، لازم احنا اللي نزينوها، احنا اللي نبدعها، احنا اللي نشوفوا شنو اللي فيها وشنو النجم نزينه وشنو النجم نخليه. سيتي لما حالة الدنيا سخونة كما تعرف، احنا بدينا ليفينمون امس اللي هو كان يوم 2 و3 جويليا، دونك على 5 مساء لانه النهار سخون برشا وعندنا جماعة جايين من بعيد، دونك اللي نشكرهم شكر عظيم للسيدة كما مدام مريم بالغيف، مدام زينات، مدام وصال خيرية، سي فاضل، معناتها جاو مجموعة، مدام جيهان، إن شاء الله ما فيش حد أمل، خاطر ستي زين
0: تحياتنا ليهم الكل،
1: الكل، والستوديو نتاعي أمل مفتاحي، جات معنا إسلام، جات معنا وفاء أبو عليقي سيتي، وجبنا حتى صغيراتنا معنا باش نبينوا لهم جذورنا، باش نبينوا لهم قداش المكان يكون عنده عزة، وقداش إنه وقت اللي نزرع شجرة راهو مش معناتها نضيف لون جديد للمكان وإلا لا، لكن نزرعوا فكرة، نبنيوا ذاكرة، نرسموا ملامح مستقبل ليكون أكثر أشراق.
0: ومحلاها كلمة دارنا يا سيدة سمية، محلاها كلمة دارنا والله.
1: للطلبة العامية هي والله بالحق وقتلني نحب زدا نشكر الكاتبة العامة حدا زيداني اللي كانت معايا

0: قرايني معناتها تأيد بيد راس معناتها توصيلي وي وكملوا اللي هما خاطر من بعد انا كمديره ما نجمش باش نشرف حق الحقيقه الاشراف المباشر لكن عندي كل جمعه اجتماع مع الحديقه مع على الحديقه ومع المقاول معنا سي طارق مصباحي وسي مهدي بن عمري اللي بالحق كانوا من احسن اللي واقفين على الحديقه
1: نعم
0: وكذلك المقاول
1: نحييهم الكل. هنيئا اللي طلبت المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد بهال طبعا المشروع هذه الحديقه الذكيه وهنيهم هنيئا لهم بالمديره طبعا اللي معناتها تخدم برشا حتى العام الجاي تكون الحديقه حاضره وتكون منظر جميل جدا وتشريك الطلبه في طبعا مزيد المشاريع في الحديقه هذه. شكرا لك سيده سميه غرسله مديره المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد تحياتي ليك. ايضا وتبقى باش نحيي كامل الفريق شكرا وليد الريفي في الاخراج التقني مريم واريج في الديجيتال هند سعيد تحييكم الكل شكرا لكم ربي يحفظكم والى اللقاء.
2: جرين توك جرين توك صوت البيئة آخر الأخبار والقضايا البيئية تحليل نقاش تحديات مبادرات وحلول Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا Green Talk مع هند السعيدي. تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار تبعنا في سامر كويز جوائز قيمة في الانتظار وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية هدايا تربوية وألعاب فكرية إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين
3: سمر كويز من الاثنين للخميس
2: من ماضي ساعتين للأربعة
4: إذاعة الشباب عدل موجتك
5: تسمع صوتك

0: بتاعتك.
1: مش عليك.
2: اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت.
1: مش عليك
2: مع العرب البطيني. مستر هايتك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي اذاعه شباب. المواعيد تجدد مع مستر هايتك من توحه الماضي ساعه ونص، اخر اخبار التكنولوجيا والانترنت اللي باش نبداوها من بعد شويه بالحديث على التكنولوجيات المتوفره في كاس العالم لكره القدم، وتحديدا باش نحكيوا برشا على الكوره الخاصه بكاس العالم والكم الهائل نتاع التكنولوجيا اللي ولات الشعره فيه تنجم تطيح في التسلل او تمنع من التسلل، وبرشا حاجات اخرى. امبارح صارت حكايه في ماتش البورتو قالوا كرواتيا بالطبيعة، وعلى الحكاية ذي باش نحكيه على المستشعر اللي موجود في الكرة والمستشعرات الكثيرة والتكنولوجيات الأخرى الكل اللي موجودة في كأس العالم لكرة القدم. هذا إلى الجانب أخبار الذكاء الاصطناعي من خلال جديد كلود بعد عودة الفابل 5، ثم جديد وثم رجع صدى من عند المستخدمين باش نحكيوا عليه، وفما جديد ومهم في ما يخص الواتساب ايضا باش نحكيوا عليه. وليد الريفي معكم في تامين الاخراج التقني للحصه، وعربي باتيني من امام ميكروفون اذاعه الشباب استوديو صالح شغام نجيب الخطاب. اهلا وسهلا بكم.

0: مستر هايتك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل في مستر هايتك. كما قلنا الحديث فيه برشا تكنولوجيا وبرشا كرة. منتخب كامل خسر فرصة العودة في المباراة بسبب شعرة، وهو بطبيعة منتخب كرواتيا، وقت اللي يواجه منتخب البرتغال في كأس العالم. في الدقيقة 103 سجل المنتخب الكرواتي هدف كان باش يمنحوا فرصة ثمينة لمواصلة المباراة، لكن الحكم ألغى الهدف هذا بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو. المفاجأة أنه الإعادات التلفزيونية ما أظهرت حتى لمسة واضحة للكرة، قد ما تعاودت الكرة ما ظهرتش وأغلب المشجعين والمعلقين كانوا يعتقدوا أنه القرار غريب، لكن الحقيقة كانت مختفية داخل الكرة، كرة الكوب دي موند. الكرة الرسمية للمونديال مزودة بشريحة إلكترونية متطورة ترسل بياناتها 500 مرة في الثانية، البيانات ترسلهم 500 مرة في الثانية، وتستطيع تحديد اللحظة الدقيقة اللي يلمس فيها اللاعب أي لاعب الكرة حتى لو كانت اللمسة خفيفة جدا، ومش ممكن تحديد اللحظة الدقيقة اللي يلمس فيها أي لاعب الكرة بالوسائل المجردة والتقليدية والعادية اللاتكنولوجية. وحتى إذا كانت الكاميرا اللمسة خفيفة جدا، حتى الكاميرا أحيانا ما تلتقطهاش، فإنه المستشعرات اللي موجودة في الكرة كشفت وتكشف أي مهاجم كما المهاجم الكرواتي ماتانوفيتش اللي يلمس الكرة براسه لمسة صغيرة على الأخر دوبلاش.

ويتبع 29 نقطة في جسم كل لاعب ليحدد بدقة متناهية مكان اللاعبين في اللحظة نفسها اللي سجلتها الكرة الذكية. حتى ذي يتأكد أن الكرة كرة القدم دخلت بتبيع عصر جديد ما عادش فيه القرارات تعتمد فقط على عين الحكم أو حتى على الكاميرات بل على بيانات رقمية فائقة الدقة يمكنها أن تكتشف لمسة لا يراها أحد لكنها قد تحسم مصير مباراة كاملة. خلينا نرجع شوي نحن للتقنيات المستخدمة والمستعملة والتكنولوجيا والدخول لعالم كرة القدم قبل ما نوصلوا نرجع مرة أخرى نحكيه على الكرة. بتبيع الفار تقنية الفيديو أسيستنت ريفري اللي هي مستخدمة منذ سنوات أصبحت حاليا تبع الأهداف المشكوك فيها تسلل ضربات الجزاء الأخطاء المؤثرة. جات التقنية هذه باش تسهل وتصعب يخولت هي في حد ذاتها في بعض البطولات. تقنية خط المرمى الجول لاين تكنولوجي اللي تحدد خلال أجزاء من الثانية هل أنه الكرة دخلت للمرمى بالكامل أم لا عبر كاميرات وأجهزة استشعار حقيقية. الكاميرا هذية أو التقنية هذية اللي خرجت معناتها منتخبات كبرى من منافسات كأس العالم ذكرها ماتش اليابان وألمانيا في نسخة سابقة من كأس العالم واللي الناس تعتقد أنه الكرة معناتها دخلت خرجت وقتها أو حتى في مباراة المنتخب التونسي واليابان الكرة اللي تصدى لها أيمن دحمان والناس قدرتها دخلت لكن هي كانت ما دخلتش بفضل التقنية هذه والتقنية اللي موجودة أيضا في الكرة نفسها. التسلل الجبهة الآلي يعني تقنية أخرى وتكنولوجيا أخرى السمي أوتوميتد أوف سايد تكنولوجي اللي تعتمد على كاميرات متعددة داخل الملعب تتبع حركة اللاعبين نقاط افتراضية للجسم تحدد التسلل بسرعة ودقة أعلى من الفار التقليدي. النقاط الافتراضية هذه اللي موجودة في الجسم في تقنية التسلل شبه الآلي. الكرة الذكية المزودة بحساسات الكونكتد ماتش بول تكنولوجي كرة تحتوي على حساس داخلي يرسل بيانات من 50 إلى 500 مرة في الثانية لتحديد لحظة لمس الكرة وسرعة الحركة ومسار التمرير أو التسديد. كذلك تكنولوجيا الجي بي اس والآي اللي هي تقنية تتبع اللاعبين قياس المسافات المقطوعة سرعة كل لاعب الجهد البدني وتحليل الأداء التكتيكي وهذه بتبع تكنولوجيا لتحليل الأداء متاع اللاعب. تقنيات البث والتحليل الذكي كاميرات متعددة الزوايا إعادة لقطات ثلاثية الأبعاد تحليل لحظي بالذكاء الاصطناعي هذوما تقنيات كلهم موجودين قبل كأس العالم اللي تزاد مع كأس العالم 2026 تطوير التسلل شبه الآلي إلى نسخة متقدمة جدا اتخاذ القرار أسرع تقليل الاعتماد على الحكم في الحالة الواضحة ودمج بيانات الكرة وحركة اللاعبين والذكاء الاصطناعي ثم كرة ذكية أكثر تطور الكرة في حد ذاتها فيفا وورلد كاب كونكتد بول بالمزودة بحساس دقيق جدا في داخلها يحدد لحظة اللمس بدقة كبيرة يساعد في قرارة التسلل وفي الأخطاء. كذلك الذكاء الاصطناعي في التحليل الفني باقي نحكي على الحاجات اللي زادت في الكوب دي موند هذه فوتبول ارتيفيشال انتليجنس اناليتكس تم استخدامها في تحليل أداء الفرق في توقع السيناريوهات التكتيكية ومساعدة المدربين قبل وبعد المباراة ثم الرؤية الحكم ريفري فيو اللي هي تقنية جديدة تعطي كاميرا من منظور الحكم نفسه كيفاش الحكم يشوف الكرة وهكا شفناها ساعات على في الماتشات وبث مباشر يساعد الجماهير على فهم القرارات الحكم. 3D Players and Tracking أو إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للاعبين تتبع لحظي لكل حركة داخل الملعب وتحسين دقة التحكيم خصوصا في التسلل والاحتكاكات. سادسا تحسينات في البث العالمي صورة أكثر استقرار قراراً من خلال الذكاء الاصطناعي AI Stabilization إعادة لقطات فورية من زوايا متعددة تحليل مباشر أثناء المباراة للمشاهدين. كرة القدم في 2026 أصبحت تعتمد على مزيج من الذكاء الاصطناعي الحساسات داخل الكرة الكاميرات المتقدمة والتحليل الفوري. الهدف الأساسي هو تقليل الأخطاء التحكيمية وزيادة العدالة والدقة في اللعب لكن المنتوج اللي يوصل له هنا تعليق
شخصي يخصني أنا فقط، نعرفش كان الناس خورين يشاطروني رأي. أنا ريتو زاد من وسائل التذمر ومن أيضا التشكيك، وأنا شخصيا فما بعض المنتخبات اللي ريتها ظلمت رغم هذا الكل حسب رأيي.

فما ضربة جزاء ما تصفرتش، فما حاجات جعلها الفار كل دونك حتى بالتقنيات والتكنولوجيا هذه اللي الهدف نتاعها زيادة العدالة، إلا أنه نلاحظوا أنه التلاعب بها قاعد يصير، أو ربما نحن نعيش نظرية مؤامرة ونتوقع أنه التلاعب بها ممكن يصير. هذا الرأي. الخبر أنا حكيته كما هو مجرد، والتقنيات والتكنولوجيا حكيت عليها بتجرد. من بعد أعطينا رأينا، وما نعرفش إذا كنتم تشاطروني هذا الرأي أو ما تشاطرونيش، أنه رغم التقنية هذه الكل إلا أنه حالات الظلم التحكيمية ما زالت متوفرة. يلا نكمل مع الموسيقى، نرجع بعد باش نحكيه على كلود وعلى الواتساب.

0: تك.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تك، باش نكمل لقائنا وحديثنا توا على جديد الواتساب، حاجة جديدة في الواتساب هي باش تكون مفيدة، بما أن برشا من الناس نستعملوا في الواتساب، برشا عدد كبير من مستخدمي الانترنت ومن مستخدمي تكنولوجيا المراسلات يستعملوا الواتساب، فمهم برشا أنه نسمعوا أو نعرفوا بالتكنولوجيا دي هي أو الوظيفة جديدة بلوتو، مش تكنولوجيا، اللي هي حجز مسبق لإسم كيما نو دو دومين، ما هو سي ان بسودو باش تاخذوا على الواتساب. الواتساب ولا باش يولي يعطي امكانيه انه ما تشاركش رقم الهاتف نتاعك، يعني توا في الوقت الحالي اي عد باش نتصلوا بيه او يتصل بينا على الواتساب باش نشوفوا رقم التليفون نتاعو، في المستقبل هذا باش تتنحى وباش يولي البسودو فقط هو اللي نراوه، يعني الاسم والبسودو، وهذايا من خلال امكانيه متوفره الان لحجز البسودو هذايا، ومتوفره هي في تونس، جربتها معناتها وموجوده باش تولي رسميا الميزه الجديده هذه بحجز اسم المستخدم متوفره رسميا، وفي المستقبل في وسيله التواصل الاساسيه هي البسودو، اما الاسم نتاعك او بسودو باش تختاره انت على الواتساب من خلال الاعدادات لي بارامتر نتاع الحساب، تدخل بارامتر الكونت ومن بعد في الملف الشخصي نتاعك في الواتساب تلقى الامكانيه هذيا نتاع حجز اليوزر نيم او البسودو، تكتب يقول لك هو هذا موجود او مش موجود، تكتبه تخليه ثم مده بعد مده باش تولي هذيك هي وسيله الاتصال، يعني بالبسودو. شوفوها في تقاوى في البارامتر نتاع الواتساب، المنصه اللي حاليا تضم اكثر من 3 مليارات مستخدم، هذا علاش الشركه تحب تعطي الفرصه للجميع لاختيار الاسم اللي يناسبهم قبل الاطلاق الكامل، دونك قد ما تدخلوا بكري وتحجزوا الاسم قد ما يكون هذايا في صالحكم. الى حد الان الحجز فقط هو المتاح، الاستخدام تاع اسماء المستخدمين باش بدل ارقام الهواتف في المحادثات باش يتم اطلاقه تدريجيا في الفتره القادمه، لكن ما ثمش تحديد الى حد الان الفتره هذه وقتاش والا كيفاش. باش نحكيو تويكا على الذكاء الاصطناعي، بعد غياب 3 أسابيع نموذج كلود فابل 5 اللي كان تتذكروا صار معناتها منعه في الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت الحكومة الأمريكية لمنع هذا النموذج واعتبرته أنه مساس بالأمن القومي، كلود فابل 5 من شركة أنتروبيك رجع للخدمة، لكن عودته ما كانتش كما توقعها المستخدمين، تحولت إلى موجة واسعة من الانتقادات وخيبة الأمل. المشكلة ما هيش في عودة النموذج بل في الطريقة اللي رجع بها، كثير من المستخدمين أكدوا أنه الأداء ما هوش بنفس القوة اللي اشتهر بها من قبل إيقافه، أصبح أكثر تحفظا، يرفض تنفيذ عدد كبير من الطلبات اللي كان يقوم بها وينجزها سابقا من دون مشاكل. المطورين كانوا أكثر الفئات تذمرا لأن النظام الجديد أصبح يعتبر كلمات عادية كما أمن، ثغرة، غير آمن، مؤشرات على طلبات حساسة يرفضها ويرفض الإجابة عليها، ويحول المهمة تلقائيا إلى نموذج آخر أقل تطورا من فابل 5، حتى لو كان الهدف مجرد تصحيح خطأ برمجي أو تحليل كود بشكل عادي. المستخدمين على منصات النقاش الخاصة بريديت بشاو إلى حد القول أنه هذا ما هوش نفس كلود فابل 5 اللي عرفناه قبل أسابيع، حسب أرائهم القيود الجديدة خلت النموذج أكثر بطئا، أقل جرأة في تقديم الإجابات. وما توقفتش الانتقادات عند الأداء فقط بل شملت أيضا طريقة الاستخدام، المشتركين ما تمكنوش من استهلاك كامل حصتهم الأسبوعية من فابل 5 من كلود، وخصص له نصف الرصيد فقط، كما أنه يستهلك قدرة حوسبة أكبر من النماذج الأخرى، هذا مما يعني أنه الحصة تنفذ بسرعة، واعتبارا من الأيام القادمة بش يتحول استخدامه إلى نظام يعتمد على رصيد مدفوع حسب الاستهلاك بدل ما يكون مشمول بالكامل ضمن الاشتراك، وهذا ما أثار استياء عدد كبير من المستخدمين. شركة أنتروبيكا اعترفت من جهتها بأن نظام الحماية الجديد يولد الكثير من الإنذارات الخاطئة، أي أنه يمنع طلبات سليمة لا علاقة لها بالاختراق أو بالاستخدامات الضارة، لكنها تؤكد أن الإجراءات هذه مؤقتة، هدفها تحقيق توازن ما بين توفير النموذج القوي ومنع إساءة استخدامه في مجالات الأمن السيبراني. معروف هذايا ومؤكد بعد أنه الحكاية تم اعتبارها مساس بالأمن القومي، فمن الأكيد باش تكون ثم قيود صارمة، وبعد العودة باش تكون ثم مشاكل. هذه حاجة معروفة في التكنولوجيا، باش تكون ثم استياء وإعادة نظر في الحكاية وغيره. بعد شوية باش نختم بتقارير عن علاقة معناتها ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين الاستهلاكات المتعدة للذكاء الاصطناعي والمتزايدة وتأثيرها على البيئة، حاجة حكينا فيها قبل لكن من المفيد أن نعاود ونحكيه فيها على حسب آخر التقارير والدراسات.

0: مانشستر هايتك.
1: سمعوني هذايا إذن محمد حماقي، نوصلوا معاه لآخر الأخبار أو آخر أقسام مصر هايتك بالنسبة لليوم، باش نحكيه على الثمن اللي تدفعوا البيئة والكرة الأرضية لكل سؤال احنا نطرحوه على الذكاء الاصطناعي. هو ثمن يدفع في مكان آخر، منش نحن اللي ندفعوه مباشرة، حتى اللي شارين بتبيع الليسانس متاع الذكاء الاصطناعي هذايا في أي بوت كان أو أي روبو كان من روبوات الذكاء الاصطناعي. تقارير الاستدامة الجديدة الصادرة عن عملاقي التكنولوجيا جوجل وأمازون كشفت عن جانب خفي من ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو كلفته البيئية المتزايدة. فبحسب الأرقام ارتفعت انبعاثات الكربون عند جوجل بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي. سجلت أمازون أيضا زيادة بلغت 16%، رغم أنه زوج الشركات ما يحملوش الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر المسؤولية، لكن التوسع الهائل في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات الجديدة يعد من أبرز الأسباب وراء هذا الارتفاع. السبب بسيط، تشغيل الذكاء الاصطناعي لا يحتاج فقط إلى حواسيب قوية، بل إلى آلاف المعالجات المتطورة اللي تعمل ليل ونهار. بطبيعة هذايا يخلي مراكز البيانات العملاقة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، إضافة إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد الخوادم. المفاجأة الأكبر أنه الجزء الأكبر من الانبعاثات ما يجيش من تشغيل مراكز البيانات نفسها، بل مما يعرف بانبعاثات النطاق الثالث، أي الانبعاثات الناتجة عن تصنيع الرقائق الإلكترونية وبناء مراكز البيانات وإنتاج الإسمنت والحديد وشحن المعدات من المصانع إلى مختلف أنحاء العالم. أمازون على سبيل المثال أعلنت أنها أضافت خلال 3 أشهر فقط أكثر من 1.2 جيجاوات من قدرات مراكز البيانات الجديدة، وهو رقم يعكس حجم الاستثمار المطلوب لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي. ويرى خبراء المناخ أن الوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه قبل طفرة الذكاء الاصطناعي. نحبه احنا وليد يقول لي حاوصل، حبيت نخرج على النوت بوزيتيف، ما لجنتش ان شاء الله يلقاو العلماء على كل حال حاجة تحدد من تأثير السلبي على البيئة للذكاء الاصطناعي، لأنه حاجة نافعة للبشرية، ومن جهة أخرى مضرتها كبيرة على مستوى تشغيلها. ان شاء الله يلقاو الحل لها. أجمل تحية كامل الفريق اللي أمن لكم مستر هايتك. بعد شوية نشرة الأخبار ثم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك
3: تسمع صوتك.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار
6: من إذاعة الشباب، نحييكم في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: انطلاق التسجيل في دورة المتفوقين للتوجيه الجامعي و155 منحة في انتظار المترشحين. تونس تراهن على أحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية من خلال المخطط التنموي 2026-2030. اليونسكو تطلق النسخة الثانية من برنامج الشباب من أجل السلام حول القيادة بين الثقافات. بعد غياب لثلاثة مواسم، تظاهرت ليلى العبدلية تعود مجددا لجمهورها. الانطلاق بداية من اليوم في تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريوس 2020 لتتواصل إلى غاية 5 جويلية الحالي، على أن يتم الأعلان عن النتائج الأولية لهذه الدورة يوم الأربعاء 8 جويلية. كهيئة مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية لسعد الدريدي يضيف على موجات إذاعة الشباب:
0: هذه دورة تزند فيها منح للدراسة في الخارج، وتسند فيها مقاعد للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. اللي عندهم الحق يشاركوا في الدورة هذه. بالنسبة لشعبة الأداب يزم يكون متحصل على معدل 14 فما فوق، وبالنسبة للشعب العلمية يتحصل على معدل 16 فما فوق باش ينجم يكون يشارك في الدورة هذه. النتائج اللي باش تخرج نهار الأربعاء هي راهي نتائج أولية، على خاطر باش نستدعاو أولادنا والمترشحين تاعنا اللي تحصلوا على مقعد ساعة أو على توجيه أولي، باش نستدعاهم الاجتماعات إخبارية باش يأكدونا قبولهم بالتوجيه هذاك. خاطر هذه دورة بالنسبة لنا يلزم اللي تقبل فيها يأكد أنه قبل باش يمشي يقرأ في الخارج أو باش يقرأ في الليباس، وإلا باش يقول لا راهو بالنسبة لي المسار اللي أنا اخترته حاجة أخرى.
6: هذا وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان بكالوريوس 2020 وفق لسعد الدريدي.
0: عدد المنح بالنسبه للمقاعد اللي باش تحل ان شاء الله السنه في المعهد التحضيري للدراسات العلميه والتقنيه بتونس هو 120 مقعد، دونك هذوما كلهم ياخذوا اختصاص بكالوريا رياضيات. بالنسبه لفرنسا عندنا 18 مقعد فيهم زوز بكالوريا اداب، وفيهم البقيه معناتها 16 مقعد بكالوريا رياضيات. بالنسبه لالمانيا عندنا 17 منحه فيها 8 بكالوريا رياضيات، فيها 3 علوم تجريبيه، فيها مقعد واحد بكالوريا اقتصاد وتصرف، 4 مقاعد علوم تقنيه، ومقعد للعلوم الاعلاميه. بقيه الانواع البكالوريا اللي عندها امكانيه في المانيا. علاش التوزيع هذايا؟ لانه الدراسات اللي باش يمشيو يعملوها في البلدان هذيا يلزمها تتماشى مع نوع البكالوريا نتاعهم. خاطر في فرنسا المتوجهين الكل باش يمشيو يقراو مراحل تحضيريه للدراسات الهندسيه، هي تقبل بكالوريا رياضيات. بالنسبه لالمانيا اعطتنا الامكانيه باش تقبل بكالوريا اقتصاد وتصرف علوم اعلاميه والتقنيه والعلوم التجريبيه.
6: تطوير وقطاع التربية والتعليم في تونس من أبرز التحديات التي تراهن عليها بلادنا خلال المشروع المخطط التنمية 2026-2030. ويرتكز هذا المخطط الذي اختتم النقاش حوله على مستوى لجان مجلس نواب الشعب، يرتكز على 5 محاور أساسية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التربية والتعليم. نجاة حسن.
7: تراهن تونس في إطار مشروع المخطط التنموي 2026-2030 على إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية. ويسند المخطط إلى توقعات ديمغرافية تشير إلى ارتفاع عدد تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى نحو أكثر من 1,000,000 تلميذ في أفق سنة 2030. ويضع المخطط إصلاح المنظومة التربوية ضمن أولويته، ومن أبرز التوجهات مراجعة البرامج والمناهج التعليمية حتى تصبح أكثر انسجاما مع سوق الشغل، إلى جانب تطوير طرق التدريس والرفع من جودة التعليم وتعزيز استعمال الرقمنة والتكنولوجيا داخل المؤسسات التربوية. وفي مجال تعميم التعليم قبل المدرسي، يستهدف المخطط بلوغ نسبة 100% من الأطفال المسجلين الجدد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي ممن تلقوا سنة تحضيرية، بما يعزز فرص النجاح المدرسي منذ المراحل الأولى للتعليم. كما يركز الإصلاح على تحديث البرامج التعليمية وإدماج مهارات الحياة والتربية على المواطنة والقيم والصحة البيئة، إلى جانب مراجعة الزمن المدرسي بما يضمن تحسين المردود التربوي والرفاه النفسي للتلاميذ. ويحتل التحول الرقمي للقطاع مكانة محورية في المخطط، إذ تستهدف الدولة بلوغ نسبة 100% في تغطية المؤسسات التربوية بالشبكات الإعلامية الداخلية، إلى جانب تعميم الحقائب الرقمية بكافة المدارس الابتدائية بحلول سنة 2030، فضلا عن إحداث فضاء رقمي للمؤسسات التربوية واعتماد البطاقة الذكية وتطوير الموارد التعليمية الرقمية والتعليم عن بعد. وفي جانب تكافؤ الفرص، ينص المخطط على تعزيز الإدماج المدرسي للتلاميذ ذوي الإعاقة عبر إحداث أقسام ومراكز مختصة، فضلا عن تعميم حصص الدعم والعلاج والدروس المجانية عن بعد. كما يولي المخطط أهمية لتحسين البيئة المدرسية من خلال صيانة المؤسسات التربوية وتوسيعتها وإحداث فضاءات ثقافية ورياضية وحدائق بيداغوجية وتوفير الماء الصالح للشرب وإدماج الطاقات المتجددة، إلى جانب تطوير خدمات النقل المدرسي. كما يؤكد المخطط ضرورة الحد من الانقطاع المدرسي وتحسين التوجيه المدرسي وإعادة الاعتبار للتعليم التقني والتكوين المهني حتى يصبح مسارين حقيقيين لاستيعاب حاجيات الاقتصاد الوطني وتوفير فرص أفضل للإدماج المهني. ويأتي هذا التوجه بعد تسجيل تحسن في عدد من مؤشرات المنظومة التربوية، من بينها ارتفاع نسبة الأطفال المنتفعين بالسنة التحضيرية وتراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي، فضلا عن استقرار نسب التمدرس في مختلف الفئات العمرية عند مستويات مرتفعة.
6: هذا ومن المنتظر أن يتم إعداد التقرير التالفي لمشروع مخطط التنمية 26-2030 وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر في هذا المشروع الوطني. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو النسخة الثانية من برنامج الشباب من أجل السلام، برنامج القيادة بين الثقافات لليونسكو، وسيتم في هذا الإطار اختيار 50 شابا لتلقي دروس متقدمة عن بعد إلى جانب مرافقة وتطوير مهارات القيادة. وسيحصل المشاركون على تمويل أولي قدره 10,000 دولار أمريكي لكل مشروع خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جويليا 27 و2000. وحددت اليونسكو يوم 19 جويلية كآخر أجل لتقديم الترشحات. في الشأن الثقافي، تعود تظاهرة ليالي العبدلية لتضيء سماء مدينة المرسى بعد غياب لثلاثة مواسم. حدائق المركز الدولي للثقافة والفنون بقصر العبدلية تحتضن بداية من الليلة وإلى غاية 9 جويلية الجاري فعاليات الدورة 10 من هذه التظاهرة العريقة. عروض تراثية وطربية تونسية تؤثث هذه الفعالية، من بينها عرض للأطفال وفق ما صرحت به لأخبار الشباب مديرة المركز رابعة الجديدية.
8: ليلة بإذن الله على الساعة 10 مساء، العرض الافتتاحي هو للفنانة آية دغنوش، عرض طربي. يوم 4 عرض فني طربي كذلك مع الفنانة محرز ياسويل. يوم 5 للأطفال نصيب، يكون يوم عرائسي للعائلة والأطفال. يوم 6-7 عرض موسيقي الجاز، سفرة الجاز. يوم 8 جويلية عرض فني للفنانة نور قمر. ثم نختتم التظاهرة إن شاء الله يوم 9 جويلية بعرض التانجو العربي لمحمد علي كمون. اخترنا العروض كالعادة مع احترامنا لخصوصية ليالي العبدلية اللي جمهورها سميع، جمهورها في جهة لأنه عندها جمهورها الخاص. إن شاء الله أثناء في العودة يعود هذا الجمهور لمواكبة فعاليات ليالي العبدلية.
6: انتهت النشرة، وهذا التذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين: انطلاق التسجيل في دورة المتفوقين للتوجيه الجامعي و155 منحة في انتظار المترشحين. تونس تراهن على أحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية من خلال المخطط التنموي 26-2030 و2000. اليونسكو تطلق النسخة الثانية من برنامج الشباب من أجل السلام حول القيادة بين الثقافات. وبعد غياب لثلاثة مواسم، تظاهرة ليلى عبدلية تعود مجددا لجمهورها. نشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم بألف خير.
9: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: توب سبور.
1: تحية لكم جميعا، جمعة مباركة، شهية طيبة وطريقة السلامة للجميع. أكيد أخبار الرياضة في تونس، التغطية مستمرة على موجاتنا لكأس العالم، طبعا نعطيكم تفاصيل ليالي المونديال، ونتحدث في أخبارنا عن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة للتميز للتألق في كل المحافل الدولية. واليوم كان لقاء عليه للتعريف بالجائزة، يعني عمرها 10 سنوات نحكي على الجائزة. نتذكر أنه مروة العامري الأسطورة البطلة في المصارعة كانت توجت بجائزة أحسن مدربة، والبطلة العالمية في الجودو نهال شيخ روحو كيف كيف توجت، لكن اليوم كانت فرصة بمقر اللجنة الوطنية الأولمبية للتعريف بالجائزة، كل التفاصيل، التصنيفات، الحوافز المالية، وإن شاء الله يكون الحفل في أبوظبي في الإمارات يوم 11 نوفمبر 2026. اللقاء كان إعلامي مع الجامعات الرياضية الأولمبية والغير أولمبية، وأكيد إذا شبيب كانت حاضرة، وتحدثنا مع حمد المنصوري أكيد وكل تفاصيل الجائزة.
2: معكم حمد المنصوري، رئيس لجنة التحكيم وعضو اللجنة العليا في جائزة فاطمة بنت مبارك. الجائزة هذه صار لها 10 سنوات في على مستوى الإمارات وعلى المستوى العربي. نحن اليوم سعيدين بوجودنا عندكم في تونس، ونشكر اللجنة الأولمبية التونسية على الاستضافة، ونشكر جميع الجامعات على حضورها لهذه الورشة التعريفية والترويجية عن هذه الجائزة. اليوم الجائزة تتكون من 9 جوائز لفئات رئيسية، هي فئة أفضل رياضية عربية وقيمتها المادية 1,000,000 درهم، وأفضل رياضية إماراتية، وعندنا أفضل أم رياضية تحولت لأفضل أسرة رياضية. فنشجع الأسر على المشاركة في هذه الجائزة. طبعا هذه الجائزة بناء على توجيهات سمو الشيخ فاطمة بنت هزاع اللي هي داعمة لجائزة رياضة المرأة، بناء على توجيهات بعد السامية لسمو الشيخ محمد بن زايد أن يكون هالسنة عام الأسرة في الإمارات، فارتئينا أن تكون هذه جائزة أفضل أسرة رياضية موجودة ضمن فئات الجائزة. نشجعكم أيضا على المشاركة في أفضل مؤثرة إعلامية، هي هذه الجائزة تشمل الصحفيين الرسميين وأيضا تشمل المؤثرين بشكل عام. الجائزة تشجع المرأة العربية والمرأة الإماراتية، واليوم نحن موجودين لتحفيزكم، لتحفيز المرأة، لنشر هذه الجائزة. الجائزة هذه ليست فقط خلينا نقول لأصحاب الإنجازات الكبيرة، ولكن أيضا للناشئات، في عندنا أفضل فئة أفضل ناشئة، وأيضا هي مستمرة سنوية الجائزة، فبالتالي اللي ما يحظى بالمشاركة هذا العام يقدر يبني ملف إن شاء الله ويشارك في العام المقبل. وأشكركم جميعا، أشكر الصحافة على هذا الاستضافة وعلى هذا الاستقبال وعلى التغطية أصلا
1: للورشة. هذا تصريح في البداية باش خلينا التفاصيل عن الجائزة. عمرها 10 سنوات، لكن فما برشا رياضيات متألقات في كل الميادين الرياضية، سواء في الأولمبياد أو في الأعلام الرياضي، ما عندهمش تفاصيل عن الجائزة، فيها برشا حوافز مالية. وإذا شباب كذلك حكيت مع مدام نهلة بوذينة، شخصية كبيرة في الرياضة النسائية، أكيد عضو اللجنة الأولمبية، عن تفاصيل الجائزة وهذا اللقاء الإعلامي اللي صار اليوم الصباح بمقر اللجنة الوطنية.
3: أنا واحد من المحكمات في اللجنة هذه، من اللجنة هذه تكونت عندها 10 سنوات، إلا أن احنا في تونس معناها ما سمعنا بها معناها حقيقي كان سنتين وسنتين حتى كسمعنا بها في 2024 كانت في آخر وقت بعد الألعاب الأولمبية. هذاك علاش معناها حلونا البلاتفورم خصيصة للدولة هذيك مروة العام اللي خذت أحسن مدربة. العام الفارط معناها تسجيل كان أكبر عدد من العام اللي قبله، إلا أنه ديما معناها عدد ضئيل جدا نسبيا للمصر ونسبيا للمغرب. وكانت فازت بيه معناها كمدربة نهاد شيخ روح والمدربة الجيدو. والسنة هذه قلنا لازم ترويج أكثر نظرا للقيمة متاع الجائزة اللي هي كبيرة، ونظرا اللي المعلومة ما هيش قاعدة توصل معناها للجامعات وللصحفيات. هذاك علاش شدينا صحيح باش يكون عملية الترويج باش توصل أكثر المعلومة. هذه هي أول مرة جات لتونس، على خاطر احنا بالنقاشات وبوجودي معناها كمحكمة مريت اللي الستاتستيك معناها قليلة برشا، والوجود متاع تونس معناها بالحضور التونسي على المستوى الميداليات عيب في حق تونس. لك علاش شدينا صحيح، وهم الحق زادة كانوا معناها موتيفي على الاخر باش يكونوا موجودين. ودايور كان الوقت هذايا هما باش يكونوا في مصر، اكدت على انه باش نبداو من تونس خاطر تونس ما خذتش حظها قبل، والحمد لله اليوم خذينا حقنا وربي يوفق الجميع.
1: ربي نجح الجميع أكيد، وخاصة الرياضيين متاعنا المتألقات في المحافل الدولية، وجاية برشا أحداث كبرى في الصيف فرصتهم يعني الرياضيين متاعنا كما الألعاب المتوسطية حتى يكونوا متوجين ويحطوا الدوسي متاعهم ويكونوا أكيد في الجائزة ويكونوا في الحفل الكبير في أبوظبي يوم 11 نوفمبر 2026. الكرة في تونس في انتظار أخبار الاجتماعات يعني من هنا ومغادي بين سلطة الإشراف والجامعة التونسية لكرة القدم، هل سيواصل رونار البطولة؟ تنطلق إن شاء الله في شهر أوت، شو نظامها بقية الأقسام؟ برشا حكايات أكيد مع شهر سبتمبر والعودة المدرسية والجامعية ستكون مهمة لمنتخبنا الوطني في الكان. من هو المدرب الجديد للمنتخب؟ هل سيبقى رونار أو مدرب محلي تونسي يشتغل في السوق الخليجية في السوق العربية؟ على كل برشا مواضيع للكرة التونسية، ومحتاجين رؤية ل 2030-2034 حتى نكونوا جاهزين مع جيل جديد ورؤية واستراتيجية واضحة بدها برضا جدي بقرار من سلطة الإشراف كمدير فني في الجامعة التونسية لكرة القدم، وبدأ يخدم على روحه في كرة القدم في تونس في انتظار عودة البطولة. الفريق عنده تربص يوم الاثنين مع عودة الدوليين اللي شاركوا في المونديال، مع وجود مساعد لفوزي البنزرتي في الإطار الفني اللي هو خالد المليتي ولد النادي الإفريقي. والإفريقي في كرة اليد ضم المدرب دراغان خبرة كبيرة بكرة اليد، جنسية في الأصل يوغوسلافية بوسني ألمانيا. ذكركم أنه بطولة كرة اليد تنطلق إن شاء الله يوم 5 سبتمبر بالنسبة للموسم الجديد وبطولة النخبة الوطنية. في كرة السلة نذكركم وأنه المونديال سيقام في قطر، النافذة الثالثة تقام في أنغولا. بداية متعثرة لمنتخبنا الوطني البارح، هزيمة أمام نيجيريا 81-84، البارح غينيا ربحت رواندا 89-63، جمعة اليوم 3 جويليا عندنا ماتش مهم جدا أمام رواندا 7 متاع العشية، نيجيريا تلعب مع غينيا 4، ونهار لحد 5 جويليا مباراة منتخبنا الوطني أمام غينيا ماضي ساعة، ورواندا تواجه نيجيريا 10 متاع الصباح. نذكركم وأنه بالنسبة للنافذة الرابعة في تصفيات مونديال كرة السلة قطر 27 ستقام في تونس في شهر أوت بين 27 و 30 أوت. مونديال أمريكا باش نذكركم البارح شو اللي صار فجر وفي السهرية، إسبانيا أزاحت النمسا 3-0، إسبانيا منتخب قوي جدا كما فرنسا تقريبا في اللوك، البرتغال في ماتش شوك مباراة في كندا في تورنتو أزاح كرواتيا 2-1، ماتش ماهوش عادي يعني وصل حتى لعبنا 90 مع 18 في الإكسترا تايم وبرشا فار في القرارات في النهاية بتغييرات مثيرة للجدل بالنسبة للمدرب الإسباني مدرب البرتغال مارتينيز، عمل 4 تغييرات في أري واحد دفعة واحدة وزيد خرج رونالدو، وفي النهاية كان على حق لأنه اللي دخل عوض رونالدو راموس اللي أخذته الميلان مهاجم البي اس جي، سجل هدف بمهارة عالية بالرأس بعد كروس كذلك بمهارة على مستوى عالي جدا من لياو، هذا كان هدف راموس في 90 مع 4. فجر شو اللي صار، الجزائر خسرت أمام سويسرا 2-0، الجزائر كانت خارج الموضوع وأكيد برشا حكاية عن وداع رياض محرز للساحة الدولية مع المنتخب الجزائري، فما كلام عن إقالة بيتكوفيتش السويسري مدرب الجزائر، هذا مش صحيح لأنه جدد عقده قبل المونديال وبش يكون حاضر مع المنتخب الجزائري إلى 2028، لكن حسب اللي نشوفه فيه مع كومن مع مدرب المنشفت ينجم يغادر السويسري ياخو فلوسه على دير مليم ويغادر المنتخب الجزائري. اليوم موعد مهم جدا للمنتخب المصري 7 متاع العشية أمام أستراليا في دالاس، حظ موفق الفراعنة. 11 متاع الليل الأرجنتين في ميامي أمام الكافير، حظ موفق الكافير نجم يعمل حكاية مع الأرجنتين ميسي في الحومة في ميامي. غدوة السبت 4 جويلية عندنا كولومبيا غانا، حظ موفق لغانا المنتخب الإفريقي في الدور 16، ماتش يبدأ مادي 9:30 تاع الصباح، نحكي على السبت فجر 4 جويلية. بقية المواعيد يبدأ الدور 16 6 تاع العشية نهار 4 جويلية السبت، مباراة المغرب الكندا، حظ موفق للمغرب أمام منظم المونديال مع أمريكا والمكسيك، لكن الكندا يلعب في هوستن في أمريكا. بقية المواعيد الدور 16 فرنسا الباراغواي، فرنسا متخوفة الماتش هذايا بذكريات مونديال 98 ومباراة لونس أمام المنتخب الباراغواي، نذكر جيل ديشان وجيل بلان وتريزيغي وتيري هنري. دونك الماتش هذا باراغواي فرنسا دور 16 في فيلادلفيا يوم 4 جويلية 10 متاع الليل، يوم 5 جويلية في نيويورك 9 متاع الليل ماتش سيليساو البرازيل امام النرويج دور 16، ثم يوم 6 جويلية المكسيك انجلترا دور 16 ماتش مهم جدا للمكسيك لانجلترا في مكسيكو مادي ساعة متاع الصباح نهار الاثنين فجر، ويوم 7 جويلية يوم 3 كذلك مباراة فجر بين أمريكا أمام بلجيكا في سيتل في أمريكا في سياتل، وكذلك تحدث عن دور 16 عرفناه ماتش دربي يوم 6 جويلية 8 تعليل البرتغال أمام إسبانيا. تحياتي لفريق البرنامج وليد الريفي في الإخراج التقني، شكرا وليد، وأصدقائنا في الإخراج الرقمي أريش كذلك مريم بسام وخليل. شاهي طيبة الجميع، إلى اللقاء.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

غريغوري بورتر ثانك يو هي الغنية اللي بدينا بها اليوم أول مصافحة معكم مستمعي إذاعة الشباب البرمجة الصيفية على موجات إذاعة الشباب اللي بدأت من نهار الاثنين يجعلكم قبل عبر وبعده في مصافحة جديدة مع مهرجاناتنا الصيفية. واليوم نرافقكم من استوديو خارجي من مدينة التبرقة أكيد على خاطر مهرجان الجاز يعود بعد سنوات بعد غياب. البارح كان نقول نجمو نقولوا بري أوفرتور مع عرض على البحر. اليوم باش نتنقلوا للمسرح مسرح البحر في تبرقة وباش تكون أولى عروض المهرجان في المسرح. لكن زيدا البرة من المسرح ابتداء من 7:30 فما العروض الأوف اللي يأسوها العديد من الفرق في المهرجان. معكم جيهان تركي في الإعداد والتقديم. علي البلطي رافقني في استوديو خارجي من مدينة تبرقة. وليد الريفي من استوديوهاتنا المركزية. بعد شوية أجندة نقولكم شو تنجموا تشوفوا في نهاية الأسبوع هذية. من بعد نستقبلوا أولى ضيوفنا بعد موجز أخبار ماضي 9:30.

0: أجندا.
1: أجندا نبدأ نحكيه بالطبيعة. أجندا في المكان اللي احنا فيه بالتحديد في تبرقة من ولاية جندوبة، تبدأ عروض الجاز، ونبدأ مع العروض اللي تكون البرة من المسرح واللي تبدأ 7:30 متاع العشية كل يوم. ونبدأ اليوم مع ماو كابيسا اللي هما يجيو من البرتغال التوقيت 7:30 غدوة، باش يكون الموعد هنا. نحكيو الكل على عروض الأوف واللي تبدأ 7:30، إنر سانس واللي هما زادا غدوة باش يكونوا موجودين في عروض الأوف. جازنا مع محمد علي كمون نهار لحد 5 جويلية زادة عروض الأوف اللي انطلقت البارح وتتواصل لغاية 9 جويلية يوم اختتام المهرجان. بالنسبة للمسرح البحر اليوم كما نقولوا لكود انفوا بتاع المهرجان، واللي باش يكون مع ألفريدو رودريغيز اليوم 10 متاع الليل في مسرح البحر. غدوة باش يكون الموعد زادة مع ليز ماكومب في مسرح البحر، ونهار لحد 5 جويلية باش يكون الموعد مع ياسين بولاريس ومع سفيان السعيدي، وكذلك في عرض يحمل اسم أصول، عرض أصول اللي عرض نجم نقوله قديم متجدد بما أنه في كل مرة يحمل مفاجآت جديدة. بالنسبة للي مازالوا في تونس العاصمة ومازالوا ما قروش وين يمشيوا في نهاية الأسبوع، فما العديد من الأفلام جديدة. كي تحبوا تهربوا من السخانة وما عينكمش باش تكونوا في السخانة، في قاعات السينما اللي هي مكيفة العديد من الأفلام الجديدة موجودة في القاعات. نبدأو بسوبر جيرل اللي هو فيلم فانتاستيك يدوم ساعة وخمسين دقيقة، ماهوش موجه لعموم الجمهور، مع أميلي بيكام، إيفري دلي، ميلي ألكوك، دافيد كومبلوت، جيسون موما، والإخراج لغريغ جيليبسي. هذا بالنسبة للفيلم سوبر جيرل. كذلك من الأفلام الجديدة اللي موجودة في القاعات The Death of Robin Hood هو فيلم موجه لأكثر من 12 سنة، هو ممنوع على اللي أقل من 12 سنة. هو زاد فيلم أكسيون وأفنتور، الفيلم من بطولة موري بارليت، يوك جاكمان، جودي كورنر، بيل ساغاركارد، والإخراج مايكل سانورسكي. هذا بالنسبة The Death of Robin Hood، فيلم تحكي عليه برشا زادة في الآونة الأخيرة وفي القاعات في تونس، لا باتاي دو دوغول جيكري طونو. الفيلم اصدر في تونس في جويلية 2026 مع فلوريان لسيور، سيمون رسول بيل، سيمون أباكاريون، والإخراج أنتونا بوتري، وأكيد من الاسم لباتاي دو دوغول يعني يحكي على فترة من حياة شارل دوغول. كذلك من الأفلام الموجودة في القاعات نحكي على الكوميديا المصرية، فيلم موجه لعموم الجمهور اللي هو

صقر وكناريا مع محمد إمام شيكو يارا السكري وانتصار، والإخراج الحسين منباوي. نواصلوا مع الأفلام المصرية، لكن المرة هذه مش أفلام كوميدية. إذا ما فيلم قاعد يتحكي عليه برشا، فيلم من إخراج أحمد داود، من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، والإخراج المحمد صادق. الفيلم هو يعني درامي رومانسي وكذلك فيلم رعب، وهو ممنوع على الجمهور اللي أقل من 12 سنة. هذا بالنسبة الفيلم إذا ما كانكم معكم أطفال وتحبوا زادة يعني يرفعوا على رواحهم شوية. فيلم توي ستوري 5 الجزء الخامس هو موجه لعموم الجمهور. فيلم تحريك أنيماسيون، وكذلك هو كوميدي، يدوم ساعة واثنين واربعين دقيقة، مع توم هانكس، غريتا لي، توني ايل، كونان أوبرايان، وجوان كوزاك، والإخراج الأندرو ستاتون. هذا بالنسبة لأفلام التحريك. فيلم قاعد يحطم في كل الأرقام بالحق، فيلم مايكل ما يقارب لأربع شهور وهو مازال في قاعة السينما، مداخيل فاقت 911 مليون دولار. الفيلم عاود رجع مايكل جاكسون مرة أخرى رقم واحد في البيلبورد، بعد سنوات من وفاته، بعد 17 سنة من وفاة مايكل جاكسون نلقاه فيلم يرجع مايكل جاكسون في البيلبورد رقم واحد في البيلبورد نيميريك، لأنه تعرفوا اللي توا ما عادش نستمعوا يمكن للموسيقى على الكاسيت ولا في وقت مايكل جاكسون ولا السي دي. اليوم مايكل جاكسون نلقاه في المركز الأول بالنسبة للتحميل، بالنسبة للمواقع، مواقع التحميل. فمايكل جاكسون يحتل المركز الأول 17 سنة بعد وفاته، والسبب في هدايا هو فيلم مايكل اللي عنده أكثر من أربع شهور في القاعات ومازال موجود في البوكس أوفيس، ومازال يتعرض ومازال يعرف إقبال من الجمهور، ومازال يحطم أرقام قياسية في المداخيل. زيدا مش نحكيه على فيلم تونسي، فيلم كوميدي تونسي اللي هو من العيد الصغير موجود في قاعات السينما، واللي هو فيلم لقشة مسمى مع بسام حمراوي، ريم الرياحي، سيف عمران، شادلي العرفاوي، والإخراج السامي مسعود. فيلم لقشة مسمى كيف من 20 مارس لليوم مازال في القاعات ومازال يستقصب جمهور. هذايا البرنامج بالنسبة للي ما هوش موجود في مدينة تبرقة لكن يحب ويلوج على مكان باش يخرج فيه باش يروح على العائلة. فما برشا أفلام تستحق أنكم تتفرجوا فيها في قاعات السينما. وميسالش أصبروا معنا شوية، الجمعة الجاية ظهر لي باش تنطلق يمكن أغلب المهرجانات الصيفية، وباش ترجعوا لي المسارح الهواء الطلق، واللي موجودين في تبرقة ينجموا من اليوم كيف في مسرح البحر يشوفوا العروض حتى 9 جويلية. وليد

Unchain My Heart, جو كوكر، ماضي ساعتين و23 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. بعد شوية موعدكم مع موجز الأخبار على موجاتنا. من بعد نبدأ نستقبل ضيوفنا في قبل العرض وبعده، اللي نذكركم اليوم نرافقوكم في استوديو خارجي من مدينة طبرقة، مواكبة الجاز طبرقة ولا مهرجان الجاز بطبرقة دورته 20 والعودة بعد غياب وعودة زادة الجمهور لمدينة طبرقة والمسرح طبرقة. يمكن مش مسرح البازيليك، مسرح البحر، لكن في انتظار ترميم البازيليك، لكن كذلك حتى مسرح البحر أن يكون قدامك البحر ومعه الموسيقى ومعه جمهور وأنك تستمتع بالموسيقى الرائعة. هذا زادة يعني اللي يستنى في الجمهور اللي يجي الليلة لتبرقة، كان مازلتوا ما تعرفوش شنو باش تعملوا في نهاية عطلة الأسبوع هذه، بما أنها أول نهاية عطلة أسبوع من شهر جويليا ورسميا في فصل الصيف. تجمو تجيو لتبرقة بما أنه عندكم كل يعني ليزانغريديون الكل باش تعديو ويكاند حلو برشا، نهاية أسبوع ممتعة، فما الموسيقى، فما البحر، فما مدينة ناسها محليهم ياسر مزيافين وياسر مرحبين وياسر كرامي وياسر يفرحوا بالضيوف. فظهر لي طبرقة هي وجهة نهاية الأسبوع بالنسبة للي يحب يعدي نهاية أسبوع، يسمع فيها الموسيقى، يشوف ناس مضيفين مرحبين، الضحكة في الوجه كي يستقبلوك. فتقعد طبرقة يمكن هي أول اختيار بالنسبة لنهاية عطلة الأسبوع هذية. نرجع معكم بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص في قبل العرض وبعده، ومع أول ضيوفنا سيد وليد المسعودي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجندوبة.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الانطلاق بداية من اليوم في تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 2026 لتتوصل إلى غاية 5 جويلية الحالية، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الدورة يوم الأربعاء 8 جويلية الحالية. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تطلق النسخة الثانية من برنامج الشباب من أجل السلام، برنامج القيادة بين الثقافات لليونسكو. الملتقى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة يتوصل إلى نحو 35 تفاهما أوليا بين مؤسسات اقتصادية من البلدين إثر تنظيم حوالي 180 لقاء ثنائيا للأعمال والاتفاق على إحداث آلية مشتركة للتنسيق والمتابعة لمرافقة هذه التفاهمات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية. توقيع اتفاقية شراكة إطارية بين جامعة صفاقس مؤسسة متخصصة في تسريع المشاريع الابتكارية خاصة في مجالات التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي ونقل تكنولوجيا من البحث العلمي والسوق. في أخبارنا العالمية، استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 2 آخرين بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية عليهم إثناء تعبئتهم المياه شرقية مدينة غزة. طهران تستعد لتوديع المرشد الأعلى السابق علي خاميني واستقبال ما بين 15 و 20 مليون مشارك في جنازة وصفتها السلطات بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد. أخيرا، مسرع 40 شخصا وإصابة آخرين جراء انحراف حافلة وسقوطها جنوب غرب باكستان حسب ما أفادت به السلطات. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد، سيم الويسف وبشير خلف الله،
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من 5 للـ7:30 وانت تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالولي
4: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف،
4: لما تصيف
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف،
4: لما تصيف
3: بريحة البلاد.
5: إذاعة الشباب،
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك
6: تسمع صوتك،
5: تسمع صوتك.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: رجعنا معاكم بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص على موجاتنا موجات إذاعة الشباب قبل العرض وبعده أول مصافحة في شبكة صيف 2026 من مدينة تبرقة. كي نقولوا تبرقة نقولوا دجاز نقولوا مهرجان دجاز اللي يمكن على مدى سنوات كان هو قطرة السياحة في تبرقة، كان هو اللي يخلي مدينة تبرقة في الصيف قطب ثقافي وقطب سياحي. معنا سي وليد مسعودي مندوب جندوبة للشؤون الثقافية. مرحبا بك سي وليد.
1: مرحبا بك اختي جيان ومرحبا بالناس المستمعين الكل.
0: سي وليد، عودة الجاز، تضافر الجهود، رغبة زادة من وزارة الشؤون الثقافية أنه المهرجان هذا يرجع، على خاطر اليوم نعرفوا أنه الثقافة هي القاطرة، هي الأساس. إذا كان نحبوا نعملوا برشا حاجات نبدأوا بالثقافة، نبدأوا بأنه تكون فعالياتنا موجودة، نكونوا موجودين، وهي دافع للسياحة وللاقتصاد والخلق مواقع مواطن شغل. هذه كله بعض الأحيان الناس تقول الثقافة تعمل هذه كله. أي الثقافة تعمل هذه كله
1: فعلا. الحقيقة هو الاستثمار في الإنسان هو أهم استثمار،
0: أكيد. يعني
1: بعده كله يجي. بالنسبة للمهرجان بتبيع ثم رغبة كبيرة من أهالي الجهة،
0: أكيد.
1: وقع اشتغال كبير هذا في مستوى السلطة الجهوية وفي مستوى المجتمع المدني والمجلس المحلي والنشطاء والمثقفين في الجهة. كان اهتمام كبير كذلك من أعلى مستوى في الدولة. السيد رئيس الجمهورية كان دعا إلى إعادة تحيا هذا المهرجان
0: في استقباله للسيدة وزيرة الشؤون الثقافية. قال فما مهرجان اسمه مهرجان جاز تبرقة.
1: بالضبط. وبطبيعة السيدة الوزيرة كانت حريصة حرص كبير أنه يرجع المهرجان، ومش يرجع فقط، أولا يرجع فيه بطريقة تليق بسمعة وتاريخ المهرجان هذا، وكذلك العمل على استمرارية هذا المهرجان. لأنه الحقيقة معنا ثم صعوبات صارت قبل، لأنه كان التنظيم ربما من بعض الجمعيات اللي تتعرض لبعض الصعوبات. اليوم كان القرار أنه وزارة الشؤون الثقافية تتبنى هذا المهرجان وتقوم بتنظيمه، ولهذاك علاش كانت التعليمات واضحة والتوجيهات نحو توفير كل الإمكانيات من خلال تشريك أغلب المؤسسات وأهم المؤسسات الموجودة عندنا في مستوى تنظيم المهرجانات الكبرى والتظاهرات الكبيرة، وبطبيعة مع أنه يكون الأشراف من مستوى جهوي. وهذاك علاش السيدة الوزيرة كانت أعطت الأشراف لمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة بشراكة بطبيعة مع كل المتدخلين من أجل إنجاح هذا المهرجان.
0: سي وليد، هذه يعني اليوم اكيد انه مع مهرجان جاز تبرقة كانوا فما مهرجانات اخرى، يعني كان فما الورد ميوزك زادة اللي كان في اوت، وكان زادة محطة مهمة اخرى بعد نضاف لهم الراي بتحكي حتى. وفي وقت ما تعملت زادة دورة للمهرجان الموسيقى اللاتينية. يعني اليوم هل انه نعرف اللي الجاز توا ماخذ استحوذ على الاهتمام وخذا برشا زادة مجهود حتى مادي زادة، وتضافرت الجهود المادية المختلف مؤسسات وزارة الثقافة اللي ما بخلتش عليه باش يكون على مدى يعني زوز عطل نهاية أسبوع مع فنانين صف أول. هذا كله شفناه في الأفيش وشفناه في عروض سواء البرة ولا الداخل. هل أنه اليوم بعد يعني هل أنه الجاز حل الشاهية لأنه نرجع نخفف الورد؟
1: أكيد احنا تو مركزين على الجاز، لكن مدينة تبرقة عندها تاريخ في تنظيم المهرجانات. نحن توا بدينا بداية الغيث قطرة. وظهر قطرة كبيرة لأن مهرجان جاز معناها تظاهرة كبيرة برشا ومهرجان كبير، ومن بعد نشوفوا كيفاش نجموا نرجعوا ونستمروا، حتى ما نحبوش نعملوا تجارب نتاع الرجوع.
0: رجعنا في 2019 وما استمريناش.
1: بالضبط، نحن رجعنا 2018 و2019 ومن بعد صارت الباوس
0: جا كوفيد زاد ما نجموش
1: كوفيد، ومن بعد صارت شوية صعوبات. اليوم نحن كيفاش نرجعوا حاجه نرجعوها على اسس صحيحه. اليوم رجعنا الجاز ومن بعد بالحاله من بعد نشوفوا بالحاله اللي ممكن اضافه، خاطر زاد ما نعملوش تخمه نتاع
0: مهرجانات.
1: نحبوا نعملوا مهرجانات تكون عندها طابع وقويه وتوصل وتحافظ على الديمومه نتاعها. ما نسوش جد عندنا بعد اسبوعين تقريبا مهرجان تبرقة
0: الدولي،
1: معناها نفكروا في انه نعاودوا ربما احياء بعض المهرجانات، لكن يلزم يكون بطريقه مدروسه وعلى اساس صحيح حتى ما نتيحوش في نفس الاخطاء اللي تحنا فيها قبل.
0: سي وليد، اليوم يعني بيع التذاكر قاعد يصير على موقع مسرح الأوبرا. ساعات برشا ناس يعني المؤسسة كبيرة والناس متعودة أنها فما برشا توينس متعودين أنه التذكرة مادية
1: موجود
0: يحبوها
1: فعلا.
0: وفما مواقع أخرى استنسوا بيهم أكثر يتعاونوا مع المهرجانات. هل أنكم اليوم تفكروا أنكم تنوعوا منصات اللي يشريوا عليهم الناس التذاكر؟ على خاطر فما منصات هاو منيش فش عمل إشهاء أما فما منصات توفر النقل مع التذكرة.
1: هو مبدئيا نحن المنصه نتاع الاوبرا هي
0: أي.
1: كذلك منصه معروفه
0: معروفه أي.
1: والدليل على ذلك انه تقريبا كل حفلات الاوبرا يقع
0: التذاكر
1: وسولد اوت الناس توصل وتعرف الوقت انه نحن نضيف ونزيد نشوف ربما قنوات اخرى
0: المنصات اللي توفر النقل. خاطر فما ناس يقول لك باش نمشي ونروح
1: هذا نشوفوا نحن قاعدين ديجا نفكروا في بعض الحالات ثم الدوره هذه وربما في الدوره الاخرى يكون برشا تنظيم آخر في مستوى هذايا. بطبيعة نحن رأوا الناس مازالت زاد التحن للورقي وربما تشوفوا أسهل. فنحن عندنا نقاط زاد بيع معناها تذاكر ورقية في دار الثقافة أمام مؤسسة معروفة باش ما نعملش إشهار وحتى معنا النزول الحقيقة معناها عملنا نقاط بيع مع النزول حتى يكونوا أقرب
0: للسياح لأنه السياح زاد موجودين في النزول
1: يكون أقرب للسياح وأشقائنا في الجزائر. فثم العديد من النقاط هذه الورقية مع منصة معناها لوبيرا ان شاء الله هيكون تقدم باهي في
0: افتتاح جزائري
1: بطبيعة كان افتتاح ناجح الحقيقة وممتاز والناس كل معناها عاشت الأجواء هذيك. اعتقد انه العودة الأجواء للمهرجان كانت من الباب الكبير ودخلنا بالحق في أجواء مهرجان تبرقة او مهرجان جاز تبرقة.
0: سي وليد انتم حكيتوا مع الميكرو سي وليد حكيتوا مع يعني عملتوا باش نحكيوا عليه انه عملتوا ابيل كانديداتور بالنسبه للعروض وخاطر كان في وقت ضيق وكل شيء. اليوم الفنانين اللي قاعدين يجيو نعرفوا اللي ليزماكم موجوده ليزماكم وصلت وموجوده وتستعد لحفله غدوه رجوع فنانين في قيمه ليزماكم مثالش هذايا المباشر والسيد المندوب عليه ضغط كبير في التليفون انه اليوم ليزما كومب كي وصلت وتبرقه هو ماهوش اول مره ليها كيفاش كان يعني يعني خاطر هي غنيت في البازيليك اليوم مسرح البحر اكيد عملت بالونس ولا مازلت ولا بتعمل بالونس بعد شويه كيفاش يعني بالنسبه ليها المسرح الناس كيفاش كان انتباهها تفاعلها
1: هو العودة. هي فرصه اخرى انها تشوف منصه اخرى من منصات مهمه في العرض الموسيقي معناها هي جربت البازيليك بالشارم اللي عنده بالجمالية اللي فيه لكن اليوم بزيت نكتشفوا جمالية أخرى مع صوتها في هذا الفضاء الممتاز مسرح البحر تنوع كل مكان في تبرقة عنده رمزيته وعنده جماله فعليش نبقوا في مكان واحد صحيح هو مكان معناها تاريخي وفيه ذكريات وإن شاء الله نرجعوا له أول ما معناها إن شاء الله هو فيه
0: مع الترميم
1: أي أكيد معناها إن شاء الله نرجعوا له الفضاء ذاك مع انفتاح على الفضاءات الأخرى
0: بطبيعة أكيد
1: لازم كل إمكانياتنا زادة نستغلوها في مستوى معناها كمشهدية تعبر على ثراء الجهة وثراء وجماليتها زي.
0: سي وليد اليوم يعني الناس تحكي على التذاكر وتحكي على المشكله بالنسبه يعني فما ناس يقولوا التذاكر غاليه شويه
1: غاليه والله انا كيف نقارنه تقريبا مع عروض اخرى في اماكن اخرى معناها لا مقارنه تقريبا اقل برشا العروض نتاعنا وهي في محاوله انه تكون متاحه للناس كل
0: الناس كل
1: معناها انت تعرف اللي ثم عروض في بعض المهرجانات الاخرى المستوى نتاع معناها قيمه التذاكر قداش توصل
0: اليوم قاعدين نشوفوا في تونس فما عروض في قاعات خاصه نشوفوا في تذاكر ب 350 و500 و600 دينار
1: وتعمل
0: 850 دينار يعني قاعد يشوفوا في تذاكر اللي
1: تمشي الناس ونحن التجربة الأخرانية الحقيقة معنا في مهرجان دوقة كانت تذاكر فوق 150 دينار
0: مع براينة دامسي
1: وعملت
0: سولد اوت نهارين
1: معناها وبعد 60 و30 يكونوا غاليين ما نصور شيء ما تنساش زاد كلفة العروض كلفة خاصة للفنانين الأجانب معناها زاد ما نجموش يكون
0: المهرجان خاسر
1: بدون مقابل معناها لكن هو مقابل أعتبر مقارنة بال معناها أسعار التذاكر في المنصات الأخرى وفي المهرجانات الأخرى أعتقد أنها معقولة جدا. ما نتصورش أنه باش تمثل عائق.
0: سي وليد أنا باش نقول لك نتلاقاو إن شاء الله الليلة في الليل في المسرح.
1: مرحبا،
0: شكرا لقبول الدعوة. مرحبا. بالتوفيق ليك ولكل الفريق. عايز. حبيت قبل ما تغادرنا سي وليد نشكر كل الناس اللي تعاونت معاك على خاطر من ندخلوا لمدينة تبرقة نراو في مدينة نظيفة، نراو في فضائية نظيفة.
1: صح،
0: بالحق يعطيهم الصحة كل المسؤولين وكل أهالي تبرقة على الجهود اللي تضافرت باش نشوفوا تبرقة في الحلة اللي قاعدين نشوفوا فيها توا.
1: صحيح، أنت عطيتني فرصة باش نشكر الناس اللي تعبت باش نوصلوا للمستوى هذا. الحقيقة أنا نحب نشكر كل مؤسسات، مؤسسة مسرح الأوبرا، مؤسسة وكالة تحياء التراث، مؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، مؤسسة حقوق المؤلف، إدارة الموسيقى والرقص، إدارة الجهوية لسوء الثقافية، ونحكي على زملائي اللي الحقيقة عملوا مجهود كبير كذلك من أجل أن تهيئة مسرح البحر، ساهموا فيه بمساهمة كبيرة، وكذلك المسألة التنظيمية كل ما هو لوجستي أو في مستوى الإداري أنه خدمة كبيرة. هذا بالإضافة بالطبيعة لبلدية تبرقة، مشكور السيد كاتب العام، سلطة الجهوية على رأس السيد الوالي واللي مجهود كبير كذلك، دائرة الغابات، المجلس المحلي بالجهة، والعديد من المساهمين معنا المتطوعين واللي يحبوا يعاونوا ويساهموا في إنجاز هذه التهيئة باش تكون تبرقة في أبهى حلة، باش تكون تبرقة قادرة أنها تستقطب الناس كل في عرس كبير ثقافي اللي هو مهرجان جاز برق.
0: شكرا لك سي وليد، نتلقاو الليلة في المسرح في عرض روديغيز
1: ان شاء الله. مرحبا بكم
0: الكل. احنا ناخذ اغنيه من استديوهاتنا المركزيه ونرجعوا نواصلوا معكم الرحله بعد شويه، باش تكون ضيفتنا اقبال الحمزاوي.

0: نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده.
1: معكم الرحلة في قبل العرض وبعده. يمكن احنا في فترة قبل العرض اليوم في الحلقة الأولى في شبكة صيف 2026 من قبل العرض وبعده، ونعيشكم ديما أجواء المهرجانات الحفلات. احنا توا في قبل العرض ومعنا قبل الحوزي، دكتورة في الموسيقى ومديرة مهرجان بوغرنين الدولي. مرحبا بك قبل، شكرا لقبول الدعوة.
2: يعيشك.
1: أنا نقول لك أنت ياسر شجاع، على خاطر قبلت أنك قبلت مهمة مهرجان بوغرنين. نعرف كلنا الصعوبات اللي مر بها المهرجان، نعرف اللي هو مهرجان كبير، لكن نعرف زادة أنه هو مر بصعوبات. أنك تقبل المسؤولية وتقبل المهمة، وأكيد إقبال معاك المهرجان بش يعرف نقلة نوعية، هذا متأكدين منه
2: إن شاء الله. أنا نحب لي ديفي وقبلت المهمة في وقت وجيز على خاطر كي شفت السنة اللي وزارة شؤون الثقافية ومعتها في شخص وزير السيدة من السرايف وزير شؤون الثقافية اللي تبرقة معناتها مهرجان تبرقة ومهرجان بوغرنين معناتها يعاودوا ياخذوا تبرقة يرجع، ومهرجان بوغرنين معناتها ياخذ
1: بلاصتو على خريطة المهرجانات
2: يرجع مهرجان.
1: خاطر بالحق يعني مهرجان بوغرنين ومسرح بوغرنين انا شخصيا عشت فيه احلى ايام طفولتي. كنت نصيف يعني حمملهم في السيرين فكل السيركوية ديك السيرين والمسرح ورينا كظم الساهر غاديكا، رينا مجد الرومي غاديكا، رينا بيك باند غاديكا، رينا برشا حاجات حلوة وبرشا فنانين كبار. هذا يعني اليوم زادا جمهور حمملهم في كارتاج ماهوش بعيد، لكن حتى جمهور حمملهم في يستحق أنه زادا يكون عنده برمجة متميزة لي هو.
2: هذاك علاش قلت لك انا قبلت لو ديفي. قلت معناتها مادام معناتها فما لا ستركتور اللي كي بيرمي باش معناتها نعاودوا باش نرجعوا المهرجان، معناتها حطيت وزيد قبلت على خاطر معناتها انا نحب نخدم للثقافه ونحب نخدم معناتها بالنسبه لي معناتها سي اون ميسيون و سي ان دوفوار اللي كي تجيني اون بروبوزيسيون كما هكا معناتها ما نجمش نقول.
1: واكيد اقبال اليوم يعني بون انت ميولاتك في الموسيقى فيها برشا امريكو لاتينيه يعني القاره الامريكيه لكن الجانب الاخر، هل احنا هذايا باش نعيشوا في البرمجه ولا كيفاش باش نعيشوا البرمجه معك؟
2: البرمجه هي هو معناتها السنيل اهم حاجه اللي يرجع دولي،
1: يرجع
2: معناتها الجانب الدولي موجود والبرمجه باش تكون متنوعه من عده بلدان ودول، دونك
1: مغاربيه
2: وعربيه ومن امريكا اللاتينيه.
1: من امريكا اللاتينيه اكيد اكيد ما نجموش نقولوا اقبال حمزه هو الحاجه الباهيه راهو. يمكن زاد جمهور المهرجانات اقبال، وهذا يعني تحية لمديري المهرجانات اللي يحرصوا على الجانب هذا، أنه المهرجان راهو زادة يمكن تشوف فنان اللي هو النجم، لكن زادة راهو حتى الاكتشاف باهي، أنك تمشي تكتشف فنان، أنك تمشي تكتشف ثقافة، أنك تمشي تكتشف حضارة، تكتشف حاجة أخرى ماكش أنت متعود بها ديما. زادة راهو هذا دور المهرجان الثقافي
2: بالضبط. أنا حاولت تكون البرمجة متنوعة فيها معناتها الانماط الموسيقيه الكل، التونس بطبيعه تونس موجوده في عده انماط موسيقيه، وبالنسبه لتونس معناتها لاتوش مشيت لها حبيت الشباب يكون موجود ومعناتها باش تكون
1: كتقول شباب سين اوربان ولا الشباب اللي مثلا كيما نوردو مرتضى فتيتي يعني فما خاطر في الشباب في تونس فما بوكو تسين
2: اي الاثنين معناتها مش مرتضى معناتها بالنسبه لي الشباب لي جينيراسيون جدد على خاطر اللي قاعده
1: سليم عرجون مثلا
2: اللي
1: شايف تعرف في البرمجه انا وغير حد شيء
2: لافونكو
1: انا شايف شايف بدك تشوف في البرمجه
2: معناتها معناتها عدد
1: انماط
2: عروض موسيقيه تونسيه اللي باش تكون فيها معناتها الجانب الموسيقي التقليدي اما المزيج مع معناتها لي زيكسبرسيون موزيكال جدد مع البوب الالكترو هذا بالنسبه للتونسي. بالنسبه للعروض الدوليه زاد حبيت الجمهور يكتشف معناتها فرق عمرها ما جات لتونس اول مره باش تجي والتنوع الموسيقي والثقافي المغاربي هذه الحاجه زاده اللي مشيت لها في البرنامج تاعي شويه
1: جنيوه يعني باش بريني جنيوه ديفيزيون كمان في تونس
2: لا مش جنيوه ديفيزيون اما في
1: في اجواء الجنيوه هذا حق
2: ايه فما تويرك
1: فما تويرك اي
2: مثلا نزيد نعطيك
1: فما تويرك
2: فلاش
1: فلاش اوكي اليوم زاد يعني الجمهور زاد يعني اليوم هل انه مدير المهرجان يبرمج المهرجان يبرمج العروض بين ضفرين الجمهور عاوز كده ولا يلزمه يملى الكاسة ولا يلزمه يحرص على أنه المهرجان يكون دولي يكون ثقافي وفي نفس الوقت مثالش كان معاه الترفيه.
2: أنا مشيت في الجانب هذا اللي معناتها على خاطر أنا معناتها نعرف ونعتقد اللي جمهور تونسي جمهور معناتها منفتح على الموسيقى الكل وما فماش ومعناتها ما نعتقدش اللي الجمهور يحب ولا ما يحبش ولا مثلا مهرجان نتاع الجمهور هذاك ولا لا. دونك أنا نتصور اللي الجمهور التونسي كي تجيب له برمجة متنوعة الكل عرض تلقى الجمهور نتاعو
1: هو جماهير هو ماهوش جمهور
2: هذاك هو اي ولا وبالنسبه ليا مش لازم العروض الكل تكون سولد اوت. بالنسبه ليا مهرجان ثقافي تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه احنا دونك نمشيو للثقافه ونخليو الجمهور يكتشف هذاك انا التوجه اللي خديته اللي حطيته باش نتحمل مسؤوليته
1: وهذه المسؤوليه زاد اللي باش تقع على ظهر لي الفريق الاعلامي والصحفي اللي باش يرافقك في الدوره هذيا على خاطر يمكن اذا كان فما عروض اللي هي اكتشاف يعني يمكن يقع التركيز اكثر عليها باش الجمهور يشوفها باش يشوف على مواقع التواصل الاجتماعي باش يكون عنده فكره باش نخلقوا عنده الرغبه انه يجي.

0: حضروا فيه
1: يعني الجمهور اللي مش يجي مش يلقى المسرح في أحلى حلة في
0: المسرح والكل كل كل شيء متكامل ماشي مع بعضه.
1: الفريق اللي رافقك اليوم قبل يعني أكيد أنه فما ولاد الجهة مع مازالت جمعية ولا
0: لا, لا. هو تحت
1: إشراف وزارة شؤون ثقافية
0: وزارة شؤون ثقافية مع المندوبية الجهوية لبن عروس.
1: بن عروس سيدك سي
0: لا مدام حياة
1: مدام حياة شال نابل بدلة الأماكن اليوم اليوم الافتتاح وقت باش يكون ان شاء الله
0: نهار 26 جويلية
1: 26 جويلية قديش من سهرة؟
0: يظل لي 16 حسب ما حسبت
1: 16 الاختتام باش يكون في
0: 13 اوت
1: نهار عيد المرأة اوكي باش تنافس انت وكارتاج نهار لي اختتام والسهرة في كارتاج يعني اليوم الجمهور عنده اكيد باش يكون عنده اختيار صعب بين زوز عروض شنو باش يختار. هو الحاجة بي ظهر لي قبل أنا وياك في نفس التمشي أنا ديما نقول نجمو ما نعملوش برشا سهرات نجمو ما نعملوش 40 سهرة نعملو 16 سهرة لكن كل سهرة مهمة في حد ذاتها كل سهرة تستقطب جمهور وكل سهرة ترضي ذوق جمهور ويلقى فيها الجمهور الحاجة اللي هو يحب عليها وهكا ما نتعبوش حتى الفريق اللي يعمل معنا على خاطر كل ليلة يتعب نخليه زادة فرصة للجمهور باش يسترجع أنفسه باش يشوف شو فما وش ما فماش باش نلقاوه من غدوة ومن بعضه يعني باش نلقاوه بعد نهارين بعد ثلاثة موجود وحتى مع الميزانيات التمشي يكون أصح
0: كي بالضبط هو عدة عوامل هي اللي تحكم ومعطى مش مشكل كي مثال كي فما كيلكو جوني اوف الفريق التقني يرتاح والجمهور زاد وبالحق هذيك هي الفكره جهان اللي ما فماش جمهور واحد انا هذا الاعتقاد متاعي اللي كل عرض ما شبهش الاخر وهكيك الجماهير الكل معطى ما يكمل المهرجان الا معطى الاذواق الكل تكون موجوده.
1: انا باش تحكي معك على حاجه كمديرة مهرجان شخصيا هذه فما سن في سن اوربين في تونس اليوم فما رابور قاد يطلع قاد يخدم في خدمه مزيانه شخصيا هذا راي شخصي يلزمني كان انا اللي هو كازو واللي عملناه والعمل جوله في تونس كامله جوله نظمها هو تحمل انه يمشي للجمهور وانه يقابل الجمهور هل انه اليوم كازو نراوه في اهتمامات قبيل ولا لا
0: انا منفتحه على راهو معناتها
1: الناس
0: لي تراديسيون ميوزيكال كل اما البرمجه دي ما مشيتش للراب
1: السين اوربان
0: معناتها
1: للراب
0: السين اوربان الاخرى مشيت اما للراب على خاطر ما فما مهرجان راب
1: في سبيل
0: هذاك علاش ما خمنتش
1: عندهم هما
0: قلت هذاك الحاجه الوحيده اما انا بالحق معناتها جون كوراج لي تراديسيون ميوزيكال
1: ميوزيكال كل يعني
0: كل
1: وقتاش ندوة صحفية
0: 14 جويلية 10:30 تاع الصباح في مدينة الثقافة
1: في مدينة الثقافة هاكا باش نكونوا في الموعد باش نكتشفوا احنا ديجا عندنا هاكا عطيناكم فكرة أولية على شنو باش يكون فما في بوغارنيد إن شاء الله السنة واللي باش ينطلق في
0: 26 جويلية
1: يعني هاكا نجموا تكونوا عندكم فكرة على حمام بديتوا حمامات وبديتوا كارتاج وتمشيوا للبوغارنين وتمشيوا للمهرجانات الكل علاش ليه على خاطر المهرجانات كل عندها برمجة متنوعة عندها برمجة ثرية وهذا التكامل بيناتهم يعني اللي نشوفه في حمام لمف نجم يعني نشوف حاجة في حمام لمف نشوف حاجة في كارتاج نشوف حاجة في حمامات في بنزرت في صفاقس في سوسة في تبرقة في كل بلاصة في الجمهورية بما أنه نعيش على وقع المهرجانات الصيفية والمسارح وعندنا من أحلى وأجمل المسارح الهواء الطلق يمكن في العالم عندنا في تونس وهي ثروة نعتز بها سيدة تثمين مواقعنا الأثرية اللي هي من أجمل المواقع واللي تحت يعني تحتضن مهرجاناتنا الصيفية فهذا كله تراثنا المادي ولا مادي اللي نفتخر به واللي في الصيف زاد يكون عنده مكانة خاصة عند التوانسة. شكرا ليك قبيل نتلقاو نهار ندوة صحفية نتلقاو إن شاء الله نهار افتتاح زاد مهرجان بوغارنيين شكرا ليك بالتوفيق ليك ولكل الفريق اللي معاك في مهرجان بوغارنيين
0: شكرا على الاستضافة يعيشك.

0: قبل العرض وبعده.
1: Adele, someone like you. هكا احنا وصلنا لنهاية مصافحتنا معكم من مدينة تبرقة، مهرجان الجاز العودة النجم نقوله بعد غياب سنوات. الدورة العشرين اللي البارح انطلقت بعروض على شاطئ البحر، اليوم نجم نقوله الافتتاح الرسمي بعد شوية، فما في الأوف باش نلقاو العروض الأوف اللي تبدأ 7:30 مو كابيسا، بش يكون من 7:30 حتى 9 ظهر لي، من بعد 10 متاع الليل تنطلق عروض مسرح البحر مع ألفريدو رودريغيز. كانكم مازلتوا ما تعرفوش وين السهرية اليوم، هاو كتعرفوا البرنامج وتعرفوا وين تمشيوا في تبرقة. كانت معكم في الإعداد والتقديم في قبل العرض وبعد وجهان التركي، علي البلتي في استوديو خارجي من مدينة تبرقة، وليد الريفي ونزار في استوديوهاتنا المركزية. أنا أقولكم نتلقى إن شاء الله نهار الأربعاء في كريشندو.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم مجددا من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جمعية خريجي المدارس العليا تطلق النسخة الثالثة من شهر الكفاءات التونسية بالخارج بداية من 15 من جويلية وإلى غاية 15 من أوت المقبل بهدف تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية. وكالة نهوذ بالاستثمارات الفلاحية تفتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباحثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصى يوم 20 من جويلية الحالي. منطقة بير الأحمر من تطاوين تحتضن بداية من الغد إلى غاية 15 من جويلية الحالي فعاليات الدورة 28 من الأيام الثقافية الصيفية ببير الأحمر. 8 عروض فنية تراوح بين الغناء والمسرح وعروض للأطفال تؤسس برنامج التظاهرة. في الرياضة التونسية مروى البرهمي تحرز الميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة فئة F32 خلال اليوم الثاني من منافسات ملتقى مدينة أولوموك التشيكية لألعاب القوى الخاص بالسيدات الذي انطلق أمس ويتواصل على مدى 3 أيام. في العالم استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 2 آخرين بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تعبئتهم المياه شرق مدينة غزة. وصول جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خاميني إلى مصلى طهران الكبير والوداع الشعبي لجثمان خاميني يبدأ غدا السبت في مصلى الإمام الخميني وسط طهران على مدى 2 يوم على أن تشهد العاصمة مراسم التشييع الرئيسية يوم 2 المقبل. 3700 حالة وفاة إضافية تسجلها فرنسا وهولندا وبلجيكيا خلال موجة الحر التي تشهدها أنحاء أوروبا، وسلطات تحذر من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: RG Music.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عد الموشتك تسمع صوتك.
3: دينا السمح

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من دينا السمح اللي تعودتوا به في الحقيقة في موعده في نفس توقيته من الأربعة للخمسة كل مساء جمعة، وبطبيعة الحال يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تحية لهم وإن شاء الله يا ربي غيث وأمطار خير ورحمة إن شاء الله.
0: أمين.
1: وربي يبارك إن شاء الله في موسمنا.
0: أمين.
1: الفلاحي حتى وإن كان قبل ما ينطلق.
0: أي.
1: وإن شاء الله ربي يبارك فيما أعطانا إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. هو موسم الحصاد انطلق الحقيقة منذ مدة، ويعني ولكن خلينا نقول هالأمطار هذه تلطف شوية حرارة الطقس، لأنه تعرف التغيرات المناخية اللي قاعدين يعيشوا فيها واللي قاعد يعيش فيها العالم إجمالا. احنا الحمد لله معناها ربي لطف بينا
1: الحمد لله. في أجواء متاع روسيات طبيعي خاصة برشا ناس عاملين قرينا حسابهم هكا في الصلاح هكا في قام شعم الإشهار ولا بشعم هكا العشاء والوليمة. فإن شاء الله نقول احنا كل شيء باللطف إن شاء الله.
0: أمين يا رب.
1: ربي بارك.
0: طبعا يرافقنا صديقنا وزميلنا نزار الورتاني على الأجهزة الفنية، صديقتنا منال بن صالح ترافقنا في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي منصوري يرجو لكم متابعة طيبة. أبقوا معنا من توا حتىش للخمسة متاع العشية كما تعودتوا، واحد من المواضيع اللي نحاولوا نطرحوه ونتناولوه من منظور ديني. في الأسبوع هذا اخترنا حديث نبوي، وسيتولى فضيلة الشيخ طبعا شرحه وتفسيره وبيان معناها أهم ما جاء فيه. يقول الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك. طبعا كله يدور في فلك حب الله، وسنتناول الموضوع هذايا من خلال ما ورد فيه. من هم المتحابون في الله؟ من هم المتجالسون في الله؟ من هم المتزاورون في الله؟ ومن هم المتباذلون في الله؟ هذوما طبعا اللي باش نتوقف عندهم في حصتنا اليوم. فضيلة الشيخ، هذا الحديث أولا دواعي اختيار الحديث.
1: نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بمحبته وبحب من يحبه، وجعل المحبة ثمرات وعلامات وبراهين وأسباب لتحقيق الحب في الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في روضة المحبين، وأن يجعلنا من المحبين في الله، إنه لذلك ومولاه. فالأكيد أن الحب في الله نبني أنفسا زكية، وبالحب نبني أسرا مثالية، يعني بالحب نتعايش، باعتبار أن الإنسان كما نعلم هو مدني بطبعه. الإنسان لا يمكن أن يعيش بمنأى عن تحقيق
0: عن
1: العلاقات العامة الاجتماعية والأسرية والاقتصادية، وكل ذلك يحتاج إلى الأخلاق الفاضلة. وإن ركيزة هذه الأخلاق الفاضلة وركيزة كل خلق حميد إنما هي المحبة، باعتبار أن المحبة هي من الأعمال القلبية، والقلب إذا ما صلح القلب صلح سائر الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ألا وهي القلب. ولذلك كما قال عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا هذا القلب،
0: وسنتوقف عن سلامة القلب، ما المقصود بقلب سليم؟
1: نعم.
0: نزيد نفسرها أكثر. هذا القلب السليم من الضغينة، هذا القلب السليم من البغض، من الكره، من الحقد.
1: نعم نعم.
0: وليست باليسيرة،
1: وهو كذلك يا أخي محمد رمزي فعلا، يعني ولذلك القلب المريض الذي كل بران على قلوبهم، القلب الذي يعني لا يكون فعلا يعني محبا للخير للناس، فهل يمكنه أن يبني وطنا؟ ولا يمكنه أن يبني يعني أسرة. ولذلك يعني قلنا أنه سبحان الله يعني بالحب بالحب نبني أنفسا زكية، بالحب نبني أسرا مثالية، بالحب نبني مجتمعا يضرب به المثل، بالحب تبنى الأوطان وتعمر الديار، بالحب تبنى الأمم، بالحب نستطيع بفضل الله تعالى أن نتجاوز العراقيل والعقبات وأن نتغلب على الأزمات وأن نحقق فيما بيننا التغافل عن الهفوات والزلات وما أحوجنا إلى ذلك، وأن نحقق فيما بيننا كما قلنا التغافل عن الزلات والتحمل والصبر والاحتساب. هذا إذا كان الحب لله وفي الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم لا يمكن لمشروع أن ينجح بين إخوة يعني شركاء في مسألة اقتصادية إلا من خلال الحب الذي يكون بينهم. بمعنى الحب، مش معنى الحب شوف راهو الحب هو شوف الحب هو أنواع. فما لما نحدث عن الحب عند البعض فقط الحب هي الحب متاع العلاقة الزوجية، الحب اللي تكون بين ذكر وأنثى هي نوع هذه من العلاقات،
0: من
1: هو شكل نوع من الأنواع. لكن الحب هو أكثر من أكثر ذلك من الحب الإنسان ينشأ ليحب، والقلب يحب. نعم فما كذلك يكره الإنسان، مش ما يكرهش كذلك، لكن الكره الذي يكون كذلك في الله يكره الحاجة اللي فيها
0: كره،
1: نعم
0: المساوئ،
1: كره الحاجات اللي فيها مضرة كما قلنا نحن. فأكيد أن الإنسان يكره الخمر مثلا، يكره يعني الحاجات اللي هي طعم
0: فعل الشر،
1: اللي هي حرام، يكره الغيبة، يكره النميمة، يكره الحقد، يكره الحسد، يكره ما حرم الله سبحانه وتعالى يعني من الأكل أو من الشرب، يكره الأذى أكيد، يعني يكره الحرب مثلا، وإن كان يعني أحيانا يكون الحرب يعني وهو يعني مما كتبه الله لنا، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نحن نكره القتال لكن
0: أحيانا نجد
1: سبحان الله. وحتى شوف أحيانا حتى في مفهوم الحب ربي صلحنا أحيانا الحب، وعسى أن تكرهوا شيئا
0: وهو خير لكم،
1: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني المحبة إنسان يعيش بالمحبة، أحيانا تحب ما يجب أن تحب، وقد تحب ما لا يجب أن تحب،
0: لا تقع في الخطأ.
1: شفت كيف؟ وأحيانا أنت تريد أن تملك ما تحب، وقد يكون ملكك لما تحب ليس فيه هو الخير وليس هو ما يحب الله سبحانه وتعالى.
0: هذا
1: يعني فقضية المحبة يعني هي ذلك الغطاء الذي نحيا تحت ظله وفي سقفه،
0: هي المظلة التي نستظل بها،
1: نحتاج إلى ذلك. يعني شوف يعني مش ممكن بيكون فما أسرة ما تقومش على الحب، ما تنجحش الأسرة هذيك. يعني العمل كي نقول ونعود نقول المحبة، محبة الخير هذه أهم نقطة اللي قال فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني من أكثر المصطلحات التي نجد أنها تتردد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية قضية المحبة،
0: المحبة طبعا.
1: تحبون الله، يحب الله، يحب الله ورسوله، أحبوه، يعني اشتقاقات المحبة
0: متعددة،
1: يحب أحب محبتي.
0: هو التأكيد على يعني التكرار في عديد من المواضع، وتأكيد على الدعوة إلى هذا الحب.
1: نعم، ولذلك هذه المحبة يعني هذه الاشتقاقات الكثيرة التي نجدها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية للفظ المحبة يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وأننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب ما يحب.
0: بالضبط.
1: فاللهم ارزقنا حبك وحب من يقربنا إلى حبك.
0: بالضبط، لأنه هو بداية الحديث قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحبين في، وجبت
1: نعم.
0: أي
1: نعم.
0: أنا أحب الذين يتحبون فيه.
1: نعم،
0: يعني وكأنه شرط. الله يحب عباده الذين يتحبون فيه.
1: يعني شوف ربي سبحانه وتعالى أوجب على نفسه المحبة.
0: المحبة.
1: يعني سبحانه وتعالى يعني هذه المحبة.

0: محبه من الله عز وجل، حبك ربي عز وجل. احنا نشوف كنقولوا راه حبك ربي، ما نقدروش نجزم بذلك، ما نقدرش نجي الانسان يقول اسمع انت ربي يحبك، ما نعرفش، الله اعلم. لا تقلع على الله،
1: ربما نقول هذا في من خلال مؤشرات معينه
0: احيانا كان باش نولي تسكوك غفران.
1: بالضبط،
0: باش نبعدوا على لا نتقلع على الله عز وجل. كيما انو احنا ما نقنطوش من رحمه ربي وما نقولوش على انسان مثلا هذايا اعوذ بالله
1: خارج من رحمه ربي،
0: ونفس الشيء زاد لا نجزم ونقولوا نحسن الظن بالله عز وجل، نقول هذا ظننا بالله عز وجل. اما باش نجي نعطيك صك غفران، انت حبك ربي، انت من دينك
1: لجنتك،
0: اي شنو تحت السكوك انت،
1: هذا هو المستعمل في ملفوظنا اليومي.
0: نعرفوا اللي احنا ما نقصدوا حتى شيء وكذا، ولكن
1: نتحرى
0: يعني ما ناخذوش بلاصه، ليش ناخذ مكان الله سبحانه وتعالى باش انت تبدا توزع وتقول هكا. وعلى اي اساس انت قلت؟ على اساس انه فما نعمه معينه، وشكون قال لك اللي انت النعمه اللي عندك هذيك علامه على محبه الله لي؟
1: تنجم تكون عكس تماما.
0: شنو اقوى نعمه؟ العلم. اي العلم، فما شكون جاء بيوم القيامه بعلم وعلمه الله عز وجل؟ جاء ربي قال تعلم القران وعلمه واوتي به، فعرفه الله نعمه وقال ما عملت فيها؟ قال يا ربي قرات فيك القران، قال كذبت، وانما قرات ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم،
1: والعياذ بالله.
0: تشوف حد اخر عنده نعمه مثلا
1: الرياء، هنا في الرياء.
0: يعني انت حكمت عليه بانه ربي يحبه لانه اكرمه بالعلم مثلا،
1: اي والله فلان معناه مواظب على صلواته
0: مثلا،
1: وهو يتحين المواعيد نتاع الصلاه ويخرج يجلب الانتباه اللي هو ماشي للجامع ومروح من الجامع، ولا اللي يمشي يحج، لانه لكي يقال حاج، وما الى هذا كله في باب الرياء.
0: نعم، ولذلك سبحان الله، الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن
1: هي
0: يحب.
1: هي ابتلاء في كلتا الحالتين، ابتلاء.
0: ربي أعطى الدنيا لقارون ولا يحبه، وأعطى الدنيا لعثمان وهو من المبشرين بالجنة. قل لمن لي كأن يحب، إذا كان هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة
1: فهو
0: وما ينطق عن الهوى، ولا يدخل الجنة إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى، وقد أعطاه الله الدنيا لأنه كان ثري، بمعنى الدنيا أنه كان وإحنا لباس عليه ميسور، وكان ينفق في سبيل الله
1: طبعا.
0: يعني أمثلة في ذلك كثيرة، على كل حال يضيق ربما عنها مقام الحصر هنا. فلذلك يعني المحبة هنا وجبت محبتي
1: وجبت
0: يعني الله سبحانه
1: أوجب
0: وتعالى
1: على نفسه،
0: يعني وكأنه المسألة هذه مسألة يعني سنة من السنن الكونية. وذلك عايش ربي إذا أحب عبده يعني قال للملائكة من الملائكة ومن لا نرى ممن خلق الله سبحانه وتعالى من أهل السماء،
1: أحبه
0: إني أحب فلان، فأحبه
1: أحبه
0: فيوضع أمر. له القبول عند أهل السماء.
1: سبحان الله، وأي قبول؟
0: سبحان الله. ثم إن أهل السماء يعني تنزل هذه المحبة على قلوب العباد، فإن الله يحب فلانا فأحبه فيرزق القبول. شو محلها الكلمة القبول
1: طبعا. حتى موجودة حتى في الدعاء متاعنا للقبول ومحبة الرسول،
0: صحيح يقول لك ربي يعطيك القبول. القبول ساعة أول حاجة قبول الأعمال، هذه أهم. يعني أنت وقت اللي تعمل عمل، شوف أنت وقت اللي تجيب باش تقدم الإنسان هدية معينة، ممكن هو يقبلها ممكن ما يقبلهاش، كي تعطيه حاجة ممكن يكون يقبلها بمعنى ياخذها من عندك لكنه ما يفرحش بها ما يستعملهاش، وممكن أنه ياخذها بعد ما يعني فما يكونش فما قبول. فأهم حاجة مش أنك تقوم بالعمل وتعطي العمل، أهم حاجة هو أنه العمل هذا يا ربي يتقبل، ولذلك
1: فتقبل من أحدهم
0: ولم يتقبل من الآخر. نعم، قصة يعني ابن آدم. وذلك علاش السيدة عائشة رضي الله عنها وقت اللي يعني تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت له يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون ويخافون ربهم؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. يعني هنا
1: أي تقوى وأي خشوع،
0: شوف
1: يعني
0: كيفاش يعني إنسان يقوم
1: قلوبهم
0: بالعمل
1: وجلة
0: والهاجس
1: الا يتقبل منه.
0: يعني هو صلى الجمعه وقام
1: قام بواجباته كل
0: وحفظ القران وعلم الناس وتصدق
1: ورغم ذلك
0: وصل الرحم ومشى يزور في المريض وكذا، وهذا الكل وهو هاجسه يا
1: هل
0: ربي
1: يتقبل
0: هل
1: مني؟
0: تتقبل مني؟
1: اللهم تقبل
0: يا ربي
1: مني.
0: لو كان نعرف اني تقبلت مني سجده فهذا يكفيني عن بقيه الاعمال.
1: سبحان الله.
0: فيعني هذا هاجس المؤمن. وريد كل ما انك انت تكون عندك الهاجس هذا بتاع القبول، كل ما تحسن وتجود العمل نتاعك
1: بونيفيكاسيون
0: انك تحسنه
1: تجويد.
0: يعني انت وقت اللي تخدم عمل وتحب

0: بيكون العمل هذاك ما فيه شك شائبة، فهذا أدعى أنه يتقبل الملف نتاعك الدوسي نتاعك وراح لك الإدارة اللي باش تبعثها يكون يعني أولى بالقبول من بقية يعني الملفات ربما يعني كذلك في علاقتنا بربنا. ولذلك شوف سبحان الله كثير من الأعمال تقوم على المحبة في الله عز وجل، لأنه مش معناتك يقولوا محبة في الله، فما محبة دنيوية فما محبة في الله، فما شكون اللي أنت تحبه لأجل مصلحة دنيوية فقط
1: بالضبط.
0: طيب أنت حبيته على خاطر الدنيا تفضل تو تاخذ أجرك في الدنيا
1: بالضبط.
0: هناك محبة في الله يعني وقت اللي واحد يجي عنده علاقة كما قلنا احنا نقولوا احنا بعرفه مثال فمشى زاره باهي انه يزور مريض عطيه الصح، لكن هل انه هو زاره على خاطره يعني هو انسان وفما محبة في الله، ام انه مشى يزور فيه
1: وهزله
0: هدية على خاطره عارفه باش ما يقولوش وباش ما يتغشش عليه
1: انتظارا لمصلحة مرجوة
0: أي. وهذاك علاش انه وقت اللي تمشي انك تزور انسان في الله وتمشي تزوره في الله ويعني تكرمه في الله، فهذا اكيد هو من احب الاعمال الله عز وجل.
1: من غير مصالح ومن غير حتى طمع وانتظارات
0: سبعة اخرى. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم بينهم رجلان تحابا في الله. يعني تخيل انت يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكون الشمس منهم مقدار ميل، فكل في عرقه، منهم من الجمه العرق الجاما، ومنهم من يصل إلى حقويه ومن يصل إلى عقبيه إلى غير ذلك، كل بحسب حاله وأعماله. فربي عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، باش بالمحبة في الله. يعني شوف سبحان الله
1: محبة صادقة، خلينا نعود ونأكد على المحبة الصادقة الخالية من المنفعة ومن المصلحة، المحبة النابعة من قلب سليم.
0: نعم وهو كذلك. ولذلك شوف هنا نعطيك حديث أهمية المحبة وكيفش النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هي أوثق عور الإيمان. شوف شد عندك. أخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي عور الإيمان أوثق؟ تعرفوش شنو أفضل الأعمال اللي تدل على قوة ومتانة الإيمان عند الله عز وجل؟ فقلنا شو بش يقولوا الصحابة أنت حسب رأيك؟ بش يقولوا الصلاة،
1: يعني
0: قالوا قلنا الصلاة. فقال الصلاة حسنة وليس بذاك، الصلاة باهية حسنة لكن مش هذاك أهم حاجة، مش هذيك أقوى وعروة من عروة الإيمان. باهي ما شنو؟ قلنا الصيام. فقال مثل ذلك، يعني قال الصيام حسن لكن مش هذاك هو، حتى ذكرنا الجهاد. فقال مثل ذلك، قال لهم الجهاد حسن لكن مش هذاك اللي نحكي عليه، مش هذاك اللي أفضل عرى الإيمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب النبي عليه الصلاة والسلام كان ديما في الأسئلة بتاعه يسأل، هو يعرف الصحابي بشق عنده الإجابة حتى كي يجاوب غلط صد صحيح يقول له لا، يعاود يسأله حتى يعطي الإجابة
1: صحيح.
0: فيقول مثلا ليهنك العلم يا أبا المنذر، وقت اللي قالوا أي سورة معك أعظم، يعني يعرفوا بيش يجاوب صحيح أو أنه يسألهم بيش يصححهم المفاهيم
1: بالضبط. وهذاك فيه ترسيخ للمعلومة،
0: ترسيخ المعلومة. شوف الطرائق البيداغوجية والتربوية ما شاء الله. فحتى اللي كلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبوش الجواب الصحيح اللي هو يحب عليه، ايش قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ إن أوثق عور الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله.
1: سبحان
0: أوثق عور الإيمان،
1: أوثق
0: أوثق عور الإيمان
1: يعني
0: أن تحب في الله وأن تبغض في الله. لأنه يعني شوف أي حاجة في الدنيا هذه باش تعملها يا حبيتها يا ما حبيتهاش،
1: يا ما حبيتهاش بالضبط.
0: يعني سبحان الله
1: تحب في الله،
0: إذا كان حاجة أنت أبغضتها في الله معناتها حاجة هي حرام
1: بالضبط.
0: فإذا كنت أبغضتها في الله ما عملتهاش، مثلا نعطيك مثال، واحد معناتها ما هوش يستهلك في حاجة ربي حرمها، واضح؟ فرق بين واحد ما يستهلكهاش لأنه خايف على صحته وبين واحد ما يستهلكهاش لأنه
1: حرمها الله،
0: حرمها الله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل.
1: فرق
0: لأنه شفت راه كيما ربي يؤجرنا على الحلال وعلى الواجب وعلى المندوب، فإنه ربي يؤجرنا على ترك الحرام،
1: ترك الحرام طبعا
0: عبادة الترك. كيما ربي يؤجرك على عبادة الفعل، ربي يؤجرك على عبادة الترك، والترك هو بالعكس أصعب
1: أصعب
0: أصعب، لأنه نفسك في النهار أنت تنزع معها مش في افعلي في لا تفعلي, تفعلي. أكثر حاجة إنسان في صراع مع هوا نفسه وبدأ يقول لا ما نعملش, ما لا ما نعملش, لا هذيك ما نغزرش, ما نمدش يدي, ما نمشيش, ما
1: لأنه المغريات كثيرة.
0: نعم
1: مغريات كثيرة
0: أسهل
1: جدا.
0: منها ما فماش طبعا, ولكن إنك تقول لك لا
1: قوة هذا الصبر. إذن كبح جماح النفس الأمارة بالسوء, النفس الشهوانية, الكبح متاحة سعيد,
0: لأنه كيما فما الصبر على الطاعة فما الصبر على المعصية,
1: صبر على المعصية طبعا.
0: نعم, وهذا يحتاج إلى جلد وإلى مصابرة فعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بيان أنه من علامات بلوغ العبد كمال الإيمان, يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله, لله وأبغض لله وأعطى لله, لله ومنع لله, لله فقد استكمل الإيمان. يحب في الله, يبغض في الله, يعطي ويمنع,
1: ويمنع ولا يعطي.
0: نعم
1: بالضبط,
0: هذا استكمل عرى الإيمان.
1: ما نعطيكش حاجة بشي تعمل بها مفسدة ولا نعم. تسهل لك إثم ولا
0: جميل, هذا هو
1: محرم.
0: يعني شفت كيفاش ديما الإنسان يستحضر, شوف النية. شوف احنا عندنا قاعدة فقهية كبيرة, أول قاعدة من قواعد الفقهية الكبرى, عندنا خمسة قواعد فقهية. القاعدة الأولى الأمور بما الأمور بمقاصدها, فاللي هي
1: إنما الأعمال بالنيات,
0: إنما الأعمال بالنيات, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين, إلى آخر ذلك من الأدلة النقلية اللي تدل على أهمية النية واستحضار النية. ولذلك من ثمرات هذا الحب في الله لرب بسببه هو قال وجبت محبتي. علاش يا ربي وجبت محبتي؟ مدام ربي أوجب المحبة في الله أكيد أن المحبة هذه عندها ثمرات عظيمة.
1: طبعا
0: ثمرات طبع. أولا في علاقتك بربي عز وجل وفي الأجر كما كنا نشوفه, كما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ركز لي على الكلمة هذه, فما الإيمان وفما حلاوة الإيمان. ريت الإيمان نقول كما كطبع السكر اللي موجود في كاس متاع ماء, تشرب انت الماء ما تلقاش فما مذاق حلو, يحتاج شنو؟
1: تحرش,
0: تحركه
1: طبعا,
0: يحتاج باش تحركه تحرك. حتى ذوق حلاوة
1: حلاوة الايمان, حلاوة السكر,
0: حاولتك السكر اللي في الماء,
1: نفس الشيء مع
0: البذرة نتاع الايمان تحتاج المحرك,
1: محرك طبعا,
0: تحتاج التنمية,
1: التعهد يومي وصيانة يومية بطبيعة الحال.
0: هل ذقت, هذا هو, هل ذقت حلاوة الايمان؟ هذا باش يكون هاوش يقول لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
1: الله والرسول
0: نعم.
1: قبل كل شيء,
0: قبل كل شيء. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله,
1: لله.
0: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني شوف التشبيه, يكره أن يقذف في النار, في النار اللي احنا فما هذه ما يسمى من الدلالات اللي هي اصبحت طبيعيه عقليه. العالم الكل اي انسان وقت اللي يمس النار يقول
1: اي
0: اح
1: طبعا,
0: يعني فلغه عالميه هذه. حاجه الانسان ما معناتها طبيعيا فطريا يتجنبها
1: طبعا.
0: فكذلك الاصل أنه الكفر, لأنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة
1: فأبواه
0: يهودانه أو نصرانه أو مجسانه, فالفطرة متاعك تأبى أن تقع في مثل هذا
1: الكفر,
0: الكفر. فوقت اللي تجد حلاوة الابتعاد عما كفر الله سبحانه وتعالى وتتجنب هذا, كما أنك تتجنب أنك تلقي بنفسك في النار والعياذ بالله. فهذا, ولذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحب إلا لله عز وجل,
1: لله عز وجل.
0: وسبحان الله, والحب في الله هو من أفضل وأحب الأعمال إلى الله تعالى. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أحب الأعمال الله في أحب الأعمال الله الحب في الله والبغض في الله, وفي رواية أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى. عشان ما أنت البغض في الله, يعني تقول يا أخي تو المؤمن يا أخي يبغض, هو
1: يبغض,
0: ما قلنا يعني يبغض الحاجة اللي ما يحبهاش ربي,
1: بالضبط المساوئ
0: نعم.
1: كل ما هو منكر, يعني لأن الحلال بين والحرام بين, إذن هو سيبغض الحرام
0: حرام. سمحني ما تبغضش الإفساد أنت؟ كي تشوف البحر ملوث،
1: الظلم والإفساد،
0: تشوف الجر مفسد، تشوف الوسخ معناتها في البيئة، تشوف الأذى، تشوف يعني الإجزاز مطيش يعني في الثنية، ما تبغضش هذا، ما تكرهش هذا.
1: الفترة السليمة تبغض هذا،
0: يتضرب ليهاد.
1: الفترة السليمة هي اللي ترفض هذا بطبيعة الحال.
0: الله فيك.
1: باهي فضيلة الشيخ، احنا باش نواصلوا، احنا توا توسعنا في المتحابين في الله، متحابين في الله، باش نواصلوا في ما تبقى من الحصة، المتجالسين في الله، المتزاورين في الله، والمتباذلين في الله. بطبيعة الحال نذكروا اللي هو شرح لحديث النبوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبة المتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. أخرجه مالك. لقاءنا مازال متواصل على موجات إذاعة شباب. تحية تصلكم من نزار الورتاني، منال بن صالح، محمد رمزي المنصوري، فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي. أبقوا معنا، أنا رجعين.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جامعة تونس المنار بكلية العلوم بتونس تبرم اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، تهدف إلى استثمار نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في خدمة الأمن المائي الوطني. وزارة الشباب والرياضة تقرر التمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية. جمعية خريجي المدارس العليا تطلق النسخة الثالثة من شهر الكفاءات التونسية بالخارج بداية من 15 جويلية وإلى غاية 15 أوت المقبل، بهدف تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية. جامعة العمال التونسيين بالخارج تنظم غدا بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. الملتقى يهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التحكيم والوساطة الدولية. في العالم، وصول جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خاميني الذي اغتيل في ضربات أمريكية إسرائيلية إلى مصلى طهران الكبير، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام. مقتل مسلح والقبض على آخر وإصابة 3 عناصر من الأمن السوري في هجوم عند مدخل مدينة جرمانة في ريف دمشق الجنوبية. دول حلف الشمال الأطلسي تعتزم تقديم مساعدات عسكرية بمليارات اليورو لأوكرانيا. وأخيرا، ارتفاع عدد الوفيات في فرنسا بنحو الثلث خلال الأسبوع الأشد حرارة في موجة حر قياسية شهدتها البلاد الشهر الماضي، مسجلة ما لا يقل عن 2000 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4: ديننا السمح.

0: سبحانك ما أعظم شأنك. يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح في الجزء الثاني من حصتنا. طبعا نذكر أنه احنا بصدد شرح حديث نبوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك. طبعا تحدثنا عن المتحابين في الله، وبش نواصلوا مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي بقية ما ورد في هذا الحديث النبوي: المتجالسين في الله، المتزاورين في الله، المتباذلين في الله. ورغم اللي في الحقيقة احنا حكينا عليهم في القسم الأول، ولكن ربما أن نعمقوا الحديث. المتجالسين في الله فضيلة الشيخ، نعرف أنه المتجالسين يتجالسون ويتجاذبون أطراف الحديث،
1: نعم.
0: ها؟
1: نعم.
0: ويأتون على الأخضر واليابس في أحاديثهم، هكا ولا وأحبهم وأفضلهم هم المتجالسين في الله، نعم. أي المتجالسين يذكرون الله ويتذكرونه.
1: جميل، نعم. وكما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فعلا يعني هنا المتجالسين في الله يكون هذا مثلا مع الضيف متاعك. وهنا نذكر قصة: جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطعم هذا الضيف، وهذا الضيف تربيته برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة يعني حب وتقدير، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يحبون من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يحب رسول الله ومن يحب رسول الله. فقال: من يضيف ضيفي، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا باش يبين أنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهش
0: ما
1: شنو يقدم
0: للضيف.
1: للضيف شوف الزهد متاعه، وشوف كيفاش سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني هذه حاجة مهمة. فأخذه رجل من الصحابة، قيل من الأنصار، ثم عمد هو وزوجه فلم يجد شيئا إلا طعاما قليلا، فأثر به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسيهما،
0: سبقه
1: بل حتى على ولديهما، عندهم زوج صغيرات. ثم أطفأ السراج، زعما سبحان الله السراج ذاك وفازيت ولا ضوء قص كما قلنا نحن، حتى أن الضيف يأخذ راحته، وتظاهر بأنهما يطعمان يوم يأكلوا ليأكل ذلك الضيف وهو قرير العين. داش يا شمم
0: داش
1: مخوش باهم. فلما أصبحوا جميعا نامت العيون، وعين الله لا تنام عن مثل هذه المشاهد ولا عن غيرها، عين الله لا تنام أبدا. فنقل الوحي هذه الحادثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما البارحة. حتى قيلوا أن هذا من أسباب نزول الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوقى شح نفسه الآيات. يعني سبحان
0: يعني
1: الله،
0: من أرقى ما يمكن يعني أن يكون فيه الإنسان،
1: شوف المحبة في الله
0: على نفسه ولو كان به خصاصة.
1: شوف هذا من بين دوافعها المحبة، والمحبة في الله. نعم. يقول عبد الله بن عمر: أهدي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، رأس علوش كما قلنا احنا، يعني حاجة باهية قيلوا نحن في وقت اللي فما ناس فيها مش لاقية تمر، مش لاقية ربما القمح وشعير باش طايب وباش تاكل. فقال الذي أهدي إليه، قال: أخي فلان أحوج إليه مني، مثلش برعاتي
0: لفلان،
1: اذهبوا به إلى فلان. فذهبوا به إلى فلان، فلما وصلوا به إلى ذلك الإنسان قال: أخي فلان أحوج به مني، اذهبوا به إليه. فلا زال رأس الشاة يدور على سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى الأول.
0: يؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة.
1: سبحان الله. يعني هذا معنى كذلك من معاني الحب.
0: راس العلوش دار حتى اللي يرجع للولاني.
1: يرجع للولاني بالكل، سبعة من الناس.
0: وكل واحد يسبق فيه.
1: هو أولى مني، هو خير، هو أعطي لي، هو خير مني. يعني الحب في الله ليس شعارا وإنما دثارا نلبسه. ومن معاني الحب في الله هنا والتزاوى والتجالس في الله، نعطيك هذه قصة يعني تبين المعنى، أنه معناتها نحب في الله ونزور إنسان في الله. عن أبيه وريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، مشى المدينة أخرى مجاورة باش يمشي يزور، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، بعث الله في ثنية متاعه ملك يعني في هيئة إنسان طبعا. فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، ماشي لصديقي أخي كذا. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ مشيلوا على خاطر فما مزية بيناتكم، باش ترجع هكا دين عليك، علاش مشيلوا معناتها؟ فقالوا بينكم قضاء ديون، بينكم نعمة، بينكم مقايضات، فمش مصلحة. قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. جيتك باش نبشرك، أنا راني رسول من الله عز وجل باش نقول لك أن ربي حبك كما أنت حبيته في الله. ريت أنت وقت لي مثلا يعني هنا تمشي تزور إنسان أو تطلب شخص وتقول راني احبك في الله، وانت فعلا يعني انك انت مش المصلحه، لكن فما شكون اللي مجرد انه للاسف يخرج تقاعد من هنا ما عادش يولي يعرف،
0: يتنسى طبعا،
1: يولي ما عادش يقول لك تليفوني كان يرن وكان الناس تكلمني وينك وتوحشناك ونحبوك وخليت علينا بلاصه وكذا، هو مجرد يخرج تقاعد
0: لانه من اجل المنصب.
1: شفت كيفاش؟ فمن كان ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع
0: وانفصل.
1: هذا هو اللي قلت علاش كلمه محبه في الله تؤسس لمعنى الدوام،
0: الدوام والديمومه والتواصل.
1: وهذا هو يعني الخير، اصل الخير ان يكون كذلك. وذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وجبت محبتي المتحبين فيه. راو الحديث هذا الاشاره المهمه اللي لازمنا نذكروا بها انه حديث قدسي، يعني راو هذا كلام ربي عز وجل، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يخبر عن رب العزه بلفظه، هو بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس قرانا ولكنه حديث قدسي. يعني وجبت محبتي المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادرين فيا والمتزاورين فيا. يعني ولذلك مقتضيات المحبة في الله جي منها التناصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما يكون محبة في الله مش قال له أسمع كان جاتك نصيحة من عند فلان أعرف رأي اشتر نصيحة لي، مين ما عادش فهم أنا محبة في الله وتناصح في الله
0: ولا يسمع
1: نعم ينصحك لأنه هو بشي يستفيد بالشتر نصيحة. نعم
0: هذا كان مش أكثر،
1: هذا كان مش أكثر. نعم تخرج مين أنت بيدك على رأسك. نعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى التواصي، ويحقق ذلك صلى الله عليه وسلم فيربط على كتف معاذ. شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا معاذ بن جبل، يقول يا معاذ إني أحبك في الله. علاش هذا كل شيء يقول له؟ يقول له لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر كل صلاة، قالوا دبر كل صلاة أي قبل السلام، قالوا لأن معنى الدبر وهو آخر الشيء،
0: آخر الشيء
1: وآخر الشيء يعني قبل انقضائه، هذا تفسير. هناك من قال دبر كل صلاة أي عقب الصلاة،
0: عقب أي
1: عقب
0: نجم يكون هذا
1: يعني قولوا إحنا دبر دبر مثلا الشيء آخر الشيء يعني آخر ظهر متاع مثلا الدابة، فذلك دبر. وقيل الدبر هو العقب، وهذا الذي رجحه ابن الأثير بارك الله فيك. ابن الأثير في غريب الحديث رجح أن الدبر هو الذي يأتي بعد الصلاة. فقال له يا معاذ، كيف ممكن يقول مباشرة لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني أو ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن هو قبل أن يقول له هذا الكلام مهد له بهذه الكلمة وربته في يعني فعل وقول بالفعل أن وربت على كتفه. شوف محلا هذه كانت تجي إنسان باش توسيه تعمله هكا بكتفك على يده ولا تحط على صدر ولا كذا وتقول له إني أحبك في الله. سبحان الله سيدنا صلى الله عليه وسلم بادر بذلك يعني هنيئا له هالمقام
0: من القلب. شوف ما أعظمها
1: يعني شوف يا هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا معاذ قال له يا معاذ إني أحبك في الله. وهنا نفتح قوس
0: أي فضل
1: خويا محمد رمزي في هالإطار هذا يبارك فيكم يا خياني يا مصلين وتوائل كثير منا مثلا كمل العصر صلى العصر وخرج وصلى في الجامعة ولا صلى وحده. قدش فينا من واحد قام بالمعقبات؟ قدش فينا من واحد قام بالباقيات الصالحات اللي هما قال فيهم سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يخيب قائلهن؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أنك تقول لا إله إلا الله، أنك تقرأ آية الكرسي كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
0: سبحان الله، يعني بين وبين الجنة الموت.
1: الموت
0: الموت،
1: أنك تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية.
0: فضيلة الشيخ تعقيبا على كلامك في المساجد كل نلقاوهم موجودين.
1: نعم
0: مع المعقبات معلقين وبخط كبير وواضح،
1: لكن الظاهر
0: حتى كان ماكش حافظهم تقعد وتعودهم
1: ولا بالابليكاسيون بالتليفون.
0: قداش باش ياخذ
1: تلاه تليفون؟
0: شكون ما وحنا قلنا ما وحنا
1: يجبد التليفون تلقاه عنده.
0: ما وحنا قلنا دبر كل صلاه ما كملت توا وانت على بقعتك
1: تلاه موقع تلقى فما في الصف الرابع ولا الخامس ولا في السادس تلقى بعيد عليه اللوحه هذيك. انا بالتليفون فما تلقى عنده الابلكاسيون تاع نتاع القران ولا نتاع اوقات الصلاه فيها وهذه ظاهره. لاحظت اخويا محمد رمزي بالحق لاحظت عند احنا التوانسه السلام تتلفت وهذه تعرف في لاحظتها زاد هو اكثر من حتى في تونس.
0: واذا قضية الصلاه فانتشروا في الارض هذه الشيء.
1: نعم الانتشار هذا لأجل إحلال ما حرمه الله. مش بي ربي يبين لنا على خاطر ما ربي قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إذا ذكر الله وذروا البيع. إيش قالوا العلماء؟ قالوا أن البيع حرام
0: لا
1: وقت
0: الصلاة،
1: وقت الصلاة بل وقت النداء مش حتى وقت الصلاة. يريدك قال وقت اللي كمل الأذان الإمام يعني المؤذن كمل الأذان يحرم البيع والشراء. بل المالكية قالوا أن العقود باطلة إذا كان عملت عقد أثناء الأذان والإمام على المنبر حدث ولا حرج فالعقد باطل. يعني شوف هنا معنا مسألة خطيرة هنا. فحتى يمعن لنا المولى سبحانه وتعالى في بيان أن ما كان حراما أصبح حلالا ويدل على أن صلاة الجمعة هي يعني واجبة. وذلك علاش الإمام ابن العربي في أحكام القرآن وفي التفسير يقول الآية هذه تدل على وجوب صلاة الجمعة. قال لا يمكن لله أن يحرم مباحا لأجل مستحب، فتحريمه للمباح وهو البيع يكون بسبب واجب.
0: واجب بالضبط،
1: لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيعني تمام وإتمام الصلاة لا يكون إلا بترك البيع وذلك منهي عنه إلا في حق المرأة إذا كان هي معناتها باش تمشي تقضي ولا كذا يعني أو المسافر لأنه مش واجب عليه الجمعة إلى غير ذلك. فلهنا يعني نلاحظ أنه الحقيقة دوب يعني إثر كل صلاة تجد أنه الناس جماعات وفرادة
0: خارجين وامبوتياش في الباب. صح
1: الناس كل تحب تخش
0: وامبوتياش في الباب
1: يعني معزوف. وهذه الحاجة هذه لاحظتها ممكن تقول باي ما اللي بيشرح ولده من الروضة واللي عنده مترو واللي عنده دوام واللي يشيخ واللي كذا. لا السلوك هذه لاحظته مجذر عند معظم التوانسة. كيفاش تفهمهم؟ أعطيك مثال في الحج مثلا. يعني الحاج يعني فما مثلا في نزل مثلا في 5400 حاج ما شاء الله مصلى كبير كبير كبير مصلى متاع نساء ورجال يعني هز ما أقلش من 2000 مصلى بالمرتاح. فتلقى في كثير من الصلوات كما الظهر والعصر تلقى ما شاء الله توانسة معبي يعني المسجد لأنه يعني يصليه يعني وتعتبر حرم يعني لأنه المسجد ذاك يعني متاخم الحرم. فإن شاء الله في أجل صلاة الحرم فالكثير منهم يقعدوا عسخانة وكذا يصلي وغادي. بيقول قايل الحاج فش يعمل يا اخي واش عنده؟ عنده مترو عنده
0: هو جاي باش يعيق
1: عنده كار باش ياخذها
0: بالعكس يزمو يغنم اكثر
1: من ليل باش يروح به من الروضه عنده دوام شنو عنده؟
0: عنده شريك.
1: تتلفت انت تقول السلام عليكم، تتلفت وراك تلقى انه دون مبالغه اكثر من 80% هجوم على المصاعد على البيبان شي بشتل على الاسانسورات هما الاولاني
0: اللي هما حجاج توانسه.
1: اي نحكي لك انا عن تجربه هذه عشتها معناتها انا
0: طبعا
1: انا امامهم يعني
0: رفقت اي وشفت
1: فهمت وشفت شيء هذا. هذا للاسف الحقيقه، وهذه وهذا اللي قاعد نشوف فيه في معظم المساجد نتاعنا، وهو التهاون في أداء المعقبات. رأي أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم قال هن الباقيات الصالحات وهن المعقبات وهن المجنبات كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني المعقبات لا يخيب قائلهن
0: سبحان الله
1: كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. وحتى أنه في معنى يعني تزودوا من الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا
0: خير الزاد التقوى،
1: وهذه المعقبات
0: هي من تقوى الله.
1: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار. شوف في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار،
0: تجنبوا النار بهذه المعقبات.
1: قال سبحان الله والحمد لله والله والله أكبر. والله أكبر
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله والله أكبر. فلذلك وقل والله واحد والإخلاص وليه وكذلك المعوذتين، فهذا من الأذكار اللي بالمناسبة هذه. شوف ملا كيفاش وصل المعلومة هذه سيدنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يا معاذ إنه أحبك في الله لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك لهنا يعني المحبة، وهذه من مقتضيات الحب في الله التجالس والتباذل. يعني التباذل أن نعطيه لبعضنا، نهديه لبعضنا، نكرمه بعضنا، نهديه لبعضنا، تهادوا تحابوا. نعم يعني سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ويعني يقول أحدهم إني لا أضع اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في حلقي.
0: سبحان الله.
1: يعني سبحان الله. يعني ولذلك هذه من مقتضيات الحب في الله، كذلك التماس الأعذار. ما تقطعش
0: أخيك
1: ولو سبعين راضا كما يقول، ما تقطعوش لمجرد أنه ما يهزش عليك التليفون، لا تتدابر معه لمجرد موقف قد يكون له من التفسير ما لا تعلمه. نسعى بعضنا لنتمسوا الأعذار وأن تكون دائرة الالتماس واسعة جدا. 70 عذرا فإن لم تجد فاتهم نفسك لعل له عذرا لم تعرفه أنت. فخذ من خليلك ما صفى ودعي الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير. ويعني سبحان الله، هذه من مقتضيات كما يعني يقول أبو الدرداء إني لأدعو 70 من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم.
0: سبحان الله.
1: 70
0: يسميهم
1: بأسمائهم. شوف
0: يدعو لهم ويسميهم
1: يسميهم بأسمائهم سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه.
0: أمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي. هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا. تحية توصلكم من فريق البرنامج، الفريق اللي أمن لكم برنامج اليوم، زميلنا نزار الورتاني اللي رافقنا على الأجهزة الفنية، منال بن صالح ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: سيفنا أضوي وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: إدباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية
2: ونعيش معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا توس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيلو.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: تبع الموجة
0: من الاثنين للخميس
2: الخمسة متاع العشية، نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.
4: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في تبع الموجة، أول عدد في البرمجة الصيفية بنهار جمعة. دوك تلقوني كل نهار جمعة من الخمسة حتى للسبعة ونص، تتبعونا ونتبعوكم وين ما كنتوا، نعدوا مع بعضنا العشوية متاع الصيف. فريق كامل حاضر معاكم لتأمين هذا اللقاء، يرافقنا في الكونتي تكنيك نزار اللورتيني، في الإخراج الرقمي ألفانصيب ومنيل، وحاضر معاكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. شنو اللي سنة فيكم من توا حتى لسبعة ونص توتوي تكتشفوا في السومير.
5: السومير
4: أي نبدأ في توريق الكوندكتور، شنو اللي عندنا من توا حتى للسبعة ونص. بعد شوية باش نحكيه على اختتام تظاهر التعبيرات مسرحية، يحضر معنا أستاذ المسرح محمد فهمي بوفيدن، مع هو باش نحكيه على مشاركته في تظاهر التعبيرات مسرحية اللي يشارك فيها من خلال زوز عروض، تونيخذوا التفاصيل الكل معاه انطلاقا من ستة ونص. سينو انطلاقا من الخمسة ونص تكون حاضر معنا ملال السويسي، عضو الجامعة التونسية لنوادي السينما، مع هي باش نحكيو على زوز مشاريع يهموا صغيرات ويهموا الشباب. المشروع الاول كاميرا كامراد، الكاميرا والرفاق، والمشروع الثاني هو نسيج حي، وهما عباره على جمله ومجموعه من الدورات التكوينيه الموجهه للناشئه وللشباب في علاقه بصناعه الافلام الوثائقيه باستعمال الهواتف الذكيه. والتفاصيل كل جينا مع ضيفتنا انطلاقا من خمسة ونص، انطلاقا من ستة نقدموا جديد الفنان حبيب مرزوق، نحكي على مورس وأسطورة ونتعرفوا على المسيرة الفنية متاعه، وزادا نحكي على مجموعة من المهرجانات ونقدموا لكم العروض المبرمجة بالنسبة للمهرجانات اللي ديجا أطلقت العروض متاعها والبرمجة متاعها بالنسبة للدورات الحالية لسنة 2026. بعد شوية الانطلاقة تكون مع عازف القانون يوسف داود، مع هو حبينا تكون الانطلاقة هكا مع الموسيقى، وباش تستمعوا الى عزف في المباشر هنا في الاستوديو، وباش نحكيوا معاه على الغيبه نتاعو وشنو المشاريع الفنيه اللي قاعد يخدم عليها. هذا وقت اللي سنه فيكم توا حتى للسبعة ونص في تبع الموجه. انا ننصحكم نقول لكم اقعدوا ديما متابعين الموجه نتاع اذاعه الشباب. اهلا وسهلا بالجميع.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيس
1: عدل موشتك على موجتنا وتابعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا متابعات شبابية كل الأشطة الصيفية مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية
2: تبع الموجة
0: من الاثنين للخميس
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية
3: تبع الموجة
4: رجعنا لكم أهلا وسهلا بالجميع توقيتنا 5:03 كميتنا الأمطار تساقطت على مجموعة من المناطق إن شاء الله أمطار خير بالنسبة للناس الكل نذكركم بدرجة الحرارة وين تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات وتوصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات تتقوى الرياح أثناء الليل بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا تنجموا تابعونا على صفحة الرسمية بتاعنا على الفيسبوك وين تلقاو لي لايف بتاعنا الكل ولي فيديو متاع الضيوف بتاعنا في مختلف برامج نسلم عليكم الناس الكل ثنية زينة طريق السلامة ليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا نحبكم ديما تعدلوا الموجة في التوقيت هذايا على إذاعة الشباب ونتبعوا مع بعضنا الموجة ونتبعوكم بعد شوية نعطيكم فكرة على أبرز العروض المبرمجة في مجموعة من المهرجانات لكن توت سويت الانطلاقة باش تكون موسيقية اخترنا أن اليوم نستضيفوا آلة القانون ويحضر بعضنا في الاستوديو العازف على آلة القانون يوسف داو أهلا وسهلا شنو عويلك؟
5: الحمد لله
4: مرحبا بك
5: صافا انت
4: نورتنا مرحبا بيك
5: عايشك هلال انا في بالي توليت ولد
4: مرحبا بيك مرحبا بيك انت ديما تكون موجود بحضنا واول مره موجود لهنا في استوديو جديد
5: ان شاء الله مبروك
4: عايشك يوسف دونك مرحبا بيك وبينك هالغيب
5: موسيقى اختصنا في الموسيقى دونك اخر مره نتفكر عملي كي جيت لقيت هدي قلت لك ان شاء الله جو في بارتير اون فواياج déjà عملت une rencontre très fructueuse مع القانون جي متاع صباح فخري سي نبيل قسيس
4: سويت وقت وين مشيت ذكرني يوسف
5: مشيت مع المو وعزفنا غاديكا وعملنا زوز حفلات و سيتي بيان شي ديال السوريه والعراقيه غاديكا وكل شيء
4: وقديش مهم هو بالنسبه للفنان والموسيقي انه يتقابل مع تجارب فنيه من العالم قديش يصير لو بارتاج والتقاسم تاع التجارب الموسيقيه الكل وقديش يصير اثراء كبير
5: صحيح سورتو كي ترجع بنفس اخر وبكسبيريونس جديده عرفتك اللي تحب تعزف تاخو منه يتبع لك زاد التلامذه دونك كيما قلت لك عندي زاد كلكو ديسيبل دونك كيما حكينا قبل دونك انا مش استاذ مي نحاول نخلي السافوار نتاعي البادي دونك هكا شيخ دونك نتبعو نعزفو نشوفو دي ستيل حسيت روحي وليت برشا اورينتي وتريت كيما قلت بوزوق كيما العود رجعت للعود اللي بديت نتعلم بيه قبل دونك فوالا
4: باهي نحن شبينا كاين نسينا رواحنا تخيلوا احنا في الفابريكا ليلي نسخيلوا احنا في برنامج الفابريكا رانا في تبع الموجه وحاجه هكا لايت شويه والاجواء الصيفيه

0: مانيش باش ندخلوا برشا في التفاصيل الموسيقيه هذيك، نخليوها في سبتمبر في الفابريكا. لكن توا خلينا في الاجواء نتاع تبع الموجه، نونسوا الناس الكل قاعدين يسمعوا فينا واللي نجموا ديجا يتفاعلوا معنا على صفحه رسميه لاذاعه الشباب على الفيسبوك. لقيت هذيا فما شكون اللي فكره بهم، فما اللي في وسائل النقل، في ديارهم، في الحوينت نتاعهم، قاعدين يسمعوا فينا. أي شنو نجمو نسمعوهم توا عزف على المباشر؟
1: أنا من رأيي هي رجعنا توا للعتيق وللترب وكل شيء، دونك من رأيي نبداو ندندنوا هكا مع بعضنا، هما راكبين في كرهبهم ولا وسائل النقل
0: وين ما كانوا قاعدين يسمعوا فينا، مازالوا في القيلولة زادوا يسمعوا فينا.
1: علاش لا؟ دونك باش نعزفوا شوية من ألف ليلة وليلة وباش تتغنى بالقانون، وهما باش يكونوا يغنيوا.
0: انت على شكون معمل باش تغني؟ يغني
1: باش انت تغني باش نغني انا بالعصب دونك ما نعرفش.
0: والله ثقه كبيره فيا يوسف، يعني انت تعزف وانا نغني هذا.
1: علاش
0: لي تجربه اولى؟
1: شوف الاجندا نتاع 2028
0: هذه تجربه اولى. بي نبداو. دونك اش خير من ألف ليله وليله؟ يلا الكلمه ليك وللقانون.
1: اوكي.

0: برافو برافو، يعطيك الصحة يوسف داود العازف على آلة القانون. في كل مرة تحضر معنا وتمتعنا بالعزف المباشر على آلة القانون، كل آلة وعندها الخصوصية نتاعها. وسبق وحكينا على الخصوصية نتاع آلة القانون وإنها تكون موجودة في أي عرض موسيقي، قديش فما الفرق إضافة. والإضافة سينو يوسف، شنية البرامج في الصيف؟ شنية الأجواء؟
1: إن شاء الله
0: سعنتي جيتنا من نيب الحافلة الدنيا شنية؟
1: بلوزو موا إن شاء الله نقوله حافلة وكل شيء، ما سافا الدنيا مريقلة أم برانسيب. إن شاء الله باش نقدم على دوسيه متاع دعم الفني اللي تو قاعدين نناقشوا فيه. فما الكونفرنس دو بريس في مدينة الثقافة لو 8 جويي. زاد عندي ان بتي ركوي، زاد نحب
0: الدعم الفني اللي عرض موسيقي قاعد تحضر فيه. واضح.
1: فما اون باراليل زاد فما كيلكو ريسي انا كاتبهم محاولات في الكتابة، دونك باش يكون لي ان شاء الله نقولوا تري بيانتو مع سيشيد اللي حوال بروف يونيفرسيتير، وزاد كيف كيف عندهم مع لي زيديسيون ارتستيك. دونك ان شاء الله باش نلمو الركوي هذا وبتيتر باش يخرج اصدار نتاعو. تو سكي اون رابور مع الموسيقى اللي كانت طول عمرها معايا في حياتي، دونك مرافقتني محاولات.
0: احنا دوكا يوسف نتبعوك في مختلف المحاولات نتاعك الفنيه الكل. شكرا على المقطوعات اللي هديتهم لنا، ان شاء الله نعديهم ودخلوا للريبرتوار نتاع الفابريكا. انا ديما في الفابريكا، نخبي في الفابريكا نخبيهم العام الجاي
1: وذوكم تلاحين زاد راهم. ما عرفتش كيف باش تعدي.
0: باش نعدي واحده منهم دوك، باش نعدي الثنيه والمطر.
1: ثنيه ومطر،
0: ثنيه ومطر كيما اليوم.
1: هي كبسوله صغيره ما ان شاء الله تتكمل معنا.
0: باهي، احنا ان توكا ديك يحضروا المشاريع الفنيه نتاعك. مرحبا بك يوسف، في كل مره تكون حاضر معنا ونحكيوا على مجموعه من المشاريع الفنيه. دونك توت سويت نسمعوا مقطوعه ليوسف داود تحت عنوان ثنيه ومطر.

0: أنت الأحلى.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. الانطلاق بداية من اليوم في تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 لتتواصل إلى غاية 5 جويلية الحالية، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الدورة يوم 4/8 جويلية الجارية. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تطلق النسخة الثانية من برنامج الشباب من أجل السلام، برنامج القيادة بين ثقافات لليونسكو، وسيتم في هذا الإطار اختيار 50 شابا لتلقي دروس متقدمة عن بعد إلى جانب مرافقة وتطوير مهارات القيادة. الملتقى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبسة يتوصل إلى نحو 35 تفاهما أوليا بين مؤسسات اقتصادية من البلدين، إثر تنظيم حوالي 180 لقاء ثنائيا للأعمال والاتفاق على أحداث آلية مشتركة للتنسيق والمتابعة لمرافقة هذه التفاهمات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية. توقيع اتفاقية شراكة إطارية بين جامعة أصفاق ومؤسسة متخصصة في تسريع المشاريع الابتكارية خاصة في مجالات التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي ونقل التكنولوجيا من البحث العلمي والسوق. في أخبار العالم، وصول جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل في ضربات أمريكية إسرائيلية إلى مصلى طهران الكبير قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على مطالبهم، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها. كما وصف القادة الإيرانيين الحاليين بأنهم أكثر عقلانية، معتبرا أن التوافق معهم يمثل بحد ذاته تغييرا للنظام. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني جنوبي لبنان. وختاما، استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 2 آخرين بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية عليهما أثناء تعبئتهما المياه شرقي مدينة غزة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف،
5: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا
4: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا، متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية،
5: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
6: تبع الموجة
4: من الاثنين للخميس
6: الخمسة متاع العشية، نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
7: تبع الموجة.

0: نال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: هذا جديد اللوشيمي. أنا بعدك اللوشيمي اللي باش تلقاوه في إطار الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. طبعا نعطيكم فكرة على أبرز السهرات وأبرز العروض. احنا توتسويت باش نحكيو على زوز ورشات، الورشة الأولى والمشروع الفني الأول تحت عنوان الكاميرا والرفاق، والتظاهرة الثانية هي نسيج حي. نحكيو على مجموعة من الدورات التكوينية الموجهة لليافعين وللشباب، وأكثر تفاصيل جينا توتسويت من عند منيل السويسي عضو الجامعة التونسية لنوادي سينما اللي تحضر معنا بالتليفون. منيل أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة، مرحبا بيك. مرحبا سيما.
0: مرحبا، شنحويلك؟
1: لاباس الحمد لله لاباس.
0: دوك معاك انت، حابين نزيدو ناخذ اكثر تفاصيل فيما يخص الورشات التكوينيه. دوك نحكيو على كاميرا كاميرات اللي هما بالاساس ورشات تكوينيه في مجال صناعه الفيلم الوثائقي باستعمال الهواتف الذكيه.
1: المشروع هذايا هو مشروع جديد في الجامعة، وهو بدعم من برنامج مغروبين بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة التوانسة. وهو الفكرة متاعو أنه احنا نمشيو للجهات الداخلية في تونس، نعملوا مجموعة من الورشات في السيناريو في التصوير والمونتاج، ثم نصوروا فعلا أفلام مش بالبورتابل ولكن بأدوات تصوير هي خفيفة ماهيش كبيرة برشا متاع أفلام طويلة، على خاطر الهدف متاعنا هو أفلام وثائقية قصيرة تحكي على المناطق هذية وتكون معناتها يخدموها أولاد الجهات هذوما اللي احنا قاعدين نتنقلوا فيهم.
0: كان ياخذوا فكرة على الجهات اللي فيهم الورشات التكوينية. منيل
1: دونك احنا مشينا للكتار، مشينا للسبيبة، سنني، بير الحفي، مشينا البوعرادة، مشينا للناظور، ومازلت الجولة متواصلة باش نمشيو للسويس محرس باش يكون عندنا ورشة غاديكة زيدة، على خاطر السويس احنا تقريبا في كل مشروع نرجعو لهم، كل مرة مع الصغيرات نعملوا معناتها أفلام وإلا زيدا نبرمجوا عروض الأفلام وكل، ومعناتها وفي الأخر باش نمشيو لدوز ومناطق أخرى من تونس إن شاء الله.
0: وهي فما حاجات منال واثبتتها التجربه من خلال التجارب نتاع لي غران سيناريست والفاعلين في المجال السينمائي والثقافي ككل، يقول لك التنشئه والبيئه اللي انت موجود فيها عندها تاثير كبير على الصناعه الفنيه السينمائيه اللي تتخلق فيك. وقت اللي نحكيو على كتابه السيناريو نحكيو على وسع الخيال.
1: فعلا فعلا معناتها البيئه مهمه، وعلى ذيك يعني في تونس احنا في برشا مناطق الشباب متاعنا في عنده برشا مواهب، موهوب وملهم، ولكن ساعات ما يلقاش الحاضنة الثقافية اللي تنجم تنميله هالغرام متاعه ولا الموهبة متاعه، فيجيوا هالنوعية هذه من المشاريع اللي تحملهم جامعة تونسية لنوادي السينما في اختصاص السينما وثقافة سينمائية باش ينجموا يكون معناتها مجموعة من الحاضنات الموجودة في تونس ويرافقوا الشباب هذوما لصناعة الأفلام اللي تحكي على أماكنهم على بلايصهم اللي يعيشوا فيها هما.
0: دوك توا حكينا في الجزء الأول على مشروع الكاميرا والرفاق، دوك حكينا على الخصوصية نتاعو وحكينا على المناطق اللي كنتم متواجدين فيهم. بالنسبة لهذه الورشات التكوينية ما زالت متواصلة منال؟
1: مازلت متواصلة، معناتها احنا عنا شوية راحة وبعد باش نرجعوا في شهر سبتمبر مع كما قلت لك اسويس المحرس.
0: برشا راحة يعني ليه ارتاحوا ارتاحوا من حقكم، نعرف الريتم ماهوش ساهل هكا هو
1: الريتم ماهوش ساهل خاصة تعرف معناتها احنا في
0: النهاية هو بيدهم حتى لي جون، فما اللي يقول لك انا نحب نرتاح في الصيف توا نرتاح شوية ناخذ الغوكو نتاعي
1: ومن بعد ان شاء الله ماشيين العين دراهم في المشروع هذايا. معناتها وتعرف الاماكن هذيا ساعات معناتها حتى اللوجيستيك نتاعها صعيبه شويه، انه ماكين الاقامه للمكونين التنقل، وخاصه انه احنا نصور معناتها في غادي معناتها شوخ بلاس، دونك كلها تحتاج لنوع هكا معناتها شويه تعب وشويه جهد باش يخرجوا الافلام كيما يحبوا هما وكيما يحب المكون اللي معاهم.
0: سينو زاد نحكيو على مشروع نسيج حي.
1: نسيج حي، نعم نسيج حي. نسيج حي هو مشروع آخر للجامعة واللي هو بدعم من وزارة الثقافة التونسية. المشروع هو إنه قلنا الأحياء يلزم نشوفوهم ونحكيو عليهم بطريقة أخرى. الغاية إنه نعملوا خريطة أخرى لتونس، خريطة سينمائية، معناها في الأخر باش يتحطوا هالأفلام الصغيرة اللي باش يتخدموا بالسمارتفون، باش يتحطوا على السيت نتاع الجامعة ftcc.in، كي تنزل على حي أو حومة تشوف الفيلم اللي خدموه الوليدات نتاعو ويحكي عليه وكل. دونك هذه هي الغاية، انه احنا صحيح باش نبداو بعشرة بلايص فقط، وجمعة اللي فاتت احنا كنا في حمام لنف، وان شاء الله الجمعة الجاية باش نمشيو للبطان من ولاية منوبة. وكل مرة هكا معناتها في ويكاند هكا مطول شوية نعملوا ورشات صغيرة ونخرجوا نصوروا مع الصغيرات ونقدموا الأفلام هذه.
0: بيه منال، بما أنه أنت قلت لي فما راحة ومن بعد باش تسترجعوا النشاط أنت اللي قاد من سبتمبر، الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا من الشباب ومن اليافعين اللي مهتمين ويحبوا يحضروا معاكم، ممكن ممكن يسجلوا يحضروا رواحهم من سبتمبر؟
1: اي ممكن. هما معناتها فقط نطلب منهم انه يتبعونا على صفحه الجامعه التونسيه لنوادي السينما، خاطر فيها كل النشاطات والاخبار. واحنا في كل مره نتنقلوا فيها نحبوا ياسر انه نخدموا في دور الثقافه، دونك رواد دور الثقافه اللي نمشيو لها عندهم الاولويه ونرحبوا بهم برشا، حتى كان ساعات العدد الحق يكون اكثر من اللي احنا نستحقوه، لكن مرحب بكل الناس اللي مغرومين واللي يحبوا يشاركوا معنا في الورشات.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم، يعطيك الصحه من السويسي عضو الجامعه التونسيه لنوادي السينما. مع هي حكينا على زوز مشاريع فنيه يهموا الشباب واليافعين بالاساس، حكينا على مشروع كاميرا كاميرات، وهو بالاساس يهدف الى تكوين الشباب واليافعين في مجال صناعه الافلام الوثائقيه باستعمال الهواتف الذكيه والالات اللي ما تكونش ثقيله برشا، دونك ما نحكيوش على الكاميرا الكبار والبروفيسيونيل. وحكينا زيد على تظاهره نسيج حي، و تنجموا تستفادوا من خلال شركتكم في هذه الورشات التكوينيه كما كنتوا تسمعوا في منال السويسي اللي قالت لنا انه الاولويه تكون لرواد دور الثقافه بالنسبه للمناطق اللي باش يكون موجود فيها المشروع الاول، مشروع كاميرا كاميرات وزاده تظاهره نسيج حي. احنا مكملين معاكم في تبع الموجه ثنيه زينه، طريق السلامه للجميع، نعيشوا معاكم ونعيشوكم الاجواء نتاع الصيفيه. ماذا بينا تتفاعلوا معنا على صفحه رسميه لإذاعة الشباب، نشوفوكم وينكم، شنو اللي عاملين بالضبط، كينكم في الدار، كينكم في الثنية، كينكم في الحوينت، كينكم البرة قاعدين تسمعوا فينا، تجمعوا تفعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. انت لقى المساء بعمت على عشان عطيكم فكرة على أبرز السهرات والعروض الفنية الموجودة في مجموعة من المهرجانات متاعنا. بعد شوية يكون حاضر معنا محمد فهمي بوفيدن أستاذ مسرح، مع هو باش نحكيه على اختتام تظاهر التعبيرات مسرحية، ونحكيه على مشاركته بزوز عروض في إطار هذه التظاهرة. هذا وأكثر يسأل فيكم من توا حتى لسبعة ونص في تبع الموجة، ما تبعدوش، الموزيكا حاضرة بامتياز. أهلا وسهلا بالجميع.

0: نظري تنجح هكا دوليشة صغيرة على البسكليت علاش لي. أهلا وسهلا بالجميع مكملين معاكم في تبع الموجة حتى للسبعة ونص. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا ومعدلين لي فريكونس نتاعكم على موجات إذاعة الشباب. نعدي مع بعضنا العشوية عشوية صيف والمرافقة تتراوح بينات الاستضافات الموزيكا الفقرات. مرحبا بكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توت سويت يحضر معنا بالتليفون الفنان حبيب مرزوق، معاه هو باش نقدموا غنيته الجديدة غنية أسطورة. أهلا وسهلا حبيب، مرحبا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا شيماء، ونسلم برشا عليك ونسلم برشا على كيف المستمعين. ميرسي بوكو على الدعوه.
0: الله يخليك، مرحبا بك حبيب. الانطلاقه كانت من الكورال المدرسي وصولا الى تاسيس انا زوربانت، والرحله الفنيه انطلقت ملي عمرك 7 سنين
1: بالضبط.
0: اهي
1: هي الرحله، بديت من حتى من قبل، يعني بديت كنت مغروم وين نبدأ فما موزيكا تقني موجود سواء في المدى كي كان قبل في رق، كانت تفكر قبل كيفاش هيك. والحقيقة جدا الوالد الله يرحمه غرمني جدا في الموسيقى، كان عنده وذن موسيقية باهية وكان يسمع وكان يعرف شوية على الدربوكة، فبديت الغرام شوي بشوية لين نقر روحي في الكورال، ومن الكورال نقر روحي في الكونسيرفاتوار. كنت الرحلة مع الموسيقى من وقتها كتكوين أكاديمي، إلى بعد إنه وصلنا تعدينا كيف بالباساج مع فرقة جمعية الشباب المشرق العربي بمناسبة كبيرة، كنا الجمعية اختصاصها هو مألوف تونسي وكلنا الأغاني التونسية، وشاركنا في العديد من العروض المحلية والدولية. ومن بعد كيف كانت عندي تجربة في الميدان الصوفي، عملت عميل مع عرض بوليندا للسياد محمد بسكي نجلو تحية زادة، وتعرفت منه برشا العرض هذاك. بعد نقر احنا كيف في الوسط المدرسي، بديت اقوم بعروض وحدي الوسط الجامعي سمحني، وبديت اقوم بعروض وحدي مع العروض الفرديه نتاعي. عرض كان اسمه تبعني الدنيا زينة، وافيك دي فيرسيون كل مره نحسن فيه. وكيف بعد نقر روحي لغرام هذا حبيت نوصل اكثر للناس المغرومه، فنقر روحي نأثر في نوادي غناء، ومن غادي حبيت نعمل ان كونسيبت اللي هو يكون يجمع الناس المغرومة اللي حابة تعمل موسيقى وحابة تعمل حاجات، ما بذلك الظروف وإلا بحكم الإنسان ما عادوش برشا وقت، فأيقار ويحهم يعملوا حاجة تخلينا،
0: ولا فما عبيد ما تتشجعش هكا بتكونش عندها جرأة.
1: بالضبط بعد يقول لي وإلا الظروف تتبدل، فحبيت جدا نخدم معهم برشا على الحكاية دي. ومن غادي جات فكرة كيوف اللي هو كيف نادي موسيقى أولين نزلت أو في كلمان جمعية، واللي فيه معناها أكثر من 20 عنصر نساء ورجال، وقاعدين نخدمه جينا نشطه من 2020 يظلي طبعا بريسك 6 سنين، وقمنا بالعديد من العروض قصة في مسير، وقمنا بدا في الرشيدية في تونس مرتين، وقاعدين كل مرة نحاول بدا نشطه شوية، بدينا في الغوزو سيسيو كل مرة نهبطه حاجة ان شاء الله تنال التحسين، هي نالت التحسين وان شاء الله يا رب ديما نحاول نلقى حاجه تكون في المستوى.
0: هو يذول يتهبطوا فيه دي بريستاسيون في اللايف كيكا.
1: بالضبط
0: دي بريستاسيون لايف،
1: يعني نحاول ديما اللايف نحسوا اصدق خير من اللي باش نسجلوا، دونك اصعب بيان سور اما اصدق ويوصل لعبه اكثر.
0: وفما غنيات تنجح اكثر في اللايف، فيرسيون لايف اكثر من المسجل.
1: ديما تحس ما انتراكسيون ديما في اللايف، كل سوات تفرج عليها ولا كل سوات تسمحها دي ما تحس فما توش هذيك مهمة جدا. فلا دونك هذه باختصار المسيرة الفنية اللي وصلنا للأنا زوربانت اللي هي كيف امتداد للرؤية الفنية متاعي، اللي هي نحاول انه نحافظ على الهوية متاعنا التونسية والعربية، اما كنا منفتحين على الألوان الموسيقية الكل والموسيقى العالمية بصفة عامة، باش ديما نحاول نكبر الوزن تاع المجتمع متاع توا، ومن ثم بدنا نحاول ما نسلموش الحاجات الأقديمة ولا اللي تربينا عليها.
0: ما نحسوهاش حاجة سهلة برشا حبيب. هكا واللي تخي ديليكا.
1: بالضبط، خاطر هي خيط رفيع، يا تلقى روحك عملت حاجة باش تعجب العباد، يا تلقى روحك عملت حاجة مش باش تعجب واللي يقولك شوهتها وإلا ما بعثنا على الأصالة. أما هو في الأخر الهدف وما نقول احنا ديما خاطر معاش يعني لي جون قليل بس قاعدين يسمعوا لك مثلا نوب في المالوف ولا باش يسمعوا لك اغنيه مدة ساعة ونص ترابية من قبل واللي تو دونك نحاولوا على الأقل احنا نحاولوا نحافظ عليها أن نوصلوها، وإن شاء الله ربي يوفقنا باش نأديو الرسالة، خاطر الفن ديما نأمل أنه هو رسالة نبيلة، رسالة أنه تحاكي المجتمع معناها بحق، معناها لازم
0: صحيح.
1: ديما نحاولوا بشوية بشوية على الأقل نوصلوا رسالة، نوصلوا مع معلومة، نوصلوا حاجة ما تحكيتش عليها. وهذا هو معناه ديما نقول الفنان هو مرآة المجتمع، هو احنا ترى ما عادش عندنا برشا هذه، ديما ولينا نمشيو اكثر في كوميرسيال، اكثر في حاجات فيها اكثر من المشاهده حاجات هيك،
0: أيه.
1: اما
0: أما
1: لازم
0: يظلي وقت اللي نلقاو المعادلة الصحيحة والتوازن في أنك تقدم
1: بالضبط
0: حاجة ترضي ذوق المتلقي، على خاطر
1: بالضبط
0: أبخي تو عندك متلقي هو اللي باش يقيم التجربة نتاعك. ما تنجمش تقعد تغني في ان ستايل اللي انت بركه ترى روحك فيه، يعني من المهم انه يلقى استحسان المتلقي والموازنه في انك تخلق حاجه زاده فيها الموازنات الطربيه
1: بالضبط
0: التونسيه
1: بالضبط
0: اللي
1: بالضبط
0: تحترم الموازنات الموسيقيه على الاقل.
1: المعادلة هذه هي المعادلة الصعبة، في إن شاء الله الواحد يلقاها بصدق باش نحاول ديما نحافظ عليها ونوصل بها شي حاجة تكون فيها كما قلت حاجة يستقبلها المجتمع يشيخ عليها، تكون بسيطة سهلة مش حاجة معقدة برشا، وتوصل رسالة إن شاء الله. هذا هو
0: بيه
1: النهج اللي باش نسيرو
0: بيه
1: فيه
0: يا
1: إن شاء
0: حبيبي،
1: الله.
0: احنا عملنا معاك لو باركور هكا لمحة بسيطة على المسيرة الفنية نتاعك، دوك من الكورال التدريبات التطوير زاد التجربة نتاعك الفنية وصولا للإنتاجات الخاصة.
1: بالضبط
0: اي
1: الانتاجات الخاصه تسمى شحيحه شويه في الانتاجات، اما هي قاعدين نحاولوا. اول انتاج خاص كان عندي تقريبا 9 سنين، معناها اول انتاج خاص قمت به اللي هو زاد كيف كانت بابا ما كانت هي بيدي الوالد الله يرحمه،
0: الله يرحمه. نعم
1: وهي معناها كما قلت لك ديما الفنان يحس حاجه ساعات ما ينجم يتجاوزها الا ما يعبر عليها بطريقته، فهذه كانت الحقيقه اول انتاج. ومن بعد تعديت كيف كيف الأغنية أخرى سميناها هدية لي، وهي زادة كيف كيف هداء لكل أم، حبيت زادة كيف كيف حاجة ديما الأب والأم ديما نصور أول ما خمس ليك ما خمس ليك عليهم انكونسيامون تصير العملية. ومن بعد كيف كيف حبيت بذوك الظروف زادة العشناها في بلادنا عملت أغنية وقتها سميتها فيقي الأم، اللي هي الحقيقه كيف كيف تحكي علينا احنا، اذا ما كيفاش لازم ننهضوا بالرواحنا، كيفاش لازم اون رياجي مع الظروف اللي عشنا بها الكل. وبعدها تعديت عملت زاد عندنا غنيه اخرى اسمها غزال دبيب، اللي هي غنيه على باز ليبيه حاولت نقربها للتونسي وصولا الى اسطوره، اللي هي كيف كيف غنيه حبينا نقدموها في عيد الاباء، هدية لكل الآباء ونترحموا على الآباء ونوصلوا غدا تحية الآباء اللي مازالوا معانا، وإن شاء الله ربي يقدرنا وقاعدين نحضر في برشا جديد مازال جديد.
0: دوك حبيب اخر اصداراتك هو مورسو اسطوره، المورسو اللي تقريبا خرج عنده 12 نهار دوك 12 يوم على الشين يوتيوب نتاعك، هو بمناسبه عيد الاباء واهداء للاباء الكل. احنا نسمعوا اسطوره ونسمعوها للمستمعين ومن بعد نرجع نزيدوا نحكيوا باكثر تفاصيل على اسطوره، ناخذوا اكثر تفاصيل على الكلمات على الالحان على الفيديو كليب ونحكيوا على مشاريعك المستقبليه. وقعدوا معنا وقعدوا معنا انتم المستمعين توت سويت جديد حبيب مرزوق أسطورة.

0: جديد حبيب مرزوق أسطورة. نرجع معاك حبيب.
1: أي
0: دوك أسطورة المرسو الخامس.
1: المرسو الخامس.
0: المرسو الخامس يلقاوها موجود على الشين يوتيوب متاعك اللي يصدر عنده تقريبا 12 يوم. كان ياخذوا عليه أكثر تفاصيل حبيب على الكلمات الألحان الفيديو كليب.
1: كلمة ألحاني والتوزيع الموسيقى هو الذاتي ميوزك ياسين بن حسين. وكيف كيف كان السوليس معايا في الناي السولوناي ريان البحوري وبيانو أسامة شحيني قد برام تحية. وبالنسبة للفيديو كليب هو معمول بالاي اي كان لاحظته يا حاولنا نعمل جنري بسيكونس بالذكاء الاصطناعي ونتوجه تحية كيف كيف الخويا لقمان اللي يخدم على السيكونس ومحمد

0: طبقة أخرى.
1: حبيت حيي الآباء الكل، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفي والكل ويرحم الوالد حبيب. إيه
0: بظهري في الصعيد ويرحم رحمة الآباء الكل، يا رب يفضل الآباء اللي يسمع فينا الكل. فبعد ديريكت هو أنا كنت عندي على أساس مهبط مرسو اسمه تكفى، فأزلته بس حبيت مهبط الصورة إن شاء الله بدها تدفع على قريب تحضر تتصور وتحضر وتحضر إن شاء الله. كيف ما زال عندي زوج مرسوخين قاعدين يحضر إن شاء الله، تحاول نكون مرضية نكثف من الإنتاج ونحاول أسكف ونهبط حاجة ونطلع عليكم إن شاء الله بإنتاج.
1: أكيد احنا في كل مرة نكلموك يعني نتفقدوك حبيب،
0: طبعا
1: نشوفوك وينك شنو تعمل في المشاريع نتاعك الفنية، وديك فما واحد من المشاريع حاضر واحد من الأغنيات
0: بإذن
1: تحضر
0: الله
1: وتكون حاضر بحضنا إن شاء الله مرة أخرى
0: بإذن
1: هنا في
0: الله
1: الاستوديو، وإن شاء الله كل التوفيق ليك.
0: شكرا نعيشك ربي يفضلك يخليك، ميرسي على الدعوة وإن شاء الله ديما نشوفكم في الخير، يعطيك الصحة.
1: شكرا يعطيك صحة، شكرا ليك الفنان حبيب مرزوق، قدمنا جديد وأسطورة، حكينا شوية على المسيرة الفنية متاعه بنات الغرام بنات الدورة التكوينية في الصور الكورال المدرسي، وصولا إلى إنتاج 5 أغنيات وسمعنا الإنتاج متاعه الخامس. دوك احنا مكملين معاكم في تبع الموجة، موجة صيف، موجة هكا فيها النسمة متاع الصيف، إن شاء الله تكونوا متونسين بين الناس الكل، احنا متونسين بيكم برشا برشا برشا، وباش تلقاونا كل نهار جمعة في التوقيت هذايا من 5 حتى للـ7:30، وبعد شوية باش يكون حاضر معنا محمد فهمي بوفادن أستاذ مسرح اختصاص مسرح ناشئة، معه باش نحكيه على 2 عروض مشاركين في اختتام تظاهرة تعبيرات مسرحية. دوك نحكيه على ميسيون امبوسيبل وكاستينج، مازلنا زادة باش نضوي ونعملوا ان فوكوس على المهرجانات متاعنا التونسية. بالنسبة للعروض نحاولوا نعطيكم أبرز العروض ونقدموا لكم البرمجة الرسمية للمهرجانات اللي ديجا عملت الندوة الصحفية متاحة وأعلنت على البرمجة متاحة الرسمية. ثم بعد باش نحكيو على برمجة مهرجان بنزرت الدولي دورة 43، باش نحكيو على الدورة 10 من ليالي العبد اللي هي تنطلق اليوم تتواصل لغاية 9 جويلية، باش نحكيو زادة على مهرجان دقة في دورته 50 من 10 إلى 25 جويلية، وباش نحكيو على بعد انقطاع 6 سنوات عودة مهرجان الجاز بيت برقة من 2 حتى 9 جويلية. نحكيو على عروض في إطار البرمجة وعروض الشارع. دوك هذا وقت رسالة فيكم من توا حتى 7:30، الموسيقى حاضرة معاكم، تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. جامعة تونس المنار بكلية العلوم بتونس تبرم اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تهدف إلى استثمار نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في خدمة الأمن المائي الوطني. وزارة الشباب والرياضة تقرر التمديد في أجال التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعهد الرياضي بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000 بالموقع الإلكتروني parents.education.tn، وذلك إلى غاية 8 جوليا الجاري. جمعية خريجية المدارس العليا تطلق النسخة الثالثة من شهر الكفاءات التونسية بالخارج بداية من 15 جويلية الجاري وإلى غاية 15 أوت المقبل، بهدف تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية. جامعة العمال التونسيين بالخارج تنظم غدا بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. الملتقى يهدف إلى تبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التحكيم والوساطة الدولية. في الشأن الرياضي، توجت التونسية روعة ليلي بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة مساء اليوم خلال منافسات اليوم الثاني من ملتقى أولوموك الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى للسيدات بتشيك برمية قدرها 10.08 متر. وكانت مروة البرهمي أحرزت في الحصة الصباحية الميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة برمية بلغت 5.25 متر. في أخبار العالم، وصول جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل في ضربات أمريكية إسرائيلية إلى مصلى طهران الكبير، وذلك قبل يوم من انطلاق تشييعه الذي يمتد لستة أيام. مقتل مسلح والقبض على آخر وإصابة 3 عناصر من الأمن السوري في هجوم عند مدخل مدينة جرمانة في ريف دمشق الجنوبي. وختاماً، ارتفاع عدد الوفيات في فرنسا بنحو 1/3 خلال الأسبوع الأشد حرارة في موجة حر قياسية شهدتها البلاد الشهر الماضي، مسجلة ما لا يقل عن 2000 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
4: سمر كويز
5: من الاثنين للخميس،
6: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف،
7: عد الموجتك على موجتنا وتبعنا
4: من الاثنين للخميس، العشوية اللي تمتعنا، متابعات شبابية، كل الأنشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية،
7: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
6: تبع الموجة
4: من الاثنين للخميس،
6: الخمسة متاع العشية، نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
8: تبع الموجة.

0: رجعنا لكم أهلا وسهلا بالجميع. رجعنا لكم بعد موجز أخبار الستة ونص. تسمعوا فيه تبع الموجة على إذاعة الشباب. دينا معكم الخمسة مواصلين معكم حتى للسبعة ونص. مرحبا بكم. تنجموا تفعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. تقولوا نوينكم شنو قاعدين تعملوا توا، كيفاش مونسينكم، شنو تحبوا تسمعوا. دونك تتفعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. احنا توت سويت باش نحكيوا على تظاهرة تعبيرات مسرحية، ويحضر بحضنا في الاستوديو محمد فهمي بوفيدن، أستاذ مسرح اختصاص مسرح ناشئة، ومع هو باش نحكيه على مشاركته بزوز عروض في تظاهرة تعبيرات مسرحية اللي نظمها قطب المسرح والفنون الركحية. أهلا وسهلا محمد.
1: مسرح الأوبرا.
0: مسرح الأوبرا.
1: عسلامة شيما.
0: مرحبا.
1: يعيشك. شكرا على الاستضافة الحلوة هذه.
0: مرحبا.
1: دونك تظاهرة تعبيرات مسرحية هي اختتام الورشات التكوينية. نبدأ مع التلامذة نتاعنا من شهر نوفمبر نكونوهم، ومن بعد نركزوا على المسرحية متاع آخر العام بتبيع على العمار الكل، كل فئة عمرية عندهم الكوتش متاعهم ولا المؤطر متاعهم، ونشاركوا بالمسرحيات هذوما في تظاهرة اسمها تظاهرة تعبيرات مسرحية اللي ديما هي تصير ديبو جوية معناتها. دونك السنة التظاهرة بدأت الافتتاح نهار الاثنين 29 جوان ومتواصلة الجمعة الكل
0: حتى 5 جويليه.
1: يعني اليوم ما زالوا فما عروض، وغدوة سامدي ما زالوا فما عروض، والاختتام نهار الحد مع تلامذتي صغار.
0: دونك مع ميسيون امبوسيبل وكاستينغ.
1: اي ميسيون امبوسيبل مع نص نهار مقتبسة من مسرحية بوتي شابورون روج، ومع ماضي ثلاثة كاستينغ واللي هي مقتبسة على قصة سندريون.
0: بي محمد فهمي هيت ناخذ اكثر تفاصيل مثلا على ميشن امبوسيبل. وقت اللي نحكيوا على اختتام تعبيرات تظاهر التعبيرات مسرحيه، دونك نحكيوا على اختتام الورشات التكوينيه. بالنسبه مثلا ميشن امبوسيبل، وقتاش بديتوا تحضروا فيها مع صغيرات؟
1: بدينا نحضروا فيها معناتها انا ديما كيفاش نعمل انا، خاطر ما نفرضش حكايه والا قصه والا نص والا فكره على الصغيرات. انا ديما نجيب لهم خرافات تونسيه، ونجيبوا لهم زادة قصص اللي هما معروفة معناتها من الموروث العالمي اللي يعرفوهم، ولا نفركسوا زادة على حاجات ما هيش متداولة برشا ولا مش معروفة برشا، ونبدأوا نخدموا فيهم. هذايا بتبيعة نحكي لك في مرحلة بعد ما نخدموا لزيكزيرسيس ولجو دراماتيك باش هما ينحيوا الحشمة، باش يوليوا يحسوا معناتها ببعضهم أكثر ويقبلوا بعضهم أكثر. فهمت؟ وقتها ندخلوا في المرحلة متاع الرشيرش على النص، الرشيرش متاع الفكرة على شنية باش نحكيه وزعم السنة. دونك أنا كل مرة نجيب لهم حويجة نتستي، فهمت؟ نشوف هذه عجبتهم برشا، هذه لا، فهمت؟ والصغار متاع توا كيف ما كنا نحكيه قبليك يناقشوك معناتها يقولوا لك لا يا اخي شو معناتها، هو معناتها ضيعت الصبات نتاعها وهو قعد يفركس على شكون، فما حاجات معناتها
0: ياسر يخموا بالمنطق هكا
1: اي، ويحبوا حاجات لوجيك معناتها، فهمت؟
0: احنا ياسر قبل عندنا البراءه اللي تحكي لنا
1: كيفاش هي معناتها بلانش نيج وحلت عند التفاحه وهو جاي معناتها عطاها بوسه، فهمت؟ يا اخي قامت حيات معناتها كيفاش، هذه ما تدخلش المخهم جملة. وبالعكس شو هو بالحق، أنا المسرحيات متاعي زوز سنة معناتها من الموروث العالمي كيف ما قلت لك، ما بتبيع بالحوار متاعها معاهم ونقاش معاهم صار تحويل وجهة للحكاية معناتها اللي بش يدخل مش بش يفيق لا الحكاية معناتها الأولى مقتبسة من بوتي شابرون روج، ولا الحكاية الثانية مقتبسة من
0: يعني ميشن امبوسيبل.
1: اي
0: فما تغييرات في السيناريو
1: معناتها هي علاش ميسيون امبوسيبل، ما خاطر الطفله باش تمشي تشد الغابه باش تشد ثنيه باش توصل
0: وما ماتها
1: صحيح. دونك فما ميسيون امبوسيبل باش تعيشها في الغابه.
0: بدلوا لك سيناريو.
1: بدلوا كيفاش ردوه معناتها ما نحرقش
0: اي ما نعطيوش تفاصيل كل خليوا عصر التشويق.
1: معناتها هي في الغابه باش تتعرف على الحيوانات. اوكي دونك الذيب كي باش يقبلها ويحب ياكلها باش يوليو الحيوانات هما اللي يدافعوا عليها. وهي اصلا في الرحله نتاعها معناتها كي باش تقابل الحيوانات هي كيف نقولوا كي باش تلقى غزاله مضروبه باش تداويها، باش تلقى الحمام عطشان باش تعطيه ماء، باش تلقى القرود جعانين باش تعطيهم كاكي.
0: فهمت؟ واضح واضح.
1: دونك باش تصير علاقه.
0: والفكره جات من عندهم محمد فهمي؟
1: من عندهم من عندهم من النقاشات نتاعهم. يقولوا لي مسيو الحكايه هذه نسمعوا فيها ملي احنا صغير، اما احنا صغار معناتها مش لوجيك. كيفاش؟
0: وقداش اعمارهم؟
1: معناتها تقريبا جاي الصياد يقول لك في الاخر جاي هو اللي منحها. يقول لك شكون هو هذا الصياد اللي متعدي بالصدفه؟ واحنا ما كناش نسالوا على هذا. قالوا لنا
0: قالوا لنا هذيك هي نعاودوها كما هي. قداش اعمارهم محمد فهمي؟
1: من 5 سنين وموجودين حتى ال 12 سنه 13 سنه. بتبيعها فما اللي اكبر عند اساتذه اخرين، وفما زاد لي زادولت.
0: معناتها
1: انا عندي حتى فما سيونس عملتها اول ما بديت نخدم في مسرح الاوبرا في الورشات التكوينيه. عملت سيونس نتاع لي بارون والصغار مع بعضهم. فهمت يا اخي؟ فما دي بارون القاو بانهم موهوبين زاد. دونك العام اللي من بعده قيدوا دخلوا يقراوا، معناتها يعملوا تياتر في الجروب نتاع الكهوت.
0: باهي برشا. فكره باهيه. باهي. بالنسبه لميسيون امبوسيبل قداش فيها عدد الممثلين؟
1: تو باش نحسبوا لك ليست طويله.
0: تقريبا تقريبا خاطر نعرف
1: نقولوا 20. ميسيون امبوسيبل فيها 20 تلميذ، وكيف كيف كاستينغ فيها 20 تلميذ.
0: فيها
1: اي اقل هما راهم شويه، باش ما
0: تقريبا
1: خاطر ما نجمش نعطيك العدد.
0: وكيفاش توا في البروفات صغيرات؟
1: دوك هما سايي ما هو كي يختاروا هما معناتها اللي اختاروا النص واختاروا الفكره. دونك انا ما نفرضش عليهم من بعد زاد نص. نقول لهم لازمك تقول هكا ولازم يقولوا هكا ولازم يقولوا هكا. لا معناتها نخدم معاهم في البرايف امبروفيزاسيون. لازمهم هما يفهموا السيتوياسيون، ما يبداوش مقيدين بنص. معناتها حتى كان نساو كلمه ولا حاجه يعرفوا يتصرفوا.
0: ما يقلقش.
1: ما يقلقش. فهمت؟ ما لازمش هما اصلا الصغار نتاع
0: توا
1: ما يحبوش يكونوا مقيدين. صحيح.
0: نقصلهم برشا
1: مش
0: ضغط.
1: لازم تقول هكاك شبيك بدلت.
0: مش في اطار التلقين، هي انت فاهم.
1: صحيح. وفما توا صغار معناتها اللي هو يتكلم لك تونسي ومعاه فما كلام بالفرنسي ولا كلام باللونجلي على خاطر هو يقرا مش تبع الحكومه، معناتها يقرا في البريفي.
0: كلهم عندهم لي كود نتاعهم اللي باللونجلي.
1: معناتها هما في مواقع التواصل الاجتماعي ويقراوا اللغات الكل تبارك الله عليهم وفايقين. دونك حتى ساعات فما كلام بالعربي مثلا يكون رزين عليهم ولا كلام بالفرنسي رزين عليهم. دونك انا نعطيهم الحريه، نقول لهم المفيد ما تبدلوليش المعنى.
0: واضح برشا. باش وقت اللي هو يبدا واقف هكا على المسرح
1: ينجم يخاف
0: وعائلته يتفرجوا فيه
1: ويجيه
0: الرهبه ويلقى برشا ناس قاعده تتفرج.
1: صحيح.
0: وسبحان الله هذيك خانت وقتها.
1: نحب نعلم الصغير يتصرف.
0: صحيح.
1: فهمت؟
0: بيه الفكرة.
1: معناتها يخرج من زون دو كونفور نتاعو
0: يخمم
1: ويخمم يتصرف ويحل. صارت اي حاجه وقت العرض ما يحلش. هو فهم السيتياسيون. فهم الحكايه
0: وفهم لو بيرسوناج اللي هو يؤدي فيه. شنو هو كانوا طيب كانوا شرير شنو باش يتصرف. بالحق فكره هايله.
1: فكره مزيانه.
0: تخليهم برشا ضغط وتخلي البيرفورمانس نتاعهم تكون احلى واحلى. وتخليك انت زاد تنجم تتفاجئ من من الاداء نتاعهم.
1: نحكي لك يعني الطرفه صارت
0: يعني بالحق سوربريز نجم تكون حتى ايجابيه تقول محلاه الاداء.
1: راهم يبدعوا سيغ سين ويشيخوني انا كي نبدا نتفرج فيهم ويشيخوا الجمهور كي يخرجوا من النص ساعات. فهمت؟ ساعات يعملوا حاجات بالحق تخليك تبكي معناتها بالفرحه اللي انت نجمت توصل معاهم للمستوى هذايا. بالحق ساعات دي بارون معناتها يبداوا يتفكروا في نوفمبر كيفاش دخلوا صغارهم معناتها قيدوهم في المسرح، عندهم مشاكل في النطق، عندهم مشاكل في علاقتهم مع الاخر اللي ما يعرفوش. دونك يولي يشوف صغيره اللي هو سيغ سين ويواجه في الجمهور ويضحك العباد ويقول كلمته وصوته مسموع، وكل اللي يقعد في الصفه الاولى كيف اللي يقعد في الصفه الاخرى الناس الكل يسمعوه. خاطر احنا نخدموا من غير ميكروب. فهمت؟ احنا نخدموا لازم معناتها حضور وصوت يتخدم. معنا ديزيكزرسيس زاد نعملوهم على التنفس
0: وثقة في النفس.
1: وثقة في النفس وكيفاش انت تتكلم وكيفاش توصل المعلومة وكيفاش حتى كان انت اللي مقابلك يكون مختلف معاك في الرأي، هذا لا يفسد للود قضية.
0: تواصل وتقعد تواصل باش توصل الفكرة نتاعك.
1: صحيت. فهمت؟ دونك الصغيرات كيف ما قلت لك هما اللي يختاروا النصوص، هما اللي يختاروا الافكار، هما اللي يكتبوا النصوص نتاعهم. فهمت؟ بال بال بال بالارتجال نتاعهم في كل حصه. انا ديما نعتبر تلامذتي معناتها صحابي، نعتبرهم كيف الشجره الهيجه وانا جاردينيي. جوست نجي كل نعمل نردك الشجره هذيك نردها مزيانه نزينها وكهو ايه. اما هما اللي تعبين على النص من الاول والخرافه من الاول والحكايه من الاول وهما اللي قدوا لي ديتاي صغار على الاخر نتاع المسرحيه
0: ونصورهم بدو فرحين برشا
1: ويحبوا معناتها نقعد حتى نقريهم في جويليا وأوتما
0: الفكرة بتاعي وصلت وبدلنا سيناريو كيما نحن حبينا وعملنا كيما احنا حبينا دوك هذي كل يفرحهم برشا يحسوها
1: مسرحيتهم بالحق مش أنا جيت فرحت المشروع. عليهم حكاية مش حتى يتبنيه هو مشروعه أنا اللي نتبنيهم بعد ونجي نحكي عليه خليوك
0: تحضر وليه تو محمد فهم
1: كيف
0: خليوك تحضر
1: اي اي اي بتبيع عليه انا خاطر انا نتلهي بالصون لوميير فوق
0: هكا يعطيهم مساحه صغيرات دوك الموعد وقتاش محمد فهمي
1: نهار الاحد 5 جويليا دونك العرض الاولاني مسرحيه ميسيون امبوسيبل مع نص نهار المسرحيه الثانيه مع ماضي ثلاثه كاستينغ وفما زاد مسرحيه بعد للمؤطره توماذر زريلي بالنسبه للدخول الدخول مجاني جوست فما نقطه واحده اللي البرا فما جيشات ياخذوا منه تيكيات غراتويتمون هذوما جوست باش
0: امور تنظيميه
1: امور تنظيميه اكها ومرحبا بكم الناس الكل ومرحبا بك انت شيماء زيد
0: والله شوقتينا باش
1: مش قلتي عندك صغيرات نتاع ولاد اخوك ولا اختك
0: ولاد اختي
1: جيبهم يتفرحوا معاهم تحيه لهم
0: تحيه لهم الاعمار من 4 سنين من 4 سنين ل 16 سنه
1: اي مرحبا نجيبهم الجيوة هو معناتها المسرحيات
0: ونوجه دعوة زيادة للمستمعين انهم يكونوا حاضرين ويجيبوا صغيراتهم ويجيبوا صغيراتهم ويكونوا موجودين والحقيقة وياخذوا الانسبيراسيون من الفكرة الحلوة نقول لك حاجة محمد فهمي تنجم تكون حتى لعبة واحنا نحكيو على الصيف وعلى القيلولة الاجواء نتاع القيلولة تنجم اون انسبيراسيون تجي مع عند الصغيرات كل واحد يحكي حكاية ويقول الصغير وانت تحب الحكاية هكا ولا تبدلها ونخليه الخيال يخدم شوية عند الصغير
1: بالضبط
0: يقلقك ان ياخذوا الفكره نتاعك محمد فهمي
1: بالعكس بالعكس ما نتقلق الجمله و
0: محلاها قداش عجبتني على خاطر تخلي صغير يخمم ما تخليش المخ نتاعو جامد اي
1: معناتها هي الحكايه كيف ما احنا نعرفوها زعما توا في 2026 الحكايه هذيا بالتمشي اللي فيها وبالاحداث اللي فيها منطقيه صغير باش يقول لك لا هاي كيفاش زعما والا مثلا كيف عندنا قصه نحن نعرفوها اللي هي بائعه علب الكبريت اللي هي نهايتها حزينه
0: فهمت بون
1: ما زلت ما لقيتش فيها حل هذيك مع الجيل بتاع توا فهمت نحب نبدل النهايه نتاعها تولي سعيده فهمت ما زلنا خاطر توجع برشا الحكايه هذيك ان شاء الله ممكن العام الجاي ممكن العام اللي بعده ما نعرفش
0: ان شاء الله في المشاريع القادمه والصغيرات
1: انا والحوار الوطني اللي مع
0: الصغيرات ربي يعطيهم الوقت الطيب
1: يعيشك
0: نتمنى لك محمد فهمي بوفيد كل النجاح وكل التوفيق ومرحبا بك في كل مره عندك
1: الجديد
0: يعيشك الله يخليك
1: وان شاء الله نشوفوا استوديوهات تونس كلها حكايه وتونس كلها مزيانه
0: الله يخليك شكرا لك يعطيك الصحه محمد فهمي بوفيد نورتنا استاذ مسرح اختصاص مسرح نشأه ما هو حكينا على زوز عروض في اختتام تظاهره تعبيرات مسرحيه ميسيون امبوسيبل وكاستينغ الموعد نهار الاحد 5 جويليا دونك تنجموا تمشيوا وتحضروا الحضور مجاني يكفي تاخذوا ريزرفاسيون من ريسبسيون في مدينه الثقافه
1: والبرنامج موجود في الصفحه الرسميه نتاع مسرح الاوبرا نجموا تزيدوا ثبتوا من الديتاي اللي قلناهم الكل
0: واضح ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليك احنا مكملين معاكم في تبع الموجة حتى للسبعة ونص بعد شوية تبدأ جولتنا في مجموعة من من المهرجانات من المهرجانات نقدموا البرمجة لمجموعة من السهرات الموعد مع برمجة مهرجان بنزرت الدورة 43 الدورة 10 من ليالي العبدلية مهرجان دقة ونحكي وزيدة على مهرجان الجاز بيت برقة متبعدوش أهلا وسهلا بالجميع

أحمد سعد مفتقدني. وصلنا للسبعة وخمسة دقائق. أهلا وسهلا بالجميع تسمع في تبع الموجة على إذاعة الشباب، أول موعد بنهار الجمعة في إطار البرمجة الصيفية لإذاعة الشباب. تلقونا كل نهار جمعة من الخمسة حتى للسبعة ونص. نسلموا على نجم الدين بن سالم التحق بنا في الكوتي تكنيك. نقول صباح الخير لنزار الورتاني. توت سويت نعطيكم فكرة على أبرز السهرات المبرمجة في إطار المهرجانات التونسية. نحكيه على مهرجان بنزرت الدولية الدورة 43 اللي ينتظم من 17 جويلية حتى 19 أوت. هيت نعطيكم فكرة على أبرز السهرات. الانطلاقة والافتتاح يكون نهار 17 جويلية بعرض للفنانة التونسية أية دغنوج. نهار 18 جويلية الموعد مع عرض لو فواياجور. 21 جويلية الموعد مع عرض بابا نويل محمد صابر الوسليتي. 22 جويلية عرض الزردة. نهار 24 جويلية عرض بنزرت تغني. نهار 26 جويلية عرض الشيب مامي. نهار 28 جويلية سهرة مشتركة بين وائل جسار ورؤوف ماهر. نهار 30 جويلية سهرة مشتركة بين إيهاب توفيق وإيمان الشريف. نهار 1 أوت سهرة بإمضاء الفنان التونسي وليد الصالحي. نهار 2 أوت سهرة مشتركة بين الفنان السوري الشيمي ومرتضى الفتيتي. نهار 4 أوت سهرة رامي عياش. نهار 6 أوت الموعد مع عرض الزيارة. نهار 9 أوت عرض بودشار. نهار 11 أوت عرض الفنانة أمينة فاخت. 13 أوت إدب. 15 أوت الفنان الكبير لطفي بوشناق. نهار 17 أوت كازو. والاختتام باش يكون من خلال عرض لصابر الرباعي نهار 19 أوت. نحكيو زيدا على الدورة العاشرة من ليالي العبدلية اللي تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية 9 جويلية. ونعطيكم فكرة على أبرز السهرات واللي يحتضنها المركز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدلية بالمرسى. دونك الانطلاقة اليوم ويتواصل لغاية 9 جويلية. الافتتاح الليلة بعرض للفنانة إية دغنوج. وغدوة الموعد مع عرض الفنانة محرزية طويل. نهار الأحد عرض مسرحي رئيسي. نهار الاثنين عرض موسيقي مع أحمد عجابي عرض جاز. نهار الأربعاء عرض الفنانة نور قمر. نهار الخميس عرض التانجو العربي لمحمد علي كمون. وهذه هي أبرز السهرات وكل السهرات الموجودة المبرمجة في إطار الدورة العاشرة من ليالي العبدلية الانطلاقة اليوم ويتواصل إلى غاية 9 جويلية. نحكي وزيدا على مهرجان دقة ونحكي تحديدا على الدورة 11 من مهرجان دقة والدورة دورة 50 من مهرجان دقة. والانطلاق من نهار 10 جويلية لغاية 25 جويلية الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي. نعطيكم فكرة على أبرز السهرات نهار 10 جويلية وعرض الافتتاح بإمضاء الفنانة التونسية شيماء هلالي. نهار 11 جويلية عرض المسرحي بابا نويل لمحمد صابر الوسليتي. نهار 12 جويلية عرض مرثطة لفتيتي. نهار 15 جويلية تمزين إليوت وطارق الأزهري. نهار 17 جويلية عرض رؤوف ماهر. نهار 18 جويلية عرض حكيم. نهار 19 جويلية لحد عرض نبيل بن مسمية تونسي ونص. نهار 21 جويلية عرض لطفي بوشناق. نهار الجمعة 24 جويلية عرض مروانيجي روائع بالي حمدي. والاختتام نهار السبت 25 جويلية بعرض الزيارة. هذا هو برنامج الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي. دورة تنطلق من 10 جويلية وتتواصل إلى غاية 25 جويلية. نكمل مع مجموعة أخرى من المهرجانات كما قلت لكم. دونك نحكيو على المهرجانات اللي ديجا أعلنت على البرمجة متاحة ولا مجموعة السهرات اللي موجودة. نحكيو على عودة مهرجان الجاز بتبرقة. خبير يفرح برشا برشا برشا أحباء الجاز بعد انقطاع دام 6 سنوات. يرجع أخيرا مهرجان الجاز بتبرقة من 2 إلى غاية 9 جويلية من خلال مجموعة من العروض. طوى بعد الجزء الثاني باش نعطيكم فكرة على عروض الشارع. هي طوى نعطيكم فكرة على العروض المبرمجة في مسرح البحر. دونك نحكيو على الدورة
20 من مهرجان الجاز بتبرق المهرجان اللي عنده الخصوصية متاعه الخاصة مش كان في تونس كها وفي الحقيقة على الصعيد العالمي والدولي اللي عنده الإشعاع الكبير واللي فرحنا برشا بعودته في إطار هذه الدورة. عرض الافتتاح مع نجم الجاز العالمي الفريدو رودريغيز من كوبا، وغدوة الموعد مع عرض الجاز الأمريكي مع النجمة العالمية ليس ماكومب. نهار الأحد عندكم موعد مع عرض جاز تونسي جزائري، عرض بعنوان أصول بين ياسين بولعريس وسفيان السعيدي. نهار الاثنين 6 جويليا عرض فنان الجاز اللبناني طارق اليمني. نهار الثلاث 7 جويليا عرض النجمة الأمريكية ديدي بري. نهار الأربعة 8 جويليا عرض الفرقة البريطانية كوكو روكو. نهار الخميس 9 جويليا سهرة الاختتام، سهرة أمريكية مع الفنانة فيرونيكا سويفت والفنانة أكوانور. ودونك هذه هي أبرز السهرات اللي موجودة في إطار الدورة 20 من مهرجان الجاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويليا. اليوم عرض الافتتاح كما قلت لكم مع نجم الجاز العالمي الفريدو رودريغيز من كوبا، وفما زاد الموعد مع مجموعة من العروض، عروض الشارع دوك نحكيه على ستريت جاز، ومجموعة من العروض اللي كانت انطلقت من البارح. البارح كان الموعد مع عرض جمال العروسي من الجزائر، اليوم عرض ستريت جاز في إطار هذه الدورة الحالية من مهرجان الجاز بتبرقة، عرض من البرتغال مايو كابيكا، غدوة السبت 4 جويليا عرض من صربيا إينيسانس، نهار الأحد 5 جويليا عرض محمد علي كمون جازنا، نهار الاثنين 6 جويليا عرض فوزي شكيلي تقاسيم ريفايفا، نهار الثلاث 7 جويليا عرض عمر الواعر، نهار الأربعة 8 جويليا عرض أحمد العجابي جاستيت، نهار الخميس 9 جويليا عرض عزيز الزواوي. دونك هذوما هما أبرز العروض، وكل العروض في إطار الدورة 20 ودورة عودة مهرجان الجاز بتبرقة. خلينا فكرة على مجموعة العروض اللي تقام وتنتظم في مسرح البحر وزيدة في إطار جاز ستريت وعروض الشارع. أكيد وقت اللي نحكيه على مهرجان كبير

فتح باب الترشح أمام كافة صناع السينما المستقلين والهواة الطلبة في تونس للمشاركة في فعاليات الدورة. تم تحديد تاريخ 25 جويلية آخر أجل لتقديم الترشحات، وتستهدف مسابقات الدورة أفلام قصيرة ضمن فئات الأعمال السينمائية الروائية الوثائقية والتحريك والتجريب. دونك مسابقات الدورة تستهدف أفلام قصيرة في فئات الأعمال السينمائية الروائية والوثائقية والتحريك والتجريب. دونك تنجموا تدخل على الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي ينتظم سنة من 29 حتى 29 أوت، وتنجموا تخليوا المشاركات متاعكم وتشاركوا في مختلف مسابقات المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. دونك عملنا بكم جولة في مختلف المهرجانات اللي دجا عقدت الندوة الصحفية متاعها واللي أعنت على البرمجة وأبرز السهرة الموجودة، في انتظار أنه باقي المهرجانات تعمل الندوة متاحة وتعلن على البرامج المفصلة لمختلف السهرات اللي بيكونوا حاضرين فيها مجموعة من الفنانين. وقتها تلقاو كل جديد أكيد على إذاعة الشباب، وكل ما فما جديد أكيد تلقاو على موجات إذاعة الشباب. نعرف برشا منكم يبرمجوا، كل واحد شنو السهرية اللي حاب يختارها، عندهمكم زيد الفنانين متاحكم المفضلين، تتسائلوا هل بيكونوا موجود ولا لا. ونعرفوا زيدا وفما برشا سهرات رغم انه ما فاتش برشا وقت اللي وقع الاعلان على البرمجه الرسميه لمجموعه صغيره الحقيقه من المهرجانات، انه فما برشا سهرات ديجا نحكيوا على سولد اوت لمجموعه من الفنانين اللي عندهم شعبيه كبيره برشا في تونس واللي عندهم برشا ديفان واللي يقعدوا يستناو فيهم، ودي كو يلقاو البرمجه الرسميه يمشيوا يريزرفيو. دونك كل جديد تلقاو على موجات اذاعه الشباب. توقيتنا 7:15. اهلا وسهلا بالجميع، نكملوا معكم احنا حتى 7:30، ما تبعدوش.

هكا وصلنا لآخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. شكر كبير نزار الورتيتني ونجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك والفنصيب ومنيل في الإخراج الرقمي. بعد شوية نشرة أخبار 7:30، وبعد عندكم موعد مع توب سبور آخر أخبار الرياضة الوطنية والعالمية. ديديكاس انطلاقا من 8 مع واطف الورغي، والسهرية انطلاقا من 9:30 مع أحلى الليالي مع كريم الزوبي، وتستناو زيدا مونديال باي نايت مع هادي الجبنياني. انا كنت معاكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. نعطيكم ان شاء الله موعد في مرايه من نص نهار ونص حتى الماضي ساعه ونص. وقتاش؟ نهار الاحد. نقول لكم بقيه متابعه طيبه لبقيه برامج اذاعه الشباب. ليلتكم زينه، الى اللقاء. باي باي.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيس.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: تبع الموجة
0: من الاثنين للخميس
2: الخمسة متاع العشية، نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.
4: عد الموجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار
6: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في البكالوريا يبدأ اليوم ليتواصل لغاية الخامس من جوليا الجاري. شركة نقل تونس تسجل أكثر من 310 اعتداءات من أطفال قُسّر وشبان على وسائل النقل خلال النصف الأول من السنة الجارية. ليالي العبدلية في دورتها العاشرة تنطلق اليوم بعروض تراثية وطربية وأخرى للأطفال بعد غياب لثلاثة مواسم. إلى التفاصيل. أهلا بكم. الانطلاق بداية من اليوم في تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 26 و2000 ليتواصل إلى غاية الخامس من جوليا الحالي، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الدورة يوم الأربعاء 8 من جوليا الجاري. كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية لسعد الدريدي يضيف على موجات إذاعة الشباب:
7: دورة تزند فيها منح للدراسة في الخارج وتزند فيها مقاعد للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. اللي عندهم الحق يشاركوا في الدورة هذه. بالنسبة لشعبة الأداب يزم يكون متحصل على معدل 14 فما فوق، وبالنسبة للشعب العلمية يتحصل على معدل 16 فما فوق باش ينجم يكون يشارك في الدورة هذه. النتائج اللي باش تخرج نهار الأربعاء هي راهي نتائج أولية، على خاطر باش نستو أولادنا والمترشحين تاعنا اللي تحصلوا على مقعد ساعة أو على توجيه أولي اجتماعات إخبارية باش يأكدونا قبولهم بالتوجيه هذاك. خاطر هذه دورة بالنسبة لنا يلزم اللي تقبل فيها يأكد أنه قبل باش يمشي يقرأ في الخارج أو باش يقرأ في الباس، وإلا باش يقول لا راه بالنسبة لي المسار اللي أنا اخترته حاجة أخرى.
6: هذا وقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان بكالوريا 26 و2000.
7: عدد المنح بالنسبة للمقاعد اللي باش تحل إن شاء الله سنة في المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس هو 120 مقعد، كلهم ياخذوا اختصاص بكالوريا رياضيات. بالنسبة لفرنسا عندنا 18 مقعد فيهم زوز بكالوريا آداب وفيهم البقية 16 مقعد بكالوريا رياضيات. بالنسبة لألمانيا عندنا 17 منحة فيها 8 بكالوريا رياضيات، فيها 3 علوم تجريبية، فيها مقعد واحد بكالوريا اقتصاد وتصرف، 4 مقاعد علوم تقنية ومقعد للعلوم الإعلامية. بقية أنواع البكالوريا اللي عندها إمكانية في ألمانيا. علاش التوزيع هذايا؟ لأنه الدراسات اللي باش يمشيوا يعملوها في البلدان هذيا يلزمها تتماشى مع نوع البكالوريا نتاعهم. خاطر في فرنسا المتوجهين الكل باش يمشيوا يقراوا مراحل تحضيرية للدراسات الهندسية، هي تقبل بكالوريا رياضيات. بالنسبة لألمانيا أعطتنا الإمكانية باش تقبل بكالوريا اقتصاد وتصرف علوم إعلامية والتقنية والعلوم التجريبية.
6: تراهن تونس في إطار مشروع المخطط التنموي 26 و2030 و2000 على أحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز العدالة التربوية وتسريع التحول الرقمي، مع تحديد جملة من المؤشرات الكمية التي يفترض بلوغها بحلول سنة 30 و2000. ويستند المخطط الذي يتم النظر فيه على مستوى لجان سكان مجلس نواب الشعب إلى توقعات ديموغرافية تشير إلى ارتفاع عدد تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى نحو 1.189 مليون تلميذ في أفق سنة 2030، وهو ما يفرض مزيدا من الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات والإطار التربوي لضمان جودة التعليم ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية. رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادية يضيف في تصريح للإذاعة التونسية:
3: الأساسات التنموية هي تنبني على استراتيجيات قطاعية موجودة، هدفها الأساسي تحسين أداء التنموي في كل القطاعات سواء التربية. هناك عديد النقائص اللي تم تسجيل واللي هي ملاحظة، احنا اخترنا أهداف منها تحسين مستوى النجاح في البكالوريا في الامتحانات الوطنية، منها كذلك الحد من الانقطاع المدرسي، وكذلك توفير مضمون تربوي ذو جودة عالية مطابق للمعايير الدولية بما يمكن الأطفال واللي هم التلامذة باش يرتقوا في سلم تملك المعرفة وفي سلم تملك التكنولوجيا الحديثة، ويكونوا إن شاء الله فاعلين مستقبلا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي لصالح ازدهار الدولة التونسية.
6: هذا وقد أظهرت الأحصائية الواردة بمشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 تواصل تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بين سنة الدراسية 21 و2020 و2000 ونهاية السنة الدراسية 23 و2000 24 و2000. وكشفت المعطيات الواردة ضمن حصيلة الإنجازات التربوية بالمخطط أن نسبة الرسوب بالمرحلة الإعدادية تقلصت إلى 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 23 و2024 و2000، كما تراجعت نسبة الانقطاع المدرسي إلى 7.5%. وللإشارة فقد تم اختتام مناقشة اللجان القارة لمشروع المخطط في انتظار أعداد التقرير التالي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة لمواصلة النظر فيه. تعلم وزارة الشباب والرياضة أنه بعد التنسيق مع وزارة التربية تقرر التمديد في أجال التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضيي النخبة بالمعهد الرياضي بعنوان السنة الدراسية 26 و2027 و2000 بالموقع الإلكتروني parents.education.tn، وذلك إلى يوم الأربعاء 8 جويلية الجاري. تنظم جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات غدا الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. الملتقى يشهد مشاركة خبراء ومختصين وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية والكفاءات التونسية بالخارج لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التحكيم والوساطة الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التونسية بالخارج. وفق رئيس جامعة العمال التونسيين ومستشار تحكيم وسط الدولية حسن العريبي:
5: حبينا يكون فرصة نوريه العدالة من وجهة الثاني من وجهة الآخر. العدالة من أغلبية الدول في العالم ولات تعتمدها اللي هو التحكيم، دونك فرصة باش يكونوا متواجدين إن شاء الله خبراء في القانون، أساتذة في القانون، محامون، قضاة معناها متقاعدين، محاكمين دوليين، ممثلين على الجالية التونسية، عضو الإشهاد، عضو المنافذين، باش يكون زاد سلك الديوان التونسية موجود. الفرصة لأي مستثمر بالخارج اللي حب يعمل أن بروجي، حب يعمل أي حاجة، اخترنا الدات معناها في أول فاكونس باش يكون عنده الوقت كان يحب يستثمر في بروجي باش يلقى شكون يسأله كيف باش يعرف. دونك هذيك فرصة معناها للناس الكل باش تلم في طاولة واحدة وباش نحاولوا نخدموا على الموضوع التحكيم وأنه نعرفوا به بصحيح وياخذ بلاصته ويكون مفهوم في الدولة التونسية، ولما لا معناها يكون سبب رئيسي في دوران العجلة الاقتصادية إن شاء الله.
6: أعلنت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية عن فتح باب الترشح للانخراط في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في القطاع الفلاحي، وذلك في أجل أقصاه يوم 20 جويلية الجارية. ويهدف هذا الإجراء إلى مرافقة الباعثين الشبان في إنجاز مشاريعهم وتيسير حصولهم على التمويلات اللازمة خاصة عبر البنك التونسي للتضامن إلى جانب التمتع بالامتيازات المالية الجاري بها العمل. أكد مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد بن منصور تسجيل 310 اعتداءات من أطفال قُصّر وشبان على وسائل النقل من عربات مترو وحافلات وقطارات خلال الستة أشهر الأولى من السنة 26 و2000، مشيرا في المقابل إلى تسجيل 264 اعتداء خلال سنة 25 و2000، ما كبد شركة خسائر بقيمة 2.5 مليون دينار. وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية أن أغلب الاعتداءات تمثلت في رشق النوافذ بالحجارة وتهشيم البلور الذي يتم استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن العربة أو الحافلة تبقى رابضة في المستودع إلى حين إصلاحها، وهو ما يؤدي إلى حرمان المواطن من صفرات إضافية ومن تحسين طاقة الاستيعاب.
8: مع كامل الأسف الإشكال الكبير برشا أنه حسب الأحصائيات العدد قاعد يتكث، تقريبا 264 معناها اعتداء صار خلال 2025. كبد الشركة اليوم في الظروف الصعيبة اللي تعيشها الشركة متاعنا خسائر تقريبا بزوز 5 مليون دينار اليوم في 6 أشهر الأولى من سنة 2026، فوتنا العدد اللي عملناه في 2025 بكله. فسجلنا خلال 6 أشهر الأولى 310 اعتداء، أكثرية الاعتداءات هذه هي رشق بالحجارة لنوافذ الحافلات ولا لنوافذ المتروات. مع كامل الأسف فما ساعات تلقى عنا إشكال في اقتناء الشبابيك على غرار سيتاديس اللي نوردوهم من برا، وتلقى هكاكا موهيش من نحكيوش على الخسائر المالية برك، يولي فما خسائر من نوع آخر أني العربة تقعد معناها رابضة في المستودع لحين إصلاحها، وهكاكا المواطن تلقاه يتحرم من سفرات إضافية ولا من تحسين طاقة الاستيعاب اللي نوفرها يوميا للمواطن.
6: وأضاف بن منصور أن شركة تقوم بتتبع المعتدين قانونيا إلى جانب تخصيص 6 فرق مراقبة للتنقل في الأماكن التي تكررت فيها الاعتداءات وتكثيف من البرامج التوعوية، داعيا إياهم إلى ضرورة الحفاظ على وسائل النقل العمومية. في شأن ثقافي، تعود تظاهرة ليالي العبدلية لتضيء سماء مدينة المرسى بعد غياب لثلاثة مواسم. حدائق المركز الدولي للثقافة والفنون بقصر العبدلية يحتضن بداية من الليلة وإلى غاية 9 من جويلية الجارية فعاليات الدورة 10 من هذه التظاهرة العريقة. عروض تراثية وطربية تونسية تؤثث هذه الفعالية، من بينها عرض للأطفال وفق ما صرحت به للأخبار مديرة المركز ربع جديدية.
9: ليلة بإذن الله على الساعة 10 مساء، العرض الافتتاحي هو للفنانة آية دغنوج، عرض طربي يوم 4، عرض فني طربي كذلك مع الفنانة محرز ياتويل. يوم 5 للأطفال نصيب، يوم عرائسي للعائلة والأطفال. يوم 6-7 عرض موسيقي سفرة الجهد. يوم 8 جويلية عرض فني للفنانة نور قمر. ثم نختتم تظاهرة إن شاء الله يوم 9 جويلية بعرض طنجو العربي لمحمد علي كمون.
6: بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في البكالوريا يبدأ اليوم ليتوصل إلى غاية 5 من جويلية الجاري. شركة نقل تونس تسجل أكثر من 310 اعتداءات من أطفال قُصّر وشبان على وسائل النقل خلال النصف الأول من السنة الجارية. ليالي العبدلية في دورتها العاشرة تنطلق اليوم بعروض تراثية وطربية وأخرى للأطفال بعد غياب لثلاثة مواسم. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك،
10: عدل مشتك، تسمع صوتك.
11: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
12: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
13: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
14: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
15: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
16: دباير صايح وأنسب الوجهات،
17: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
18: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
19: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
20: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
21: شعل الحماس وعيش الإحساس،
22: وعيش الإحساس.
20: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
21: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
20: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
22: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
1: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت
20: السبت والأحد كل البرامج سيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
22: تسمعوا طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
20: عد الموجتك وصيف معنا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
23: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: سبور.
1: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا في توب سبور. معكم هيدي جبنيني في الاعداد والتقديم، نجم الدين بسالم في الاخراج، وغفران في الديجيتال. تقريبا 45 دقيقه لعب قبل نهايه الشوط الاول. المنتخب المصري متقدم هدف مقابل صفر ضد المنتخب الاسترالي. بونتو امام عاشور في الدقيقه 13، ماتش كبير قاعد يقدم فيها المنتخب المصري. جاتوا برشا فرص من اجل مضاعفه النتيجه. نذكر مباراه ضمن الدفعه الاخيره من مقابلات الدور 32 بعد 11 الارجنتين بقياده ليو ميسي في مواجهة الكابفير، وماضي ساعتين ونص متاع الصباح يعني بعد فجر غدو إن شاء الله بعد منتصف الليل كولومبيا في مواجهة غانا، وكيكا نسكروا مقابلات الدور 32. وطبعا إن شاء الله هم بعد نعطيكم أكثر تفاصيل حول آخر أخبار كأس العالم في مجلة المونديال انطلاقا من 10 متاع الليل. محليا، الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجامعة التونسية أعلنت أن البطولة في الرابطة الأولى ستنطلق يومي 22 و 23 أوت القادم في موسمها الجديد 2026-2027. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن عن استئناف التمارين. الموعد باش يكون يوم أربعاء 8 جويلية 5 متاع العشية بملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى بقيادة المدرب الأول عماد بن يونس. نذكر مستقبل المرسى باش يقوم بتربص تحضيري أول بمنطقة حمام بورقيبة من 24 إلى 30 جويلية، وباش يلعب مباراة ودية ضد الحزم السعودي يوم 25 جويلية بتبرقة. وإلى حد الآن مستقبل المرسى ناشط في هذا الميركاتو الصيفي بعد انتداب كل من حمزة بن شريفية حارس المرمى، أمين بمبريك حارس المرمى من جنتوبة الرياضية، المدافع أمين كشيش، نضال بالحاج عمر وهارون العياري. منذ قليل انتهت الجلسة العامة الانتخابية لفريق النادي الرياضي أصفاقسي، وقائمة وحيدة كانت في السباق. مهدي فريخة اللي كان رئيس الهيئة التسييرية يصبح اليوم رئيسا فعلي للنادي الرياضي أصفاقسي بعد الجلسة العامة الانتخابية، وين تحصل عليه 122 صوت من جملة 166. دونك اليوم الجلسة العامة الانتخابية فقط هي اللي صارت، في الأثناء تم تأجيل الجلسة التقييمية لاحقا في انتظار تحضير التقريرين الأدبي والمالية. نكمل بكرة القدم، ورسميا زكريا العايب يعلن يمضي رسميا لفريق الملعب التونسي، لاعب سابق للترجي الرياضي التونسي. ويوسف بشا لاعب سابق للسي اس اس امضى اليوم رسميا لفريق الترجي الرياضي التونسي. نادي حمام الأنف أعلن اليوم عن غلق رابع ملفاته في إطار تسديد الديون قبل انطلاق البطولة في موسمها الجديد في الرابطة المحترفة الأولى. أربع ملفات دونك تسكره، مع حارس المرمى ياسين الفطناسي، المدرب طارق الجرية، المدافع مهدي الرصايسي، ولاعب الوسط علي الحمداني، ونزيدوه ملف خامس تم غلقه منذ قليل، ملف المهاجم محمد سعيد كرشود. اليوم صباح أكيد الناس الكل تبعت وقرات المقال الذي جاء عن الصحيفة البريطانية ديلي ميل اللي قالت أنه تم اكتشاف أثار مادة محظورة لدى 8 لاعبين للمنتخب الوطني التونسي خلال المشاركة في المونديال. المادة المحظورة هذه اسمها كلين بوتيرول، وهي عبارة على العلفة متاع الحم اللي كلاوه لملاعبية المنتخب الوطني التونسي، والمادة هذه يعني تقوي الماس ميسكولير الكتلة العضلية. المقال متاع الصحيفة البريطانية ديلي ميل أكد أنه التحقيق رجح أنه سبب الطبيعة بما أنه التحليل كان إيجابي يعود إلى تناول اللحم هذية اللي في المكسيك. صار تم إبلاغ أندية اللاعبين الثمانية بنتائج الاختبار، معنش القائمة متاع الملاعبية اللي التحليل نتاعهم بوزيتيف. وحسب المقال أيضا لا يتوقع فرض أي عقوبات على اللاعبين بسبب عدم وجود أي تعامد لتناول هذه المادة. الحكاية هذه ما هيش أول مرة تصير الحقيقة، على خسارة قبل في مدينة مونتيري في المكسيك، وقتاش سنة 2011 في كأس العالم أقل من 17 سنة، وقت أكثر من 100 لاعب قاموا بالتحليل والتحليل متاعهم طلع إيجابي بسبب المادة هذه، مادة العلفة متاع الحم الكلين بوتيرول. بالطبيعة وقت الفيفا عملت 208 تحليل، ثم طلعوا 109 لاعبي تقريب بوزيتيف للمادة هذه، لكن في الأخير يعني الفيفا قالت ما ثم حتى عقوبات ضد الملاعبية هذوما. دونك نعاود ونذكر 8 ملاعبية من منتخب الوطني التونسي تحليلهم كان إيجابي، وكل ثم مراسلة متبادلة بين الجامعة وبين الفيفا وبين المخبر وبين النوادي متاع 8 الملاعبية هذوما، لكن لن تكون هناك عقوبات من الفيفا على اللاعبين ولا على حتى المنتخب والجامعة إلى حد الآن بسبب عدم وجود أي تعامد لتناول هذه المادة. نحكيوا عن رابط المحترف الثاني لكرة القدم، وسعيد جدا باستقبال رئيس سبورتينغ المقلين معي حاضر في المباشر سي المودي الغربي. مساء الخير رئيس، مرحبا.
0: مساء الخير خير هادي، مساء الخير لكل المستمعين إذاعة الشباب.
1: إذا رسميا سبورتينغ المقلين يعود للتمرين يوم 22 جويلية، ناخذ أكثر تفاصيل معك سي المولدي، وهل أنه فما مدرب جديد أم لا؟ نذكروا أنه سبورتينغ أنهى البطولة في المجموعة الثانية في المركز 12 ب 29 نقطة، والمدرب وقتها كان هو ماهر الغربي.
0: والله يا أخوي الهادي، احنا طبعا موفين الموسم الرياضي، قمنا بتقييم العمل نتاع الجمعيه فهمتني ولا شفنا برشا عديد من غلطات والنقائص، ان شاء الله السنه باش نفدوهم. غيرنا الهدف نتاعنا ان شاء الله السنه باش يكون نعملوا الهدف نتاعنا نعملوا فريق يكون معنا موجود في المراتب الخمسه ولا السته الاولانيين فهمتني ولا. البروجي نتاعنا لازم اخترت انا المخيم نتاع الهيئه ان باش يكون اطار فني جديد يشرف على دواليب الفريق. ان شاء الله احنا قمنا باتصالات باثنين وثلاثة مدربين، ان شاء الله في غضون ثلاثة اربع ايام اخرين يتقرر مع شكون باش نتفاهموا المدرب. ان شاء الله باش يكون مدرب معنا معروف وخدم في الرابطة الثانية، ومعنا شكون معناها مدرب ينجم يحققنا الهدف نتاعنا، باش نبداو نرجعوا في التمارين نهار 22 جويلية باش نقوموا معنا بالانتدابات مدروسة، وباش نعملوا ان شاء الله فريق الهدف نتاعنا باش نوفروا له كل الظروف المادية باش يكون معناها نجاح حليفنا.
1: واضح. أيضا ثم هناك خبر ينجم يكون سار لنوادي الرابطة الثانية اللي ديما عندها مشاكل مالية، وربما هناك بعض المنح اللي باش تجي من البث التلفزي أو من الجامعة. شو صحيح شو الغالط رئيس؟
0: الكلام هذا معناها نأكده لك أني كنت في اتصال حتى معناها الأسبوع اللي فات وقتها كان سي معاذ الناصر سيد رئيس الجامعة في أمريكا، وكان هنا على اتصال أنا وياه. الفلوس دوما تصبرت في الكونت بتاع الجامعة بتاع منحة كأس العالم، أنا من قبل ماتش تونس وهولندا أكد لي أنه دوما باش يوصل لتونس في ظرف 48 ساعة باش يختموا أمور إدارية باش يركحوا الوضعية بتاع الجامعة كل كاية ويتصبوا الفلوس. حرصت ودو بعد ما جي كنت أولامس في اتصال معه في تونس خدمة نتاع الجمعية كلها، إن شاء الله نهار اثنين ولا ثلاثة فهمتني أغلى أقصى تقدير يكونوا الفلوس في الحساب نتاع الجمعيات نتاع الرابطة الثانية كلها، معنى حسابهم صافي الفلوس اللي حبها من الجامعة باش ينقصوا منهم معناها الخطايا وكل ما شيء فهمتني ديجا عاملها كل جمعية قداش الرابطة تحب منها فلوس ينقصوهم ويعطيهم بقية فلوسهم كل المستحقات على النقل التلفزي نتاع الموسم الرياضي 2024-25. ثم سبع جمعيات وباقي الجمعيات كل تاع 25 و26.
1: أنا فما النقل التلفزي من منصة ديوان يعني
0: ديوان والكل أنا كل جمعية احنا عملنا اجتماع لكل جمعية بالترتيب مثلا المرتبة ال 14 ياخذ 70000 دينار، ال 13 ياخذ 71000 دينار، أنا انتو الترتيب نتاعك معناها من 70 ل 84. ونحكيوا احنا طبعا على موسمين، الموسم 24-25 وموسم 25-26. فما سبع جمعيات في 24-25 فهمتني اللي هما باش ياخذوا مازالوا عندهم مستحقات عند الجامعه، وبقيه الجمعيات الكل باش ياخذوا مستحقات نتاع 26-27. حاصلوا فما الحسابات صارت وكل شيء، فكر اليوم تعملت كلمه الحسابات نهار اثنين يبدا الفيرمون لكل الجمعيات الكل كاين.
1: سي المولدي لو ممكن تعطيني رقم يعني
0: مع الجامعه مذكوره
1: لو ممكن تعطيني رقم باش نكمل معاك بين فريق غادر الى الرابطه الثالثه وفريق حقق صعود الرابطه المحترفه الاولى بين وبين.
0: انا قلت لك الفريق اللي حقق الصعود ياخذ 84000 دينار فهمتني، والفريق اللي غادر ياخذ 70000 دينار.
1: يعني ذي المبلغ الجملي نتاع العامين هذوم
0: الجملي نتاع لا نحكيوا على عام برك على 26-27. في الموسم اللي قبله فما سبع جمعيات يحبوا معناها يسالوا الجامعه فهمت، الباقي الكل كي خالصين فهمت حاصلوا معناها الناس احنا توا الحاجه الباهي انه معناها نهار 2 و3 تتصفى الوضعيه الماديه معنا الديون نتاع الجمعيات تجاه الجامعه دونيو خالصين.
1: واضح. والمبلغ هذا ال 84 او 70 مليون باش تنحاو منه الخطايا والباباراس ولا هذا هو النت
0: الشيء نحيو منه فما 15000 دينار كل جمعيه قداش عندها كل الانذارات وكل الامور كل ديجا الرابطة عملت الحساب نتاعها. مثلا نحكي على سبورتينغ المقلين عندي 15 مليون و500 يعني نقصوا من المبلغ هذا. وفما في العام خذينا 20 مليون باباراس فهمتني، ينقصوهم مثل الأوراق اللي خذيتهم والباقي تأخذهم. أما فما جمعيات كل سبع جمعيات يسألوا متاع العام اللي قبله والعام هذا
1: واضح
0: كل واحد شيخ وحقه، كل جمعية تسأل فلوس الجامعة باش تأخذ فلوس على دير ملي.
1: واضح، يعطيك الصحة سي المولدي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل الثمينة، شكرا لك كنت حاضر معنا في
0: المباشرة. من المنظر هذايا كما تكلمنا نهارين تالي كل واحد ياخذ حقه. مشكورة الجامعة ومشكورة لنا سي معاذ الناصري والإخوة كل أعضاء الجامعة. صحيح ثم شوية فشل في الدورة نتاع كأس العالم والناس كل متغش عليهم، أما إن شاء الله حسب ما قعدنا مع بعضنا وحسب ما موعدونا أنه ثم الإصلاح وفما برشا قرارات باش يصلحوا خاصة الواقعة خاصة الجمعيات والتسيير نتاع الجمعيات في الرابطة الثانية وكل شيء، فما برشا قرارات إن شاء الله باش فما النية نتاع الإصلاح وإن شاء الله ننهضوا كورتنا وإن شاء الله في المحافل الجاية نلقاو المنتخب الوطني نتاعنا يشرفنا ونشرفوا الرياضة نتاعنا كرة القدم في تونس.
1: شكرا لك سي المولدي الغربي رئيس سبورتينغ المقنين على كل هذه التفاصيل. نكمل بسرعة بكرة اليد والنادي الإفريقي اليوم أعلن تعاقده مع المدرب البوسني الألماني دراغان ماركوفيتش مواليد 59، درب المنتخب البوسني من 2011 إلى 2016 وأيضا عنده تجربة كبيرة مع الفرق البوسنية والبولندية والألمانية والصربية وتحصل معها على بعض الألقاب المحلية، وآخر محطة تدريبية لي كانت مع السد القطري. ودائما في كرة اليد فريق الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عن انتداب حارس مرمى النادي الإفريقي مطيع الإمام لمدة 4 مواسم. في كرة السلة نحكي على التصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والمنتخب الوطني التونسي حاليا يلعب مع المنتخب الرواندي في الفترة الثالثة، منتخبنا متقدم 37-35. نذكر الماتش ذي تلعب في لواندا، منتخبنا كان خسر مع نيجيريا 84-41 ويكمل بعد غدوة الخميس في مواجهة غينيا ماضي ساعة بعد الظهر. دوك نذكر حاليا في الفترة الثالثة تونس رواندا، تونس 37 ورواندا 35. برافو لمروة البراهمي التي توجت بالميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة في فئة F32 خلال اليوم الثاني من منافسات ملتقى مدينة أولموكا التشيكية ببارال ألعاب القوى اللي بدأ البارح هذا الملتقى ويتواصل على امتداد 3 أيام. إلى حد الآن عنا 3 ميداليات للعناصر التونسية، سمية البسعيدي في فضية 800 متر وروعة ليلي في برونزية رمي القرص، وكما قلنا مروة البراهمي الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجولة، وإن شاء الله أيضا بالتوفيق لعدائتنا الرابعة رجاء أجبيلي. هكا كونوا كملنا توب سبور، كان معكم هيدي جبنيني نجم الدين بسالم وغفران، نتقابل إن شاء الله معكم على 10 في مجلة المونديال نحكيه على آخر أخبار كأس العالم.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بالجميع على موجة اذاعه الشباب في ديديكاس من توا حتى للتسعة ونص في البرمجة الصيفية على موجتنا، موجة إذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس الكل، أجمل تحية كل من نجم الدين بن سالم في التكنيك وغفران بن إبراهيم في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. تتواصلوا معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال، إذا عندكم اقتراح غنائي وخاصة خاصة إهداءاتكم لشكون تحبوا تهديوا أغاني الحصة على امتداد ساعة ونص. أيضا تطلب بنا على 71-844-411. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا متمتعين بصحة والعافية. إذا أنتم أمام المقود إن شاء الله ثنية زينة برفقة الموسيقى اللي باش نقدموها لكم على امتداد ساعة ونص. هات نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام.

0: محمد حميقي على موجات إذاعة الشباب نفسه بقى جنبه قبلها سمعنا أيضا شيرين ومين اختار نانسي عجرم أيضا في علشان كسرنا بيهم الثمانية وثلاثاشن دقيقة نجدوا لكم التحية وين ما كنتوا كل من نجم الدين بن سالم في التكنيك غفران بن إبراهيم في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون ومباشرة باش نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية وإهداءاتكم وفي البداية باش نمشي مع حياة مساء النور حياة أهلا وسهلا
1: عزيزتي عوات مع

0: نسميه من أوفياء إذاعة الشباب، برنامج كيفك، برنامج ملالة كيفك مع بشير وأميرة، نسلم عليهم برشا، نسلم على سهلة، نسلم على عزيزتي، نسلم على نسرين، نسلم على العربي، على وصال، على كريم الزغبي، على سامي، نسلم عليهم الكلهم،
1: يعطيك الصحة،
0: نتابع
1: شكرا
0: فيهم
1: ليك.
0: على عزيزتي أميرة الزايد، انت متابع فيهم الثلجي، ولا يا عزيزتي عواتني كلهم نحبكم برشا، وفاء وفدو، وكلهم نسلم عليهم، وجدي بن سالم ومحمد عمدون، كلهم نحبهم برشا، كلهم
1: يعطيك
0: نسلم
1: الصحة،
0: عليهم، الدنيا لا ولا
1: حتى
0: واحد
1: نجم الدين ويسمع فيك وقال لك يعطيك الصحة.
0: يعطيك
1: هيا
0: الصحة
1: حياة، لشكون تهدي أغاني الحصة؟
0: باش نهدي لغاني الحصة، أول ما نهدي نطلب رؤوف ماهر، تعال الليل والسهر، طلالك حتى للقمر، نحبك يا نحبك يا سادة، لذلك انت ودع الشباب فرد فرد اللي يخدموا فيها الكل، ومامتي يا مدرب طول في عمرك، ويا رب يشفيك يا مامتي الغاليه بروك
1: ربي
0: يا
1: يشفيها،
0: ربي
1: ربي يفضلها
0: يخليها
1: لك.
0: لي، واختي عائشه الغاليه ربي ان شاء الله يخليها لي وربي يحميها وربي يعطيها في خدمتها ومتالقه ديما، ونهدي صديقاتي العزيزات واهلي في رديف واقاربي وحومتي، وعزيزتي رؤى وميار اللي في الرقاب، وقول لهم يسمعوا فيا، نقول لهم نحبكم برشا، عم عبد العزيز عيوني في الرقاب، وسي عبد العزيز عكروتي، وسي معمر الهاني اللي ديما يحيي فيا من البوزيان، ونادي السيدة نجاة من توزر، ونادي القبلي فتحي من قبلي، ومبروك من توزر، ونادي الجماعة نادي منير من الفحص، وسالم من البوفيت صديق الإذاعة، نادي لهم حتى هم الغناية، وكل من يحب حياة الطبابي، وكل من يعرفني.
1: يعطيك الصحة يا حياة، احنا بدونا نهديو لك كل أغاني الحصة وإن شاء الله ديما مسمعة فيها لإذاعة الشباب. شكرا ليك، احنا باش
0: يا الله
1: نمشيو إن
0: يخليك
1: شاء
0: يا
1: الله
0: الله
1: ليلتك
0: يعيش.
1: زينة، باش نمشيو إلى المكالمة الهاتفية الموالية، وانتي قلت نحيي معمر الهاني من منزل بوزيان، وما لا صدفة هو موجود معانا زاد على الهاتف. مرحبا بك يا معمر، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا أختي عواطف، مساء المحبة، مساء الفرح الدائم، أهديك باقي من الزهور الفواحة معطرة برائحة الفل والعطر والريحان والياسمين لك ولكل المستمعين وكل العاملين معك في هذا المساء في برنامج ديديكاس.
1: يعطيك صحة، شكرا لك خونا معمر. سمعت ذولي تحية حياة من
2: هاي
1: الضيف، قالت
2: حياتي بابي
1: نحيي
2: أختي الغالية،
1: معمر الهاني زيدا.
2: هاي
1: مرحبا
2: هاي
1: بك،
2: هاي
1: لشكون تهدي أغاني الحصة سي معمر؟
2: بعدها الأخت الغالية الطبابي، حياة الطبابي، والأخت شدلية زهر، والأخ صالح فالحي من نجد بن عباس، وصديقي العزيز مبروك بن سعيد من حلوة، وفي العفيف من مجورة، وعايشة عيساوي من العرايس، وكل المستمعين والمستمعات، صديقي العزيز خالد زويدي ولطيفة زويدي، وصديقي إيفا بن أمين زويدي، وعبد السلام نصري، وكل كل كل كل كل من يستمع إلى إذاعة الشباب، وكل الأصدقاء والصديقات بدون استثناء.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك خونا معمر، يعطيك الصحة، شكرا ديما مسمع في لإذاعة الشباب. احنا مواصي معكم مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز 8:30، ورحلة تتواصل في ديديكاس حتش للـ9:30. ديما معكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، غفران بن إبراهيم في الديجيتال، عوض في الورغيم من أمام الميكروفون، باش نسمعوا صابر الرباعي الآن. صابر الرباعي إذن في هذا النغم.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
3: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
5: 8:30 على موجات إذاعة الشباب من نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. المعهد العالي للإعلامية بالكاف يعلن عن فتح آفاق تكوين جديدة في الاختصاصات الرقمية الواعدة من خلال تعزيز عرضه البيداغوجي بثلاث إجازات موجهة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد تشمل هندسة البرمجيات والأنظمة الذكية وهندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات وهندسة الشبكات والأنظمة. في الرياضة التونسية روعة ليلي تتوج بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة خلال منافسات اليوم الثاني من ملتقى أولوموك الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى للسيدات بالتشيك. أعطاء إشارة انطلاق فعاليات مهرجان الرياضات البحرية ببنزرت بمشاركة حوالي 500 متسابق تحت شعار بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية. مصدر من داخل الجامعة التونسية لكرة القدم يؤكد أن تسجيل نتائج إيجابية في اختبارات المنشطات لعدد من لاعبي المنتخب التونسي خلال نهائيات كأس العالم يعود إلى استهلاك لحم بقر تم حقنه بمكملات غذائية وليس له أي علاقة بتناول أو استخدام مواد محظورة. تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 97 يوم توريد بحسب البنك المركزي التونسي. رئيس البرلمان الإيراني يقول أن مذكرة التفاهم مع واشنطن يمكن أن تشكل فرصة لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران وبين الدول الصديقة. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 4300 شخص وإصابة 12199 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي وعودة أكثر من 600,000 نازح لبناني إلى منازلهم منذ وقف إطلاق النار. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى على موجات إذاعة الشباب. إذا مازلتوا كي التحقتوا بينا في الاستماع، أنتم تسمعوا في ديديكاس حتى إيش للتسعة ونص. ديما معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك، ومعاكم أيضا غفران بن إبراهيم في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. تتواصلوا معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال. إذا عندكم إهداء تحبوا تقدموا والأغنية تحبوا تسمعوها، أيضا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 71 844 411. المكالمة الهاتفية ظني قطعت نجم الدين، نجموا ناخذوا تليفون. ألو، مرحبا. مرحبا، مساء النور، اهلا وسهلا. باش نمشيو للمهدية مع سيدة. مساء النور سيدة.
1: مساء النور،
0: مرحبا بيك لله. هكا ولا سيدة معنا؟
1: اي وي،
0: من المهدية.
1: من المهدية فاطق،
0: مرحبا بيك، تحية ليك واعزائنا المستمعين الكل في المهدية. اي نتعرفوا عليك شوية، ولشكون تحب تهدي اغاني الحصة سيدة؟
1: نحب نهديها لولادي وجميع صديقاتي.
0: اي تسمع ديما في إذاعة الشباب؟
1: لا، مرة زوزك ودي ثاني مرة.
0: هذه ثاني مرة، اي انا محظوظة انك انت تسمع فيا. ملا نادي وملا اغاني الحصل اصدقاء سيدة، وليك انت يا سيدة ولاولادك الكل، وان شاء الله تقعد ديما مستمعة وفية لإذاعة الشباب، ولا بلوتو تسمعنا تولي اكثر. شكرا لك سيدة على الاتصال. نمشي الى مكالمة هاتفية اخرى لو امكن، كيف فما مكالمة هاتفية اخرى طبعا. الو، مساء النور. الو، مساء النور. باش نبدلو، باش نمشيو ان الى مدام نسرين. مساء النور نسرين، اهلا وسهلا.
2: مساء الود والحب والسعاده والهناء، احلى ابتسامه شفتها في حياتي.
0: محظوظه انا اليوم يا سيدي. مع شكون هالتحيه المزيانه هذه جينا؟
2: التحيه تجيك من عاصمه الاغاني بالقيروان.
0: مرحبا بيك لالا، اهلا وسهلا مدام نسرين.
2: وبيك
0: تسمع اذا الشباب ديما.
2: اوه هذيك الروح والعقل.
0: مرحبا بيك يا نسرين، شو تعمل في الدنيا؟
2: كفيفة.
0: باللطف عليك، علاش تتنهد؟
2: خطراني كفيفة.
0: اللطف عليك، اللطف عليك. لا لا أكيد راه عندك حاجات.
2: مش كنت حظي الوحيد أني مرتاحة لي حافظة رقم إذاعة الشباب.
0: والله إحنا محظوظين بمستمع كيف كنتي مدام نسرين، ومستمع وفية لإذاعة الشباب. مرحبا بيك في ديديكاس، نهديو لك كل أغاني الحصة.
2: والله يا مدام
0: يا نسرين.
2: الو،
0: تفضل نسمع فيك.
2: والله ورحمه امي، ريت التليفون نكلف فيك اني بيه. اقسم بالله كريته بالفلوس باش نسمع اصواتكم انت.
0: يعطيك الصحه يا نسرين، احنا زاد نهديو لك كل اغاني الحصه، ونحبوكم مستمعينا الكل كيما انتوما، وكيما انتوما تحبونا، كيما انتوما معناتها كيما انت هكا نحبوك على طبيعتك يا نسرين. ليش كنت تهدي من اغاني الحصه؟
2: كان عندي تليفون حتى يقول الو.
0: عند ربي مش بعيد،
2: والله
0: ربما فما برشا ناس توا يسمعوا فينا ويتصلوا بينا ويقولوا نحبوا نتصلوا بمدام نسرين. بطبيعة المستمعة الوفية من القيروان. نسرين قولي، لشكون تهدي أغاني الحصة؟
2: نهدي عليك أنت.
0: يفضلك.
2: نهدي على نجم الدين.
0: اي
2: نهدي على نسرين حشانة وسليم القصيبي.
0: اي
2: ونهدي على كريم الزغبي.
0: باهي ان شاء الله يكونوا يسمعوا فيك.
2: ونهديها الأميرة زايدي.
0: أميرة زايدي، اي نحيوها. أميرة زايدي.
2: نهديها الفيصل شابو.
0: يعطيك الصحة لله. تعرفنا بالواحد، شكرا لك.
2: ومازلت حاجة أخرى عايزة.
0: اي تفضل.
2: نهدي اللصميم تاعي، ونهدي أغاني حسن كل البنت عمي نجحت في الباك، بنت عمي حسين.
0: ان شاء الله مبروك نجاح.
2: نجحت بمع أحلى مع أعلى معدل.
0: تبارك الله ما شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقها. يعطيك الصحه نسرين. يعطيك الصحه يا نسرين، شكرا لك، شكرا على الاتصال. وانت تحب تسمع شيرين انا كل ملكك، نهديوها النسرين من القيروان. وليكم انتم الناس الكل، ونذكركم تنجموا تتواصلوا معنا على صفحه اذاعه الشباب على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال. اذا نخليكم مع شيرين في هذا النغم بطلب من نسرين.

الله الله، انا كل ملكك شيرين من اختيار نسرين اللي اتصلت بينا منذ حين من القيروان وتقول انا ما عنديش تليفون، ما عنديش هاتف. فالإدارة، إدارة إذاعة شباب، راه كانوا يسمعوا فيك يا نسرين ويهديوا لك هاتف جوال، تليفون بورتابل ان شاء الله. تو نتصلوا بيك ونقولوا له كيفاش نجم تستلم الهاتف الجوال. مبروك يا نسرين، ان شاء الله ديما مستمعة وفية. وشكرا لفريق إذاعة شباب الكل والإدارة، إدارة إذاعة شباب وفريق كويس بالطبيعة اللي يهديوا النسرين مستمعة هي وفية من القيروان هالهاتف الجوال. تقول أنا ما عنديش تليفون، فمبروك ليك يا نسرين هالكادو هذية. وهكا نحبوكم مستمعين الكل، تقعدوا ديما أوفية لإذاعة الشباب وبدلوكم احنا نفس المحبة نفس العشرة. احنا ولينا عشرة وندخلوا لدياركم في أي وقت، فاحنا عائلة واحدة ومنحبوا حتى حد معناه يكون مستمع لإذاعة شباب ويبدأ هكا نقصوا حاجة على قدر جهيد احنا نجمو نهديو لكم لكادو. إذن هاتف جوال إهداء من إدارة الإذاعة التونسية إذاعة الشباب لنسرين من القيروان. في الأثناء احنا باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام. أتحدى العالم بصوت صابر الربعين.

لو اختار ولا بلوتو يا ريتك فهمني. هذه انغام على موجه اذاعه الشباب وصلنا للتسعة وخمسة دقائق في ديديكاس. تنجموا تتصلوا بنا على 71 844 411 ولا تتواصلوا معنا على صفحه اذاعه الشباب على الفيسبوك راديو جون باج اوفيسيال. اذا عندكم هدايا تحبوا تقدموه ديما نجم الدين بسالم في التكنيك، غفران بن ابراهيم في الديجيتال، عواطف الورغي من امام الميكروفون. احنا رحبوا بزميلنا كريم الزغبي بعد شوية تقاف السهرية في أحلى الليالي في الأثناء، باش نواصلوا مع لقاءات ومع الأنغام.

عيش يا قلبي عيش أبو على موجات إذاعة الشباب. وصلنا للتسعة وثلاثة دقيقة. نحيي المستمعين الكل وخاصة حكي مجلسي هزار برهان مصدق قيس العمري قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك. نهجو لهم كل أغاني الحصة وشارة ديما مستمعين أوفياء لإذاعة الشباب. ديما معكم نجمة ديما بن سالم في التكنيك, عواطف الورغي من أمام الميكروفون. احنا باش نواصلوا مع لقاءات ومع الأنغام.

عينيها زي الخطاف. رامي جمال ونوردو على موجة إذاعة الشباب في ديديكاس وسهرة أحلى بعد حين في أحلى الليالي مع كريم الزغبي طبعا في برمجة الصيف على موجات إذاعة الشباب. وأكيد رو برشا الناس يتابعوا في مباراة المنتخب المصري والمنتخب الأسترالي، ونقول لكم مازالوا هدف لي هدف في الوقت الإضافي والبلوتو في البرولونغاسيون خاطروا فيه نول 1-1. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب المصري اللي يمثل طبعا العرب ويمثل القارة الإفريقية. تو بعد تبعان تاخذوا النتيجة كسوة مع كريم ولا منعرفش ينجم يرجعوا قسم الرياضة زادة في إذاعة الشباب ويعطيكم الحوصلة شنو صار اليوم في المونديال. بتبيع متابعة طيبة لكم جميعا. مش نختموا مع وردة الجزائرية في أنده عليك بالحب. إذن سهرة طيبة لكم جميعا، دمتم أوفية، شكرا لكم. تابعتوني منذ 8 ليلا، نجم الدين في التكنيك، عواطف من أمام الميكروفون. باي باي.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: التاسعة والنصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. بعد تدخل أعوان الحرس الوطني والحماية المدنية، تم منذ قليل إعادة فتح الطريق أثر الحادث الذي جد بجهة بوفيشة والمتمثل في انقلاب شاحنة وتصادمها بأخرى، مما خلف تصادم عدد من السيارات. ووفق إذاعة المنستير، فقد تم تسجيل حالة إصابة خطيرة، تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي سهلول، في حين تم نقل المصاب الثالث إلى المستشفى المحلي ببوفيشة باعتبار عدم خطورة الإصابة، مشيرا إلى أن الشاحنتين ليبيتين على حد تعبيره. الانطلاق بداية من اليوم في تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026، لتتواصل إلى غاية 5 جويلية الحالي، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الدورة يوم 4/8 جويلية. التمديد في أجل التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضية النخبة بالمعهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بالموقع الإلكتروني parents.education.tn، وذلك إلى يوم 4/8 جويلية الجاري. فوز المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مساء اليوم على نظيره الرواندي بنتيجة 83-67 في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأنغولية ضمن منافسات النافذة الثالثة، أي المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم للعبة قطر 2027. هذا وستحتضن تونس النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم خلال الفترة المتراوحة من 27-30 أوت القادم. مصر تؤكد دعمها لسيادة أريتريا وتشدد على حصرية أمن البحر الأحمر للدول المشاطئة له. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يعلن أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. السلطات الفرنسية قد تلغي مراحل من سباق فرنسا للدرجات في حال موجات الحر الشديدة، وفقا لوثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية اطلعت عليها رويترز. والبرتغال تطلب من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمغرب تجهيز طائرات إطفاء إضافية تحسبا لتفاقم حرائق الغابات خلال موجة الحر الحالية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم. تحيه لكم الناس الكل. 9:37 دقيقه، تحيه لكل من اختار يسهر معنا سهريه كل نهار جمعه، سهريه احلى الليالي. رجعنا بعد غيبه شويه على سهريه الليل، رجعنا معكم. كنا متعودين نتقابلوا بالسبت باش نكونوا موجودين وحاضرين معكم ان شاء الله بالجمعة، في تعويض الزميلة أميرة الزيدي تعودتوا بها في سهرية الجمعة. باش تلقوني إن شاء الله في البرمجة الصيفية كل جمعة من الوقت هذايا حتى الماضي ساعة نتاع الليل، سهرية نون ستوب للموزيكا كالعادة، الموزيكا التونسية الشرقية الغربية، الراي، الراب، الارمبي، اللي تحبوه الكل باش يكون موجود إن شاء الله. كما سمعتوا حتى في الانديكاتيف في إشارة البرنامج، كل أنماط الموسيقية موجودة، واللي أكيد جدا تميز سهريتنا سهرية أحلى الليالي. فقرات العادة زادة موجودين حاضرين. تنجموا تبعثونا طلباتكم الغنائيه على الفيسبوك، قولوا لنا شنو تحبوا تسمعوا بالضبط في فقره دلل وذنيك. انت اللي قاعد تسمع فينا تنجم تدلل وذنيك، فما اغنيه تحب تسمعها سهل برشا الحكايه، بعثوا لنا كومنتير على الصفحه الرسميه الخاصه بإذاعة الشباب وقولوا لنا بالضبط شنو تحب تسمع في فقره دلل وذنيك. سينو تلقاو معنا فقره رادار الاخبار، طلع على الاخبار لي ستار في الوطن العربي مع المهرجانات مع غيره، باش تلقاوها ان شاء الله تبع موجود وحاضر معكم كالعاده. كل ثميه نختموا بها سهريتنا، ديما تلقاو مقطع غنية من غنيات أم كلثوم تكون موجودة وحاضرة معنا في السهرية ليلة. نجمة ديما سالم يرافقنا في الإخراج على تقنين سلموا علي كريم صغبي. السلام عليكم على الناس الكل، شكرا، بارك الله فيكم، تحية لكم الناس الكل اللي صار على ماتش المنتخب المصري منتخب أستراليا الدورة 32 من كأس العالم، مباراة وفات متعادلة هدف مقابل هدف، وفات أيضا بنفس النتيجة في الوقت الإضافي الأول والثاني. بعد لحظات سيتم اللجوء والمرور إلى ركلات الجزاء الترجيحية، من سيمر إلى الدورة القادمة الدورة 16 المنتخب المصري أو المنتخب الأسترالي. نستناو أكيد جدا بعد لحظات تنطلق الركلات الترجيحية، نعرف برشا عباد قاعدة تبعتوا في الماتش وأكيد بعد يلتحقوا بنا تباعا. سينو زاد فهم ماتش مهم بالأرجنتين والرأس الأخضر، ماتش يتلعب بعد لحظات. ليونيل ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر، بالتوفيق للرأس الأخضر بصراحة، لأنه الفريق هذايا ومنتخب هذايا عمل باركور باهي في كأس العالم هذية. إن شاء الله حظ وافر للرأس الأخضر، وعلاش لا يكمل في أحداث المفاجآت، في انتظار أنه علاش لا المنتخب المصري إن شاء الله يكون موجود أيضا ويكون على الأقل إلى جانب المنتخب المغربي ممثلي لكرة القدم العربية في الدورة 16 من المونديال، بما أنه بعد خيبة المنتخبات العربية وخاصة الخيبة الكبيرة مدام نحكيو عن المنتخب المصري، خيبتنا الكبيرة على منتخبنا الوطني التونسي. مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت ليونيل ميسي بعد شوية مع يقود التشكيلة الأساسية المنتخب الأرجنتين أمام الرأس الأخضر، مع مارتينيز، مع روميرو، مع ليساندرو، مع مولينا، مع مادينا، مع إنزو، اليستر، المادا، ديبو، ميسي، لاوتارو. هذه تشكيلة المنتخب الأرجنتين اللي حب أكيد جدا نعرف برشا زادة يتبعوا للأرجنتين ويتبعوا ليونيل ميسي. 10:54 بالضبط، 9:41 دقيقة، أحلى ليالي معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. نبدأ بالموسيقى، نبدأ بهاني شاكر أحلى الليالي، بعد شوية صوفيا صادق زادة تغني على بالتحلو الليالي، والليالي أكيد تحلو، وأنا معكم حتى الماضي ساعة. صارت كل نهار جمعة من 9:30 حتى الماضي ساعة.

هذا عمرو ذيب بعد اللي وصلنا ل 59 دقيقة. بعد شوية تلقاو مجلة المونديال أكيد جدا عودة للمباريات اللي تلعبوا اليوم، مباريات أيضا اللي تلعبوا بعد شوية مع هادي الجبناني. فقط المنتخب المصري يمر إلى الدور السادس عشر بعد الانتصار بركلات الجزاء الترجيحية 4-2. بعد شوية أكثر تفاصيل على المباريات وعلى المباريات هذه. مبروك المنتخب المصري، بالتوفيق ليه كما قلنا، إن شاء الله يكون أفضل ممثل لكرة القدم العربية صحبة المنتخب المغربي، وإن شاء الله أيضا الرأس الأخضر اللي يلعب مع الأرجنتين، إن شاء الله أيضا يكونوا كل ممثلين خير من المنتخبات الأخرى اللي كانت موجودة في المونديال هذه، سواء على مستوى عربي أو على المستوى الأفريقي. 59 دقيقة بعد شوية كما قلنا مجلة المونديال، بعدها أكيد نرجع ونكملوا معكم سهريتنا حتى الماضي ساعة في الانتظار نون ستوب للموسيقى. مرحبا بكم الناس الكل في سهرية أحلى الليالي.

0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 مونديال باي نايت.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم الناس لكل العشرة ودقيقة. هذا هو موعدنا من العشرة حتى العشرة وخمسة في مجلة المونديال، ريكاب لآخر أخبار ومستجدات كأس العالم لكرة القدم. المنتخب المصري يصنع التاريخ، والمنتخب المصري يترشح منذ لحظات على حساب المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح. الماتش مشي هدف مقابل هدف، مصر بدأت سجلت الأولى عن طريق إمام عاشور، ثم هيني مش أول هدف لي ضد مرماه في الكأس هذية، مالوريزمون للأسف لي عدل نتيجة ضد مرمى، حاب يضرب كرة بالراس ياخي مشيت في شباك الحارس الشناوي، ثم مشينا قعدنا كيكا نلعبوا حتى 120، جيت فرص للمنتخب المصري في الأخير ركلات الجزاء وركلات الترجيحية. مصطفى شوبير، نعم هو محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ثم جيت ركلات الترجيحية للمنتخب المصري اللي فاز على المنتخب الأسترالي يصنع التاريخ ويترشح إلى الدور الثمن النهائي لأول مرة في تاريخه. ألف مبروك لمنتخب الفراعنة المنتخب المصري باش يلاقي الفائز بين الأرجنتين والكابفير. الماتش هذي اللي باش يتلعب إن شاء الله بعد أكيد في مقابلات اليوم. مجلة المونديال معكم هيدي جبنيني في الاعداد والتقديم، نجم الدين بسالم في الاخراج، وسعيد جدا باستقبال وليد بن محمد مدربنا ومحللنا الفني. مرحبا وليد، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك هيدي، ومرحبا مستمعي راديو جون، وان شاء الله مبروك على المنتخب المصري اللي شرف الكره العربيه والكره الافريقيه خاصه، ويعني فريق يستاهل كل خير ونورنا اليوم، واكيد التوانسة كل فرحانين بالترشح هذا.
1: المنتخب المصري العربي ايضا على خاطر هو اصبح ثاني المنتخبات العربيه بعد المنتخب المغربي، وما زالت حظوظ افريقيا قويه بما انه المنتخب الغاني يلعب ضد المنتخب الكولومبي والكافير، ولو مباراه غير متكافئه وليد ضد المنتخب الارجنتينا.
2: صحيح، هذه شوف راه اليوم الكاس العالم هذيا برهن حاجه مهمه ومهمه برشا، اللي يعني ما ثماش فوارق كبيره برشا بين الفرق. تشوف يعني اليوم المنتخب البلجيكي يروح، المنتخب الالماني يروح، يعني المنتخبات اللي كانت مرشحه باش تكون في المربع الذهبي ولا باش تفوز بكاس العالم روحوا. يعني اليوم هذا يبرهن اللي الفرق الكل قاعده تخدم كيف كيف كيف, كيف.
1: الارجنتين الكافير ماتش يبدا ان شاء الله 11 متاع الليل سوية اخرى، وكما قلت كولومبيا وغانا المباراة هذية بعد منتصف الليل مع ماضي ساعتين ونص متاع الصباح. قبل ما نحكي على بعض الارقام الوليد، هيتنا نقفوا على مباراة مصر واستراليا. يعني من الاول اللي يعني زوز منتخبات 50-50 منذ البداية، اعتقد ما كانش ثم منتخب مرشح على حساب منتخب اخر.
2: كان الافضلية يمكن الشوط الاول المنتخب المصري. المنتخب المصري بالحقيقة في الشوط الاول لعب وصنع فرص، كان ثم شوية خبث من المنتخب الأسترالي، عمل ديفونس رونفورسي خلى المنتخب المصري يلعب، لأنه يعرف المنتخب المصري يملك مرموش، يملك صلاح، يملك إمام عاشور، لاعبين سريعين، ما حبش يخلي لهم المساحات، ضيق عليهم المساحات، حتى البونتو جاء على كرة ثابتة، كرة يعني كرة راجعة، كرة ثانية وسجلت. في الشوط الثاني يمكن المنتخب المصري صار رولاشمو خاصة فيزيكمو، لكن التغيير اللي قام به المدرب الحقيقة ونحييه عليه حسام حسن هو ربط نظرة نافعة. يعني كي انصاب الظهير يسار
1: حافظ
2: ولا يلعب بثلاثة،
1: دخلت تريزيجيه القديم
2: ولا لعب بثلاثة 5-2، حتى محمد صلاح وتريزيجيه ومرموش زوز مهاجمين صريحين، وليت يعني نعرفوا نحن نقطة ضعف الفريق اللي يلعب بثلاثة هي الأجناب، والمنتخب المصري يعني لخبط يمكن الخطة متاع المنتخب الأسترالي. المنتخب الأسترالي حذر على المنتخب المصري باش يلعب 4-2-3-1، في الشوط الثاني لقاه يلعب 3-5-2، يعني اللعب الكل ولا على الأطراف، هذاك اللي قلق برشا المنتخب الأسترالي، ورغم اللي هو سجل يعني هدف كما قلت أنت ضد مرميه
1: هاني،
2: لكن المنتخب المصري في البرولونغاسيون الأولى والثانية الحقيقة أبهر الناس كل بالمستوى نتاعو خاصه ليقين كان حاضر. وانا خفت الحقيقه كي شفت باش توصل الاشواط الاضافيه، خفت لانه شفت اللياقه البدنيه نتاع المنتخب الاسترالي، لكن برا عكس هذا المنتخب المصري وكان ليقين ممتاز وممتاز جدا.
1: المنتخب الاسترالي عنده برج المراقبه سوتر لاكسيال، حتى ترقيمه عالي من احسن الملاعبيه، 7.3 دير، هو خذ الكرات الكل الهوائيه
2: نوتا والفوق نوتا والفوق، حتى ثم الكره نتاع امام عاشور اللي كانت قذفه باليسار يعني نحاب سقيه بالراس، وذاك علاش هو المنتخب الاسترالي حب يجبر المنتخب المصري باش يلعب الكره الطويله، لكن المنتخب المصري تعامل معاه بذكاء وبدل في الخطه التكتيكيه نتاعو ب 3-5-2 ولا يلعب على اطراف، هذاك اللي قلق المنتخب الاسترالي. والمنتخب المصري الحقيقه ثم برشا رجوليه، ثم برشا جرحى اليوم، وذي اللي ناقصه برشا منتخبات اخرى.
1: سوتر اللي هو ايضا ضيع ضربه الجزاء الاولى، دونك عمل ماتش كبير ومن بعد جه في ركلات الترجيح وضيع ضربه الجزاء الاولى. ماتش كبير لمحمد صلاح، ترقيمه عالي، ايضا افضل لاعب 8.0، ولو انه في ضربه الجزاء تو هو نراو فيه احنا في تصريح اعلامي
2: يعني رابح ويبكي،
1: اي رابح ويبكي
2: فرحه كبيره. المنتخب نتاعنا مروحين منهزمين ومقابلين 12 بونت ومروحين نضحكوا
1: عادي جدا
2: عادي جدا للاسف.
1: فمحمد صلاح عمل بانينكا غير عادي، ما مشتلوش مليح. وليد حبيت نسلك النجم وندخلوا في القشره نتاع الملاعب في الوقت هذاك، في الرهان، في الجمهور، في العباد المصاروه، كيفاش يخر ريسك محمد صلاح ويعمل بانيك؟ هي ثقة كبيرة في إمكانياته ولا تقعد له تاريخ؟
2: شوف هادي اليوم لاعب كيما محمد صلاح نعرفه نحن ناس كل اللي لاعب كبير وقت من الأوقات يعني هاز ليفربول على كرايم وهو اللي يجي في الأطراح ليفربول، ما نتصورش اللي هو ما خممش فيها الحكاية ذي. وسيرتو محمد صلاح كي تشوفوا وقتاش بلغة الكرة، وقتاش تصرح محمد صلاح تصرح في الأشواط الإضافية الثانية وفي آخر الشوط الثاني، وقتاش وقت المدرب أعطاه الحرية كان يلعب نافي دمي وراء المهاجم. نعرفوا نحن المنتخب الأسترالي يلعب 3-5-2 كان العمق يعني مقفل، هذاك علاش هو في الشوط الثاني كي ولا مهاجم صريح مع مرموش لقى الحرية ولا يتيح على اليمين ولا يدخل بروفوندور ولا يديكروشي، هذاك علاش يعني وتصرح. وكان الحقيقه خايف من الاصابه، كانت عنده ايلونغاسيون في الاسكيو، قعد يعني يحسب وبعد وفيت انساها وخمم في مصر وخمم هذه يعني الروح القتاليه نتاع اللاعبين المنتخب المصري. واللي عملوا اليوم محمد صلاح ستم ميساج للاعبين صحابه باش يعملوا كيف يشوف وقت يشوفوا محمد صلاح مصاب ولعب ويلعب بالطريقه هذيك، اكيد راه ميساج بوزيتيف تعدى للاعبين. الحقيقه من نجم يكون كان هو احسن لاعب، خاصه البانينكا هذيك هذه كما كنت تحكي انت نتاع ناس يعني ناس كبار، عملها زين الدين زيدان في كوب دي موند ضد المنتخب
1: الايطالي، ضربت على
2: الايطالي، عملها ميسي، يعني اللي الجران جوار هما اللي عملوا الحكايه هذيا، خاطر ثم ثقه كبيره.
1: انت حكيت على قيمه صلاح ومباراه كبيره عملها حافظ، زيد مروان عطيه في الوسط ما قصرش، امام عاشور ايضا صاحب الهدف الاول. نحكي على ملاعب كان قريب لي نحن اللي هو هيثم حسن اللي دخل في الدقيقه 67، ترقيمه عالي، زاد عمل ماتش كبير على الجهه اليمنى. هيثم احسن،
2: هما يقولوا هم حتى يقولوا حتى ريتها في الكتيبه هيثم
1: بدلوه
2: هيثم.
1: على كل وريد ما نعرفش هل تجوز المقارنه ولا لا، كي راهو اليوم عمل ماتش كبير نجموا نحكموا على ماتش، علاش ما كانش معنا احنا رايح كي اخرى ولا لا؟
2: والله شوف هادي راهو لونفي هو اللي يخلي اللاعب يعطي المردود هذاك. راهو اليوم كي يبدا لونتوراج نظيف، يبدا لونتوراج باهي، تشوف انت اليوم ثم حاجه عملها حسام حسن تريز امبورطون، وقت اللي انت تشوف قبل كل تمرين يحط اغنيه وطنيه للاعبين
1: قبل كل تمرين
2: يعني في المكبر الصوت يحط اغاني وطنيه للمصريين. افهم انت حاجه اخرى، انا تفرجت في فيديو بنت حسام حسن مشيعته للمطار حطت له أغنية وطنية باش تفهم الناس على شنية قادمة، يعني الخطر المنتخب المصري ماهوش فريق، منتخب يمثل بلاد ثم وطنية. اليوم وقت تلعب بالروح الوطنية أكيد باش يكون المردود هذا متاع المنتخب المصري. الحقيقة هذه حكيت انت على اللاعبين هذوما، أنا باش نحكي على أحسن لاعب اليوم، أحسن لاعب وكان سد منيع وحتى كيلعب اكسيال جوش اللي هو رامي ربيع الحقيقه اليوم ممتاز ممتاز ممتاز جدا. انا تبعته يعني التدخلات نتاعو خاصه مع القوه الجسمانيه اللي يملكها المنتخب الاسترالي كان يعني معاهم ند للند وبرافو عليه ويستحق الحقيقة المنتخب المصري في المجمل.
1: مرة أخرى نقول مبروك لمصر. مصر ستواجه في الدورة القادمة 16 الفائز بين الأرجنتين والكاب فير. الماتش ذي وليدي بن شارة لحديش متعليل شوي آخر يظل ماتش غير متكافئ بالمرة بين الفورمة الرهيبة متاع أفضل هداف في تاريخ المونديال ليو ميسي وهداف هذا المونديال بالتساوي مع كيليان مبابي والكاب فير اللي حقيقة لفت الانتباه خاصة بعد ماتش إسبانيا اللي عملوا 0-0 نسبة امتلاك الكرة 29% يعني منتخب دفاعي. أعتقد اليوم بش يلعب بنفس الطريقة أمام القوة الهجومية للأرجنتين.
2: أنا نخاف من حاجة واحدة خاصة من المنتخبات الإفريقية. أنا شفنا المنتخب السنغالي شفنا المنتخب الكونغولي هذه نحن مشكلتنا خاصة الأفارقة وفرق الصحراء جنوب الصحراء لونديرونس مونتال هو اللي قلقنا برشا. يعني كي نشوفوا نحن اليوم المنتخب المصري عكس المنتخب الكونغولي وعكس المنتخب السنغالي يمكن كي شاهد المدرب المباريات هذوما كان له درس ووصل مساج للاعبين ردوا بينا خاصة حتى كي سمعت أبو تريكا في التحليل نتاعو يقول ردوا بينا ما نمركيوش ما نقبلوش وردوا بينا في الأوقات الأخيرة. راهو هذا مهم ومهم برشا خاصة في الكرة العصرية تو اللي هو لونديرونس مونتال. لونديرونس مونتال يتخدم يتحضر الحقيقة كاب فيرد ورا وجه ممتاز وممتاز جدا. الحاجة اللي عجبتني فيه اللي هو يعني صبور دفاعيا يصبر ما ما ما ما تلقى ما تلقالوش يعني مشاكل كبيرة في الدفاع ولا في الوسط. البلوك ديما كومباكت في ترانزيسيون تري رابيد. الحقيقة اليوم مع ميسي يمكن أكبر امتحان للمنتخب الكاب فيردي بارابور الماتشوات اللي لعبها ضد إسبانيا وضد في الدور الأول. اليوم يعني أكيد مقابلة صعيبة وصعيبة برشا خاصة مش يلعب ضد الأرجنتين اللي نسميها أرجنتين ميسي حاليا. الحقيقة هو اللي هز الفريق هو اللي قاعد يسجل هو اللي قاعد يجيب في الأهداف واكيد يعني
1: الكاب فير وليد 3 تعادلات يعني دون اهداف ضد اسبانيا 2-2 مع الاوروغواي يعني الاوروغواي اوت من المونديال و 0-0 مع السعوديه.
2: يعني قلت لك هذه دفاعيا يعني في 3 مباريات قبل هدفين في 3 مباريات قبل هدفين يصبر دفاعيا يصبر قعد شويه في الترانزيسيون اوفنسيف ما ثماش حلول كبيره. اليوم الحقيقه نحب ولا نكره على الورق خلينا نقول على الورق الأرجنتين. المنتخب الارجنتيني اقوى واحسن ويملك لاعبين افضل من اللي يلعب ضدهم المنتخب الكاب فيردي في التصفيه في الدور الاول اكيد شقى مشاكل ومشاكل كبيره والحقيقه الكفه ترشح للمنتخب الارجنتيني.
1: ذكر الكاب فيردي مصنفه 67 عالمين والارجنتين في المرتبه الاولى عالمين. وختام هذا الدور اليوم ان شاء الله الدور 32 بمقابله مع ماضي ساعتين ونص متاع الصباح بين كولومبيا وغانا. كولومبيا 13 عالميا غانا 73 عالميا. تنجم تكون فرصه ايضا لغانا لتمثيل افريقيا للمرور الى الدور القادم وليد.
2: صحيح هذه راهو شوف اليوم المنتخب الغاني الحقيقة ورا شوف ديما نحن توكي نحكيه ولا نحلو هادي نحكيه على 3 مباريات الأخيرة اللي هما قراب ما نحكيوش على المدى البعيد نحكيوه على المدى القريب.
1: غانا ربحت بنما 1-0 تعادت مع انجلترا دون اهداف وخسرت مع كرواتيا 2-1 في مجموعة كانت صعبة بصراحة
2: صعبة. شوف انت البارح المنتخب الكرواتي ضد المنتخب البرتغالي انا نتفرج في الدار تعبت تشوف الريتم والانتونسيتي تشوف الفوليوم هادي. يعني المنتخب الكرواتي كي خسر معاه 2-1 تسمى انجاز والعمل تعادل مع المنتخب الانجليزي ونشوف القوه خاصه في الهجوم تاع المنتخب الانجليزي وصبر وخرج بتعادل. الحقيقه اليوم ضد كولومبيا انا خليني نقول لك هادي عكس مباراه كاب فيرد والارجنتين يمكن تمشي 50-50 يعني ثم حدود متساويه المنتخب

0: مين في المونديال؟ مبابي وميسي عندهم 6 بونتو، وراهم هالاند 5 بونتو، هاري كين 5 بونتو، ديمبيلي 4، اويرزابال سجل دوبلي لاعب اسبانيا ضد النمسا 4 بونتو، اسماعيل السار من السنغال 4 بونتو، وفينيا البرازيلي 4 بونتو. وعلى مستوى التمريرات الحاسمة في المرتبة الأولى الفرنسي ميكايل أوليزي ب 5 تمريرات حاسمة. نحكيه اليوم على مقال نس كل قرينيه أكيد تونس الكل من الصحيفة البريطانية ديلي ميل وليد، بخصوص وأنه 8 ملاعبية من المنتخب الوطني التونسي تحليلهم كان إيجابي، حيث تم اكتشاف أثار مادة محظورة. المادة هذه هي اسمها كليم بوتيرول، هي العلفة متاع الحم كما قولوا احنا
1: البقر،
0: اي والعلفة المادة هذه تقوي في الكتلة العضلية لماس موسكولير. دونك صار التحليل على ملاعبية المنتخب الوطني التونسي وتبين بتبيعه أنه فما 8 لاعبين تونسيين خلال هذا المونديال تحليلهم إيجابي. أندية الملاعبية 8 هذوما تم إبلاغهم وعطوهم نتائج الاختبار ومراسلات رسمية، وإلى حد الآن من الفيفا غير متوقع فرض أي عقوبات على اللاعبين ولا حتى على المنتخب بسبب عدم وجود تعمد لتناول هذه المادة. فقط وليد نحب نقول لك رأي هذه مش أول مرة تصير، خاطر في مدينة مونتيري نفس المدينة 2011 في كأس العالم أقل من 17 سنة أكثر من 100 لاعب تحليلهم جاء إيجابي لنفس السبب ولنفس المادة هذية كلين بوتيرول. بعد ما قامت الفيفا ب 208 تحليل أكثر من 100 لاعب بوزيتيف، وكيف كيف ما عملت حتى عقوبات على الملاعبية هذو.
1: أكيد تعرف كل شيء الفيفا ما يخفى عليها حد شيء، هادي شوف قديش عند المنتخب التونسي من اللي يروح، سمعنا اليوم اللي ثم تحليل إيجابي بالنسبة لللحم ذي اللي موجود في مونتيري، ذي يستعمل أكثر حاجة يكلوه للرياضيين تاع رفع الأثقال باش يقوي الماس مسكولير. اليوم المنتخب التونسي فما لاعبين كلهم من اللحم ذي كما كنت تحكي أنت، هذه ثم علفة تتقدم للبقارة ذي اللي اللحم متاحهم بعد يتوزع على الفنادق. عرفت الفيفا، خاطر الفيفا راه ما ترحمش ما تسمحش، وقت كان عرفت اللي ثم مواد محظورة عن طريق مثلا حبوب ولا سوائل ولا أي شيء آخر كانت أكيد باش تسلط عقوبات على اللاعبين هذي وعلى المنتخب، لكن عرفت اللي المشكل من الحم، وذيك علاش معناها ما صارتش بوليميك كبيرة وما صارتش عقوبات للمنتخب ولا للاعبين.
0: كي ترى النرويج وليد يعني بهتنا وساعات يعني قلنا ضحكنا يعني الماكلة اللي هزوها بين الجبن وبين الحوت، وقلنا قدي باش توكل من عبد وكذا وكذا، ربما هما كانوا على حق.
1: ليه ثم حاجة أخرى
0: النرويج،
1: ثم حاجة أخرى
0: ولو أنه أنا زاد عندي معلومة أنه الوتلة اللي تم اختيارهم وموافقتهم الفيفا زاد تعطي لكور نتاعها
1: بتبيع، ثم حاجة
0: بما في ذلك سامحني الأكل والإقامة والنوم والظروف،
1: لكن ثم حاجة هادي رو مهمة ومهمة برشا، يمكن رو ثم ديزابيتود نتاع جوارات معينة في الماكلة في الأكل في الشرب في برشا حاجات. اليوم أنت تشوف المنتخب يعني ذي باب الدعابة، تشوف المنتخب الأرجنتيني وقت اللي صارت طالعين في الطيارة وقاعدين يفركسوا فيهم الشرطة، يعني قاو لعب عنده بريكية أكيد يدخن. يعني اليوم ثم كل شيء ما كل شيء يعني مدروس. اليوم المنتخب النرويجي وقت اللي لازم معاه جبن ولا لازم معاه حاجات كيما هكي يعرف اللي فاده نتاعها شنو، ويعرف شنو اللي اللاعب هذاك باش يستفيد منه، ويعرف اللي اللاعب ثم عادات وتقاليد نتاع البلاد هذيك ولا اللاعبين هذوك باش ياكلوا شنو ما ياكلوش. خاطر اليوم باش تجي انت لاعب متعود بشيء معين تجي تبدل له شيء راه مش تلقاه.
0: المسؤوليه هوني مسؤوليه الوفد نتاعنا وليد التونسي اخصائي التغذيه
1: اكيد،
0: ولا ربما زاد الكشاف اللي مشى من الاول باش يشوف الامور هذيا.
1: هادي اليوم المنتخب التونسي يعني بكل المقاييس فنيا لوجستيا طبيا اللي تحب انت عندنا مشاكل اخرتها اليوم المشكله هذه نتاع اليوم نتاع دوباج. اليوم نحن نعرفوا كورنا ثم الاطار الطبي الطبيب واللي كاينين معاه هما اللي يطلبوا شنو باش ياكلوا اللاعبين، هما اللي يتفقدوا الاكلات، هما اللي يتفقدوا اللاعبين شكلاوش ما كلاوش. هذايا لهنا يدولك صارت كان مع المنتخب التونسي الحكاية هذه هكا ولا ما صارش مع منتخبات اخرى
0: ولا ما سمعنيش
1: فوالا. اليوم دولك اللي ثم تسيب خاطر انت كنت تعيش الظروف مع ايكيب ولا مع جمعية، ثم اطباء وثم

0: اللي كيني هما اللي ساهرين على الامور هذية، يعني تلقى انت 8 لاعبين ماكلين من اللحم هذا، اكيد ثم تسيب.
1: اخر حاجه وليد، اخبار وانه في انتظار التاكيد، ديما راه نقولوا صعيب نحكيه في الوقت الحالي مع المكتب الجامعي، قاعدين نطلبوا فيهم بالواحد بالواحد، مره يهزوا مره لا، مره ما نجموش نحكيه، ومره بتجي ندوه صحفيه، الحقيقه معنا حتى معلومه رسميه الى حد الان. فما اخبار تقول انه سيواصل العمل للمكتب الجامعي هذايا، ثم مقبليك شويه سمعنا استقاله نتاع العضو مروه السخيري، مازال ما عندناش تاكيد. ترى المكتب الجامعي لازم يواصل وليد ولا لا، ولا مع الرحيل الجامعي؟
0: ثم كلمه قالها طارق ذياب وقت مع رئيس جامع قديم، قال له طارق ذياب يحكي على نفسه، قال له انا فشلت انسحبت. شوف راي من باب الشهامه، راه من باب المسؤوليه، انت شنو اسمك؟ مسؤول على الفشل وعلى النجاح. اليوم نجحت تواصل وتخدم على روحك وتحاول تطور من نفسك وتقدم، فشلت تنسحب. ثم ناس اخرى تخدم كيف نفس الشيء، اليوم تفشل وتزيد تخدم وتزيد تفشل وتزيد تخدم. يعني انت اليوم هاك شوف انت لي ميديا، تشوف الناس، حتى الناس ما عادش تحكي على مكتب جامعي وعلى استقالات، بردت العباد خاطر هما ذاك الشيء يلوجوا. اليوم انت خرجت من الكوب دي مون بالطريقه هذيك، المهزله اللي صارت خرجتوا، ما ثم شيء، تخبيوا شويه، بردوا الجو شويه، طيب شو بدها تلعب بالواحد بالواحد، باش نعملوا كالندري شامبيونا، باش نعملوا كذا، باش نعملوا هكا، تمشي الامور.
1: البطوله تبدا 22 اوت، ديجا التاريخ نعرفوه، اليوم جينا تاريخ.
0: يعني انت اليوم هادي شوف ما عندناش الجرأه، نحن ما عندناش الجرأه باش نخدموا وباش نتطوروا، وما عندناش الجرأه باش نعترفوا بالفشل. اليوم فشلت خويا، السلام عليكم.
1: نذكروا انه 8 مدربين لحد الان استقالوا او تمت اقالتهم من المونديال، اكيد صبري لاموشي هو الاول من تونس، فما ستيف كلارك مدرب اسكتلندا، يونغ ميونغ بو مدرب كوريا الجنوبيه، وريتو يعني كوريا كي روحت الجمهور كان متغشش برشا وزفروا عليهم في المطار، رونالد كومن مدرب هولندا تنتهي التجربه مع المنتخب البرتغالي،
0: هو قدم استقالته
1: رونالد كومن، كيف لميروسلاف كوبيك مدرب تشيكيا، سيباستيان بيكاتشيتشي مدرب الاكوادور، يوليا ناجلسمان اكيد مدرب المانيا بعد الصدمه والكارثه، المانيا تغادر ضد الباراغواي، ومارسيلو بيلسا ايضا يغادر منتخب الاوروغواي. يظل استقالات معقوله وليد لمنتخبات فشلت في هذا المونديال.
0: هذوما ناس تحترم من نفسها. هذه اليوم انت المنتخب السعودي
1: رئيس الاتحاد هزها وحده،
0: صحيت رئيس الاتحاد يعني استقال، سهل العمليه. شكون نحن تو سمح شكون جاب المدرب وشكون اختار الوتله، شكون اختار البلايص باش نعملوا فيهم ستاجيت بتنسيق مع المدرب؟ مو المكتب الجامعي ولا
1: صحيح.
0: اليوم ما نجحتش خويا السلام عليك. اما نحن ديما عندنا غايات اخرى، نحبوا نوصلوا للكاف، نحبوا نوصلوا للفيفا، نحبوا عن طريق شنية؟ عن طريق المنتخب وعن طريق الجامعه التونسيه كره القدم. ما تشوف انت اليوم يعني تروك تحكي على كومن. انا نسمع في ريشكارد في البين سبور، تعرف هادي راهو جوليت ريشكارد فان باستن، يعني ثم 12 لاعب قدم موجودين في اللجنه الفنيه. اليوم نتفرج في المنتخب المصري اسمه لاعب نني ولاعب اخر موجود، المنتخب المغربي كيف المنتخب السنغالي حاجه ضيوف معاهم في الوقت الاخر في الجرادا. اعطيني هادي 3 مباريات اللي لعبناهم نحن، اعطيني لاعب قديم من المنتخب التونسي حتى
1: وعريت حقي يظل لي فما ماتش
0: الجابون. لا حقي ذاك هزيته البين سبور،
1: حقي عنده دعوه
0: هزيته البين سبور خاطر باش يمشي حل الغاديك. لكن اعطيني انت اليوم لاعب راه مهمه برشا، راه
1: بالحق
0: راه مهمه. اليوم وقت اللي تهز انت 3-4 لاعبين في كل مباراة تستدعى لاعبين 2 باش قداش
1: يتكلفوا، حتى شفنا ديما المخرج نتاع المباراة يحط الكاميرا على اللاعبين القدامى، كيما رينا جونتيري مدافع انجلترا مثلا موجود برشا
0: لاعبين. كل اللاعبين نتاع 48 فريق، خلينا نقول 47 فريق مع ديل المنتخب التونسي، يعني باش نكونوا واضحين. اليوم المكتب الجامعي ماشي ب 62 ولا قداش، والوقت اللي ثم حاجة ذي مهمة ومهمة جدا، يعني نقطة استفهام.
1: يعطيك الصحة وليد بن محمد. شكرا. شرفتني خويا، نورتني. 10:05 بعد أقل من 4 دقائق النشرة الإخبارية على موجات إذاعة الشباب، ويكمل معاكم كريم الزغبي سهرية في أحلى الليالي. باي باي نسكل.
2: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 مونديال باي نايت.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار. تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في البكالوريا يبدأ اليوم ليتواصل إلى 5 جويلية الجاري. شركة نقل تونس تسجل أكثر من 310 اعتداءات من أطفال قُسر وشبان على وسائل النقل خلال النصف الأول من السنة الجارية. والإعلان عن برنامج الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. مصدر مسؤول يؤكد لمراسل إذاعة المنستير أنه تم إعادة فتح طريق السيارة على مستوى بوفيشة أثر الحادث الذي جد عشية اليوم والمتمثل في انقلاب شاحنة وتصادمها بأخرى مما خلف تصادم عدد من السيارات. وأضاف نفس المصدر أنه تم تسجيل حالتي إصابة خطيرة تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي سهلول، في حين تم نقل المصاب الثالث إلى المستشفى المحلي ببوفيشة باعتبار عدم خطورة الإصابة. في موضوع آخر، الانطلاق بداية من اليوم في تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية 5 جويلية الحالي، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الدورة يوم 4/8 جويلية. كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية لسعد الدريدي يضيف على موجات إذاعة الشباب.
2: دورة تسند فيها منح للدراسة في الخارج وتسند فيها مقاعد للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. اللي عندهم الحق يشاركوا في الدورة هذه بالنسبة لشعبة الأداب يزم يكون متحصل على معدل 14 فما فوق، وبالنسبة للشعب العلمية يتحصل على معدل 16 فما فوق باش ينجم يكون يشارك في الدورة هذه. النتائج اللي باش تخرج نهار الأربعاء هي راهي نتائج أولية، على خاطر باش نستو أولادنا والمترشحين تاعنا اللي تحصلوا على مقعد ساعة أو على توجيه أولي اجتماعات إخبارية باش يأكدونا قبولهم بالتوجيه هذاك. خاطر هذه دورة بالنسبة لنا يلزم اللي تقبل فيها يأكد أنه قبل باش يمشي يقرأ في الخارج أو باش يقرأ في الليباس، وإلا باش يقول لا راه بالنسبة لي المسار اللي أنا اخترته حاجة أخرى.
1: هذا وقد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسة العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان بكالوريا 2026.
2: عدد المنح بالنسبة للمقاعد اللي باش تحل إن شاء الله السنة في المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس هو 120 مقعد، كلهم ياخذوا اختصاص بكالوريا رياضيات. بالنسبة لفرنسا عندنا 18 مقعد فيهم زوز بكالوريا آداب وفيهم البقية 16 مقعد بكالوريا رياضيات. بالنسبة لألمانيا عندنا 17 منحة فيها 8 بكالوريا رياضيات، فيها 3 علوم تجريبية، فيها مقعد واحد بكالوريا اقتصاد وتصرف، 4 مقاعد علوم تقنية ومقعد للعلوم الإعلامية. بقية أنواع البكالوريا اللي عندها إمكانية في ألمانيا، علاش التوزيع هذايا؟ لأنه الدراسات اللي باش يمشيو يعملوها في البلدان هذية يلزمها تتماشى مع نوع البكالوريا. خاطر في فرنسا المتوجهين الكل باش يقراوا مراحل تحضيريه للدراسات الهندسيه، هي تقبل بكالوريا رياضيات. بالنسبه لالمانيا اعطتنا الامكانيه باش تقبل بكالوريا اقتصاد وتصرف علوم اعلاميه والتقنيه والعلوم التجريبيه.
1: تونس تراهن في إطار مشروع المخطط التنموي 2026-2030 على أحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز العدالة التربوية وتسريع التحول الرقمي، مع تحديد جملة من المؤشرات الكمية التي يفترض بلوغها بحلول سنة 30 و2000. رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي يضيف في تصريح للإذاعة التونسية:
3: الأساسات التنموية هي تنبني على استراتيجيات قطاعية موجودة، هدفها الأساسي تحسين أداء التنموي في كل القطاعات سواء التربية. هناك عديد النقائص اللي تم تسجيل واللي هي ملاحظة، احنا اخترنا أهداف منها تحسين مستوى النجاح في البكالوريا في الامتحانات الوطنية، منها كذلك الحد من الانقطاع المدرسي، وكذلك توفير مضمون تربوي ذو جودة عالية مطابق للمعايير الدولية بما يمكن الأطفال واللي هم التلامذة باش يرتقوا في سلم تملك المعرفة وفي سلم تملك التكنولوجيا الحديثة، ويكونوا إن شاء الله فاعلين مستقبلا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي لصالح ازدهار الدولة التونسية.
1: وزارة الشباب والرياضة تعلم أنه بعد التنسيق مع وزارة التربية تقرر التمديد في آجال التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بالموقع الإلكتروني paron.education.tn، وذلك إلى يوم 4/8 جويلية الجاري. جامعة العمال التونسية بالخارج تنظم غدا بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات المنطقة الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. رئيس جامعة العمال التونسية ومستشار تحكيم ووساطة دولية حسان العريبي:
4: حبينا يكون فرصة نوريه العدالة من وجهة الثاني من وجهة الآخر، العدالة من أغلبية الدول في العالم ولات تعتمدها اللي هو التحكيم. دونك فرصة باش يكونوا متواجدين إن شاء الله خبراء في القانون، أساتذة في القانون، محامون، قضاة معناها متقاعدين، محاكمين دوليين، ممثلين على الجالية التونسية، عضو الإشهاد، عضو المنافذين، باش يكون هذا سلك الديوانة التونسية موجود. فرصة لأي مستثمر بالخارج اللي حب يعمل أم بروجي، حب يعمل أي حاجة، اخترنا الدات معناها في أول فاكونس باش يكون عنده الوقت كان يحب يستثمر في بروجي باش يلقى شكون يسألوك باش يعرف. دونك هذيك فرصة معناها للناس الكل باش تلم في طاولة واحدة وباش نحاولوا نخدموا على الموضوع التحكيم وأنه نعرفوا به بصحيح وياخذ بلاصته كوم الفوم في الدولة التونسية، ولما لا معناها يكون سبب رئيسي في دوران العجلة الاقتصادية إن شاء الله.
1: مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد بن منصور يؤكد تسجيل 310 اعتداءات من أطفال قصر وشبان على وسائل النقل من عربات مترو وحافلات وقطارات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 26 و2000، ما كبد الشركة خسائر بقيمة 2.5 مليون دينار. وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية أن أغلب الاعتداءات تمثلت في رشق النوافذ بالحجارة وتهشيم البلاور الذي يتم استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن العربة والحافلة تبقى رابضة في المستودع إلى حين إصلاحها.
5: مع كامل الأسف الإشكال الكبير برشا أنه حسب الأحصائيات العدد قاعد يتكث، تقريبا 264 معنى اعتداء صار خلال 2025. كبد الشركة اليوم في الظروف الصعيبة اللي تعيشها الشركة متاعنا خسائر تقريبا بزوز 2.5 مليون دينار اليوم في 6 أشهر الأولى من سنة 2026، فوتنا العدد اللي عملناه في 2025 بكله. فسجلنا خلال 6 أشهر الأولى 310 اعتداء، أكثرية الاعتداءات هذه هي رشق بالحجارة لنوافذ الحافلات ولا لنوافذ المتروات. مع كامل الأسف فما ساعات تلقى عنا إشكال في اقتناء الشبابيك على غرار سيتاديس اللي نوردوهم من برا، وتلقى هكاكا موهيش من نحكيوش على الخسائر المالية برك، يولي فما خسائر من نوع آخر أني العربة تقعد معناها رابضة في المستودع لحين إصلاحها، وهكاكا المواطن تلقاه يتحرم من سفرات إضافية ولا من تحسين طاقة الاستيعاب اللي نوفرها يوميا للمواطن.
1: في الرياضة، أعطوا إشارة انطلاق فعاليات مهرجان الرياضات البحرية ببنزرت بمشاركة حوالي 500 متسابق تحت شعار بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية. مصدر من داخل الجامعة التونسية لكرة القدم يؤكد أن تسجيل نتائج إيجابية في اختبارات المنشطات لعدد من لاعبي المنتخب التونسي خلال نهايات كأس العالم يعود لاستهلاك لحم بقر تم حقنه بمكملات غذائية وليس له أي علاقة بتناول أو استخدام مواد محظورة. دائما في الرياضة، وفي آخر أنباء المونديال، مصر تفوز على أستراليا بركلات الترجيح لتبلغ الدور ثمن النهائي لكأس العالم. في الشأن الثقافي، انعقدت مساء اليوم بفضاء دار سيباستيان بالحمامات ندوة صحفية للإعلان عن الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولية الذي ينطلق يوم 11 جويلية ويتواصل إلى غاية يوم 13 أوت المقبل. الزميلة فاطمة بن عثمان حضرت الندوة وحاورت مدير الدورة نجيب الكسراوي.
6: برمجة منفتحة على محيطها المغاربي والعربي، امتداد الافريقي كذلك المتوسطي، ومشاركات فنية من سائر انحاء العالم. في السنة عندنا الشراكات مع المؤسسات كما المركز الثقافي الاسباني، المركز الثقافي الايطالي، وسفارة اسبانيا. اللي يميز الدورة هذه وانه المخرجة التونسية وفاة تبوبي الافتتاح، والاختتام بشكون صوفيا صادق، المرأة التونسية تفتتح الحكاية وتختتمها. ما بين الافتتاح والاختتام فما تعددية كبيرة ياسر في الأنماط الفنية، فما الفادو البرتغالي، فما البلوز الأمريكي، فما الأغنية الملتزمة، فما الهيب هوب التونسي.
1: انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. تعمير اختيارات دورة المتفوقين للناجحين الجدد في البكالوريا يبدأ اليوم ليتواصل إلى 5 جويلية الجاري. شركة نقل تونس تسجل أكثر من 310 اعتداءات من أطفال قصر وشبان على وسائل النقل خلال النصف الأول من السنة الجارية. والإعلان عن برنامج الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك. لما تصيف،
8: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزي، سامي الويسر وبشير خلف الله،
8: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
0: من 5 للـ7:30 وانتي تحت الباراسول
8: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكيت،
8: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
8: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
8: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
8: لما تصيف،
0: لما تصيف،
8: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
8: لما تصيف،
0: لما تصيف،
8: بريحة البلاد.

وين غنايا وين العشرة واثنين وخمسين دقيقة إن شاء الله معكم كاملين سارية أحلى ليالي بديت معكم التسعة ونص سارية الجمعة كل جمعة إن شاء الله تلقاونا حاضرين موجودين معكم التسعة ونص حتى ماري ساعة. السلام عليكم الناس الكل, شكرا لكم, شكرا لكل من التحق بنا توا في الاستماع, شكرا للي بدا معنا السهرية سارية أحلى ليالي والتسعة ونص كالعادة. غيرنا نهار ولكن الريتم هو لقاء هو ريتم صيف في فقرة من الفقرات اللي باش تلقاوها إن شاء الله موجودة وحاضرة معنا في لقاءات الصيفية اللي كانت تتعدى في سنوات خلت وسنوات مضت. سنو تلقاو معنا فقرة رادار الأخبار, طلع الأخبار الستار في الوطن العربي شو عندهم جديد اللي كنت تلقاوها معنا في السهرية كل ثوميات. الفقرة اللي نخدموا بها سهريتنا كالعادة مقطع من غنية من غنيتهم كل ثوم تلقاو معنا زادة فقرة رادار الأخبار, فقرة دلل وذنيك ولا الفقرة اللي تجم انت كقاعدة وتسمع فينا طبعا تنا تقول بالضبط شو الاغنية اللي تحب تسمعها, دلل وذنيك دلل روحك. اي نعم دلل روحك وبعد تنا قولونا بالضبط شو تحب تسمع في سهرية الجمعة سهرية احلى ليالي. مازلنا معكم نفس الكيب اللي بدأت من التسعة ونص, نجم الدين في الاخراج التقني, كريم السلام عليكم الناس الكل ان شاء الله فنية زينة زوينة ومزيانة لكم انتم اللي في الكهرباء واللي سرتوا اللي عنده رحلة مسافة طويلة شوية, سرتوا أصحاب اللواجات للي حب ماشي بحضة دار ماشي من الشمال للجنوب من الساحل للجنوب من الجنوب للساحل من الجنوب للشمال للشمال الغربي هابت للوسط دونك سيسر ويحكم ديجا ديجا. ورينا اليوم الاكسيدون اللي صار في الاوتوروت بتاع الحمامات دونك ماذا بينا الناس الكل نعديو عطلة آمنة وصيف يكون ان شاء الله فيه كان للفروحات الصيف في تونس في الفروحات ان شاء الله ربي يهني كل حد عنده مناسبة حلوة يحتفل بها في صيف السنة. كومنتاتكم واصلين على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب. السلام عليكم, سلام على رجال إبراهيمي, شكرا رجال, شكرا على الورد ربي فضلك. ابتسام الشريف عبد المودة قالت مساء الانوار كريم, تحياتي لكم جميعا وكل عاملين معك ربي يحفظكم. شكرا ابتسام والدعاء القسمي. سلام عليها برشا اللي قالت مساء النور تحياتي لكم كيف كيف شلبية اللي سلام عليها برشا برشا قالت سهلين وسهلين بالناس الحلوين والغاليين مساء الورد مساء العنبر ليكم. قالت تحية لي كريم, تحية لخوي الغالي نجم الدين بن سالم, قل لك خوي كريم اهلا وسهلا عدت والعود احمدو كالعادة لقطان عادة. قالت أحلى وأحلى ليالي إن شاء الله نعدي معكم أحلى سهرية أخوي كريم في فقر دلل وذنيك نطلب أغنية سامينا فاخد سلطان حبك. قالت نديها لكم الكل والأغلى وعز الأصدقاء والصديقات وخاصة نحو نقصر هليل أمي قمر من القاسرين. قالت نتمنى لها الشفاء العاجل يا رب لكل عائلتها وشكرا جزيلا سارة رائعة وأنتم أروع ربي فضلك يا شلبية وشكرا على الكلام الحلو والكل. دليلة فياضي سلام عليها برشا زادة قالت عسلامة كريم حللت أهلا ونزلت سهلا تحياتي ليك ونجم الدين منورنا. قالت والله فرحنا بوجودك وبرجوع أحلى وأروع الليالي وسهرة زينة وزوينة ومزيانة بيكم معكم. شكرا دليلة, شكرا لكل المستمعات لكل المستمعين اللي قاعدين يبعثونا في كومنتات. شكرا محمد حمود اللي نسلم عليه برشا اللي قال مساء الورد والفل والياسمين خويا كريم تحية لي كل نجم الدين. قال أحلى جو أحلى موزيكا برفقة أحلى ليالي. قال حب نسمع لها غب عليها ما اشتقنا لك اللي نهديها صفة خاصة الإيمان أمونا علاش لي إن شاء الله. يقين بمستور تحياتي يقين صفا لباس شكرا يقين. شكرا نسيم الورد اللي قالت مساء الورد للجميع. شكرا شكرا لكل اللي معروف في هند زادا سلام عليها. كومنتاتكم الكل ان شاء الله اي كومنتار يوصل فيه طلباتكم الغنائيه ان شاء الله تكون مبرمجه في فقره دلل وذنيك. سينو سلام عليكم الناس الكل. موسيقى راجعين بعد شويه تلقاو شيراز مع ادم اكلاي في سهرت عيوني, تلقاو زاد رشيد تهر ريميكسي الرايح قبلها من الكل. ايهاب توفيق حيفضل مسيطر احنا معكم حتى الماضي ساعه في سهريه الجمعه سهريه احلى الليالي.

يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. غنية من تلحين دحمان الحراشي أداء رشيد تاها وصلتنا للأحداث شو ثمانية دقائق وحنا نسلموا عليكم الناس الكل. شكرا بارك الله فيكم تحية لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا ديما نسلم عليكم. هذه أحلى ليالي حتى الماضي ساعة بعد لحظات عملت لها فقرة من الفقرات اللي موجودة وحاضرة معنا كالعادة في سهرية أحلى ليالي فقرة رادار الأخبار. قبل هذايا نعطيكم فكرة حول توقيت ولا النتيجة في مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر. مباراة انطلقت منذ تقريبا 8 دقائق نلعبوا في الدقيقة 9 التعادل 0-0 بين زملاء ليونيل ميسي والكافير دونك 0-0 في مباراة أكيد حسب ما قاعد في الثمانية دقائق تقريبا امتلاك للأرجنتين مقابل وقوف خلينا نقوله دفاعي صحيح إلى حد الآن. الرأس الأخضر تحس فما جرينتا تحس فما بالعبية داخل الماتش برشا ثقة دونك علاش لا إن شاء الله بتصير مفاجأة. ديجا الثقة اللي حكيت عليها من الجارديان اللي بون لعب شوية بالنار في اللحظات الأخيرة راوغ مهاجم المهاجمين الأرجنتين في السيمتر ولكن هذا أكيد الكل منبع ونابع كما قلت من الثقة اللي موجودة عند ملاعبية الرأس الأخضر بالتوفيق ليهم على شلاء منتخب إفريقي واحد آخر يكون موجود في الدورة القادم ويخلط على المنتخب المغربي والمنتخب المصري بعد الخروج المر على الأقل في الدورة هذه لزوز منتخبات كنا نحبذ وانا يمشيوا لبعيد. نحكي على منتخب السنغال نحكي أيضا على منتخب كونغو ديمقراطية. فقرة رادار الأخبار

0: رادار الأخبار.
1: رادار الأخبار على شو نحكيه ماذا بس نحكيه على شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب اللي خرجت بيان عبر مكتبها الإعلامي نفات فيه كل ما تم الحديث حول أحياء هي دي حفلة في قطر، وقالت أنه باش يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات بحقها، لأنه تقريبا جات برشا أخبار أنه شيرين باش تعمل حفلة في قطر، وهذه بطبيعة الحال بعد عودة شيرين لي خلينا نقول المجال الفني ديجا ديجا بعد المشاكل اللي صارت لها. دونك شيرين أكدت أنه تقريبا ديما نقول عبر مكتبها الإعلامي أنه كل أنشطتها وكل الحفلات وكل النشاطات متاع شيرين ما تنجموا تاخذوها إلا على الحسابات الرسمية لشيرين على منصتي انستغرام وفيسبوك، وكانت طالبت الجماهير بأنه ما تمشيش وراء الأخبار المتداولة عبر جهات غير جهاتها وغير الجهات الموثوقة، كما جاء في نص البيان الإعلامي. شيرين اللي نذكره 2026 تقريبا مع بداية العام هذا، شيرين بدأت ترجع بشوية بشوية للساحة الفنية، عملت برشا أغاني، بدأت أيضا تحذر في روحها بشوية بشوية للعودة للحفلات وللمهرجانات، خاصة بعد الأزمات الشخصية والقانونية اللي تعدت بها شيرين في السنوات الأخيرة. شيرين بدأت عام 2026 بغنية جديدة، غنية الحضن شوك اللي تقريبا تصدرت نسبة كبيرة لأكثر الأغاني استماعا، كانت فعلة معها الجمهور، ولكن تقعد أيضا الغنية اللي أكثر رواج هي غنية تباعا اللي رافقها ظهور إعلامي وجلسة تصوير جديدة بالنسبة لشيرين، وهذه بطبيعة الحال في إطار البرنامج والخطة أنه شيرين في كل مرة تطرح مجموعة من الأغاني بشكل يكون متتالي في عام كامل. وأكيد هذه اختيار متاع فنانة واختيار متاع برشا فنانين في عوض أنهم يخرجوا ألبوم دفعة كاملة لسينجلوات تكون موجودة كل مرة فما إغنية. سينو نحكيه على محمد زين الفنان هذا اللي كان حاضر مؤخرا في أحد البرامج عبر قناة عربية، تحدث على تفاصيل موقف إنساني كان جمعه بمواطنه الفنان وائل كفوري، وأكد أن العلاقة تتجاوز حدود الفن وحدود المنافسة، وأنهم بينتهم احترام متبادل، بينتهم محبة صادقة تمتد لسنوات طويلة داخل الوسط الفني اللبناني. تقريبا في اللقاء هذا ملحم زين تحدث على أبرز محطة غنائية خلال مشاركته في مهرجانة بعلبك الشهيرة، وكان وقتها عمل حفلة كبيرة حضرها أكثر من 8000 شخص في الحفلة هذه. بالنسبة لي كانت ليلة استثنائية على مستوى التفاعل بينه وبين الجمهور، وأيضا حضوره هو في السهرية هذه صدقات ملحم نعرفه أيضا في الوسط الفني والعربي، صدقات ديما تكون حسب ما حكاه هو أنه ديما تقوم على الاحترام المتبادل، ديما تقوم على الدعم في اللحظات المهمة، في اللحظات اللي يحس أنه زميله الفنان محتاج إلى دعم، محتاج إلى أنه يكون بحذاه، سيرته أيضا في لحظات النجاح وإلا في الظروف الخاصة. كان قال أنه أقرب أصدقائه عاسل حلاني، قال يعرفوا أكثر من 20 سنة، وقال أنه عندهم علاقة احترام بينتهم الزوز، كيف كيف تحدث على علاقته بزياد برجي على زلزلي، وقال أنه العلاقات هذه أكيد جيت بعد التعامل الفني اللي يكون في الوسط هذا. سينو قال انه علاقته بكل من كذا مساهر وسابر باعي ايضا عندها ميزة خاصة، يحترم تجربتهم الفنية ويعتبرهم الاسماء المهمة في الوسط العربي وفي عالم الغناء العربي. ملحم زين تحدث ايضا على فضل شاكر، وقال انه يعتبره اكثر من مجرد صديق، وقال انه العلاقة بينتهم علاقة مستمرة رغم الاختلاف في المسارات متاع سواء الظروف وإلا أيضا حتى الموسيقى وطابع وستايل متاع الموسيقى، ولكن في الأخير قال أنه فضل شاكر قدم له أغنية في العام اللي فات، وهذا بالنسبة لي يعتبر دليل على استمرار العلاقة بينتهم الزوز. نختم الفقرة هذه، ولو أنه في كل مرة لو شلقوا معايا برشا أخبار فنية، دونك هذو مثل الأخبار مازال الأخبار موجودين وحاضرين. نختم بمحمد حماقي اللي دخل في حالة من التأثر الشديد وقت اللي كان في لقاء وتم الحديث على والده الراحل، محمد حماقي لم يتملك دموعه بكاء على الهواء، وهذا أكيد جدا طبيعي ومفهوم، خاصة أنه بالنسبة لي محمد حماقي غياب والده كان أثر عليه سواء في حياته اليومية وإلا حتى الفنية. حماقي تحدث على والده بكلمات كانت معبية برشا مشاعر.

صغير للماكس, وأنه ما يكونش قاسي عليه ويبعد على العقاب. وقال أنه وقت اللي طبق عقاب كان فقط في الحالات القصوى. على ذاك رينا محمد حميقي كان تأثر بشكل كبير برشا على الهواء وقت اللي تم الحديث على والده محمد زحميقي, اللي هو بيدو حاضر معنا تدسويت في غنية من الغنيات اللي خرجت عندها برشا, خرجت عام 2008, نحكيه على مورسو اسمه بحبك كل يوم أكتر. وإحنا معكم حتى لمدي ساعة في سهرية أحلى ليالي ديما. السلام عليكم على الناس كل 26 دقيقة و23 ثانية بالضبط في ماتش الأرجنتين كافير التعادل 0-0. كل ما فهم جديد تلقاوها معنا في أحلى ليالي سهرية الموسيقى الرياضة كله على بعضه حتى لمدي ساعة.

0: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. تعمير اختيارات دورة المتفوقين الناجحين الجدد في البكالوريا يبدأ اليوم ليتواصل إلى 5 من جويلية الجاري. التمديد في أجال التسجيل بمناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضية النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بالموقع الإلكتروني paro.education.tn، وذلك إلى يوم 4 8 من جويلية الجاري. إعطاء إشارة انطلاق فعاليات مهرجان الرياضات البحرية ببنزرت بمشاركة حوالي 500 متسابق تحت شعار بنزرت عاصمة الرياضات الشاطئية. شركة نقل تونس تسجل أكثر من 310 اعتداءات من أطفال قُصّر وشبان على وسائل النقل خلال النصف الأول من السنة الجارية. تحصل التونسية نجاة بوعبيدي على المركز الثاني في فئة أفضل عارض ضمن فعاليات المعرض التجاري الإقليمي النسائي الأفريقي الذي اختتم تشغيله مساء اليوم لتوزيع جوائز التميز على رائدات الأعمال والمشاركات من مختلف الدول الإفريقية. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 4300 شخص وإصابة 12199 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. عودة أكثر من 600,000 نازح لبناني إلى منازلهم منذ وقف إطلاق النار. السلطات الفرنسية قد تلغي مراحل من سباق فرنسا للدرجات في حال موجات الحر الشديدة وفقا لوثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية. والبرتغال تطلب من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمغرب تجهيز طائرات إطفاء إضافية تحسبا لتفاقم حرائق الغابات خلال موجة الحر الحالية. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: رجعنا لكم بالموسيقى مكملين زاده بالموسيقى حتى لما دي ساعه رجعنا لكم في احلى ليالي ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم، تحيه لكم المقادين تسمعوا فينا، تحياتنا لكم. مازلنا معكم نفس الليكيب اللي بدات من 9:30 ساريه احلى ليالي معكم نجمتين في الاخراج التقني كريم زغبي. السلام عليكم الناس الكل، كومنتاتكم مازلت واصله على الصفحه الرسميه، تنجموا تبعثوا لنا كومنتاتكم، قولوا لنا بالضبط شكون تحبوا تسلموا شكون تحبوا تسمعوا في سهره الليله. طلبات غنائيه موجوده حاضرة، أكيد طلباتكم باش تكون موجودة بعد شوية في فقرة دلل ودنيك، الفقرة دي من خلالها نجموا انتم تقولوا لنا بالضبط شنو الأغنية اللي تحبوا تسمعوها. سمعنا بكري شوية زادة بعض الأخبار اللي متعلقة بفقرة رادار الأخبار، الأخبار باش تكون ديما موجودة وحاضرة كل مرة نحكيو على فنان ولا فنانة، سواء من الفن في الغناء ولا في التمثيل، على خاطر مثلا نتوش نحكيو على الفنانة الكبيرة صفية العمري اللي أكيد كانت حاضرة في أحد القنوات العربية مؤخرا، حكيت على برشا حاجات، حكيت على سنوات العمل الفني في الماضي، حكيت على مواقف لا تنسى بالنسبة لها، جمعتها مع أبرز نجوم الزمن الجميل إلى جانب بطبيعة الحال نظرتها رؤيتها لنجمة الجيل الحالي وأيضا تطور المشهد هذا الفني. قبل ذي 43 دقيقة لعب زوز دقائق تقريبا على نهاية الشوط الأول مباراة الأرجنتين، الرأس الأخضر الأرجنتين متقدمة بهدف مقابل صفر سينو. كما قلت نرجع لصفية العمري، صفية اللي أكدت أن غيابها على الشاشة ما كانش قرار شخصي بالنسبة لها، أنها تبتعد على الأعمال الدرامية، ولكن فقط بالنسبة لها ترى أنه عدم عرض أعمال فنية تليق بتاريخها الفني الطويل، على ذلك خيرت أنها تقعد بعيدة، وأكدت أنها ترفض الظهور في أعمال ما تتمشاش ولا تتناسب مع مكانتها اللي صنعتها عبر سنوات من العمل. صفية العمري أيضا تحدثت على تجربتها في مسلسل ليالي الحلمية، واللي هذا عمل يعد واحد من أهم الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزيون سواء المصري ولا أيضا العربي. قالت أنها كانت تتعامل مع الشخصية باعتبارها مسؤولية فنية كبيرة، قالت حتى في بعض الحالات كانت هي تتحمل تكاليف ملابسها الشخصية والإكسسوارات اللي تكون تظهر بهم في الأعمال هذك، وهذك بالنسبة لها تراه أنه جاي من حبها من شغفها للدراما وللفن. أيضا تحدثت على موقف جمعها بالفنان الراحل صلاح السعدني واللي كان أيضا بطل من أبطال ليالي الحلمية، وقالت أنه خلال تصوير أحد مشاهد العمل هذي صلاح السعدني الراحل اندمج بشدة مع الشخصية لدرجة أنه خرج عن إطار الاتفاق بينتهم في أحد المشاهد، وقالت أنه كان فما صلاح السعدني مطالب أنه في المشهد للضرورة أنه باش يعطيها كف، وقالت حتى معناتها في البروفا وغيره كان الكف مش كف حقيقي، ولكن قالت لدرجة أنه تقمص الشخصية واندمج أكثر في الموقف الدرامي، فإنه أعطاها زوز كفوف أكثر من كف واحد، وقالت أنه زوز كفوف هذوك كانوا بشكل حقيقي معناتها، واللي خلاها تيح على القاعة، وصار حتى قالت فوضى في مكان الموقع التصوير، وقالت بالنسبة لها الموقف هذاك مازال عالق إلى حد اليوم في ذكرتها الفنية، ولكن في الأخير ترى أنه هذاك هو الفنان، هذاك هو الممثل الناجح، أنه يوصل في مرحلة من المراحل يندمج ويلبس جبة الشخصية اللي قاعد يأدي فيها في كل عملها. كيف تحدثت على عدة فنانين أخرين كما محمود عبد العزيز وغيره، كما قلت أيضا أعطت رأيها في نجوم الجيل الحالي، وقالت أنه هنا زاهد عندها حضور لافت لأنها تجمع بين الموهبة وبين جمالها. أيضا حكيت على دينا الشربيني وقدرتها على التمثيل، وصفتها بالممثلة الموهوبة. حكيت أيضا على رشدي أبادة، وقتي كان قبل ما يدخل عالم التمثيل قالت أنه تلقت منه اتصال هاتفي في ساعة متأخرة من الليل، وما كانتش تعرفه وما تعرفش اللي رجلي أبادة هو اللي يكلم فيها، وكانت تتصور اللي هو شخص قاعد يضايق فيها. سكرت تليفونها في علقت عليه وقالت أنه حاول اتصال بها أكثر من مرة، في كل مرة كان يقولها أنه رجدي أبادة، ولكن كانت في كل مرة تسكر عليها التليفون. لين جاء اتصال من عند نادية لطفي اللي قالت لها راول يطلب فيك، هو ذاك رجدي أبادة. حكيت على برشا حاجات يمكن تخلينا نرجع شوية كما قال مقدم البرنامج، نرجع للزمن الجميل ولمشاهير الزمن الجميل وللنجمات اللي مع طول العمر صعيب برشا أنك تلقى شكون وصل لمرحلة من المراحل، سواء في الأعمال الدرامية بصفة عامة وإلا في الممثلين والممثلات كما صفية العمري اللي كبرنا معها ورينا حضورها لافت في مختلف الأعمال اللي قدمتها. 11:48 دقيقة تلتسويت، نمشيو مع فقرة من الفقرات اللي حاضرة موجودة معنا اسمها دلل وذنك.
1: دلل وذنيك.

شتان هذا كرا غاب علامة نرجعوا بها 1990 تقريبا. الغنية ذي طلبها محمد حمود كيما أحمد جمال الحكي، الغنية اللي طلبتها دليلة. بعد شوية نسمع مقطع من غنية سلطان حبك، طلبتها شلبية زهو بصوت أمينة في خط 11:59 دقيقة. وحنا معكم حتى الماضي ساعة في أحلى ليالي ديما. السلام عليكم أهلا وسهلا، شكرا بارك الله فيكم، تحياتي ليكم والمقادين تسمعوا فينا. بعد شوية انطلاقة للشوط الثاني مباراة المنتخب الأرجنتيني منتخب الرأس الأخضر. الشوط الأولاني انتهى بهدف مقابل صفر، هدف ليونيل ميسي اللي حتى في الاستوديو التحليلي للمباراة تقريبا الكل مركزين على لقطة الهدف وكيفاش ليونيل ميسي سرق روحه من لورجو. دونك بذكاء نتاع لاعب كبير برشا يحاول انه في اللحظات الأولانية قبل ما يسلم كرة يكون موجود في منطقة التسلل، يغلط ينوم الملاعب المدافع قبل ما الكرة تخرج من ساقين المنافس. عاود يخرج عاود يكسر لورجو، يطلب كرة يسجل بونتو ليونيل ميسي اللي مازال مواصل كتابة التاريخ بعد ما أصبح أول لاعب يخوض 30 مباراة في كأس العالم، وأول لاعب زاد يسجل 20 هدف في تاريخ البطولة، بطولة كأس العالم لكرة القدم. سينو المنتخب المصري اللي تأهل أيضا للدورة 16 وينتظر الفائز من المباراة هذه. قاعدين نشوفوا في برشا فنانين على وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش قاعدين يعبروا سواء على فرحتهم وإلا أيضا على اللحظات الأخيرة من المباراة. شفت نيلي كريم بكري شوية مهبطة، أعصابي تعبت، أنا إيه اللي خلاني أتابع كورة وإيه اللي خلاك يا نيلي تتابع كورة؟ ما خليك في الفن وفي في المسلسلات. تقريبا برشا نجوم قاعدين يهنيو وقاعدين ايضا تتبرتاج صوره محمد صلاح مع مدافع المنتخب الاسترالي. طويل محمد صلاح كان يخزر لمدافع المنتخب الاسترالي، والكل كان يتحدث على انه كره القدم مش كان بطوله معناتها ملاعبي. وقاعدين نشوفوا حتى في ليونيل ميسي معناتها مش بطول كرة القدم، الجرينتا الروح الرغبة دموع لاعبية المنتخب المصري، دموع حسام حسن وابراهيم حسن، دموع محمد صلاح المؤكد انه سيكون اخر مشاركة ليه مع المنتخب المصري في المونديال. اكيد هذه تفسر وقت اللي تبدا فما الرغبة فما الروح، فانه الانجاز التاريخي مثلا اللي حققه المنتخب المصري في انه يحقق اول فوز ليه في الادوار الاقصائيه لكاس العالم، وانه يتعدى لاول مره ويكون موجود في الدوره 16 من البطوله في حد ذاته مش بالسهل ومش من لا شيء، مش من ملعبيه لابسه مريول كهو تجري في الميدان. فما الجرينتا فما حب الانتصار وفما انك تحب تمشي لبعيد ليك كم لاعبي وأيضا لبلادك للدرابو اللي انت ماشي اتمثل فيه في وسط 48 منتخب. للأسف ولا شديد ما عرفش ملعبيتنا حتى الأخبار اللي جاتها وجات أخبار تاع 8 ملعبية عندهم منشطات نظرا لل على أساس أنه كلاو الحم دونك فيه مواد تسمن الحم البقر. دونك سيدي نرجع كما قلت نرجع للموسيقى، نرجع لصاريتنا مكملين ديما معكم حتى لماضي ساعة. شلبية زاهو طلبت سلطان حبك من عند أمينة فاخر، تسمعوا منها مقطع وراجعين بعد شوي معكم في أحلى ليالي. أهلا وسهلا بكم من نسكولت.

سلطان حبك كغنية ثمينة في خط في دلال أذنيك. سمعتوا في الأغنية، سمعتوا رغب على ما شأن لك، وسمعتوا زادة أحمد جمال في ضحكية، وإحنا معكم مازلنا مكملين على سوا على خير. راون بالنسبة لنا، بالنسبة لي للماضي ساعة، مش غاني باش تلقاوها ترابية، ولا باش تلقاوها شوية ترابية باش نختموا بيك العادة في فقرة كل ثومية تمرة، والريتم معانا مكمل كل سارية تثبت من 9:30 حتى الماضي ساعة 48 دقيقة لعب 49 دائما. هدف مقابل صفر للأرجنتين، هدف ليونيل ميسي أمام الرأس الأخضر في مباراة الرأس الأخضر تقريبا الشوط الثاني، بعد عنده ما يخسر فما ضغط قاعد يفرض فيه مع بداية الشوط الثاني. إن شاء الله يخلط يعدل، علاش لا، وإن شاء الله المفاجأة تصير، علاش لا، وإن شاء الله نلقاو زوج منتخبات إفريقية في الدورة السادس عشر في مواجهة بعضهم. نحكي على المنتخب المصري اللي ينتظر الفائز من هذه المباراة باش يعرف منافسه في الدورة القادمة. موزيكا نون ستوب حتى الماضي ساعة. ديما سلام عليكم نجم ديما سلام في الإخراج على تقني كريم زغبي. سلام عليكم على الناس كل، مرحبا أهلا وسهلا بلي حتى وراديو سهرية، سهرية أحلى ليالي، سهرية كل نهار الجمعة من 9:30 الماضي ساعة.

هذا يا شباب يزيد صبري صبري. وصلنا لتوقيت نصف الليل 22 دقيقة، احنا وصلنا مكملين معكم الرحلة حتى لمدي ساعة. السلام عليكم، شكرا، بارك الله فيكم، تحية لكم، شكرا لاختياركم. وجدنا في مباراة الأرجنتين الرأس الأخضر ينجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 59 العبوطة، وفي الدقيقة 61 تعادل هدف مقابل هدف بعد ما ليونيل ميسي افتتح النتيجة في الدقيقة 29. دوارتي في الدقيقة 59 يعدل للكافيرد، دونك هدف مقابل هدف في المباراة، مباراة الدور 32 من كأس العالم لكرة القدم. كما قلت تقريبا بكري شوية، قلت أنه الرأس الأخضر عمل ضغط مع بداية الشوط الثاني، لأنه ما عادش عنده ما يخسر برشا، ولو أنه ليونيل ميسي الحمد لله رأس ليونيل ميسي تألق لحارس الرأس الأخضر. قلت أنا وأنا نحكي ولو أنه لأنه كرة كانت مع ميسي رأس مع الجول، دونك حطيت نسبة 99% أنه البونتو الثاني للأرجنتين ولميسي، ولكن تعلق حارس الرأس الأخضر مع كرة رأس مع ليونيل ميسي يخلي دونك في دقيقة 63 تعادل هدف مقابل هدف. وست تغييرات جاية بعد لحظات المنتخب الأرجنتيني، 1-1 ليونيل ميسي في دقيقة 29، ودوارتي في دقيقة 59 للرأس الأخضر. نسنو دونك كل 30 دقيقة تقريبا اللي ما زالت شو ينجم يصير فيها، إن شاء الله هدف ثاني للرأس الأخضر، علاش لا. كمل ديما نحكي شوية على أخبار كأس العالم لكرة القدم، بما أنه حسام حسن مدرب المنتخب المصري أكثر اسم قاعد متداول توا على وسائل التواصل الاجتماعي، سيرتو في تصريحاته بعد المباراة. حسام حسن اللي كان أهدى الترشح هذا أبار الشعب المصري، ولكن أيضا قال نهدي ترشح هذا لطرف آخر بجانب الشعب المصري، أهدى الفوز هذايا للشعب الفلسطيني، واللي قال أنه لم يخذلنا أبدا في مؤازرته، قال نقول لهم اللهم ارحم شهدائنا منكم. كان هز الدرابو متاع فلسطين ومتاع مصر، صورة قاعدة الدور بشكل كبير على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. حسام حسن في تصريحاته تقريبا خلت التصريحات هذه الدور صورة مزيانة، صورة غزات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام قاعدة تنقل في صورة حسام حسن بعلم مصر بعلم فلسطين بإهداء الترشح هذية إلى الشعب الفلسطيني. دونك ألف مبروك المنتخب المصري، قاعد أكيد يستنى في منافسه اللي باش يكون يا منتخب الأرجنتين أو منتخب الرأس الأخضر. إن شاء الله يا رب يكون منتخب الرأس الأخضر، هذا أمنيتي أنا شخصيا. نعرف برشا تبعوا أيضا وعندهم ميولاتهم للمنتخب الأرجنتيني لميسي، فمشكون اللي حتى منتخب الأرجنتين يرجع به حتى إذا مش المنتخب هذا، فإنه دائما الصورة صورة مارادونا ما زالت معلقة في ذهن ويشجع المنتخب الأرجنتيني. ولكن شخصيا أتمنى تأهل منتخب الرأس الأخضر لملاقاة المنتخب المصري. نجم الدين يقول لي كيف كان بيدي نتمنى الرأس الأخضر، أوكي ماناش مختلفين. دونك نستناو إن شاء الله يعدي ال 30 دقيقة 25 دقيقة اللي ما زالت على شلاء يكون فما هدف ثاني، ولو أنه أيضا منتخب الأرجنتين قاعد نزل توا بعد قبوله للهدف فما ضغط موجود. نرجع للموزيكا ساري تحليل مكملة معاكم حتى لما دي ساعة، توقيت نصف الليل 26 دقيقة، فضل شاكر الحب وبس.

رأس راس تياس نلتقي تسفل 40 دقيقة نلعب في 79 في 80 تقريبا دقيقة لعب مباراة الأرجنتين ومباراة الرأس الأخضر. التعادل مازال قائم هدف مقابل هدف. ضغط للأرجنتين مع بعض الفرص القليلة بالنسبة للرأس الأخضر بحثا عن الهدف الثاني، هدف يساوي المرور إلى الدور السادس عشر. زوز فرص كانوا اختيرة تقريبا لمنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي زوز فرص جاءوا من كرة ثابتة، تألق كالعادة لحارس الرأس الأخضر خلى منتخب بلاده مازال موجود مازال حي في المباراة بتعادل هدف مقابل هدف كما قلت في 80 دقيقة لعب. احنا توقيتنا نصف الليل 40 دقيقة، مازلنا مكملين معاكم 20 دقيقة تقريبا، مازلت في عمر حصتنا بالموزيكا. نذكر ديما اللي فقرة الختام ديما تكون كلثوميات غنية من غنيتهم كلثوم في انتظار هذا الكل. والك فوري جيتو تسويت حلو الحب، اهلا وسهلا بكم الناس الكل في احلى الليالي.

0: ولازم ننسى.
1: هذه لطيفة وصلتنا لنصف الليل وثانية 40 دقيقة، مازلنا مكملين معكم الرحلة حتى الماضي ساعة، مازال إلى حد الآن تعادل إيجابي هدف مقابل هدف بين الأرجنتين وبين الرأس الأخضر في 87 دقيقة لعب، التعادل مع ضغط رهيب لمنتخب الأرجنتين على دفاعات الرأس الأخضر أكيد جدا. حسب الدقائق الأخيرة فما إرهاق بدني شد عضلي لأكثر من ملاعبي في الأرجنتين، تصور الأرجنتين تحب تنهي المباراة قبل المرور إلى الوقت الإضافي، لكن وسط تكتل دفاعي كبير للرأس الأخضر. إن شاء الله يكملوا على المنول هذا، إن شاء الله على الشلاء حتى في الوقت الإضافي، إن شاء الله إذا مشينا لضربات الجزاء الترجيحية إن شاء الله يكونوا موافقين الرأس الأخضر ومعذرة لعشاق ومشجعي خليني نقول منتخب الأرجنتين. دي نقول هذا رأي الشخصي مش واحد يوم معي نجمتين سادة دونك زوز مدابينا، منتخب الرأس الأخضر يكون موجود ويلقي المنتخب المصري، وكما حكينا حتى في الأوف نضمن أن منتخب أفريقي يكون موجود في الدورة ثمن النهائي في مواجهة مصر. والرأس الأخضر إذا مر بعد كرة اختيرة برشا للأرجنتين، تعدد سلامات ولو أنه فما مطالبة بلمسة يد، وانتوكا ما زال تعادل هدف مقابل هدف. كان فما جديد في اللحظات اللي ما زال وطولنا نعطيكم هذا جديد، توزيع كانت مليون لميسي وسط كوكبة من المدافعين طلع ملعبي، فما لمس ولكن هل متعمد مش متعمد؟ لكن للأسف الشديد يظهر لي فما اللمس. الحكم الجماهير الملعبية كل طالب العودة لتقنية الفار، مش يكون واضح معناتها لمس موجود اللمس لأنه الكرة تلعبت بالرأس مدافع كان طالع. هل الصعود؟ الحمد لله فما شيء لأنه صعود الملاعب ووضعية اليد بتاعه كانت في صعود وكانت سليمة لأنه الكرة هبطت على يد مدافع الرأس الأخضر وتوكا. دونك 89 دقيقة لعب والتعادل مازال هدف مقابل هدف. نمشي وديركت الأخر فقرة حاضرة معنا اليوم، فقرة كلثوميات. في كلثوميات كالعادة كما تعودنا ديما نختموا صاريتنا بمقطع من غنية من غنيتهم كلثوم. اليوم اخترنا لكم مقطع يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي، خذني لحنانك خذني عن الوجود وابعدني بعيد بعيد أنا وانت، على الحب تصحى يمنا وعلى الشوق تنام ليلينا. غنية مقطع من غنية انت عمري لأم كلثوم اللي خرجتها في فيفري 1964، غنية من كلمات محمد عبد الوهاب ومن او كلمات احمد شفيق كامل والالحان لمحمد عبد الوهاب، غنية انت عمري. خليكم مع مقطع من الغنية هذه كمسك الختام بالنسبة لسهرية الليلة، سهرية أحلى ليالي كل نهار جمعة. نتقابل إن شاء الله في نفس التوقيت من 9:30 حتى الماضي ساعة. شكرا لكل من صار معنا في الوقاية هذه وفي السهرية هذه، شكرا لنجم الدين كريم زغبي يقول لنا سكون نتقابل معكم إن شاء الله ديما تكونوا في خير وفي صحة يا رب. 90 دقيقة التعادل مازال هدف مقابل هدف مع 8 دقائق وقت بديل، إن شاء الله في الوقت هذا منتخب الرأس الأخضر يحافظ وإلا يدعم بهدف في نجم يخليه في الدورة القادمة. ليلة هانئة للجميع، باي باي.